0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: يقول حكيم: ثانية واحدة للموت تبدو شيئا تافها، ولكن الوقت لا يقاس على هذا النحو.

لكن ابحث عن الحلول وليس فقط عن الأجوبة. ونختم بهذا القول: أحيانا نحتاج إلى أن نكون غرباء عن أنفسنا. عندئذ سينير النور في روحنا ما نحتاج إلى رؤيته. أصدقائي أهلا وسهلا، انطلق المشوار في النهار الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي مجيد الشعري، أمام المصدح فيصل القسمي.

0: يقتم حبا قد برى جسدي، وتدعي حب سيف الدولة الأمم. إن كان يجمعنا حبا لغرته، فليت أنا بقدر الحب نقتسم. قد زرته وسيوف الهند مغمدة، وقد نظرت إليه والسيوف دم. فكان أحسن خلق الله كلهم، وكان أحسن ما في الأحسن الشيم. أعيذها نظرات منك صادقة، أن تحسب الشحم في من شحمه ورم، وجاهل مده في جهله ضحكي، حتى أتته يد فراسة وفم. إذا رأيت نيوب الليث بارزة، فلا تظنن أن الليث يبتسم. ومرهف سرت بين الجحفلين به، حتى ضربت وموج الموت يلتطم. فالخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
1: وماذا تركت للأمير إذ وصفت نفسك بالشجاعة والكياسة والفصاحة والرياسة؟
2: ألست سارق هذا البيت من أبي العريان العثماني الذي قال: أنا ابن الفلا والطعن والضرب والسرى، وجرد المذاكي والقنا والقواضب.
3: ومن قول أبي عبادة: اطلبي ثالثا سوايا، فإني رابع العيس والدجى والبيد.
0: وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم؟
4: وسرقت هذا من معقل العجلي: إذا لم أميز بين نور وظلمة بعيني، فالعينان زور وباطل.
5: ومن قول محمد المكي: إذا المرء لم يدرك بعينيه ما يرى، فما الفرق بين العمي والبصراء؟
0: كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم، ويكره الله ما تأتون والكرم. ما بعد العيب والنقصان من شرفي، أنا الثريا وذاني الشيب والهرم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم. أنا مملء جفوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم.
1: سرقت هذا من عمرو بن العبد، أوضحت من طرق الآداب ما اشتكلت دهرا، وأظهرت إعرابا وإبداعا، حتى فتحت بإعجاز خصمت به للعمي والصم أبصارا وأسماعا.
6: كفى يا أبا فراس.
0: يا أذل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم.
1: مسخت قول دعبل يا رجل، ولست أرجو انتصافا منك ما ذرفت عيني دموعا وأنت الخصم والحكم.
6: ما ردك عليه يا أبا الطيب؟
0: أتساويني به يا مولاي؟
1: تتعالى علي يا ابن السقاء؟
0: بأي لفظ تقول الشعر زعنفة؟ تجوز عندك لا عرب ولا عجم. سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأن لي خير من تسعى به قدم.
6: خير من تسعى به قدم يا أبا الطيب، وتترفع عن إجابته.

جرحكم وما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. هذا عتابك إلا أنه مقة قد ضمن الدرة.

كان هذا الفنان الكبير الراحل صباح فخري ابن مدينة حلب حبيبي على الدنيا إذا غبت عني وحشة. المشوار متواصل في النهار الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها معكم منجي الشعري فيصل الجسمي. أنتم على راديو صفاقس اف ام الاختيار الموالي اختن لكم كالعادة كوكتيل تونسي. نبدأ مع الفنان الكبير الراحل نعمة وتوسمت فيك خير.

كان هذا الفنان الرائع عدام الشواشي جاب رجل المدائن صعبة، كلمات تجليد العويني والحان وغناء عدنان. المشوار متواصل في النار الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم مجيه الشعري، فيصل القاسمي. الاختيار الموالي اخترنا لكم أغنية للقيصر كاظم الساهر، هل عندك شك؟

كان هذا طوق الياسمين بصوت الفنانة ماجدة الرومي. هكذا اقتربنا من نهاية المشوار. شكرا لكل من تبعنا وسير معنا إلى حدود هذه الساعة. كانت معكم على المستوى الهندسة والإخراج الإذاعي منجية الشاري، أم المصدح فيصل جسمي. مسك الختام أترككم مع كلمات محمود بيرم التونسي والحان زكريا أحمد، أغنية غنتها أم كثوم في الأربعينات من القرن الماضي. أقول لكم تصبحون في خير مع أحلام لذيذة. نستمع إلى الأمل، كلمات محمود بيرم التونسي والحان زكريا أحمد، كوكب الشرق أم كثوم.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل

الموسيقار محمد عبد الوهاب. قصة كمال الملاخ. سيناريو وإخراج سمير عبد العظيم.

0: والله يا سعادة البيه دي بنت كويسة قوي.
1: خلاص مش عايز ولا كلمة.
0: حاضر يا سعادة البيه.
2: ايه ايه لا مؤاخذة يا حضرة الناظر، سببنا لك في أذية من حيث لا نعلم ولا ندري.
1: ألفة يا ألفة.
3: أيوة يا سعادة البيه.
1: خد الجماعة دول نزليهم بدرون مع الخدمين.
4: ايه
2: مع الخدمين؟
4: يا لهوي بيه، بقى لما نيجي مصر يقعدونا مع الخدمين؟
3: اتفضلوا يا جماعة.
2: تعالي يا بنتي تعالي. يلا يا خالد.
5: ايوه
2: يلا يا شيخ عبد المجيد. يلا
5: يا بشار.
2: يلا يا اخوانا يلا.
1: اول ما يجي اخينا اللي راح يدور على الشيخ سكر تدوني خبر.
3: حاضر يا سعادة البيه.
0: لا مؤاخذة يا شيخ ابراهيم، ما كانش قصدي.
2: ولا يهمك يا حضرة الناظر، انت ذنبك ايه يا ابني؟
4: انت مالكش ذنب يا حضرة الناظر، بينا يابا على البتاع اللي بيقولوا عليه البدروم.
2: ايوه
4: يلا يا خالد.
5: حاضر يا ام كلثوم.

0: يابا حاطت ايدك على خدك ليه؟
1: لا ولا حاجة ام كلثوم، مفيش حاجة.
0: ما تزعلش نفسك يابا، الدنيا على دي ودي.
1: لا انا مش زعلان، انا بس يعني ما كانش صح يحطونا في اوضه زي دي، ده عامله زي قط الفيران اللي بيخوفوا بها العيال في المدارس.
0: يابا
2: ادي احنا قاعدين.
0: وانت مالك يا عم الشيخ عبد المجيد، زعلان من القعده؟
3: انا زعلان من الفصل ده، هو بقى نيجي من اخر الدنيا وبدل ما نغني ونمدح نقعد القعده دي. اللي اقول يا ابو الشيخ.
1: ايوه يا شيخ عبد المجيد،
3: هما مش هيدونا تمن الليله. طب احنا ما غنينا ما غنيناش، المفروض ناخد حق الليله.
1: يا اخي احنا في ايه ولا في ايه؟ احنا عاوزين نلاقي لنا طريقه توصلنا لبلدنا حالا دلوقتي، مش كده يا ام كلثوم؟
0: معلوم يابا.
2: ايوه فعلا، بدل قعدتنا هنا نمشي.
3: انا ميت من الجوع، مفيش لقمه ناكلها.
0: انت بتقول ايه يا عم الشيخ عبد المجيد؟ بقى حد له نفسي ياكل؟
3: امال نصوم ولا ايه؟
4: اتفضلوا يا جماعه، انا جبت لكم صينيه الاكل
3: عشان تعرفوا ان ليش فيها شيء لله.
2: اسكت يا عبد المجيد اسكت.
1: وحيت والدك يا بنتي.
4: نعم يا الشيخ.
1: بس تدي خبر لحضره الناظر تقولي له اننا عاوزينه. قولي له الشيخ ابراهيم والجماعه اللي وياه عاوزينك، علشان عاوزين يتكلوا على الله بقى.
4: ده حضره الناظر ملخوم قوي مع البيت، اصل الحفله بدات والشيخ سكر جه وشغال.
1: طيب يا بنتي اول ما يفضل دي له خبر وحياته والدك.
4: حاضر يا سي الشيخ، هبقى ابعت له حد من الرجاله، حاكم الحريم في حته والرجاله في حته.
1: طيب يا اختي.
4: ده الشيخ سكر ملعلع قوي والبيه بتاعنا انبسط بعد ما كان مزعبب.

0: يا سلام يا سلام يا شيخ سكر.
1: صدق من سماك سكر يا شيخ.
2: الله يحفظكم.
3: دي ليلة ممتازة يا كنبيه.
0: البركة في الشيخ سكر.
2: البركة في الله وفيك انت يا سعادة البيه.
0: انا كنت هزعل جدا لو ما كناش لقيناك يا شيخ سكر. شايف يا محمود افندي مش جايب لي طفلة تغني؟
4: شايف يا سعادة البيه.
5: اتفضلوا العشاء جاهز.
0: اتفضلوا يا جماعه. اتفضل يا باشا. اتفضل يا سعاده البيه.
1: متشكر متشكر.
0: على فكره يا محمود افندي.
4: ايوه سعاده البيه.
0: ما تنساش الجماعه اللي تحت ابعت لهم اكلهم.
4: اكلهم وصلهم من بدري يا سعاده البيه.
0: عملت طيب.
1: ايه حكايه الجماعه اللي تحت اللي كل شويه تجيب سيرتهم يا كنبيه؟
0: محمود افندي ناظر الزراعه بتاعنا حب يعمل ابو العريف. عرض يجيب صيته من الريف وجبت بالفكره. إنما فوجئت بإن الصيطة اللي جايبها بنت صغيرة. لولا الشيخ سكر كانت فشلت الليلة فشل زريع.
1: طب ما تجيبها نسمعها.
0: مفيش داعي. الشيخ سكر بعد العشاء حيقول كمان.
5: وماله يا كنبيه؟ مدام الليلة نجحت إيه المانع نسمع البنت الريفية كمان؟
0: إيه رأيك يا شيخ سكر؟
2: ليه لأ يا سعادة البيه؟
0: طيب بعد العشاء هات لنا البنت الصغيرة نشوف هتقول لنا إيه.
4: حاضر يا سعاده البيه.
0: طيب اتفضلوا يا جماعه، اتفضلوا على العشاء.
1: اتفضلوا يا جماعه.
0: المعتبر.
1: اتفضلوا يا جماعه. اتفضلوا.

0: هيلة ممتازة جدا.
1: هيلة دي بنت معجزة.
0: ايه رأيك يا شيخ سكر؟
2: تعال تعال يا ام كلثوم.
3: ايوه حاضر. ايوه يا عم الشيخ سكر.
2: انت بتغني بقالك قد ايه؟
3: اني واني بغني واني قد كده.
2: ما شاء الله ما شاء الله، مستقبلك كبير جدا باذن الله.
4: عشت يا شيخ سكر، عشت يا سيد مدحين الرسول.
2: مبروك مبروك عليك بنتك يا شيخ ابراهيم، ممتازه جدا.
4: الله يحفظك.
0: انا اسف يا ام كلثوم يا بنتي اني عملتك الدهريه معامله مش لطيفه.
3: لا ابدا يا سعاده البيه.
4: والله يعني سعادتك كان معك حق، كنت هتعرفنا منين؟
0: يلا بقى يا شيخ سكر سمعنا حاجه.
2: ايه بعد ام كلثوم هغني؟
4: العفو العفو يا سيد الناس، العفو. الله يكرمك ويكرم اصلك.
5: الحمد لله ان ام كلثوم عجبتك يا سعاده البيه.
0: لا لا براءه يا محمود افندي.
4: اظن طولنا رقبتك يا حضره الناظر.
5: انا كنت واثق من كده.
0: يلا يا شيخ سكر سمعنا.
2: حاضر.
4: انتي كنت خايفة وانت بتغني يا أم كلثوم.
3: خايفة؟ خايفة من ايه يا
4: بابا؟ يعني عشان بتغني قدام الناس الأكابر دول.
3: ايه يا بابا، مش مهم ناس أكابر ولا فلاحين، المهم عندي اللي يسمع كويس.
4: اهو كده عفارب عليك يا بنت.
6: لو سمحتي.
3: نعم.
6: الهانم عايزاك في الحرام لك.
3: عايزاني يعني؟
6: ايوه قالت ابعتوا هاتوا الصبية الصغيرة.
3: ايوه بس يعني.
4: وماله يا بنتي؟ روحي الهانم روحي.
3: طب ما تيجي معايا يا خالد.
4: روح معاها يا خالد.
5: حاضر يا ابا.

0: اتفضلوا هنا، الست هانم جاية حالا.
1: يزيد فضلك يا اختي.
2: عن اذنكم
1: اتفضلي.
3: اتفضلي، الست هانم جاية حالا.
1: يا لهوي بالي، الحق يا خال الغرب بيتكلم.
0: غدا سومه

كنت أتساءل لماذا لم تدخل المدينة المنورة ضمن مواقيت الإحرام، ولما بلغتها وجدتها غارقة في طيب الحبيب، والإحرام لا يستقيم مع الطيب. سيدي يا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم.

سيدي يا رسول الله، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: هذه ليلتي وحلم حياتي بين ماض من الزمان وآت. الهوى أنت كله والأمان، فاملأ الكأس بالغرام وهات. بعد حين يبدل الحب دارا والعصافير تهجر الأوكار، وديار كانت قديما ديارا سترانا كما نراها قفارا. سوف تلهو بنا الحياة وتسخر، فتعال أحبك الآن.

مستمعين مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى. في هذه الحلقة نأخذكم في رحلة فنية استثنائية إلى واحدة من أعظم أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، هذه ليلتي. سنكتشف كيف اجتمعت العبقرية الشعرية لجورج رداق مع الألحان الساحرة لمحمد عبد الوهاب وغناء السيدة العظيمة أم كلثوم لخلق تحفة فنية تعبر عن الجمال والعاطفة، مما جعل هذه الأغنية أيقونة في تاريخ الموسيقى العربية.

الظروف التاريخية التي أحاطت بولادة هذه الأغنية. من هو الشاعر اللبناني جورج رداق؟ متى وقع تأليف هذه الأغنية؟ ومتى غنتها أم كلثوم؟ ماذا قال عنها عبد الوهاب؟ وبماذا علقت عنها أم كلثوم؟ وما هو رأي جورج رداق؟ سواء كنتم من عشاق أم كلثوم أو محبي شعر جورج رداق أو مستمعي الأغاني الخالدة لمحمد عبد الوهاب، هذه الحلقة ستمنحكم تجربة فنية غنية مليئة بالمشاعر والإلهام. فهذه ليلتي توليفة إبداعية بين شعر جورج رداق وألحان محمد عبد الوهاب وغناء أم كلثوم.

جورج جرداق هو الشاعر وأديب مسيحي عربي، ولد سنة 1931 في مرج عيون بجنوب لبنان، درس بها ثم انتقل إلى بيروت سنة 1949 وعمره 18 سنة ليتابع دراسته في اللغة والآداب الفرنسية. بعد تخرجه سنة 1953 درس جورج جرداق الأدب العربي والفلسفة وزاول الكتابة الصحفية باكرا. زادت شهرته أكثر عندما عمل في الإذاعة اللبنانية، حيث قدم برنامجه على طريقتي على أثير إذاعة صوت لبنان، كما اشتغل بمجلة الشبكة وصحيفة الأنوار الشهيرتين في ستينات القرن الماضي، إلى جانب تدريس الأدب العربي والفلسفة في عدد من المدارس. حاول جورج جرداق كتابة نص مسرحي وعمره 13 سنة، والقصة وعمره 17 سنة، وفي 18 سنة كتب باكورته فاغنر والمرأة عن الموسيقى والفيلسوف الألماني. ونظرا لأهمية الكتاب، قرر طه حسين عميد الأدب العربي إدراجه ضمن لائحة الكتب التي يجب على طلاب الدكتوراه في الأدب قراءتها بإمعان. كذلك أخذ أحد المستشرقين الألمان إذن جرداق وترجم الكتاب إلى الألمانية. ألف جورج جرداق الكثير من الكتب، وله نصوص مسرحية وكتاب في عدة أجزاء عن علي ابن أبي طالب. بتاريخ 5 نوفمبر 2014 رحل جورج جرداق، وكان الشاعر قد كرم ولم يتمكن من الحضور منذ نحو أسبوعين فقط على مغادرته الدنيا من قبل مؤسسة البابطين الكويتية في دورتها التي انعقدت في مراكش بالمغرب، حيث نال جائزة مؤسسة البابطين للإبداع الشعري التي تمنح لشاعر عربي كبير تكريما له على مسيرته الشعرية.

0: الأغنية جمعت الغناء والموسيقى في مصر وزهوة القصيدة العربية بنكهتها اللبنانية وعشقها الجمهور العربي، وكانت أول أغنية عاطفية تغنيها أم كلثوم بعد نكسة حرب الأيام الستة في جوان 1967. وتجدر الإشارة أن سيدة الغناء العربي أم كلثوم غابت عن حفلاتها الدورية التي كانت في الخميس الأول من كل شهر بمصر بعد هذه الهزيمة، ثم عادت بعد ذلك بحفلتها في سينما قصر النيل يوم الخميس 6 ديسمبر 1968 وغنت أمام 1800 مستمع حضروا من كل البلاد العربية رائعتها لأول مرة قصيدة هذه ليلتي. هذه ليلتي من أروع القصائد التي غنتها أم كلثوم ولحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب. الأغنية كانت سبباً في شهرة مؤلفها جورج رداق خارج لبنان، حيث رشحها لها عبد الوهاب عام 1967 لتغنيها، وكان عمر جرداق الذي حضر لمشاهدة الحفل بصحبة زوجته وقتها 37 سنة، وهو من جانبه اعترف صراحة بأن نجوميته وشهرته تعود أساسا إلى هذه ليلتي ومحمد عبد الوهاب وأم كلثوم.
1: مطربة الشرق أم كلثوم التي أخذت اسم جورج رداق إلى أنحاء عديدة ومجهولة في العالم العربي.
2: تعرف محمد عبد الوهاب كان يصطف دائما بلبنان، في إحدى السنوات كان قعد هنا سنة كاملة، يعني عادة يصطف 3 أشهر قعد سنة 12 كل ليلة نسهر سوا هناك، ويقول لي بدي، قال لي بدي قصيدة لأم كلثوم. أنا حسب ما تهيأ لي أنه بدي أكتب قصيدة خاصة لأم. تاني يوم يقول لي شو صار، قال له ناطر ليجيني الجو، يعني أشعر أنه صار بإمكاني يعمل شيء. تاني يوم يقول لي كمان يسألني، ذات ليلة كنا سهرانين في أحد الفندق، كان هو وكان فريق الأطراش نجاد الصغيرة إحسان عبد القدوس وإخوان مصريين كثيرين، فبيعمل لي إشارة ونطلع لبرا على الشرفة، في شرفة الأوتيل تطل على وادي لامارتين، ومن أجمل مناظر المشاهد الطبيعة في الدنيا، وكان يحب الوادي جدا لامارتين. فطلعنا قعدنا على طاولة هيك وصارنا ضوء قمر ونجوم وشجر ونسيم لطيف جدا، فأنا بهالسرد صرت دندن أبيت لحالي هيك، فانتبه وقال لي بتقول إيه؟ قلت له بقول إيه؟ قال لي هذه اللي بديها لأم كلثوم، اللي عم تقوله هي قصيدة مكتوبة كانت يعني. فتاني يوم كتبت وعطيته إياها. هذا بالنسبة لي هذه ليلتي. إيه، أما بالنسبة لمعرفتي لأم كلثوم، بعرف أم كلثوم أنا مرة كنا يعني سبب معرفتي فيها كان عزمني أستاذ مصطفى أمين الصحافي الكبير والكاتب المصري الكبير على في فوق على السطح بيعملوا هيك سهرات لأنه بلاد حارة، بصير سهرات على السطح فوق، وقال لي في لك في مفاجأة. فطلعنا سرنا فوق وإذا المفاجأة وجود أم كلثوم. في أي عام كان ذلك؟ تقريبا بال65. بعبارة تانية، أنا تهيبت وجود هذه السيدة العظيمة. بطبيعتي أنا ما بحكي إلا إذا كان طلب مني أن أحكي، فسكت إلى أنه بتقوم إحدى الموجودات الحاضرات بتقوم ترقص، فأنا بمسط برقصة بقول شيء، بقول كلام ما عادش بتذكر شو، بوصف الراقصة. فانتبهت أم كلثوم قالت لي شو عم تقول، قلت لها شو عم بقول، ومن ساعتها ما بدين يسكت بقى. طول الوقت بدأت تحكي شو بدي، شو لازم أقول، شو لازم أحكي، طول الليل أحكي. تاني ليلة قبل ما نفل على البيت قالت لنا بكرة سهرة عندي، وهكذا كان، واستمرت علاقتي فيها من ذلك الحين.
0: استقبلت الصحافة العربية واللبنانية الأغنية بحفاوة بالغة. علقت أم كلثوم: الكلام الحلو لا وطن له، وأنا أحب أن أغني لكل شاعر مجيد. وتؤكد أم كلثوم أن جورج رداق قام بمجهود عظيم وهو فنان أصيل، وقد صاحبتها مع أيامي لحنا ومعنى وكلاما وجوا في أوروبا وشمال إفريقيا ومصر. أما عبد الوهاب فقال منبهرا: يا عيني على السهل الممتنع في قصيدة جورج جرداق، مضيفا: هذه هي القصيدة رائعة، لأول مرة المرأة هي صاحبة القرار، هي التي تقول هذه ليلتي. أما جورج جرداق فقد علق في الحفل الذي حضره: لو مت الآن لما همني شيء، فقد فزت بكل شيء عندما جرى شعري على شفتي أم كلثوم.

0: الصار.
1: أغنية هذه ليلتي هي اللقاء السادس بين قمتي الغناء أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب في العالم العربي، لأنها في تلك المرة من عام 1968 كانت مختلفة مع شريك الكلمة الشاعر اللبناني جورج جرداق. وكانت أم كلثوم لديها حلم أن تغني لعدد من كبار شعراء القصيدة العربية، وبالفعل رددت من المملكة العربية السعودية للأمير عبدالله الفيصل قصيدتين، هما ثورة الشك ومن أجل عينيك عشقت الهوى. وتعددت بعدها القصائد لشعراء العرب أمثال السوري نزار قباني، أصبح عندي الآن بندقية، والسوداني الهادي آدم، أغدا ألقاك. ولو امتد بها العمر لتغنت بكلمات آخرين. نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
2: ذاكرة أغنية
3: ذاكرة أغنية.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يعلمهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي

وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن سعيه سوف يرى. ثم يجزاه الجزاء الأوفى.

وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا ما تمنى.

هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشها ما غشها.

آزفة آزفة ليس لها من دون الله كاشفة

يحب إن ملك النفوس أعزها، والعاشقون بربهم علماء، والأصل في الدنيا المحبة والهدى، لولا الهدى لم تخلق الأشياء. فإذا اتقينا الله جل جلاله قضيت حوائجنا وسال الماء.

يصدقوا فازوا، ومن سهروا علوا، ولهم أضاءت في الدجى الزهراء. ليس العطاء المال عند أولي النهى، العلم عند الموقنين عطاء.

الصلاة بمثابة خط هاتفي بين المؤمن وربه. إن المؤمن القانت في صلاته قائما يقرأ الفاتحة أو راكعا يقول سبحان ربي العظيم أو ساجدا يقول سبحان ربي الأعلى أو جالسا يحيي ربه بالتحيات المباركات الطيبات. ليس في كل صلاته هذه إلا مناجيا ربه، ففيما العجلة لمن كان له عقل، وفيما الذهول وتبديد الذهن في تفاهات الدنيا. لقد كان صلى الله عليه

كلها وسعادة الدنيا والآخرة جميعا تملأ لحظات سجوده صلى الله عليه وسلم، وتنساب في الحروف التي يسوغ منها ابتهاله ونجواه.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. انخفاض نسبي في درجة الحرارة وأمطار غزيرة منتظرة بالشمال ومحليا الوسط بداية من بعد ظهر اليوم. تزويد صفاقس بأكثر من 77% من حاجياتها من الكتاب المدرسي، واليوم حملة مراقبة وطنية بمختلف مسالك التوزيع. وزارة التربية تنشر نتائج النهائية لمناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان 2026. محكمة التعقيب تستأنف اليوم جلسات النظر في طعون قضية التآمر على أمن الدولة 2. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يؤكد انتهاء الحرب على إيران مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. والحرس الثوري الإيراني يستهدف مدمرتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط في المياه الخليجية. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله في موعدنا الإخبارية اللاحقة لهذا الصباح. أحلى صباح بعد قليل مع أنس ربيعي. متابعة طيبة ويومكم سعيد.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة.

أتنا مستمعينا على موجة إذاعة صفاقس، نتقابلوا في موعد جديد. أحلى صباح اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026، الموافق لي 28 ربيع الأول 1448 هجري، 12 يوم في فصل الخريف وشروق الشمس لهذا اليوم كان في 5:56 دقيقة. نسألوا على الأحوال، على الأخبار، شنو أموركم؟ إن شاء الله تكونوا يا ربي ديما بخير وفي صحة جيدة. نعيش معكم صبحية جديدة، نستقبلوا يوم جديد كيف العادة، نستقبلوه برشة أمل، برشة تفاؤل. إن شاء الله يا ربي نهار جديد يحمل معاه برشة خير للناس الكل اللي تسمع فينا. نيازين الكل مستعملي الطريق، سيستر ويحكم واحدة واحدة، إن شاء الله توصلوا سلامات، وإن شاء الله ربي يكون في عون كل العاملين بالفكر والساعد. موعدنا معكم في أحلى صباح يبدأ توا، يتواصل حتى للتسعة، ثلاثة ساعات بث مباشر تلقاو فيهم كيف العادة الأخبار، المتابعات، الاستضافات، أجواء صباحية 100% تستنى فيكم في صبحية اليوم. وإن شاء الله يا ربي تروق لكم كل فقراتنا اللي برمجناها وحضرناها خصيصا لهذا اللقاء الصباحي المباشر اللي تنجموا تسموه على البوند اف ام، على موقعنا على الانترنت www.radiosfax.in، تنجموا زادة كيف كيف على نفس الموقع هذية تشوفونا بالصورة، تسمعونا بالصوت. نحب نحيي مراد الحاج قاسم معنا في الإخراج التقني، وترافقكم اليوم في الإعداد والتقديم أنس ربيعي، معاكم إن شاء الله يا ربي حتى للتسعة. إن شاء الله يا ربي نهار جديد، نهار الخير، نهار البركة للجميع.

0: صباح.
1: هذا هو موعدكم الصباحي المباشر، أحلى صباح توا 6:12 دقيقة. صباح الخير، صباح الفل والياسمين الكل من اختار الاستفاق على صوتنا هذا الصباح. خليني نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة بالنسبة لنهار هذا اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وضواحيها. اليوم الفجر كان أذن في 4:30، أذن صلاة الظهر نص نهار 21 دقيقة، أذن صلاة العصر باش يكون إن شاء الله الماضي 3:48، أذن صلاة المغرب في 6:34 دقيقة، وأذان صلاة العشاء في 7:58 دقيقة. نعطيكم فكرة زيادة كيف كيف على طقس اليوم، بعض المعطيات الأولية. طقس الخميس 10 سبتمبر باش يتميز بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة ومصحوبة بتساقط محلي للبرد خاصة في الشمال، ثم تشمل محلين الوسط وباش يكون مغيم جزئيا في بقية الجهات. بالنسبة للريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، الريح باش تكون قوية نسبيا قرب السواحل وفي الجنوب، ضعيفة معتدلة في بقية الجهات وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر عامة مضطرب شديد الاضطراب في السواحل الشمالية، الحرارة تسجل انخفاض نسبي في الشمال والوسط وباش تكون في استقرار بالجنوب، الحرارة تتراوح القصوى بين 27 و 32 درجة في الجهات الغربية للشمال والوسط وبين 33 و 39 درجة في بقية الجهات، نجم توصل حتى ل 41 درجة في أقصى الجنوب. هذه إذن كما قلت بعض المعطيات الأولية بخصوص حالة الطقس المنتظرة اليوم، في انتظار إن شاء الله النشر الجوية المفصل جينا في حدود 27 مع المعهد الوطني للرصد الجوي على كل درجة الحرارة توا في الوقت هذية في صفاقس في حدود 29 درجة طقس سخون، معناها رغم كل شيء طقس سخون، رغم أنه ما زال بكري وما زالت ما زلنا في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم، إلا أنه طقس سخون، فما تقلبات ما ثماش، صفاقس معنية ولا ما هيش معنية، هذا الكل كما قلت بعد شوية مع النشرة الجوية. 6:14 دقيقة هذا هو توقيتنا. مرحبا بالمستمعات والمستمعين، بالناس الكل اللي اختارت باش تكون معنا في أحلى صباح.

6:19 دقيقة، هذا هو توقيتنا ديما معكم في أحلى صباح اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026. وبطبيعة كيف نقولوا 10 سبتمبر نقولوا احنا تو على أبواب عودة مدرسية وسنة دراسية جديدة تنطلق إن شاء الله نهار 15 سبتمبر بالنسبة لكل أبنائنا التلاميذ في الابتدائي في الإعدادي في الثانوي. كيف كيف بعض الطلبة التحقوا بمقاعد الدراسة في انتظار البقية كذلك يلتحقوا إن شاء الله في الأيام القادمة. قلت وإحنا على أبواب عودة مدرسية وسنة دراسية جديدة اليوم حبيت نحكي على النجاح. النجاح في الدراسة أكيد هو هدف يسعى لتحقيقه كل تلميذ، هدف تسعى لتحقيقه كل عائلة تونسية. نتفق من الأول إنه النجاح راهو ما يجيش بالسهل. كيف نقوله نجاح؟ نقوله لازم برشا تعب، صبر، إصرار، تنظيم، نحددوا الهدف بوضوح. هذا نجم يعاوننا باش نعرفوا احنا وين ماشيين، ما تتشتتش الافكار والمسارات. اهم حاجه بطبيعه ما نخليوش الفشل هو اللي خوفنا هو اللي عرقلنا، على خاطر الفشل مش نهايه الحكايه، بالعكس ساعات الفشل يكون هو الدرس اللي علمنا اكثر من نجاح. احنا نقوموا، غلطنا نتعلموا، وخرنا شوية نكملوا، ما قيناش الطريق نبدلوا الخطة، أما ما نبدلوش الحلمة متاعنا. وديما ليل المقارنات، إذا كان باش نطيحوا في فخ المقارنات ما حناش باش نجموا نقدموا برشا. ما نقارنوش رواحنا بالأخرين، على خاطر كل واحد عنده ظروفه، كل حد عنده وقته، كل حد عنده طريق متاعه. النجاح الحقيقي ما هوش أنك تكون خير من غيرك، النجاح أنك تكون خير من النسخة اللي كنت عليها البارح. كما قلت ديما نحطوا الهدف متاعنا، نبدأ بخطوة صغيرة، ننظم وقتنا، نمنوا بقدراتنا، نتوكلوا على ربي ونخليه كل نهار يقربنا شوية من الحلمة اللي في قلبنا. وديما نخليه في بالنا ما فماش حلم كبير على إنسان يؤمن بروحه، وما فماش طريق مستحيل على إنسان عنده العزيمة. احنا نقول لكم صباح النجاح، صباح الطموح، وصباح كل واحد مازال يقول حتى بينه وبين روحه إن شاء الله نوصل، وما دامني نحاول أكيد في نهار من نهارات باش نوصل بقدرة ربي، الناس الكل باش نوصلوا. 6:22 دقيقة، هذا هو توقيتنا. علمني لطفي بوشناق، صباحكم أحلى صباحة.

0: تصبحكم معنا مع أنس رباعي.
1: أحلى صباح للناس الكل اللي اختارت باش تكونوا معنا وترافقنا في صبحية اليوم. دقيقة ونص ما زالت تفصلنا على موجز 6:30، وبطبيعة تحية من خلال إيقاع لطفي بوشناق علمني الكل، الأسرة التربوية، الكل التلامذة اللي كما قلنا يستعدوا لبداية سنة دراسية جديدة إن شاء الله تكون موافقة للجميع. حاجة تلفت الانتباه قبل ولا قبيل انطلاق الموعد هذا وسنة دراسية، أنه عديد المدارس الأعدادية أعلنت أنها باش تعتمد نظام الحصة الواحدة في التوقيت الدراسي خلال السنة الدراسية الجديدة. خطوة باهية، خطوة مزيانة أكيد، نجم تبدل برشا أمور نحو الأفضل بالنسبة للتلامذة متاعنا، يقرأوا صبحية عشوية في الدار، تنجم تكون مواتية، تنجم تكون ملائمة باش يراجعوا، باش يمارسوا زادة كيف كيف الأنشطة متاعهم. أهم حاجة هو أنه نستثمروا الوقت الجديد هذايا والتوقيت الجديد هذايا في حوايج إيجابية، في حوايج نجم تفيد وتنفع التلميذ. تبارك الله، معناتها القائمة اللي قاعد نشوف فيها توا فيها أكثر من 15 إعدادية على مستوى ولاية صفاقس كما قلت، باش يعتمدوا تنظيم أو نظام الحصة الواحدة في التوقيت الدراسي الجديد. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح للجميع. يعني باش نفسح المجال بعد لحظات للأخبار، موجز 6:30، بعد الموجز نكملوا معاكم ونواصلوا المشوار في أحلى صباح. إن شاء الله نهاركم زينة.

0: أسعد الله صباحكم. يتميز الوضع الجوي اليوم بانخفاض نسبي في درجة الحرارة وبنزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط بداية من بعد ظهر اليوم، وتكون أحيانا غزيرة وتتراوح أعلى الكميات بين 30 و 50 ملمتر بولايات تونس وبنزرت ونابل وسوسة والقيروان والكاف، وتصل إلى حدود 70 ملمتر بولاية جندوبة وباجة وسليانة وزغوان، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. مع اقتراب العودة المدرسية، أكد المدير الجهوي للتجارة بساقس محمد جابر حريز للأخبار أن عملية التزود بالكتاب المدرسي بلغت نسبة 77% بالجهة، وأن النقص المسجل في عنوانين اثنين سيتم تداركه في نهاية الأسبوع، معلنا عن تنظيم حملة وطنية اليوم لمراقبة مختلف مسالك التوزيع وجودة المستلزمات المدرسية. نشرت وزارة التربية أمس النتائج النهائية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 2026، ويمكن للمترشحين الذين اجتازوا المرحلة النهائية من المناظرة الاطلاع على النتائج النهائية عبر الشبكة التربوية www.edunet.tn. تستأنف الدائرة الجزائية بمحكمة التعقيب اليوم جلسات النظر في طعون قضية التآمر على أمن الدولة 2، وذلك بعد أيام قليلة من إغلاق الملف الأول برفض 44 طعنا شكلا وأصلا. في أخبار العالم، استشهد فلسطيني وأصيب 14 آخرون بينهم طفلان في هجمات صهيونية استهدفت أمس نازحين في خان يونس وتجمعا لمدنيين وبنايات سكنية في مناطق متفرقة بقطاع غزة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب على إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. أكد الرئيس اللبناني أن بلاده اتخذت خيار التفاوض مع الكيان المحتل لمصلحة لبنان وليس إرضاء لأي طرف في الخارج. استهدف الحرس الثوري الإيراني مدمرتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط في المياه الخليجية، بالإضافة إلى 10 سفن مخالفة كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة في مضيق هرمز. أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف إيران إلى مجلس الأمن لانتهاك التزاماتها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
1: عشرة دائمة.

0: صباح.
1: أحلى صباح لأحلى ناس اختارت باش ترافقنا وتعيش معانا هذا الموعد الصباحي المباشر. إن شاء الله يا ربي نهار الخير والبركة للجميع. توا 36 دقيقة موصينا معاكم حتى للتسعة، وكيف العادة في الوقت هذا وبعد موجز الستة ونص نرجع لكم بفقرة في مثل هذا اليوم.
2: في مثل هذا اليوم
1: كما اليوم 10 سبتمبر 1981 باش نحكي على وفاة ورحيل رياض السنباطي واللي هو

أحد أبرز أعلام التلحين العربي في القرن العشرين، رياض السنباطي من مواليد 30 نوفمبر 1906. وقت اللي يقولوا رياض السنباطي يقولوا عشرات المطربين والمطربات اللي غنيوا من ألحانه، كما بطبيعة أم كلثوم والنيرة المهدية، صالح عبد الحي، نجاة الصغيرة، ميادة الحناوي، صباح، عزيزة جلال وغيرهم. تحصل رياض السنباطي على عدد كبير من الأوسمة والجوائز، من بينها جائزة الدولة التقديرية في الفنون والموسيقى وسام الفنون، جائزة المجلس الدولي للموسيقى في باريس، جائزة اليونسكو العالمية. وكانت عنده مكانة مرموقة في الأوساط الموسيقية، تم اختياره عضو في نقابة المهن الموسيقية، عضو في جمعية المؤلفين الموسيقيين بفرنسا ولجنة الموسيقى بالمجلس الأعلى للفنون والأداب، وكذلك جمعية المؤلفين والملحنين. من أشهر ألحانه لأم كلثوم بطبيعة، فما تبارك الله قائمة طويلة برشا فيها عديد الألحان اللي قدمها الأم كلثوم، كما رباعية الخيام، أروح لمين، ثورة الشك، أراك عصية الدمع، حسيبك للزمن، لسه فاكر، والقلب يعشق كل جميل. لكن تبقى أكيد الأطلال من أشهر قمم التعاون بين أم كلثوم والسنباطي. الغنية هذه اللي غنيتها أم كلثوم للمرة الأولى في 7 أفريل 1966، هي من ألحانه ومن كلمات إبراهيم ناجي، واعتبرت من أبرز روائع الغناء العربي. غنية فيها عمق الشعر، فيها قوة التعبير الموسيقي. هذه كانت إذن اطلالتنا اليوم على شخصية فنية، شخصية موسيقية، نجم نقول عملاق من عمالقة الفن والموسيقى في العالم العربي في القرن العشرين. نجم نقول انه ألحانه ما اكتفيتش بمرافقة الكلمات، لكن ألحانه منحت للكلمات حياة جديدة، وحولت القصيدة الى تجربة وجدانية ما زالت باقية في الذاكرة والوجدان الى يومنا هذا. رياض السنباطي، أم كلثوم، الأطلال، خليني نقول علامة فارقة، علامة بارزة في تاريخ الموسيقى العربية. انا اخترت باش نسمعكم مقطع منها اليوم في أحلى صباح.

0: هذا مقطع من أطليل رائعة من روائع الغناء العربي كما قلت في القرن العشرين. اليوم بتبيع عدينا مقطع من الغناء هذا، وإحنا كنا نحكي قبيلة على ذكرى رحيل ووفاة الملحن رياض السنباطي اللي توافق تاريخ 10 سبتمبر. نخلت معكم لستة وثمانية واربعين دقيقة، هذا هو مواعدكم الصباحية المباشرة. أحلى صباح، مازلنا مواصلين معكم اللقاء مع الأخبار المتابعات، وبعد شوية بتبيع الاستضافات، لكن توا نمشي ناخذ فكرة على أهم البلاغات، آخر المستجدات في 24 ساعة الماضية. كل هذا في إيش فما جديد.
1: إيش فما جديد؟
0: تتواصل المتابعة الميدانية في ولاية صفاقس لمختلف التدخلات والإجراءات الوقائية الرامية إلى تعزيز الجاهزية والحد من المخاطر المحتملة في إطار أحكام الاستعداد المبكر لموسم الأمطار والتوقي من أخطار التقلبات المناخية خلال فصلي الخريف والشتاء 2026-2027. وتندرج هذه المتابعة في إطار الوقوف على مدى جاهزية مختلف الهيكل والمصالح المعنية، خاصة إثر انعقاد جلسات لجنة مجابهة الكوارث والتنظيم تنظيم النجدة، بما يضمن سرعة ونجاعة التدخل عند تسجيل تقلبات جوية أو نزول كميات هامة من الأمطار. وشملت الزيارات الميدانية تحت إشراف والي صفاقس خلال الأيام القليلة الماضية عدد من النقاط اللي تستوجب المعاينة والتدخل، على غرار حي حمزة في طريق سيدي منصور، شاطئ القراقنة، شارع الرايد البجاوي على مستوى الحماية المدنية، قناة سيدي سالم، وادي المعو على مستوى الربط مع طريق الحزامية، وذلك للوقوف على وضعيتها واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة حسب طبيعة كل موقع. وتتواصل الجهود لاستكمال مختلف التدخلات الوقائية في الأجل، مع التأكيد على ضرورة اليقظة المستمرة وسرعة التدخل والتنسيق المحكم بين جميع الأطراف.
1: وزارة
0: التربية نشرت البارح النتائج النهائية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026. وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأن المترشحين اللي اجتازوا المرحلة النهائية من المناظرة والمتمثلة في الاختبارين الكتابي والشفاهي لما يعرف في مناظرة الكباس بإمكانهم الاطلاع على النتائج النهائية عبر الشبكة التربوية www.edunet.tn. وبالمناسبة نهني ونتقدم بأحر التهاني والأماني لكل طبعا اللي لسادة اللي حالفهم الحظ ونجحوا في المناظرة بعنوان 2026.
1: إيش فما جديد؟
0: وزارة الدفاع تفتح يوم 1 ديسمبر 2026 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 90 تقني سامي للصحة العسكرية برتبة وكيل مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية، وفق قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 7 سبتمبر 2026 والصادر في الرائد الرسمي. وتشمل المناظرة اختصاصات تقويم البصر بخطتين، التصوير الطبي والمناظرة مداوات بالأشعة ب7 خطط، بيو طبي ب5 خطط، البيولوجيا الطبية 17 خطة، صنع بدائل الأسنان 6 خطط، علوم التمريض 26 خطة، التخدير والإنعاش 10 خطط، الرعاية الصحية الاستعجالية والإنعاش 3 خطط، وغيرها من الاختصاصات. وتشتمل المناظرة الخارجية على اختبارين يجريان خلال يومين متتاليين، يتمثل أولهما في اختبار النفساني، وفيما يخص اليوم الثاني لفحص طبي، ويتعين على المترشحين تسجيل مشاركتهم عبر التطبيق الإعلامية المدرجة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني خلال الأجل المنصوص عليها بإعلان نشر المناظرة وسحب استمارة الترشح لإرفاقها بملف الترشح هذا، وتختم قائمة الترشحات يوم 30 أكتوبر 2026.
1: أشفال مجديد،
0: ما زال عنا برشا جديد، ما زلت عنا برشا اخبار متابعات واستضافات حتى للتسعة. موعد نهاية احلى صباح توا 6:52 استفاقة نرجوها رايقة وممتعة لكل اصدقائنا المستمعين اللي اختاروا باش يكونوا معانا اليوم في احلى صباح. بعد شوية عناوين الاخبار، مرحبا بالناس الكل وان شاء الله نهار الخير والبركة للجميع.

0: السابعة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: صباحكم سعيد. انخفاض نسبي في درجة الحرارة وأمطار غزيرة منتظرة بالشمال ومحليا الوسط بداية من بعد ظهر اليوم. تزويد صفاقس بأكثر من 77% من حاجياتها من الكتاب المدرسي، واليوم حملة مراقبة وطنية بمختلف مسالك التوزيع. وزارة التربية تنشر النتائج النهائية لمناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 2026. محكمة التعقيب تستأنف اليوم جلسات النظر في طعون قضية التآمر على أمن الدولة 2. وفي العالم، ترامب يؤكد انتهاء الحرب على إيران مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. والحرس الثوري الإيراني يستهدف مدمرتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط في المياه الخليجية. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام السابعة والنصف ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة دايمة.

0: هذه يا فيروز نخلت معها لسبعة ودرجين مباشرة للنشرة الجوية.
1: ميتيو
0: وسعد بن ذمام معنا في المباشرة المهندس سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور.
2: صباح النور، مرحبا بك ومرحبا بمستمعي فاقس هذا الصباح.
0: شكرا لك. شنو عنا في تفاصيل النشرة الجوية اليوم؟
2: على كل الخير
0: الحمد لله.
2: الحمد لله. الخريف يعني باش نعيشوه في بدايته بكميات طيبة وهامة من الأمطار. هذا عنوان يعني لطقس هذا اليوم. نشاط السحب الرعدية باش يكون موجود في الواجهة الغربية للبلاد، الجهات الغربية للشمال والوسط، وبطبيعة الحال عدة سيناريوهات. السيناريو الأول تشكل كتلة من السحب الرعدية تبدأ في ولاية الكيف، ثم يكون مسارها تدريجيا باقي الولايات، باجة، جندوبة، سليانة، وصولا إلى تونس الكبرى. الكميات باش تكون ما بين 30 و 50 مليمتر في ولاية بنزرت، تونس الكبرى، نابل، وسوسة والقيروان، كذلك الكيف، تصل إلى حدود 70 مليمتر بولاية جندوبة وبيجة وسليانة وزغوان. هذه الأماكن نتيجة الخصوصية الجغرافية متاحة ونشاط الكتل من السحب الرعدية اللي في الحقيقة باش تعطي كمية طيبة من الأمطار في ظرف زمني وجيز، علاوة على تساقط محلي للبرد ورياح قوية تتجاوز 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء مرور هذه الخلايا الرعدية. في الحقيقة وضعية دقيقة تستدعي المتابعة والاهتمام مساء. الكميات باش تكون متفاوتة، بعض الولايات باش تكون فيها كميات طيبة جدا، وهذا احنا مستبشرين به، ولكن ندعو الناس الكل الى الحيطة والانتباه وتوخي الحذر في مثل هذه الظروف. بطبيعة الحال خريطة اليقظة اليوم تقريبا اغلب كل ولايات الشمال المعنية، بعض الولايات من الوسط، خاصة ولاية سوسة اللي باش تكون الاولى من ولايات الوسط المعنية بنشاط هذه السحب الرعدية، خاصة ايضا ولاية القيروان. إن شاء الله ربي يعطي خيره. بطبيعة الحال تحت ظل هذه التقلبات الجوية الحرارة بطبيعة الحال ستتراجع. نبدأ بالواجهة الغربية للبلاد، الأرقام تكون ما بين 28 و 32 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، بين 33 و 39 ببقية الجهات، وتصل إلى حدود 41 بالجنوب الغربي. الوضعية الجوية غدوة ما زلت كيف، ما زلنا تحت إيقاع الأمطار والحمد لله. الأمطار اللي دبت ديما في تتشكل وتظهر الخلايا الرعدية بالواجهة الغربية للبلاد، ثم يكون مسارها تدريجيا بعض الجهات الشرقية أثناء الليل. الحرارة غدوة باش نلمس فيها تراجع هام وملحوظ على تراجع هذا اليوم. غدوة باش تكون تقريبا طقس خريفي ما بين 27 و 32 بالشمال جهة الساحل والمرتفعات، وبين 33 و 39 ببقية الجهات، يعني طقس مال جدا إلى الاعتدال، حتى أنه درجات الحرارة دون المستوى اللي مستنسين نسجلوه في هذه الفترة، وبالتالي خريف قادم على مهل. أعطى كميات إن شاء الله يعطي عفوا في القريب كميات هامة من الأمطار.
0: نعم.
2: إيقاع الأمطار ما زلنا معنيين به السبت ولحد، وضعية جوية ملائمة جدا هذا الأسبوع، يعني نهاية الأسبوع لنزول الأمطار. إن شاء الله يكون غيث نافع بداية، وإن شاء الله يكون دون خسائر مادية وبشرية. متهيئين، علمنا الناس قبل بمدة، ردوا بالهم، يتوخوا الحذر، يتبعوا نشراتنا المحينة، كل المعلومات موجودة خاصة في خريطة يقظة تقريبا في سياسة هذا الإنذار المبكر، تلخص كل الظواهر الجوية اللي ممكن نلقاها اليوم في خاصة في ولايات الشمال، هذه الولايات اللي إن شاء الله اليوم ربي يعطي فيها خيره، وإن شاء الله إن شاء الله يكون طلع خير في بداية هذا العام
0: إن شاء الله يا ربي. غيث نافع على البلاد. نعم. والعباد. شكرا لك سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي على هذه النشرة الجوية المفصلة. وخليني نذكر ونأكد كلام سرحان الرحالي أنه وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين الشيخ كان أكد على ضرورة الرفع من درجة اليقظة والتأهب واعتماد على درجات الجاهزية والاستباق تحسبا للتقلبات الجوية المنتظرة اللي كنا نحكيه عليه، وإمكانية تهطل كميات هامة من الأمطار اليوم الخميس بعدد من مناطق البلاد خاصة الشمال والوسط. إن شاء الله أمطار خير للجميع يا رب. 7:14 دقيقة، هذا هو توقيتنا، احنا معكم في أحلى صباح حتى للتسعة.

0: تحية أنس.
1: أنس الفريق الكل موصلين معكم اللقاء ورحلة في أحلى صباح حتى للتسعة وسبعة وثمنتاش دقيقة. إن شاء الله يا رب نهار الخير والبركة والنجاح والرزق الوفير للجميع. أحلى صباح مازال معكم حتى للتسعة. مازلت عنا الأخبار، مازلت المتابعات، الاستضافات. نذكر بعد شوية نشرة الأخبار جيكم تمام السابعة ونصف مع نزهة الواتي سونيا بن عمار. اليوم أخبار الرياضة مع فتح الصامت. احنا بعد الأخبار وبعد أخبار الرياضة طبعا نرجع لكم ونكملوا معكم اللقاء. حضرنا عديد الاستضافات المتابعات والمواكبات، باش نحكيوا في برشا مواضيع الحقيقة، باش نعطيكم هكا رؤوس أقلام كما يقولوها. باش نحكيوا على نسق الحملة التضامنية اللي أطلقتها جمعية صفاقس الخيرية منذ مدة وما زلت متواصل. اليوم باش ناخذوا فكرة على النسق هذية، باش ناخذوا فكرة على وين وصلت الأمور، مدى تجاوب المواطنين والمجتمع المدني مع الحملة هذية. وباش يكون معنا سي سهيل كمون رئيس جمعية صفاقس الخيرية. اليوم باش نحكيوا زاد كيف كيف على غلاء أسعار المساكن المعدة للكراء بالنسبة للطلبة. اليوم بصراحة الطالب وقت اللي يجي يكري دار، نعرفوا برشا طلبة يضطروا باش يتنقلوا معناها من ولاية لولاية باش يكملوا قرايتهم الجامعية، يضطروا بطبيعة باش يكريوا دار. الأسعار نار بصراحة، وكل عام تزيد تغلى الأسعار هذية. من جهة معناها ما فماش برشا شوا، ما فماش برشا اختيارات، ما فماش برشا ديار معناها موجودة على ذمة الطلبة هذوما. ومن جهة أخرى كما قلت غلاء الأسعار. احنا باش نعملوا قراءة في الموضوع هذا مع المهتمة بالشأن التربوي بشرة المولي. باش نحكيو زاد كيف كيف على التراند اللي ضارب الأيامات هذية وعامل حالة نجم نقولوا عامل ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، تراند الثمانينات، تراند التسعينات، على طبعا الانستغرام، على الفيسبوك. شفنا تصاور متاع الناس اللي تبارتجيت وبطبيعة هذية بالاستعانة بالشات جي بي تي وبجوجل جيميناي وغيرها من معناها الأدوات متاع الذكاء الاصطناعي. اليوم معناتها كيف ننسيق وراء الموجات هذية، شنية الأخطار ربما اللي تنجم تنجر عن الحكاية هذية. نحكيه على الموضوع بأكثر تفاصيل مع الأستاذ الجامعي والخبير في السلامة المعلوماتية وفي الأمن السيبراني الأستاذ نزار القلسي. اليوم زاد كيف كيف باش نتبعوا باش نواكبوا نشاط جمعية الاسواس، زاد كيف كيف اللي أطلقت منذ فترة حملة خاصة بالعودة المدرسية. نأخذ أكثر تفاصيل على الحملة هذه إن شاء الله في نهاية هذا المشوار من أحلى الصباح. لكن قبل ما نواصل الرحلة معكم وقبل ما نكملوا مع بطبيعة فقراتنا، أكيد ثم ديما الأخبار الباهية، الأخبار المزينة اللي نحبوا ديما نحلوا عينين عليها الصباح، كما أخبار نجاح الشابة التونسية واللي هي من أصحاب الاحتياجات الخصوصية خديجة الجلولي اللي نجحت في اختراع سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية لفائدة ذوي الهمم. خديجة الجلولي هي رئيسة التنفيذية للشركة الناشئة هاوكار، والحقيقة نجاحها طرقت له أكثر من وسيلة إعلام. شفناه معناها ذات كيف كيف في عديد المواقع الإلكترونية. هي قالت أنه فكرة دخولها لعالم ريادة الأعمال وابتكار السيارة هذية جاء من الاحتياجات، جاء من الصعوبات اللي تواجه فيها هي شخصيا بسبب عدم توفر البنية التحتية وعدم توفر نقل عمومي يتماشى مع احتياجات ذوي الهمم. حكيت على السيارة زادة كيف كيف، قالت أنه تستجيب لمتطلبات أصحاب الاحتياجات الخصوصية. سرعتها القصوى توصل إلى 45 كيلومتر في الساعة. هذا من المنتظر أن يتم الكشف عن النسخة النهائية لهذه السيارة خلال الأيام القليلة القادمة في أكثر من مكان، في أكثر من بلاصة، بعد ما كان الإطلاق متاحها في قطب التكنولوجيا الغزالة نهار 5 سبتمبر. الحقيقة الفكرة ممتازة، الاختراع رائع، والإصرار لقناع عند خديجة جلولي بشر بكل خير. وهي الحقيقة نموذج من برشا نماذج متاع توينسا وشباب أخرين ناجحين في عالم ريادة الأعمال، في عالم الاختراعات، في عالم الابتكارات، في عالم التكنولوجيا. خليني أقول برافو لخديجة جلولي، وبرافو لكل من قاعد يساهم في التطوير، في النجاح، وفي يعني الابتكار اللي كنت نحكي عليه. 7:23 دقيقة، هذا هو توقيتنا، ديما معاكم في أحلى صباح، مع التحية لكل الأصدقاء اللي قاعدين يسمعوا فينا، وخاصة اللي قاعدين يتفاعلوا معانا على موقع إذاعة صفاقس على الفيسبوك، واللي نذكر بيه راديو صفاقس. مرحبا بالجميع.

0: الله يعينك حضرتش الكهرباء
1: مريق. لا اما نصيحه عود اعمل لها لونتروتان في وقته.
0: عندك الحق حتى هي ولات تاكل في ليسونس ماكله
1: بالطبيعه. اذا ما تعملش لونتروتان في وقته تخلصوا ليسونس.
0: اي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
1: دقيقه مدام جوست خنزيدو نفقدوا العجالي.
0: حتى العجالي داخلين في لونتروتان
1: بالطبيعه. هما روح الكهرباء
0: يمنين نعرف عليها انا قداش لازمهم هواء.
1: سهله برشا تلقاها مكتوبه في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزيرفوار ولا في كتاب الكهرباء.
0: اي بي
1: تعرف يا مدامة تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل ل 40%.
2: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: عشرة دايما
4: كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو تحفون. نتكلم في التليفون
5: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكنات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
6: أريدو طور عالمك.

0: كاكتوس فاقس الأخبار.
1: صباح الخير. انخفاض نسبي في درجات الحرارة وأمطار غزيرة منتظرة بالشمال ومحلياً الوسط بداية من بعد ظهر اليوم. تزويد صفاقس بأكثر من 77% من حاجياتها من الكتاب المدرسي، واليوم حملة مراقبة وطنية بمختلف مساهلك التوزيع. وزارة التربية تنشر نتائج النهائية لمناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان 2026. في العالم، الرئيس الأمريكي يؤكد انتهاء الحرب على إيران مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وقوات الاحتلال تقيم مزيدا من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية وتشن سلسلة غارات على بلدات جنوب لبنان. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، سونيا بن عمار،
2: صباح الخير،
1: ونزهة الويتي. إلى تفاصيل، إذ يتميز الوضع الجوي اليوم بانخفاض نسبي في درجات الحرارة وبنزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط بداية من بعد الظهر، وتكون أحيانا غزيرة وتتراوح أعلى الكميات بين 30 و50 مليمتر بولاية بنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان والكاف، وتصل إلى حدود 70 مليمتر بولاية جندوبة وباجة وسليانة وزغوان، مع تساقط محلي البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما ينتظر أن يتواصل نزول الأمطار بالشمال ومحليا الوسط يوم غد، وتكون أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: وتحسبا لإمكانية تهطل كمية هامة من الأمطار بعدد من مناطق البلاد، أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ على ضرورة الرفع من درجة اليقظة والتأهب واعتماد أعلى درجة الجاهزية والاستباق بما يضمن سرعة التدخل ونجاعته عند تسجيل أي طارئ.
1: واستعدادا للتقلبات الجوية ولموسم الأمطار، دعا وزير الداخلية خالد النوري أمس في اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة كافة الهياكل المعنية والسلطة الجهوية والمحلية إلى الرفع من درجة التأهب واليقظة وأعطاء الأولوية للمناطق الهشة أمام الفيضانات، وخاصة النقاط المنخفضة ومجاري الأودية والمنشآت الحيوية المهددة بتجمع مياه الأمطار.
2: وزير الداخلية شدد أيضا على التنفيذ الفوري للإجراءات الوقائية بالتسريع في صيانة وتنظيف مجاري الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار، والتثبت من جاهزية شبكات التطهير واتخاذ كل التدابير قبل حدوث أي اضطراب.
1: فيما تنشغل العائلات التونسية هذه الأيام باقتناء مستلزمات العودة المدرسية، أكد المدير الجهوي للتجارة بصفاقس محمد جابر حريز للأخبار أن عملية التزود بالكتاب المدرسي بلغت نسبة 77% بالجهة، وأن النقص المسجل في عنوانين اثنين سيتم تداركه في نهاية الأسبوع.
2: حريز أعلن عن تنظيم حملة وطنية هذا اليوم لمراقبة شفافية ونزاهة المعاملات في مختلف مسالك التوزيع في علاقة بالمستلزمات المدرسية.
3: بالنسبة للكتاب المدرسي، تقريبا أكثر من 77% من حاجيات ولاية صفاقس تم قبولها بالفرع الجهوي والمركز الوطني البيداغوجي. الحاجيات اللي هي تقريبا في حدود 1,345,000 نسخة من الكتاب المدرسي. كذلك عملية البيع تتم بين صفاقس عادي ومرض.

0: العودة المدرسية.
1: وقبل أيام قليلة من انطلاق السنة الدراسية الجديدة، أعلنت عدد من المدارس الأعدادية بولاية صفاقس اعتماد نظام الحصة الواحدة للتدريس.
2: هذه المبادرة تفاعل معها الأولياء مطالبين بتعميمها على بقية المؤسسات التربوية للتخفيف من الضغط على النقل وتحسين ظروف الدراسة. روبورتاج زهر الحبيب.
3: كولية معناتها يساعدني أنا صغيري يقرأ حصة برك والحصة الأخرى نتلها بي.
4: نظام الحصة الواحدة ينقص من الاكتظاظ المروري، الصغار يروح بكري، وكيما مثلا يوفر النقص شوية من استغلال الطاقة، خاصة الطاقة الكهربائية مثلا، كي نخدموا حصة واحدة خير من نخدموا حصتين. يساعد مثلا خاصة الأولياء، خاصة اللي يخدموا في القطاع هذاك اللي يخدموا نظام الحصة الواحدة، نجموا يخصوا وقت لصغارهم شؤونهم العائلية، تعاونهم برشا.
3: طبيعة ينجم يعمل نشاط، يقرأ قرايته، وأنت تعرف اللي توا القراية ما عاد سهلك قبل، مش كيما النظام قبل كيما كنا احنا نقراو كيما توا مع المدارس الكل.
5: باهي انه التلميذ يقعد مربوط نهار كامل، معناتها الصبحيه يعطي الجهد كامل في الصبحيه ويروح.
6: ما عادش الصغيرات بالقرايه وبالنظام هذيا الحصه الصباحيه والمسائيه ما عادش عندهم وقت باش يمشيو يمارسوا انشطه، مسرح، ثقافه، كل ما عادش عندهم. هذيا فرصه نجمو نرجعوا الانشطه هذيا بعدهم على كل مظاهر الانحراف.
4: حب ذا لو أنهم يرجعوا للسيستم تاع قبل، خاصةً تاع الجمعة العشية والسبت العشية، هكا تنشيط موسيقي مسرحي كي يسقل موهبة التلميذ ويبعد شوية على الانحراف.
6: الصغيرات اللي يخرجوا مخر زادة، احنا مثلاً في بلايس بعيدة وكل شيء ثم برشا خطر عليهم.
3: ياسر طيارة نظام الحصة الواحدة أعز حاجة والله، كان تعملوا علينا أكبر مزية.
1: وفيما بلغت الاستعدادات للعودة المدرسية مراحلها الأخيرة، نشرت وزارة التربية أمس النتائج النهائية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 2026.
2: الوزارة أفادت بأن المترشحين الذين اجتازوا المرحلة النهائية من المناظرة يمكنهم الاطلاع على النتائج النهائية عبر الشبكة التربوية www.edunet.com/edunet.tn.
1: عودة إلى صفاقس، إذ من المنتظر أن يتم قريبا الانطلاق في تهيئة فضاء الفتاة الريفية بمعتمدية منزل شاكر ورصد اعتمادات ب 250 مليون دينار لتهيئة الملعب البلدية، إلى جانب مشاريع أخرى على غرار تركيز محطة لتحلية المياه لحل إشكال التزود بهذه المادة في المنطقة، حسب النائب بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي.
0: فما عمل يشوف النور قريبا على أرض الواقع، منهم انطلاق قريبا في أشغال تهيئة فضاء الفتاة الريفية في بوسادي اللي تم إدراجه في المشاريع إن شاء الله على قريب. كذلك فما بناءات تبع وزارة التربية في ديسيب بارمكي اللي كيف مش سيتم ترميمها وسيالتها، مع وزارة الشباب والرياضة تم التنسيق في ملعب البلدي اللي موجود في بلدية منزل شاكر اللي تقريبا فوق 250 مليون اللي مش تم رصدهم الأسابيع القادمة باش تتم الأشغال نتاعو واللي مولوجي ويدخل فيه الملاعب اللي تم اعتمادها الأدوار كرة القدم. كذلك فما عديد المشاريع فيما يخص وزارة الفلاحة، منهم تركيز محطة لتحلية الماء من الحديد في معتمدية منزل شاكر، فما عديد المشاريع الأخرى منها طرقات، منها عديد المشاريع الأخرى إن شاء الله لقريب مش ترى النور في معتمدية منزل شاكر.
2: قضائيا تستأنف الدائرة الجزائية بمحكمة التعقيب اليوم جلسة النظر في طعون قضية التآمر على أمن الدولة 2، وذلك بعد أيام قليلة من إغلاق الملف الأول برفض 44 طعنا شكلا وأصلا.
1: إلى أخبار العالم، إذ اتجهت الأنظار مساء أمس إلى الخطاب الجماهيري الذي ألقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمدينة دالاس ضمن مؤتمر لانتخابات التجديد النصفي للحزب الجمهوري المرتقبة في شهر نوفمبر المقبل، حيث ربط ترامب بشكل مباشر بين مسار الحرب على إيران ونتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
2: ترامب توقع انتهاء الحرب على إيران بعد الانتخابات بوقت قصير، مقرا بأن الحرب تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة وأثرت سلبا على أداء الأسواق المالية، وزعم أن ذلك كان ضروريا لإثناء طهران على امتلاك أسلحة نووية.
1: على الصعيد الداخلي، وعد ترامب بمنح كل مواطن أمريكي $5,000 إذا حافظ الجمهوريون على سيطرتهم على الكونغرس، محذرا من أن تسليم مستقبل الولايات المتحدة إلى الديمقراطيين سيؤدي إلى تراجع البلاد سنوات وفق تقديره.
2: وبالعودة إلى الحرب على إيران، أعلن حرس الثورة الإيراني استهداف سفينتين حربيتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط وعشرة سفن

0: 10 سفن مخالفة كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة وغير الآمنة في مضيق هرمز بتحريض من الجيش الأمريكي.
1: وفي بقية أخبار العالم، وفي إطار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، اتفقت رؤساء أركان القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوية التابعون لحكومة الوحدة الوطنية في غرب ليبيا وقوات شرق البلاد على برنامج عمل مشترك وخطة تنفيذية لتعزيز التعاون والتكامل في مختلف المجالات العسكرية.
0: الضفة الغربية كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إقامة 1670 وحدة استيطانية جديدة غدا، أعلان 12 دولة غربية اعتزامها فرض قيود على سلع المستوطنات ومطالبتها الكيان الصهيوني بالوقف الفوري للتوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين.
1: وفي جنوب لبنان، شن جيش الاحتلال الصهيوني مساء أمس سلسلة غارات على عدة بلدات عقب تحذير الجيش اللبناني من أن استمرار خروقات الاحتلال يهدد كل التفاهمات.
0: ضربت غارة جوية روسيا ليلة الماضية ميناء أوكرانيا وبنية تحتية مدنية وصناعية، مما خلف مقتل 4 أشخاص وإصابة 19 آخرين.
1: نهاية نشرتنا، وهذا تذكر بأبرز عناوينها: انخفاض نسبي في درجات الحرارة وأمطار غزيرة منتظرة بالشمال ومحليا الوسط بداية من بعد ظهر اليوم، تزويد صفاقس بأكثر من 77% من حاجياتها من الكتاب المدرسي، واليوم حملة مراقبة وطنية بمختلف مسالك التوزيع، ووزارة التربية تنشر النتائج النهائية لمناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 2026.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: ومزيد من الأخبار لك الرياضية تتابعونها بعد قليل مع فتح صامت. شكرا لكم على حسن المتابعة، أجمل تحيات سونيا بن عمار ونزهة الويتي، إلى اللقاء ويومكم سعيد.
3: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
3: عشرة ديمة ديمة
4: ثنية زينة ثنية زينة
5: ثنية زينة ثنية زينة
6: سلامتك في احترامك للقوانين.
7: إشهار
8: إشهار
9: في إم جي كل يوم عنا أرخص سوق حتى 13 سبتمبر. حضر الغونتخي بأعز لي برومو، ساكادو معها بورت كوتي وتخوص ب 55 دينار و 990 في عوض 74 دينار و 990. كراسة ألدان 48 صفحة ب 890 مليم في عوض دينار و 100.
10: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
11: سبور نيوز. أربع 44 دقيقة بعد الساعة 7 صباحا، أحب الرياضة في كل مكان، أصبح الخير على بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية باختتام تونس بالأمس مشاركتها في البطولة العربية لألعاب القوى قلمة 18 سنة اللي احتضنتها مصر بحصيلة جملية ناهزة 17 ميداليات، وزعت بين 4 ذهبيات 7 فضيات و6 برونزيات. نذكر تونس شاركت في هذه البطولة العربية بوفد يضم 23 رياضي. نادي صفاقس يواصل تحضيراته بلصق حثيث سعيدا للقاء العودة في إطار دور التمهيد الأول لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد فريق شوتينغ ستارز النيجيري. نذكر مقابلة العودة باش تكون يوم الأحد القادم بملعب الطيب المهيد انطلاقا من الساعة 6 مساء دون حضور الجمهور. نادي صفاقس باش يكون مطالب بتدارك هزيمة الذهاب في نيجيريا هدف مقابل 0. إن شاء الله بالتوفيق لممثل كرة القدم التونسية النادي صفاقسي في مباراة الإياب. ذكروا كما قلنا أن مقابلة الذهاب في نيجيريا كانت 1-0 لصالح فريق شوتينغ ستارز النيجيري المنتظر ليوصل اليوم إلى صفاقس. بدأنا مع أخبار نادي الصفاقسي. متوسط ميدان الفريق ترافيس موتيابا تلقى دعوة لتمثيل المنتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي القادمة والتي ستقام خلال جولتين من تصفية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا الأمم 2027. المنتخب الأوغندي طبعا اللي تميه ليه موتيابا باش يلعب الجولة الأولى من التصفيات ضد المنتخب الوطني التونسي يوم 24 سبتمبر طبعا في ملعب حمد العقربي برادس قبل ما يلاقي في الجولة الثانية المنتخب الليبي نهار 29 سبتمبر. نبقى مع أخبار الأندية التونسية والمشاركات الإفريقية، حيث تحول يوم أمس فريق الترجي الجرجيسي إلى العاصمة السنغالية داكار استعدادا لمواجهة نادي ديامبرز السنغالي في إطار مواجهات الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس الكاف. نذكر فريق الترجي الجرجيسي كان فاز في لقاء الذهاب 3-1 في ملعب طيميري، ونذكر أن رئيس الترجي الجرجيسي حافظ طالب كان تحول إلى داكار منذ يومين مع نائب الرئيس وليد ذويب للإعداد المسبق لرحلة الفريق وكذلك تفقد ظروف الإقامة. نذكر مباراة الإياب بين ديامبرز السنغالي والترجي الجرجيسي ستكون يوم السبت القادم بعد غدوة انطلاقة من الساعة 6 مساء. مازلنا ما نعرفوش الملعب اللي مش يحتضن هذه المباراة. على مستوى دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، النادي الأفريقي يتحول اليوم إلى باماكو في رحلة خاصة عبر طائرة عسكرية استعدادا لخوض إياب دور التمهيدي الأول من رابطة الأبطال الأفريقية ضد فريق جوليبا باماكو المالي. نذكر لقاء الذهاب يوم السبت الماضي كان انتهى بفوز النادي الأفريقي بهدف مقابل صفر، ومباراة العودة ستكون بعد غد السبت انطلاقا من الساعة 5 مساء بتوقيت تونس. أخبار الأندية على صعيد الوطني، الهيئة المديرة لفريق التقدم الرياضي بساقية الدائر كانت كرمت رفقة ثلة من لاعبي فريق الأكابر المدرب علاء الدين عباس اللي سبق ليه تقمص زي الفريق وكان مثال للعطاء والوفاء وذلك على هامش مباريات أصناف الشبان. بالنسبة لبقية مباريات الخاصة بالجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مش تكون على دفعتين نهار 4-16 سبتمبر ونهار الخميس 17 سبتمبر. نهار 4-16 سبتمبر في بنغردين الاتحاد الذي من بنغردين مع النادي الصفاقسي انطلاقا من الساعة 4 عصرا، ونهار الخميس 17 سبتمبر كيف الأربعة تاع العشية في ملعب الهيد النيفر بباردو لقاء الملعب التونسي مع النادي الأفريقي، وفي المركب الرياضي بجرجيس مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي والاتحاد الرياضي المنسي. في أخبار فرق الرابطة المحترفة الثانية اليوم الخميس تم مقابلة ودية في ملعب حمد العواني بالقيروان بين الشبيبة القيروانية والكوكب الرياضي بعقيرب، مقابلة بشيدير الحكم ريان الدرعي. وكذلك محيط القرقني يذكر أنه يلعب نهار السبت كذلك 12 سبتمبر مقابلة ودية في ملعب 2 مارس 2 ضد فريق القلعة الرياضية، وسيدير هذه المباراة الحكم ياسين هماني. مدامنا مع المحيط القرقني يذكر أنه الفريق انتدى متوسط الميدان وائل الشايب 22 سنة قادم فريق جندوبة الرياضية وتكون في فريق الترجي الرياضي التونسي وسبق لي أن يلعب في فريق اتحاد تطاوين. في أخبار اللاعبين الدوليين، حنا بعل المجبري كان خضع لتدخل جراحي بسبب إصابة على مستوى أوتار الركبة كانت عرض لها في مباراة فريق بيرنلي الأخيرة ضد بريستول سيتي. مدرب فريق نادي بيرنلي قال أن مدة غياب حنا بعل المجبري قد تتجاوز 3 أشهر. في رياضة اللقاعات تحديدا في كرة اليد، بانتصاره البارح على منتخب الكونغو الديمقراطية 36-20 في الدور ربع نهائي لبطولة افريقيا للأمم بأبيجان ضمن المنتخب الوطني التونسي الأواسط رسميا ترشحه لبطولة العالم اللي بشدور في مقدونيا في شهر جوان 2027. أبناء الناخب الوطني سامي السعيدي بش يتلقاو مع المنتخب النيجيري في الدور نصف النهائي يوم غد الجمعة 11 سبتمبر على الساعة 3 بتوقيت تونس. على بتوفيق عناصرنا الوطنية. في الكرة الطائرة البطولة الأفريقية 25 مش تكون إن شاء الله في تونس من 13 إلى 26 سبتمبر. بالنسبة للبرنامج العام للبطولة، نهار 13 سبتمبر وصول جميع الوفود المشاركة، نهار 14 سبتمبر بش يكون الموعد مع الاجتماع الفني للبطولة، وبين 15 و 25 سبتمبر المنافسات والمباريات الخاصة بالترتيب، ونهار 26 سبتمبر بش تكون المغادرة للوفود المشاركة. نذكر هذه النسخة مؤهلة لبطولة العالم للكرة الطائرة 2027 ودورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. من المتوقع بشاركوا فيها 14 منتخب لحد الآن: تونس البلد المستضيف، مصر، حاملة اللقب الجزائر، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غامبيا، غانا، كينيا، المغرب، نيجيريا، رواندا، والزيمبابوي. باش نبقى دائما مع هذا الحدث الأفريقي، خالد بن سليمان لاعب المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة يتحدث عن حظوظ المنتخب التونسي في هذه البطولة الأفريقية.
4: مش من الميديترانيا بدينا نحضر ظهر لي الكيب هذا يتخدم مع بعضها تو عندها على الأقل عامين ثلاثة سنين وإحنا معناها عايشين مع بعضنا بريسك معناها يدخل اللي ما سنين يتبدل دونك ما فهمش واحد قديم واحد جديد واحد كبير واحد صغير الناس كل معناها عندها الرول متاعها الناس كل تعرف كل واحد شنو عليه وشنو عليه إن شاء الله بقدرة ربي الناس كل معناها فوكاليزي الأوبجيكتيف واحد إن شاء الله اللي هو شامبيونا دافريك إن شاء الله بون حطينا كل الأوبجيكتيف واحد اللي هو عاملين شامبيونا دو موند السنة الأوبجيكتيف البرانسيبال هو الكوب دافريك هذا كما قلت أنت آخر إديسيون كانت معناها ديسيبسيون زادة ما ننساوش اللي معناها الجينيراسيون اللي قبل هذه زادة هزت ثلاثة كوب دافريك ورا بعضهم اللي هي مش حاجة سهلة دونك إن شاء الله في تونس نعاودوا الفرحة اللي عشناها 2019 إن شاء الله وبقدرة ربي نعاودوا فوق البي ام تاعنا للجوز اولمبيك ان شاء الله.
11: باش نختم اذن بكره القدم الاوروبيه على مستوى دوري ابطال اوروبا لكره القدم نذكروا البارح ضمن الجوله الافتتاحيه من دوري ابطال اوروبا برشلونه كان فاز على فينورد 5-1 شتوتغارت فاز على فايكينغ النرويجي 3-1 ليفربول فاز على اتلتيكو مدريد 2-1 بي اس جي فاز على سلوفان براتيسلافا 6-1 سبورتينغ لشبونه انتصر على جالاتا سراي 3-1 ونابولي في ميدان انهزم ضد ارسنال بهدف مقابل 0 اليوم دفعه اخرى من لقاء دوري ابطال اوروبا بالنسبة للبرنامج في فينرباخشة التركي مع روما الإيطالي في 6-4 في البين سبور 1 كذلك لقاء بي اس في اندهوفن الهولندي مع شختار دونيسك الأوكراني فريق على غرام في 6-4 مقابلة منقولة على البين سبور 2 كذلك في الثمانية بتاع ليل بايرن ميونخ الألماني مع بودو غليمت النرويجي كيف في البين سبور 2 كومو الإيطالي مع لايبزيتش الألماني مقابلة بشكون في البين سبور 3 بالنسبة لمان يونايتد يلعب مع فريق الصباح الأذربيجاني في 8 بتاع ليل بين سبور 1 منقول المباراة هذية هو سلافيا براغ التشيكي تبارى مع لونس الفرنسي كيف ثاني تعليل مقابلة منقول على البين سبور 4 تقريبا هذا هو البرنامج الخاص اليوم بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم 52 دقيقة على الساعة 7 صباحا نشرت التوقيت على موجة إذاعة صفاق صفقة النهاية لسبور نيوز أجمل تحية مرة الحاج قاسم على مستوى الخرج التقني ونص الكاميرا معكم من المشوار بعد قليل في أحلى الصباح فتح سامت عدل لكم هذه النشرة الرياضية ويلتقي معكم إن شاء الله كذلك في النشرة أخرى مع الساعة 1:15 تقريبا إلى اللقاء.
5: سبور نيوز.
7: إشهار. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب سنيت سود تعرض عليكم فرصة العمر للسكن أو للاستثمار شقق بتصميم عصري ومحلات تجارية في موقع أكثر من ممتاز قريب من كل الخدمات وبأسعار مدروسة هذا الكل باش تلقاه في إقامة أزير الكينة بطريق بوزيان كيلومتر 8 بصفاقس زورونا في مقرنا الكائن نهج الرايد البجاوي صفاقس ولا تترددوا في الاتصال بينا على رقم 74-229-003 إقامة أزير اختياركم الذكي لدار العمر.

0: مد وجزر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال. جربة. تلقب جزيرة جربة بجزيرة الأحلام، وتعد أكبر جزيرة في شمال أفريقيا. تقع قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لتونس، وتشتهر بشواطئها الخلابة وأسلوب حياتها التقليدي، وبالمدينة القديمة حومت السوق، بالإضافة إلى معالمها التاريخية مثل كنيسة الغريبة والمكتبة البارونية الإباضية. المكتبة البارونية في جزيرة جربة تعتبر من أهم المكتبات العائلية الإباضية في جربة خصوصا، كما تعتبر من المكتبات العريقة والرائدة والمهمة في الفكر الإباضي خصوصا والإسلام عموما، بما نجد فيها من نفائس ومخطوطات. تعود المكتبة إلى حوالي قرنين من الزمن، وقد ساهمت سلطنة عمان في بنائها الجديد في حومة السوق، وافتتحت في 5 مارس 2016. تتميز جزيرة جربة بتنوع بيولوجي وتاريخ زاخر بالأحداث، كما تنعم بتراث ثقافي ثري من أبرز معالمه الجوامع التي تبنى لكل عائلة، وبروج مراقبة تسمى أربطة على امتداد شواطئها. وقد تم إدراج جزيرة جربة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو بتاريخ 18 سبتمبر 2023 أثناء الدورة 45 الموسعة للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو. مد وجزر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال.

0: صباح
1: أحلى صباح، أجمل بداية يوم لكل مستمعاتنا ومستمعينا على موجات إذاعة صفاقس. تحية كبيرة برشا للناس اللي اختارت باش تكون معنا وترافقنا في صبحية اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026 الموافق لي 28 ربيع الأول 1448 هجري. نذكر اليوم 12 يوم في فصل الخريف، ونذكر زادة كيف أنه طقس اليوم باش يتميز بتقلبات. إنعم باش يكون ثم تقلبات على عديد المناطق، خاصة في الشمال وكذلك في الوسط. ننتظر إذن أمطار رعدية، ننتظر زادة كيف أمطار بكميات طيبة بكميات هامة، كذلك باش يتم تسجيل نشاط للسحب الرعدية، وهذا كان أكده لنا المهندس سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. كما قلنا أكثر المناطق المعنية بالتقلبات هذه هي مناطق الشمال الغربي، الشمال وكذلك الوسط. إن شاء الله يا ربي يرحمنا، وربي إن شاء الله يعطينا غيث نافع على كامل البلاد التونسية. 8:04 دقائق نرجع لكم في التوقيت هذا، نكملوا معاكم الرحلة واللقاء في أحلى صباح. رجعنا لكم بعد الأخبار، بعد أخبار الرياضة، بعد فقرة مد وجزر. نحب حي مراد الحاج قاسم معنا في الإخراج التقني، ومعنا زميلتنا عائشة بيار في الإخراج المرئي. ترافقكم أنس رباعي في الأعداد والتقديم. حي زادة كيف زميلنا سالم عيسى في غرفة استقبال وتوزيع المكالمات الهاتفية. ساعتنا الثالثة والأخيرة كيف العادة فيها المتابعات، الاستضافات، المواكبات، برشا أخبار اليوم تستنى فيكم في هذا الفضاء، في هذا الموعد من أحلى صباح. ثنية زين الكل مستعملي الطريق، سيسر واحكم اختيوة اختيوة وحيدة وحيدة، وإن شاء الله يا ربي توصل سلامات لأي بلاصة ماشيين لها ولا قاصدين لها. ربي في الصبحية هذه نعرفوا حركية مرورية نجم نقولوا نسقها ارتفع في الفترة هذه قبيلة العودة المدرسية، قبيلة بطبيعة انضمام صغيراتنا لمقاعد الدراسة. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح للجميع. يلا ما نزيدش نطول عليكم برشا، بعد شوية باش تكون حاضرة معنا ومعاكم أولى المتابعات والمواكبات والاستضافات، لكن قبل هذه شيرين في هذا النغمة.

0: صباح.
1: أحلى صباح، مازال معكم حتى للتسعة وثمانية وتسعة دقائق استفاق. إن شاء الله تكون رايقة وطيبة لكل من اختار أن يكون معنا في نهار اليوم، نهار جديد إن شاء الله يكون سعيد على الجميع. مش نواكبوا اليوم الصباح وباش نتابعوا مع بعضنا حملة الحقيبة المدرسية. الحملة هذه كانت أطلقتها منذ فترة جمعية صفاقس الخيرية. في الوقاية هذه احنا حبينا نواكبوا الحصاد متاع الحملة بالأرقام، يعني حبينا نعرفوا كيفاش كان تجاوب المواطنين، كيفاش تفاعلوا مع الحملة هذه. حبينا نعرفوا زادة كيف يا هل ترى الهدف اللي رسمته الجمعية واللي كان توفير أكثر من 2000 حقيبة مدرسية، وصلنا له الهدف هذية وإلا لا؟ كل التفاصيل بالأرقام باش ناخذوها مع السيد سهيل كمون واللي هو رئيس جمعية صفاقس الخيرية. صباح النور سي سهيل.
2: صباح الخير، تحية ليك وتحية لجميع مستمعي إذاعة صفاقس.
1: فرحانين برشا أنك تكون معنا. طبعا الحقيبة المدرسية بالنسبة لجمعية صفاقس الخيرية ما هيش مجرد أدوات، لكن فرصة لمواصلة الطريق وبناء المستقبل. هذا هو شعاركم من خلال طبعا الحملة هذه اللي كنتوا أطلقتوها وسميتوها حملة الحقيبة المدرسية. ذكرنا وقتش انطلقت وكيفاش انطلقت وشنية الظروف اللي رافقت الحملة هذه سي سهيل؟
2: هي الحملة انطلقت منذ قرابة الشهر، معناها التخطيط والتحضير وبدينا في التثبت من الوضعيات الاجتماعية والحالات الاجتماعية الموجودة في الجمعية، وكذلك طلبنا من العائلات اللي مكفولة والأيتام اللي مكفولين أنهم يدونا ببطاقات الأعداد باش نثبتوا من كل شيء، ونثبتوا أنهم مواصلين الدراسة نتاعهم أساسا. وبدينا في أعلام الداعمين وغيرهم من أسرة الجمعية بأن الحملة هذه نحتاج فيها لدعمهم باش نوقفوا إلى جانب الأيتام، وهذا أقل واجب نقوم به. وإن شاء الله ربي يوفقنا. هي كما قلت هي ما هيش محطة، هي محطة من أهم المحطات الإحاطة باليتيم، ولكن ما هيش المحطة الوحيدة. الجمعية على مدار العام واقفة إلى جانب اليتيم وتحاول أن توفر الإحاطة الصحية، الإحاطة التربوية، كذلك نعمل على أنه الأمهات اللي هما الأرامل نحاول نوعيهم بالكيفاش تنجم تتعامل مع ولدها في ظل التشتت اللي موجود تو من ناحيه لي بورتابل وغيره.
1: نعم.
2: هذا كله معناتها الجمعيه تحاول توفره. الهدف نتاعنا هو اليتيم انه يوصل ينجح، اول حاجه يدخل المدرسه كيما انداده وكيما اقرانه، وفي الـ في الـ في اليوم العوده المدرسيه عنده المستلزمات الدراسيه نتاعو، وكذلك من بعد نحاولوا انه نكونوا إلى جانبه مش ينجح في قرايته.
1: نعم. صفاقس الخيرية تساعد كل عام يعني المئات من الصغيرات باش يرجعوا المقاعد الدراسة من خلال الحملة متاع الحقيبة المدرسية. الهدف اللي رسمتوه منذ البداية كان توفير أكثر من 2000 حقيبة مدرسية. حبيت نعرف وصلنا للهدف هذا سي سهيل وإلا لا؟
2: لا، ما زلنا بدينا احنا أول أسبوع هذا في التوزيع، ولكن ما زلنا الحقيقة أنه عن شوية صعوبات في تغطية تكاليف الحملة، وهذا نداء من خلال إذاعة صفاقس لجميع داعمي الجمعية أنهم يلتفوا حولها. لو الجمعية مستحقة الدعم ومستحقة سورتو الدعم في المحطة هذه اللي هي العودة المدرسية، وربي إن شاء الله يثبت الأجر. لو تكفل كما بيطالب علم اللي هو يتيم في أجر كبير وإن شاء الله يتفاعلوا معنا. ولما احنا نعرف أنه الجمعية الداعمين متاحة ديما موجودين وديما ما يقصروش في الجانب هذا، وإن شاء الله نوصل ونغطيوا التكاليف الحملة متاعنا
1: إن شاء الله يا ربي. ذكرنا كيفاش ينجموا يتصلوا بيكم، مقركم وين موجود بالضبط إذا كان ثم شكون يسمع فينا ويحب يدعمكم في الحملة هذية؟ قنوات التواصل والاتصال تفضل.
2: موجودين في صفاقس في قصاص شعبان بين طريق تونس وطريق تنيور.
1: نعم.
2: موجودين في قصاص شعبان، وكذلك عندنا رقم الهاتف 28 233 100. 28 233 100.
1: نعم.
2: وكذلك على جميع
1: مواقع التواصل
2: الاجتماعي كما الفيسبوك والسيت ويب الصفاقس الشركة.org، يجمو يتصلوا بينا يطلعوا على الجمايز قاعدة تعمل ويشوفوا سورتو الامباكت بتاع نتاع التدخل بتاعهم من خلال مساعدة الأيتام والحالات الاجتماعية.
1: نعم، أنتم متوثقوا يعني بالفيديو بالصورة كل التدخلات متاعكم، كل الإعانات بتبيعها اللي تسلموها للمستحقين متاعها. نحب نشكرك باشا سي سهيل كمون رئيس جمعية صفاقس الخيرية على الفرصة هذه اللي أتحت لنا اليوم الصباح على موجة إذاعة صفاقس لمتابعة ومواكبة نسق حملة الحقيبة المدرسية اللي بتبيعها مازلت متواصلة أكيد، معناتها حتى كان بداية السنة الدراسية النجم أكيد نكون موجودين بالمساندة والدعم. شكرا لكم وإن شاء الله موافقين ويومك سعيد سي سهيل. شكرا لك.
2: شكرا للاستضافة.
1: ربي فضلك. 8:15 دقيقة توقيتنا، احنا معكم في أحلى صباح حتى للتسعة.

0: في ام جي كل يوم عنا ارخص سوم حتى 13 سبتمبر حضر الغونتخي باعز لي برومو ساكادو معها بورت كوتي وتخوص 55 دينار و990 في عوض 74 دينار و990 كراسة ألدان 48 صفحة و890 مليم في عوض دينار و100 ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: ثمانية وتسعتاشر دقيقة هذا هو توقيتنا احنا مواصلين معكم اللقاء والرحلة في أحلى صباحة تلت تسعة نسلم عليكم نحييكم نتمنى لكم ديما أحلى ومتع الأوقات على موجات إذاعة صفاقس نتمنى لكم زادة كيف كيف إن شاء الله نهار جديد بداية جديدة موافقة بإذن الله للجميع مع انطلاقة ومع بداية كل سنة جامعية جديدة تتجدد معاناة الطلبة بتبيعة اللي برشا منهم يضطروا للتنقل من مقر سكنهم الأصلي إلى ولايات أخرى باش يواصلوا مسارهم الجامعي ودراستهم الجامعية بتبيعة المعاناة هذه تتمثل خاصة وبالأساس في غلاء أسعار المنازل المخصصة للكراء. اليوم نحكيه على أزمة حقيقية أزمة إيجاد المبيت من جهة وأزمة التكلفة والأسعار الباهظة متاع المبيتات ومتاع المنازل والمساكن هذية من جهة أخرى. اليوم حبينا نسلط الضوء على الموضوع هذية من خلال استضافتنا لبشرة الموالهي مهتمة بالشأن التربوي قريبة برشا من عالم الطلبة من مشاغلهم ومن اهتماماتهم. صباح النور أهلا وسهلا سيدة بشرة.
2: صباح الكل والياسمين أنس تحية ليك ولكل المشاهدين ومستمعين إذاعة صفاقس.
1: شكرا ليك على حضورك معنا اليوم في أحلى صباح على موجات إذاعة صفاقس. موضوع حارق موضوع الساعة اليوم معاناة كبيرة برشا قاعدة ترافق في الطلبة من أجل كما قلنا إيجاد المبيت من جهة ومن جهة أخرى الغلاء متاع أسعار المساكن هذه المعدة للكراء وحتى كان جات في ظروف طيبة معناتها الأغلبية متاحة بصراحة ما تصلحش حتى باش الواحد يسكن فيها ولا يبيت فيها ليلة ولا ليلتين. بشرة
2: أنا حبيت أعمله ونقول لك شكرا أنس على تفاعلك أنت وإذا تتفاقس مع الموضوع خطر من واجبنا نوصل صوت الطلبة اللي البريود هذية بالحق في أزمة وفي ستريس كبير هم وعائلاتهم في إيجاد السكن اللائق اللي باش يستقروا فيه. السكن الجامعي ما هوش مجرد يعني سرير ولا أربع جدران عند الطالب هو الاستقرار الأمان الوقت اللي باش يركز فيه في قرايته باش يحقق النجاح متاعه باش يرتاح لكن القوام المدة هذية الهاجس الوحيد هو يلقاو المنزل في ظروف ملائمة للسكنة كما أنت أشرت لها وفي زادة في أسعار معقولة تتماشى مع ظروف العائلة. يمكن ننطلقوا من الأول يا أنس يمكن الغلطة الكبيرة نبداوها مسالش باش نبداو يمكن نسلطوا الضوء على نخمو كمشاركين في الشأن التربوي الكل في الإصلاح من يبدأ له من التوجيه الجامعي علاش يضطر الطالب للنقلة من ولاية إلى ولاية أخرى علاش ما نكونوش في ولاية الأقرب للمحل السكنة لخا تنقص التكلفة على الوالدين على الكراء. ثم برشا زاد جامعات ما توفرش راهو المبيتات حتى من السنة الأولى السنة الأولى الطالب ما يلقاش مبيت يقول لك للفتيات فقط وهنا فما معاهد عليا وكليات بالحق تجاوب هذه هي الإجابة للذكور فقط الفتيات هي اللي توفر لها المبيتات. إي شنو هي تعمل العام من الأول يعني فهو نركزوا على القراية نركزوا على وين باش نسكن. هذه حاجة احنا لهنا لو نحب نوضح حاجة خاطر بدي يصير الموضوع برشا حكايات وبرشا اتصالات انا بالنسبة نضربوا في المالك وإلا نناقشوا في المالك المالك هو له الحق بشكلي العقار متاعه لكن احنا نحب نوصله للطالب اللي قصدنا نوصله صوته وكله راني نحب نقرأ في ظروف ملائمة في ظروف توفلي النجاح متاعي. كي هو تولي أنس الموضوع هذية ما هو خطر كما قلت لك السكن ما هو رفاهية هو جزء من ظروف النجاح متاعه يتولي السكن عائق أمام ظرف النجاح يولي شأن تربوي واجتماعي بامتياز السكن بالنسبة للطالب. احنا الخطر للهدف متاعنا هو تحقيق النجاح لك الطالب هذيك في ظروف ملائمة ما يزيش المصروف لو احنا ساعة لو ولا دوا طلبة يتصدوا بيها في مشكل الاخر ولات مشكل الماء، ما لقيناش الماء يا مدام، مع الناس حتى الماء متوفر اللي توا بداو يقراو يعني داخلين على بلغتنا على معمعة كبيره بخلاف السكن بخلاف المصاريف اللي برشا، ونعرف ولادنا يا انس ونحكيهم من تجربه، راهو الطلبه نتاعنا هذه وقت في القهوه يعني حتى الدراسة والمراجعة متاعهم الكل في القهوة. المصاريف مصاريف كبيرة برشا في النهار، ما بين المصروف النقل مصروف الماكلة تولينا الماء لازمنا لوجو عليه، وغالية الدبوزة حتى في البيبي في الوسط الفات يحكيوا لي بس 500 توصل ل 1800 الدبوزة. بخلاف مصروف السكن، السكن راهو نلقاو صغار بطلت صغار يعني طلبة بطلت القراية متاعها على خاطر المسكن ماهوش لائق أو العائلة ما قدرتش توفر معنوم الكراء. لهنا ولا بالحق الكراء يهدد استقرار الطالب ويهدد حقوقه. احنا هنا نقوله نحب نحافظ على حق الطالب في الاستقرار، وهذا حق المالك باش يكري وباش يوفر يعني عنده مدخول إضافي لعائلته، وزاد هو يمر بظروف زادة أخرى عائلية كبيرة.
1: نعم، ولينا نحكيه على كراء السرير، معناها سرير ب 450 500 دينار، نحكيه على غرفة فيها فرش، معناتها كوجينة مشتركة، معناها مرافق صحية مشتركة، الطالب يدفع 450 و 500 دينار سوم السريرة الغرفة.
2: أيوة هنا بالسرير بالفرش تاخذوا بيا زاد من نابل السرير ب 300 في دار في أربعة يعني سلة يعني هذا هو احنا نحطوها كلمة استغلال يعني وإحنا نقوله خطر كيفاش تمسكني من يدي اللي توجع، لازم ولدي يدخل يقرا، لازم بنتي تدخل تقرا مهما كانت الظروف باش نوفر المبلغ هذايا، ولازمها تسكن ولازمها تستقر باش تعدي العام الجاي. اما النداء احنا اللي حابين نسيروه الموضوع يا انس،
1: اي النداء الحل معناتها شنو نجم نقترحه كحل؟
2: الحل نبداو نرجعوا من التوجيه. التوجيه احنا ديما نحكيو في التوجيه البقاع محدوده في الكليه ولا في المعاهد ولا في المبيتات، ايه نقراو حسابنا كل البقاع هذيك، نقراو حسابنا نخليو بعض الطلبه تقرا في ولاياتها، رفما برشا ولايات فيهم الكليات الشمال الغربي الشمال الشرقي، علاش نحولوهم يقعدوا يتنقلوا يعني كيلومترات قفصه صفاقس كيف نخلو الساحل نخلو يخليه الطالب أقرب ما يمكن للكلية متاعه. تم الاختصاصات الكل ولات متوفرة للبعض الثاني حاجة التشريع، رغم فماش قانون ينظم الحكاية ينظم الكراء بالنسبة للطلبة، سواء يعني أو العقود الكل شفهية
1: فماش كتابية قانونية معناتها
2: الطالب والمالك هو راهو العقد الشفهي قانونيا العقد موجود. ديما الطالب يقول لك انا شكون يضمن لي حقي، والمالك كيف اذا يسال على روحه شكون يضمن لي حقي.
1: نعم
2: راهو مشكل يدخل ضمد واشكاليات كبيره في الضمد، ساعات تلقى العائله تو يدفعوا لك الكري وضمد شهر وشهرين، يعني تخيل انت
1: ثقل عليهم المصاريف
2: تثقل عليهم المصاريف. ونحكي على عائلة مثل عندها زوج ثلاثة يقرأ في الجامعة يعني شنو الحل؟ الحل رانا نبدأ صراحة يعني أنا نوصل في نداء ونحب الناس كل نحطوا اليد في اليد اللي مهتمين بشأن التربوي، راهي مشكلة خاطر هي راهي من خاصية العودة المدرسية أنس حاجات ولا العودة المدرسية في بنا كرتابلة وسطي في المنصة، وبصراحة أنفطة أمتاز من الناس الكل هنا في الانسكريبسيون أونليني ما حكينا في حتى موضوع آخر كان هذيك، رغم اللي فما خاصية كبيرة ولا العودة المدرسية منها هذيا ما حكيناش زاد على الكتب السنة، ما حكيناش على الكراسة، ما حكيناش على برشا حاجات
1: برشا مواضيع اكيد معناها باش تجي الفرص باش نحكي، وان شاء الله بشرى في المواعيد القادمه وفي الحصص القادمه. احنا حبيناه معناها موضوع السكن الجامعي اليوم نطرحوه خاطر نعرفوا برشا طلبه التحقوا بالمقاعد الدراسه في انتظار التحاق البقيه، وكما قلت معناها موضوع حارق وبرشا تشكيات برشا نداءات وصلت لنا، برشا ناس طلبت منا انه نطرقوا للموضوع هذا نبسطوه معناتها في وسائل الاعلام، وفي انتظار بطبيعه ايجاد حلول بشكل عملي وفعلي على أرض الواقع لإيقاف النزيف والتيار هذايا. شكرا لك صديقتنا بشرة المولي المهتمة بالشأن التربوي، كنت معنا في المباشر على موجة إذاعة صفاقس. نهارك سعيد، مع تمنيتنا لكل الطلبة والتلاميذ بالنجاح والتفوق والتألق. 8:30 هذا هو توقيتنا، مرحبا بالجميع. 1 2 3 4

0: عيشها
1: في ام جي. كل يوم عنا ارخص سوق حتى 13 سبتمبر. حضر الغونتخي باعز لي برومو ساكادو معها بورت كوتي وتخوص 55 دينار و 990 في عوض 74 دينار و 990. كراسة ألدان 48 صفحة ب 890 مليم في عوض دينار و 100. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: شبيك جاري الباهي يتكلم في روحك مولا بيز؟
3: والله ايش باش نقول لك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
2: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر دي، انا اخوك ركبتها عندي سنين، خلصت القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية فير ما نحسيش.
3: برعت خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
2: لا مش هكا بالكل، انت ما عليك كان تختار الشركة المعتمدة من عند العيانامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 ولا 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
3: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
4: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا. عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
3: والله نحب نشري في الجدار القديمة، هرتني ضوء.
4: قداش انتوما في العائلة؟
5: العائلة؟ شم دخل العائلة في الفريجيدير؟
4: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
3: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
4: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
3: يعطيك الصحة خويا.
4: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
6: كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
7: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
8: أريدو طور عالمك.

0: على الخبراء، على المهتمين بالمجال متاع السلامة السيبرانية، شنية المخاطر ربما اللي تنجم تنجر عن الانسياق وراء الموجة هذية، خاصة معناها مع تواجد الذكاء الاصطناعي، قديش تنجم الصورة الشخصية تكون ربما قابلة للتلاعب، للاستعمال في انتحال الهوية؟ وهل ترى معناها الترندات هذوما اللي احنا نستمتع بيهم في بعض الأحيان في بعض الفترات، يعني الاستمتاع هذية ينجم عنده يهدد سلامتنا الرقمية؟ كل التفاصيل باش ناخذوها في المباشر، واكيد مع التفاصيل فما نصائح باش نمدوها للسادة المستمعين، نتوجه بها للسادة المستمعين. حاضر معنا عبر الخط الهاتفي مباشرة السيد نزار القلسي، أستاذ جامعي وخبير في السلامة السيبرانية. صباح النور، أهلا وسهلا بك سي نزار.
1: صباح النور، مرحبا بك ومرحبا عيشك، مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين والمستمعات. نجد التحيه ليك ولكافة الفريق العام على المختلف برنامجات باب سر.
0: شكرا لك على حضورك معنا. اكيد سي نزار، ترند الثمانينات عمل ضجه كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي، الناس الكل تشارك في الصور نتاعها على المواقع هذه. بطبيعه بعد ما يتم تغيير الملامح بالاستعانه بادوات الذكاء الاصطناعي بشات جي بي تي، جوجل جيميناي وغيرها، معناتها من الادوات اللي تساعد على التغيير والتحوير هذية.
1: احنا اللي جاني في ليل ونهار حين الفيسبوك والانستغرام نلقاوها كله جيل الثمانينات، معناها الناس كلها في التصوره وديت التصوري وكل شيء.
0: بالضبط،
1: من حاجه اللي تخوف تو الانسياق هذية بالطريقه هذية تخوف برشا. وانا اللي جاني نحب نشكرك على تطرقك للموضوع هذية، خاطر الموضوع مهم برشا بالحق، خاطر برشا عباد قاعدين في الذكاء الاصطناعي ما يحطوا تصورهم من غير ما يخموا، ما يعرفوش التصوير هذه اللي انا حطيتها في الذكاء الاصطناعي وين نجم توصل وشنو الذكاء الاصطناعي نجم يعمل بها. اول حاجه نحب نحل قوس قزحين على المعطيات الشخصيه، مش الناس ما تعرفش شنو بالضبط معناها معطيات شخصيه، واللي هو ديجا عندنا قانون في تونس وعاد قانون على 63 سنه 2004 اللي هو ينظم المعطيات الشخصيه وشنو نجم نعمل بهم وما نعملوش. المعطيات الشخصيه المشكلة ان اسمه لقب، تصويرتك معطيات شخصيه، نمر تليفونك معلومات معطيات شخصيه، رقم حتى اللوحة المنجمية معناها الماتريكول تاع الكهرباء دوني كاركتير بيرسونيل، دونك المعلومات هذوما راهم عندهم أهمية كبيرة، وكيف تختجيهم ما تختجيهم بصفة اعتباطية، معناها مش أي إنسان يطلب منا المعلومة هذه نستهلو في البختاج نتاعها أو في التقديم نتاعها.
0: نعم،
1: علاش الأهمية نتاع المعلومات هذوما؟ خاطر صعيب يسأل إنك تبدلو. نعطيك إكزومبل، لي دوني بيومتريك باغ إكزومبل، بصمة نتاع الجيب، بصمة العين، بصمة الوجه، راهو السوفي صارت ديكوفيرت نتاعها والناس عرفتها ولا خرجت الابليكاسيون نتاعها ما تنجمش تبدلها. كيما رقم بطاقة التعريف باغ اكزومبل، إذا السوفي عرفته الإنسان وصار الابليكاسيون نتاعها ولا حطها في مواقع معينة بس ما تنجمش تبدلها. دونك لي دوني هذوما لازم نردوا بالنا فيهم، بخلاف الدوني معطيات شخصية فما لي دوني سونسيبل، تو إن شاء الله نطرقوا لها في حلقة أخرى ونحكيو فيهم أكثر. لي دوني سونسيبل كيما المعلومات اللي تكون الصحة وتكون البيانات الشخصية. الأدوات الذكاء الاصطناعي هذوما راهم كيخدموا لك ويعطيوك تصويره، راهم يجدوا تصور جراتوي. على خاطر في الدنيا هذه ما توقعش من حاجه جراتوي، ممكن اللي يقول لك اللي يعطيك بلاش وما يحتاجش معاك وما كان بوك وامك، بخلاف بوك وامك راهو صدقني حتى حد ما يعطيك حاجه جراتوي.
0: نعم،
1: وسيرتو ليفوليسيون تاع الانتيليجونس ارتيفيسيل والخدمه راهو تستهلك برشا انرجي، راهو باش يعمل لك انت مش تعطيك تصويره، باش يعمل لك جينيراسيون تاع تصويره تستخدمها في كيلكو سكوند.
0: اي
1: راهو ديغيغ سا فما كونسوماسيون دينرجي رهيبه، كونسوماسيون تاع الماء اللي برد به الاستقبال وكل شيء رهيبه برشا.
0: بالضبط، قريت المعلومه معناتها هذيا الكميات نتاع الماء، الطاقه المائيه اللي تم معناتها توظيفها في الامور هذيا رهيبه جدا كما قلت انت.
1: انا والله شفت ارتيكل ما عنديش برشا في المعلومات نتاع شات جي بي تي تو.
0: ايوا
1: ستاند اب برونتيساج هذيا اللي هما صرفوا عليه 700,000 لتر نتاع ماء طريقة التبريد باش نجمو يبردو السيرفور باش نجمو يوصلو النيفو دو كونتيستاج تاع شات جي بي تي. هو
0: بالضبط،
1: دونك ما تتوقعش انسان ولا مشغل مش عارف نشوفو في الكمية نتاع الطاقة هذه مقابل لا شيء. دونك هذا السؤال لازم اي انسان يسأل روحو قبل ما يعطي حتى معلومة للذكاء الاصطناعي، المعلومة هذه راهو انا شنو باش نقدم مقابلها. باش الناس تستسر الحكاية يقول لك نعطي تصويرتي نعطي ساعات حتى يصور عقد بيع نتاع كرفت ولا نتاع دارو ويبعثوا للشات جي بي تي يهبط تصويرته وعائلته. راهي التصويرة هذه راك انت تقدم في ثمنها، ثمن هذه هو تصويرتك انت اليوم، مش تقدم في فلوس، مي ديغيغ سا الشات جي بي تي ولا الانتيليجونس ارتيفيسيال بصفة عامة راهو كيخو حاشدة بالمعلومة هذه. مش تعمل بها البعض، هذا الله أعلم. حتى حد نجم يعرف، وحتى حد

0: يقول لك هي الريبونس سريع، مي هو الهدف نتاعو توا انه يقول لك دانفورماسيون، هذا هو باش هو يتعلم ويطور من روحه، خاطر الذكاء الاصطناعي هو عنده اوتو دابونتيساج، يطور من روحه وحده وحده،
1: تعلم ذاتي،
0: تعلم ذاتي. دونك هو اش حاجته بالتعلم الذاتي؟ حاجته بالانرجي اللي هو قاعد يخو فيها من المشغل نتاعو، وحاجته بالمعلومه.
1: نعم
0: الحاجتين هذوما اساسيه، القهر راهو مش يتطور، شوف الدرجه احنا اصلا ما عادش نسيطروا عليه.
1: نعم
0: جيتهم برشا بالتحكي تو وصلنا للسيستم ما عادش قادرين نسيطروا على الذكاء الاصطناعي. الحاجه اللي تو المعلومات مش نبارطاجيوها، اللي احنا تو فرحانين برشا بالترند نتاع الثمانينات وكل شيء وفي ليل ونهار. انا نحب نقول المواطن بصفه عامه ما تنسيقش نحو اللي تخان ديروما، كيما كانت تفكر اون ثم ترند خرج وقتها سبيل العيد الصغير اللي فات اللي قبله ترند الكرتو
1: بالضبط،
0: ليه في العيد جماعة الكل هبط الثورة بالكرتون. وراهو الوقت، راهو الوقت كي راهو مش وقت عطي باطي على فكرة. راهو الوقت كي الناس فرحانة بعيد وكل شيء، ديكو يستغل الوقت كي باش انت ياخذ التصويرة من عندك. والتصويرة راهي تصويرتك انت، ماهيش معلومة حدا، تصويرتك تقدمها، تجم تقدمها مع عائلتك، تجم تقدمها مع أهلك، تجم تقدمها في البلاصة اللي انت تخدم فيها، في البلاصة اللي تسكن فيها. دونك المعلومة التصويرة كي ما تفش معلومة برك، تجيك دانفورماسيون. والذكاء الاصطناعي هذا قادر على تحليل البيانات، اللي قوته هو في تحليل البيانات ويستخرج جميع المعلومات. انا مش نقول لك حاجه مش تكون صادمه لك، بالنسبه لي كنت صادمه جميع المستمعين والمستمعات. انت كان تحل الشات جي بي تي وتسال سؤال بسيط، قول له قدم لي جميع المعلومات اللي تعرفهم عليا، سؤال بسيط وشوف النتيجه نتاع البحث هذا.
1: جريده
0: مش تكون نتيجه صادمه، مش تكون نتيجه صادمه، مش تلقى الشات جي بي تي يعرف اسمك ولقبك بدوني صوت نتاعك، يعرف معلوماتك الكل، اي معلومه تبارطاجيها معاه راه هو يخزنها
1: يحفظها
0: ويخبيها عنده، ديكو يعرف عليك كل شيء. ممكن الشات جي بي تي ولا اي اداه نتاع الذكاء الاصطناعي تجي توصل تعرف اكثر من اللي تعرف روحك.
1: معقول،
0: وهذا الشيء اللي يخوف.
1: نعم
0: راهو في انت نفهمك وفهم عليك كل شيء، راهو عرف نقاطك ونجم يعرف من يدخلك، وهي الحاجة اللي تخوف توا الذكاء الاصطناعي.
1: في المقابل معناها أدوات الذكاء الاصطناعي نجموا نستعملوهم في أمور أخرى تكون إيجابية وما تشكلش معناها خطورة، هكا ولا يا أستاذ؟
0: احنا توا الذكاء الاصطناعي ديجا حاضر بحياتنا اليومية، توا نستعملوه في البحث، نستعملوه في الكتابة نتاع النصوص، في الترجمة، في تحليل الصور، في برشا حاجات أخرى. يكون في الكرياسيون نتاع لي فيديو باغ إكزومبل. ميوني ثم حاجات مهمة برشا، ثم حاجات نحب نقولها للمواطن.
1: أيوا.
0: أول حاجة ثم في الطاقة نتخرج نتاع أي ذكاء اصطناعي. فما الحاجه اللي نديكو الشيء هي سيستم دوتو ابرونتيساج، تخليه يتعلم البيانات نتاعك، هذه الاوبسيون اللي نديكو الشيء. حتى كي تتعامل معاه كي تعطي اي معلومه ما تخليش الاداه نتاع الذكاء الاصطناعي تاخذ المعلومه نتاعك تخزنها وتتعلم بها وتنجم تعطيها الى اخر شخص.
1: نعم
0: دونك الاوبسيون هذه مهمه برشا كنصيحه، انه السيستم دوتو اوتو ابرونتيساج نديكو الشيء في اي اداه نتاع الذكاء الاصطناعي. هذه الحاجه الاولى. الحاجة الثانية، المعلومة اللي نعطيها الذكاء الاصطناعي حاول نعطيها بدون فاسون انونيم. اش معنى الكلام هذا؟ اذا مش نعطي تكست ولا مش نطلب حاجة من الذكاء الاصطناعي، نحاول نخفي اسم الشركة. اذا فما رقم هاتف نحيه، بدو بدي دي زيتوال، اذا فما اسم ولقب نحيه، اذا فما ادريس نحيها، اذا فما اي حاجة معلومة توصل تنجم توصل لشركة معينة ولا لفرد معين ولا حاجة، نحاول نحيوها ونحطوها نعطيوها المعلومة دي نفسه أنوني.
1: نعم
0: ديكو يعمل التحليل متاع المعلومة دي ونأخذ النتيجة متاعه من غير نعطيه حتى معلومة شخصية.
1: نعم
0: هذا هو دونك هو التعامل، احنا كان حاشنا بالتعامل الواعي.
1: نعم
0: دوما بدل دوما بدك الذكاء الاصطناعي كنا نخمو اسكو الانفورماسيون فيابل ولا مش فيابل، اسكو المعلومة ناخذوها صحيحة ولا لا. الحاجة المهمة توا سيغتو مع التطور تاع الذكاء الاصطناعي، انا شفت نعطي كانفورماسيون راهو بالحق الذكاء الاصطناعي يخزن كل معلومه ويتعلم عليها وما تعرفش شيء من يشارك.
1: الذكاء البشري لازم هو اللي يتغلب على الذكاء الاصطناعي، دونك نتعاملوا ديما بوعي كبير بذكاء كبير مع الادوات هذيا، ما ننساقوش كما كنت تقول وراء لي تراند والموجات هذيا اللي تظهر من حين الى اخر. معناتها ريت موجه الثمانينات تاكدوا انه باش يكون ثم موجات باش تجي بعدها وباش تجبر معناها الناس باش كما قلت يشاركوا المعطيات نتاعهم. نحب نشكرك سي نزار على المداخله هذيا وعلى التوضيحات اللي قدمتهم للسادة المستمعين في علاقة بخطورة معناها مشاركة المعطيات الشخصية والانسياق وراء التراند هذوما اللي موجودين من حين إلى آخر على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا جزيلا ليك نزار القلسي، أستاذ جامعي خبير في السلامة السيبرنية، على حضورك معنا وإن شاء الله ديما منور وديما موفق. شكرا ليك.
0: شكرا.
1: يفضلك. تسعة غير بوع، هذا هو توقيتنا حتى للتسعة، الموعد معكم اليوم في أحلى صباح.

0: الصباح.
1: خلطنا للجزء الأخير من أحلى صباح, وفي الجزء الأخير اليوم باش نسلط الضوء على الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS اللي تسعى وتواصل الحقيقة الفترة هذه تسعى وتواصل الأعداد للعودة المدرسية لأبنائها. خليني فقط نقول الرقم هذا قبل ما نستقبل ضيفتي, أكثر من 10,800 طالب علم من مختلف المستويات التعليمية في الجمعية, الجمعية التونسية لقرى أطفال السويس, هما في حاجة للمساعدة ولناس الخير باش بطبيعة يكملوا القراية متاحهم والدراسة متاحهم في أحسن وأفضل الظروف. معنا جيهن المزغني مكلفة بتنمية الموارد بجمعية الأطفال, جمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. بطبيعة نحكيه بأكثر تفاصيل على الحملة هذه على النسق متاحة وين وصلنا اليوم بالضبط. جيهن أهلا وسهلا بك على موجات إذاعة صفاقس.
2: أهلا بك مدام أنس, مرحبا بك وجميع مستمعي إذاعة صفاقس.
1: شكرا لك, الدعم والمساندة ديما مطلوبة, ديما مطلوبة بالطبيعة في كل الفترات في كل المناسبات, وفي العودة المدرسية نحن اليوم في حاجة للمساعدة من أجل كما قلت توفير العون لأكثر من 10,800 طالب علم من مختلف المؤسسات التعليمية في الجامعية. جيهن
2: صحيح فيما قلت, احنا جمعية تنسيق قرى الأطفال SOS اليوم عنا أكثر من 10,000 مستفيد في العودة المدرسية من التحضيري للجامعي لين تعديه زيادة حتى بالتكوين المهني. العودة المدرسية تتطلب برشا موارد, احنا الميزانية العودة المدرسية مقدرة في 6 مليون دينار, معدها 6 مليارات مقدرة ميزانية العودة المدرسية. هذا يطالب تكيف جميع الشركاء متاعنا, احنا ديجا الحملة متاعنا كون شريك في نجاحها. انا من هنا نحب نذكر احنا نسبة النجاح في جمعية تنسية لقرى الأطفال السويس هي 87%. هذا نجاح أطفالنا, نجاح فريق جمعية تنسية لقرى الأطفال السويس في التأثير وفي الإحاطة, وكذلك نجاح للشركاء متاعنا داعمينا في انه احنا وصلنا للنتيجة هذه. احنا اليوم كي نحكي عودة مدرسية نحكي على كرت أبلة وطبلية ونحكي على أدوات, لكن احنا زادة نحكيه هنا زادة نزلنا نحكيه على مرافقة سنة دراسية. احنا في المرافقة السنة الدراسية احنا عنا اي مواطن وين ما يجم يكون وين ما هو قدمته وقدم بيرو في الكهرباء متاعه في داره وين ما هو متواجد يجم يدخل على www.sosve.tn وغادي كيجم يتكفل بالصغير يتكفل بقريته يتكفل بالسنة الدراسية متاعه يتكفل بالتدارك متاعه يعمل له إحاطة متاع عام كامل دراسي يجم من غاديك صغير ينجح ويتميز. وين هنا نحب نأكد على نقطة, احنا كالسياقسية الكل نستثمروا كمجتمع كامل زيدا نستثمروا في صغيراتنا. فيش تستثمرنا في صغيراتنا؟ احنا نقول احنا اللي صغيرنا استثمرنا فقرات واحنا نقريوا صغارنا باش نستثمروا فيهم, خاطر هيك هما مش نلقاهم ذخيرة غدوة حين, هيك هما رجال غدوة وهيك هما مش يهزوا بلادنا غدوة الحين.
1: نعم
2: احنا نفس الشيء كجمعية تنسيق قراءة أطفال السويس نستثمروا في الأطفال نستثمروا في الصغار هذوما باش خاطر هما مش يكونوا رجال غدوة وهما مش بنية تونس. هيك علاش مهم جدا انه نستثمر في القراية على خط القراية هيك سلاحهم.
1: نعم, واحنا بطبيعة من خلال إذاعة صفاقس نطلب الدعم والمساندة من كل المواطنين للحملة هذه حتى كما قلت تتحقق الأهداف وتدخل الفرحة لقلوب الناس الكل اللي هما في انتظارها, صغيراتنا في قرى الأطفال SOS في مختلف بطبيعة أنحاء وجهات الجمهورية, الناس الكل نكونوا شركاء في صناعة النجاح هذية وإن شاء الله المستقبل زاهر وخير ليهم هما. نعود نذكروا www.sosve.tn
2: من خلال رقم هاتف
1: زيدا. ايوه نعم
2: 58 943 151.
1: نعم
2: 58 943 151. وزيد اللي يحب يجي على عين المكان,
1: نعم
2: المكتب بتاعنا موجود في المركب رباط المدينة اللي هي أول عمارة في باب الجبلة على سيت جرمدا,
1: واضح
2: غاديكا المكتب متاعنا. ونذكر بنقطة هامة وهامة جدا,
1: نعم
2: رو أفراد أو شركات راك تجم تدعم جمعية تنسية لقراءة أطفال SOS وتكون شريك في النجاح دع الأطفال جمعية تنسية لقراءة مستفيدي جمعية تنسية لقراءة أطفال SOS. نذكر اللي احنا عنا امتياز جبائي للأفراد والشركات اللي هو يقع طرح كلي للمبلغ المتبرع به من قاعدة الأداءات بدون سقف أقصى. هذه نقطة الأولى. ونقطة ثانية نذكره لجمعية تنسيق القراءة في الإسويس مصرف من مصارف الزكاة.
1: نعم.
2: وهذا حسب فتوى من مفتي الجمهورية عنا لجمعية تنسيق القراءة في الإسويس مصرف من مصارف الزكاة. معنى أي شخص رأو حتى عنده فلوس زكاته راهو يجب يتبرع بها لجمعية تنسيق القراءة في الإسويس ويأخذ التستسيون يأخذ يأخذ الوصل تبرع.
1: نعم.
2: وصل تبرع هذا كما قلنا راهو يقع حذفه كلا من مبلغ المتبرع به يقع طرحه كلا من قاعدة الأداءات.
1: واضح. شكرا لك جيهان مزغنية المكلفة بتنمية الموارد بجمعية تونسية لقرى الأطفال SOS. شكرا على حضورك معنا اليوم صباح وإن شاء الله في مزيان حسنات كل الناس اللي باش تساهم وباش تأمن نجاح العودة المدرسية هذه وباش تتبرع بطبيعة بالمبلغ اللي ينجم بطبيعة يعاون في الظروف وفي الفترة هذه. شكرا لك وإن شاء الله موافقين لكيب الكل في الجمعية. احنا هكا نخلطوا لنهاية هذا الموعد المباشر من أحلى صباح. مراد الحشقة في الإخراج التقني، عايشة بيار في الإخراج المرئي، سلم عيسى في غرفة استقبال وتوزيع المكالمات الهاتفية، أنصر باكت معكم في الأعداد والتقديم. بعد شوية بعد الموجز حنين الحشيشة في الخدمة. إن شاء الله نهاركم أحلى وسعد ليامات.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. يكون والطقس مغيما جزئيا فأحيانا كثيف السحب بعد ظهر اليوم مع نزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة ومصحوبة بتساقط محلي للبرد بالشمال ثم تشمل محليا الوسط حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. تهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. مع اقتراب العودة المدرسية أكد المدير الجهوي للتجارة بصفاقس محمد جابر حريز للأخبار أن عملية التزود بالكتاب المدرسي بلغت بنسبة 77% بالجهة وأن النقص المسجل في عنوانين اثنين سيتم تداركه في نهاية الأسبوع معلنا عن تنظيم حملة وطنية اليوم لمراقبة شفافية ونزاهة المعاملات في مختلف مسالك التوزيع في علاقة بالمستلزمات المدرسية. تحسبا لارتفاع حالات التهاب القصيبات الهوائية لدى الرضع خلال فصلي الخريف والشتاء خصصت جلسة عمل انعقدت أمس بمقر الإدارة الجهوي للصحة بصفاقس لمتابعة تقدم المشروع الجهوي للوقاية من هذه الالتهابات وبرمجة المرحلة القادمة بما يساهم في الحد من مضاعفاتها وتحسين جودة التكفل بالأطفال على مستوى الجهة. تستأنف الدائرة الجزائية بمحكمة التعقيب بتونس اليوم جلسات النظر في طعون قضية التآمر على أمن الدولة 2 وذلك بعد أيام قليلة من إغلاق الملف الأول برفض 44 طعنا شكلا وأصلا. في العالم استشهد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم طفلتان إثر قصف الاحتلال منزلا في مشروع بيت لاهية شمال قطاع غزة فيما ما تزال طفلة مفقودة تحت الأنقاض. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب على إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس فيما أكدت صحيفة وستريت جورنال أن إيران استخدمت صواريخ باليستية في هجماتها على السفن الأمريكية بالتزامن مع تقدير كبار مستشاري ترامب إمكانية إمداد الحرب لنهاية ولايته. نهاية الموجز. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5
2: عشرة دايمة.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يدينا

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: في الخدمة.
2: ألو
3: إذاعة
2: في الخدمة.

صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام اينما كنتم في عدد جديد، هو عدد نهايه الاسبوع من برنامج في الخدمه. ننطلق الان نتواصل معكم ان شاء الله الى حدود الساعه 10 صباحا، ايامات قليله تفصلنا عن انطلاقه سنه دراسيه جديده ان شاء الله تكون مكلله ومتوجه بالنجاح. تحيه كبيره برشا لكل التلاميذ والطلبه والاطارات التربويه، تعرف استعدادات كبيره برشا للانطلاقه هذه، لكن ديما نحاولوا انه نكونوا مع الناس اللي عندها صغيرات، ما تنجمش ندخلهم كما الصغيرات الاخرين للمدارس نظرا لقله ذات اليد، ولا ما عندهمش باش ياخذوا لصغيراتهم الادوات والكتب المدرسيه والتبليه والكرتابله. نعرف برشا ناس يسمعوا فينا يحبوا يعاونوا، يحبوا يعملوا الخير، يحبوا يكونوا يكون عندهم برشا انسانيه وبرشا رحمه. يقول لك ماذا بينا نسمعوا، فمش صغيرات محتاجين، موجودين الصغيرات ديما المحتاجين للمساعدات والإعانات المدرسية. تقريبا عندنا 12 تلميذ، مشكورة جدا جمعية صفاقس الخيرية اللي هي معانا في الاستماع، بتقول راني أنا نتكفل في كل حصة معاكم بعدد 3 تلميذ بنات أولاد، نحاول نعاونوهم في العودة المدرسية. تحية كبيرة ليها، ونعرف فيها تقريبا في كل سنة أزدى كيف تعاون في الأيتام باش ياخذوا لهم الأدوات والكتب المدرسية. تدخلوا على الصفحة الرسمية لهذه هي الجمعية وتراو كيفاش تم العملية باش تعاونوا أيضا الجمعية. موجود عندنا صغيرات سنة ثالثة بنية وسنة سادسة وليد، سنة ثالثة بنوتة وسنة سادسة وليد. إن شاء الله نلقاو من هنا لنهاية البرنامج باش ناخذوا لهم الكتب والأدوات المدرسية. تحاولوا تتصلوا بيا في المباشر، سينو في الكواليس خليوا رقمكم عند زميلي ومرحبا بكم. مزع عندنا كيف زوز بنيات، بنية سنة سادسة أساسي وبنية باك سيونس، بنية سنة سادسة وبنية باك سيونس. بعد شوية تحبوا نعطيكم الأرقام متاعهم تتواصلوا معهم ونربط صلة بينهم وبيكم بطبيعة الحال. مرحبا بكم الناس الكل معانا، باش نجيوا على بعض استفساراتكم على التليفون إن شاء الله بعد شوية على 70 164 280، ويكون حاضر معانا المستشار الجبيس يانيس بن سعيد بعد النغم مباشرة باش نحكيوا على جديد الإدارة العامة للأداءات اللي تضيف وظائف جديدة للمنصة تاج بداية من سبتمبر. احنا زلنا في العشر الأيام الأولى من سبتمبر، لكن برشا ناس بتعرف شنو جديد في هذه المنصة أو في التفاصيل بعد شوية كما قلت مع المستشار الجبيعي سيانيس بن سعيد. قبلها الموزيكا وهنا رجعينا.

0: اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس كل معنا ويحضر معنا على الخط الهاتفي في الفيلم المباشر سيانيس بن سعيد المستشار الجبائي. اهلا وسهلا صباح النور سيانيس، مرحبا بك.
1: صباح الخير مدام حنان، تحيه ليك وكيف العاملين بالاذاعه وكيف المستمعين، ربي يحفظكم.
0: شكرا ليك، ربي يخليك تكون معنا للحديث حول منصه تاج اللي هي منصه الكترونيه تونسيه رسميه متخصصه لتبادل الاغراض الجبائيه اللي تم اطلاقها بموجب الفصل 41 من قانون الماليه لسنه 22 لتطوير الخدمات الرقميه لوزاره الماليه والاداره العامه للاداءات. عندنا جديد فيما يخص هذه المنصه، هذيك علاش حابينك تكونوا معنا باش تعطينا شنو الجديد والوظائف الجديده على مستوى منصه التبادل لاغراض جبائيه منصه تاج. تفضل الكلمه ليك يا سيانيس.
1: شكرا مدام حنان، كما قلت سيادتك هي المنصه هذه وقع من الاطار القانوني نتاعها في قانون الماليه سنه 2022 بالفصل 41، ودخلت حيث التطبيق في سنه 2024 بمقتضى النص التطبيقي اللي زار في 10 ماي 2024 وبدات من 1 جوان 2024، وتدريجيا معناها في سنه 2026 ولات تشمل كافه المتعاملين معناها الاقتصاديين اللي عندهم معارض جبائي وقت اللي يعملوا خصم المورد، مطالبين انهم يقوموا بالتصريح بالخصم المورد، الشهاده نتاع خصم المورد لازمها تتعدى في المنصه هذه. معناها خصم المورد هو كيف واحد يشري من عند فورنيسور نتاعو، المزود نتاعو يشري من عنده باش يخلصوا جبائيا. عندنا في القانون نتاعنا مطالبين ان نقصوا خصم المورد على المزودين نتاعنا، واللي هي طريقه من طرق الاستخلاص نتاع الاداءات. اي واحد يقوم خصم المورد راه مطالب انه يعمل الشهاده هذه على المنصه تاع تاج. دونك الجديد اللي بدايه من شهر سبتمبر 2026 وهذا اللي اعلنت عليه الإدارة العامة للأداءات معناها عندها تويكا نهارين، هو انه ولا المطالب بالأداء وقت اللي يدخل للموقع نتاع تاج ويحط المعارض الجبائي ويدخل للفضاء نتاعو الخاص بيه، لازم يطلع هل انه الوضعية الجبائية نتاعو مساواة او غير مساواة. معناها وضعية مساواة معناها قام بكافة التصاريح الجبائية اللي هو مطالب باش يقوم بها. وهذه حاجة باهية، علاش؟ على خاطر فما عدة مؤسسات صغرى ومعناها ومتوسطة تعطي المهام نتاع المحاسبة ونتاع التصاريح الجبائية إلى مهني في المحاسبة وإلا في الجباية، بس أنا أحكي على التصاريح الجبائية. دونك وينجم يكون هالمهني هذه ما قابس بالتصريح للمطالب الأداء، دونك على خليله هو ينجم يدخل ويشوف هل إنه التصاريح نتاعه الجبائية مودعة ولا لا، وما ينجمش يعرف برشا معلومات راهو يعرف روحه هل إنه وضعيته مستويت ولا لا. وإذا كان يحب يعرف أكثر معلومات ويعرف شنو الإخلالات اللي ما تصبتش، يا يتصل بالمهني اللي يتعامل معاه اللي هو يا محاسب يا خبير محاسب يا إما مستشار جبائي باش يقوم له بالتصاريح الجبائية نتاعو، وإلا يتصل بمكتب مراقبة الأداءات اللي هو تابعه مرجع نظر باش يعطيه الإخلالات اللي هو ما صبهمش. وكيف كيف معناها في الخدمة هذه تعطيه نسبة التسبقة على الواردات على بعض المنتوجات. هو فما بعض المواد كيف نستوردوهم من الخارج في الديوانة يوظفوا عليهم تسبقة بنسبة 10%، هذه النسبة العامة. تبدأ وضعية المطالب بالأداء مياش معناها مساواة كما يجب مع إدارة الجباية ولا عنده إخلالات جبائية، في الحالة هذه تولي 15%. هو كتوى معناها قبل كان يعرف المعلومة يمشي للديوانة ويقوم بالتصريح متاع معناها المواد اللي وردهم ومش يخلص الأداءات، هو ينجم يدخل للموقع هذايا نتاع تاج ويعرف روحه وضعيته هل انه مساواة ولا لا، يعرف نسبة معناها التسبقة على بعض المواد هذوما حسب التصنيف الديواني يخلص عليهم قداش، هل انها 10 ولا 15%. وخدمة اخرى زادة اضافت في المنصة هو انه نجم المطالب الاداء يعطي معناها تفويض عبر المنصة هذه، والتفويض هذا ينجم يكون ماهوش عام على خاطر المنصة هذه قلنا فيها خصم المورد، فيها زادة الإصبار الجبائية اللي هي الالياس فيسكال تتصب مرة في العام، فما ديك التصريح المؤجر زادة ولا يتصب على منصة تاج، الحسابات البنكية ذوكم اللي حكينا عليهم المالية 25 صحيح. اللي عندهم 15 عام ما فيهمش مغمو ويلزم البنوك يصبوهم الخزينة الدولة، فما معناها قائمة تتصب على منصة تاج. معناها فما عدة وظائف في المنصة هذه، لازم هو يختار وظيفة واحدة يعطيها للمهني ولا للمعني بالعمل باش يعطيه التفويض باش يخدم له الخدمة على المنصة. وكيف كيف زاد المؤسسات العمومية قبل كانوا عندهم موقع يدخلوا باش يشوفوا الوضعيه نتاع المطالب بالاداء باش يخلصوه، لازم تكون وضعيتهم مساويه باش يخلصوه توا، ولا عبر منصه تيج معناها يدخلوا فما عندهم معناها الخدمه هذه باش ينجموا يطلعوا هل انه المزود اللي باش يخلصوه وضعيته مساويه ولا لا. واخر حاجه صار معناها تحيين اللي صار في المنصه هو انه تقريبا توا كيف الشائد نتاع الخصم المورد وليت تتعدى على منصة تيج. علاش؟ على خاطر معناها قبل سنة 2026 وقبل واحد جانفي معناها قبل واحد سبتمبر 2026 والبلاغ اللي خرجته وزارة المالية، فما بعض شهائد الخصم قاعدوا يتعاملوا يدويا ما يتعداوش على المنصة هذه. توا تقريبا كافة الشهائد يتعاملوا على المنصة.
0: علاش؟
1: تقريبا خاطر قاعدوا كانش الشهائد الخصم على الأجراء
0: المرتبط
1: على السالاريي هذوما مازال ما صارش التحيين.
0: سامحني سيانيس هنا هو يسأل هنا أشرف يقول لك شهائد على الخصم من المورد على الأجور المرتبات نلقاها في المنصة وهذا لا هك جاوبت قلت ليه معناتها المرتبات
1: مازال ما يلقاهمش. هذوما باش تصير تصريح مرة في العام. وبالطبيعة توا حاليا راهو المنصة يدخلوا لها كانش اللي عنده معارض جبائي يمكن تطور الأمور معناها الوزارة المالية زادة تعطي للناس اللي عندهم بطاقة تعريف ينجموا يدخلوا خاطر ينجم يكون إنسان معناها أجير مش يجبد شهادة الخصم من المورد نتاعو ينجم يجبدها وحده معناها من المنصة ما يقعدش يمشي يطلبها من عند معناها الامبلويور نتاعو الشركة اللي يخدم فيها تعطي شهادة وإلا زاد كيف الخصم المورد من عند البنك على الفوائد اللي يحصل عليهم وما إليه. دونك توا تقريبا معناه هذا إنه باش المعلومة تكون وصلت راهو كيف شهادة الخصم المورد بما فيهم معناها 15% على العمل الظرفي اللي هي الفاكاسيون كانت قبل تخدم معناها مش على منصة تاج بداية من شهر سبتمبر توا يلزمها تخدم على منصة تاج. ودعوة للناس باش تمتثل خاطر فما راهو عقوبات إذا يعمل خصم المورد ما يكونش التصريح على منصة تيج راهي الخطية 30% من مبلغ الخصم المورد مع حد أدنى 50 دينار.
0: نعم ونعرفوا إنه الخدمة هذه مخصصة للمؤسسات العمومية هكا ولا نجموا يتواصلوا على الرقم الأخضر 81-100-400 من 8 متاع الصباح ل 6 متاع العشية إذا فما استفسار يحبوا يصوتوا أكثر حول هذه المنصة والخدمات الجديدة في منصة تيج. شكر كبير ليك سي أنيس، نخليك عندك كاكا كلمة ختام حبيت تود بها ناس تحبها معزز عليك فالميكرو ليك وإذاعة سفيقس مفتوحة ليك زيدا سي أنيس. مرحبا.
1: شكرا اخت حنان، هذا من لطفك ومن
0: حبك
1: انت
0: وربي فضلك.
1: حبيت نستغل الفرصه هو خاطر اليوم يبدا معناها مرات احتفال بزواج بنت اختي اللي هي الحفيده الاولى في العائله بنت اختي سيرين مناعي اللي ان شاء الله ربي يسهل وربي يهنيهم هي والشاب الوسيم محمد علي جراجا
0: ربي يتمم فرحه
1: أصيل قرقنا وشفاق
0: أمين يا رب
1: إن شاء الله ربي يتمم بالخير هذا الإهداء حبيت نعمله لسيرين بالدختي إن شاء الله ربي يوصل بالسلام وشكرا أمين. ليك يا أخت حنان.
0: أمين مرحبا بك يا سي أنيس وربي يتمم بالخير والفرحة والهناء والفرح دايما في عائلتكم وفي كل عائلة التونسية. شكرا ليك يا سي أنيس بن سعيد ربي فضلك. شكرا ليك وهذه جديدة منصة تيج حبينا نودكم به في المباشر نعود نذكره منصة تيج اللي هي منصة إلكترونية تونسية رسمية مخصصة للتبادل لأغراض جبائية. هذيك حبينا نعطيكم أفضل تفاصيل حول هذه المنصة والجديدة فيها بطبيعة الحال الإدارة العامة للأداءات اللي زادت وظائف جديدة لمنصة تيج والنهارين هذوما نهارين تقريبا بضبط 40 ساعة واحنا نودكم ديما بالجديد الجديد على راديو سفيقس. فما مواطن اتصل بي مرتين تقريبا في نفس الأسبوع يقول لي الفلوس متاعنا فلوس البحارة فلوس الراحة البيولوجية التو ما تصبتنا أنا نستنيه وأنا نستنيه ومشكور جدا سي كمال الهذيلي بتواصلي معها يوم أمس المندوب الجهوي للفلاحة بسفيقس يقول لي الحمد لله تو الفلوس موجودة في الجي بي بي يوم الجمعة إن شاء الله نهار الجمعة تكون عندكم فلوسكم البحارة، هاني حبيت تبشركم ونفرحكم عبر مرتي ذاعة سفيقس. ومرة أخرى مشكور جدا سي كمال الهذيلي المندوب الجهوي للفلاحة بسفيقس، مشكور على تفاعله وعلى تعاونه معنا. باش نرجع للمكالمات الهاتفية من غير ما نمشي للنغام، ديما الأولوية ليكم انتوما، لكن قبلها عنا بليغ ضياع باسم أختنا منيرة الوافي. منيرة الوافي اللي ضيعت حافظة أوراق فيها مبلغ مالي قدره 350 دينار، بطاقة تعريف وطنية، دفتر علاج، عقد الزواج متاعها كيفاش تهزمها كي مدام منيرة عقد الزواج زي كيف كيف ضيعته، وصور شمسية موجودين كلهم في بالي مدام عندها الوثائق هذه الكل في نفس الراية عندها ما تعمل بيهم نهارتها، هذيك علاش هزت عقد الزواج والصور الشمسية. بربي اللي شاف الوثائق هذية الخاصة بأختنا منيرة الوافي يجي مهمنا لمقر إذاعة سفيقس يتصل بها على الرقم 29-152-183 29-152-183. ربي يفضلكم وشكرا على تعاونكم. تتصل بيا مدام فاطمة تقولي بربي البنية اللي تقرا سنة ثالثة خليها نحب ناخذ لها الأدوات، وكما غير ما قلت اللقب مدام فاطمة ما قلتش اللقب وشكرا ليك، ربي يفضلك وربي يخليك. ومشكورين كل من يتواصل معنا ويتفاعل معنا باش يعاون العائلات المحتاجة باش يرجعوا صغيرة، كلهم فرحانين بالتبلية الجديدة بالكرتابلة الجديدة بالأدوات بالكراسات بكل شيء. فمشكور كل من يتفاعل مع هذه الحالات الاجتماعية. باش نمشيو للتليفونات. الو صباح النور، اهلا وسهلا. يا صباح الفل، مرحبا بيك.
2: الو
0: مرحبا بيك، مرحبا. شكون معنا؟
2: نجلة معكم.
0: مرحبا بيك اختي نجلة، تفضل. لله
2: سامحني، اني عندي زوج صغيرات وقاعده البيت في السبيطار، ولدي صغير يتبع على القلب،
0: ربي يفرج عليه،
2: ونقعد بإعاشة إن طالبة من أهل الخير يعاونوني معناها ونحط صغاري ونأول ونجم نخبي صغاري عشم على إني وصغاري في الشارع.
0: ما فهمتكش مدام نجلة، أنت تسكن في سفيقس ولا حضرك تعدي لهم في سفيقس؟ ما فهمتش من الوضعية معناها يا مدام نجلة، خاطر برشا حس بحذيك هذيك علاش؟
2: أني نسكن في سفيقس وعندي عام اللي خرجت معناه خرجني راجلي توقعت في الشارع أني وصغيرتي.
0: شنو شنو خرجك راجلك معناها؟ عندك كنت تسكن في دارك أنت وصغيراتك فما انفصال صار بيناتكم؟
2: أي
0: هي مشيت شكيت معناتها راهو المفروض عندي
2: حتى
0: الو هاي نسمع فيك اما مش بوضوح للاسف، برجع احس بحذاك يا نجلة.
2: مشيت شكيت وتو ما خديت حتى حق هذا
0: حكيتي معاه
2: في الحاسوب.
0: ما ماشي خلص في النفقه تو قدش عندك انت البر نجلة؟
2: تو عندي جمعه عند بيت في السبيطار.
0: انت بيت في السبيطار لانه ولدك مقيم في السبيطار؟
2: لا مش مقيم، نقعد بيهم يركضوا البر على سردونا.
0: قدش عمرهم صغارك؟
2: 4 سنين
0: و3 سنين. وعليش والدهم مش حنش عليهم غريبة معناتها؟ المفروض من والدين وما حن على صغارهم الناس.
2: ما حبش معناها حتى عام حتى باش يبعث لهم مصروف ولا يتفكر. عندي ولدي معناها عمل 3 عمليات وطالبين العملية الثالثة ما بعثوش فلوس، قلت من داويش.
0: معناتها ابوهم خرجكم من الدار وقعد هو فيها؟
2: اي
0: هو ما خير خرج هو وخليك انت وصغيرتك على حتى على خطر الصغار ولا يقعد هو. والله غريبه ناس في ساعات خلي الواحد ينطق من جنبه. ماذا المفروض كيزوز معناتها الزوجين يصير بيناتهم خلاف؟ هما عندهم صغيرات 4 سنين راهم ببيت 4 سنين 3 سنين يخليهم في الشارع معناتها كيفاش يعطيه قلبه؟ كيفاش يعطيه قلبه اب يخلي صغاره مهما كان الخلاف بينه وبين زوجته؟ الصغيرات هذوما شنو ذنبهم معناتها يبقاو في الشارع جمعه كامله وانتم في الشارع موجودين في السبيطار؟
2: الله غالب والله العظيم جمعة كاملة نرقد بيهم.
0: ما عندكش عائلتك يا نجلة؟ والديك أحد من أخواتك؟
2: أني كخذيته دارنا مقطعتهم يعني خذيته بسيط على دارنا.
0: يا تشبيت هو في ظرف صعيب برشا معناتها يخليك داركم زادة كيف كيف البرة وعلى بالهم بيك أنت تو في الشارع نجلة؟
2: أي في بالهم، الناس الكل في بالهم، وحتى حد ما كلمني حتى حد ما مقدرش حتى للصغار.
0: شنو هذه غريبه الحكايه نجله؟
2: معناها قال لك انت اخترت وانت تتحمل مسؤوليتك.
0: وصغار شنو ذنبهم؟ انا ديما نرجع للصغار شنو ذنبهم؟
2: الله غالب قريت اني تدن نقول لك اني على حاجة مش لاني ولدي معناه كان اليوم هكا نهار سخون اني قاعدة كل مرة نتخبى به في بلاصة باش يقعد في البرود سوى عيونه حمار ويقول لي ماما راني تعب راني نحب نرقد. ولدي عنده عرق في قلبه مسكر معناها كان يمرض كان يقولي هكا مرض من السبيطار اني زادت تولي لي مشكلة اخرى علاش اني طالبة منكم من اهل الفيس تعاونوني في مأوى معناها تعرف شنو مين نحط صغاري ونقعد اني وياهم.
0: كيفاش نجم يتواصلوا معاك نجلة رغم اللي حكاية غريبة الحقيقة غريبة برشا زاد غريبة برشا
2: عندي نمرو يا 46
0: 49
2: 46
0: هاي
2: 254 672
0: باهي نجم ان شاء الله ربي يحنن القلوب على بعضها وان شاء الله ولدهم يسمع وخلي صغيرته في الدار معناتها المفروض هكاك انا والله في بعض الاوقات يعجز اللسان عن التعبير وعن الوصف راهو وقت اللي الوالدين يتخاصموا ولا يصير بينهم خلاف ولا في قضيه طلاق راهم البيبيات والصغيرات ما عندهم حتى دخل لا هم اختاروا امهم لا هم اختاروا ابوهم هم جيوا في وضعية كيكة الله غالب صار الخلاف المشاكل الأزمات هذيك اللي تصير في بعض الأوقات بين الأزواج ما عليك أن تخلي صغيراتك في الدار حتى لو زوجتك ما يشبهي معك حتى لو هي عملت فيك حتى صغار ما عنده حتى دخل تخلي هي وصغيرتها تتلهى بيهم حتى تشوف حل الحكاية متاعك علاش تقعد هي تشكي تاوى للقضاء وحتى تلقى حقها وحتى والعائلة متاعها علاش معناتها شفتنا لش نقول مفروض الأب وأحن على صغاره من الناس اللي يسمعوا فينا والعائلة متاحة يكونوا أحن من الناس اللي يسمعوا فينا المفروض هذيك اللوجيك العقل المنطق شنو يقول مش كان القلب هذيك فإن شاء الله الناس تسمع فينا وتتفاعل معاه وضعية نجلة وعائلتها كيف كيف كان مسمعوا بالحكاية راهو بنتكم البرا راهي تبيت في السبيطار ومكان راهو يبيتوش فيه العبيد اللي ما عندهمش مأوى المفروض راهم في دارهم تنجموا تواصلوا مع نجلة إذا تنجموا تعاونوها على 46 254 672 وتنجم تشكي نجلة مرة أخرى راهو أنت في الشارع راهو مش مقبول ومش معقول 46 254 672 نمشيو المكالمة موالية لو عسلامة صباح النور صباح الخير أهلا وسهلا مرحبا بك المكالمة الموالية اللي معانا صباح الخير
3: ندى من الساقط
0: تفضل لندى مرحبا بك أختي تفضل
3: لا مدى الحنية نستفت سيدي منصور 9 كيلومتر بعد ما بيت الجامعة أنت سيدي منصور ثم فويت شيء كبير صدقني تو أزيد من الشهر هو مع زهرة احنا ديجارة وطلبنا ما انت الدار الصنيد ما هو ما هز علينا حد راهو
0: بيه عطيني رقم لفويت عطيني رقم لفويت انا دي
3: ما عنديش العديد دينا
0: ما لك كيفاش
3: هي ديجارة المبيت
0: ما غير ما تسأل لحظة برك واحدة يا ندى انت مش تعطيني هكا تقرب لي ما غير تتسمي لي حتى اسم تعمل اشهار حتى شيء لو تسمح ايه
3: فما انا ما عمش اشهار صحيح فما مدرسة بين المبيت والمدرسة فما هيك لفويت توزد من الشهر هو يهرب
0: يا خسارة ما شفت منيش رقم العديد
3: ما عنديش رقم العديد انا حبني نتعدى نقص نراه ماني نراه فميك فهمتي
0: شنو بين المبيت والمدرسه المدرسه الموجوده غاديه في مدرسه المنصوره ولا مسالش بطبيعه مدرسه حكوميه نجم نسميها
3: ايوا هيك المنصوره
0: هيك بحذا المدرسه الفويته
3: بحذا المدرسه الفويته
0: مش في زنقة ال
3: هو يهرها نقسم بالليل واحد يرى الماء
0: مش في زنقة المبيت معناتها
3: لا مش في زنقة
0: لا معناتها بعيد على المبيت
3: بعد المدرسة
0: تو نشوفوا مع السونيد ونشوفوا الفويت هذه تفضل لله ربي يفضلك لله شكرا ليك ان شاء الله سي نزار شكرا ليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ان شاء الله سي نزار سرخي في الاستماع سونيد في الاستماع مع هذه تواصل معهم بعد الحصة مباشرة للحديث لفويت هذه نمشي لمكالمة موالية لو عسلامة صباح النور
1: السلام عليكم صباح النور
0: علاش برشا حس في المكالمات يا جماعة وقت تتصلوا بالإذاعة تحب صوتكم يتعدى 5 على 5 وما تزعجوش الناس اللي يسمعوا فيكم ماذا بين تبعدوا شوية على الحس مرحبا شكون معنا سيدي
1: السلام عليكم معك وعليكم مدام حنان
0: شكون معنا
1: معك رضا يا مدام
0: سي رضا تفضل يا سي رضا مرحبا بك
1: عيشك ربي فضلك عيشك بالله مدام حنان كلمتك على موضوع نادي الأطفال بطريقة العين
0: نادي الأطفال بطريقة العين ايش بيه
1: بطريقة العين موضوع نادي الأطفال بطريقة العين هذي عنده سنة باللي توقفت فيه الأشغال عملوا فيه أشغال
0: انت اللي بعث لي الصور متاع النادي هذي
1: بالضبط
0: بعث
1: الصور متاع النادي الأطفال والحالة الكارثية نحن نسكنوا بجنب نادي الأطفال ضررنا برشا ضررنا برشا الشجر حشيت الهوايش أكرمكم الله الحنوشة عملونا برشا ريحة والله لنجمنا الصيفة دي تعدينا حالة يعني عنده عام اللي وقفوا له الأشغال متاعه
0: وصلت مع
1: اتصلت بالعمدة أول مرحلة اتصلت سيد المعتمد سيد المعتمد يكلف شكون يكلم تتصلوا بالمندوبية على خطر طيحونا الساس غاديك جدار ولا الناس كل تدخل لنادي الأطفال فهمني ولا مرتع نادي الأطفال الداخل غاديك
0: هو كان نادي أطفال وصارت فيه أشغال ولا قاعدين يبنيوا فيهم بعد توقفت الأشغال
1: لا هو نادي أطفال وفيه أشغال.

0: أرجع لي يا سي مراد، أرجع لي أرجع لي سي مراد، كنت نتصل بسي مراد. تحية كبيرة لي كتبع بلدية العين، مشكور جدا، يقول لي راهو الأشغال واللي صار فيه الكل راهو تبع المرأة والطفولة، مندوبية المرأة والطفولة مش تبع البلدية. يعني بعد الحصة يا سيري ذا معنا، سيري ذا رجع لي يا سي مراد، رجع لي سيري ذا، مازال معنا أكيد في الاستماع يا سيري ذا. بيه ربما قطعت المكالمة، أنا حبيتك نجاوبك في المباشر، مش نتبع معك الموضوع السيدي ذا، وأنا عندي كل الصور وكل المعطيات حول نادي الأطفال هذي الموجود في طريق العين اللي صارت فيه أشغال، توقفت الأشغال ولا يضر في السكان يعني، ولا يضر في الناس اللي قاعد يسكنوا بجانب هذا النادي، فضلية تحنوشة ومشاكل بالجملة. نتصلوا بالمندوبية إن شاء الله بعد الحصة ونشوفوا شنو حكاية النادي هذه، وقتو شوفوا الأشغال سينا يلقاو حل، لأنه الناس تضررت من نادي الأطفال هذه الموجودة في طريق العين سيري ذات، ونمدهم أيضا المندوبية بكل الصور وكل المعطيات اللي قدمتهم لي. وبهي برشا وقت اللي مواطن يتصل يكون قبلها راهو بعث لي فيديوهات وصور وغيرها واتصل بينا في المباشر، وهذا ضروري راهو تكون العملية إيفيكاس أكثر، باش حتى نجم نبعث لهم كل شيء على الواتساب. نمشي ولا التليفون الموالي. مع السلامة صباح النور.
1: ألو، مع السلامة صباح النور،
0: مرحبا بك، شكرا ليك. شكون معنا؟ لا
1: مدام زهور بيعي.
0: مدام زهور، تفضل أختي زهور.
1: أنا حبيت النوب 45 طفل من العائلات المحدودة الدخل، كانت عندنا روضة التضامن في المنطقة متاعنا وسكرت. قاوا 45 أطفال الطفل هذوما من غير روضة، ما عندناش وين يمشي.
0: وين هذه؟ وين كانت موجودة الروضة؟
1: منطقة المهارة ولد مسلم العامرة.
0: في منطقة المهارة هكا؟
1: المهارة يسمى المهارة المنطقة متاعنا.
0: المهارة ولد مسلم العامرة.
1: أي كانت عندنا روضة بتاع التضامن الاجتماعي تبع الجمعيات تسكرت. توا طالبين إعادة فتح الروضة ديت، أطفالنا وين مش يمشوا؟ أبعد روضة علينا 15 كيلومتر إحنا. معناتها ما عندنا حتى روضة خاصة، وأنا من ضمن كنت نخدم في الروضة دي وتسكرت، أنا بدور بإجازة من غير خدمة. معناتها أنا طالبة من مسؤولين يتكلموا رفقة بك الأطفال الصغيرات ذوكم، يصير عليهم المصاريف التنقل ومصاريف الروضات الخاصة، ما ينجموش يمشوا. معناتها كانت عندنا روضة التضامن دي سد علينا برشا بيبان، توا بقينا أطفالنا من غير روضة. راسك 45 طفل رام أنوبهم أنا الأولياء اللي عاطيني.
0: أنت ما حاولتش تفهم، ما حاولتش تفهم يا زهور، ما ولا تستفسر شنو أسباب اللي تم غلق، علاش تم غلق الروضة هذه؟
1: هي روضة تابعة الجمعية الخيرية، وروضة الجمعية الخيرية قاعدة تفكر في الروضات نتاعها، معناتها معاش قادرة تمولهم. واللي هي التضامن الاجتماعي توا طالبين روضة من الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يحل لنا روضة، فتح روضة أطفالنا في حاجة ما يصل للروضة.
0: واضح يا زهور، توا نشوفوا احنا.
1: احنا للجنة الجهوية، اللجنة الجهوية قصدت تصل بتونس، يستنوا في التمويل من تونس. بارك الله فيكم، بالله السنايا ما تخرجناش صغيراتنا غير روضة، والله منهم صغاري، والله ما لنا وين ينشطوا صغيراتنا، بعاد علينا الروضة، والله لا عندنا حتى روضة خاصة احنا. 4500 ساكن رانا. ما عندنا حتى روضة.
0: في منطقة المهارة أولاد مسلم العامرة.
1: احنا طالبين من الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يفتح روضة التضامن إعادة إحياء، ورانا لقينا المقر. معنا لقينا لوكال جديد يستجيب لكراس الشروط، مستعد أنا نخدم فيها كيل من المفيد ترجع الروضة المنطقة متاعنا.
0: واضح زهور، إن شاء الله إن شاء الله ترجع الروضة هذه، ونشوف شنو أسباب غلق الروضة هذه. أنت قلت هي أسباب مالية، معناتها ينقصهم التمويل يعني.
1: ينقصهم التمويل، أما إحنا بعثنا حتى لتونس، بعثنا مراسعة عن طريق المعتمد، بعثنا مراسعة عن طريق المواطنين، لمت الأولياء الكل ووقفوا معايا، معناتها حبي الروضة بالحق، راني لمت الإنضاءات نتاع الأولياء الكل بأرقام بتقاتري نتاعهم، وعندي حتى الليست نتاع الصغيرات اللي باش يقراوا سنة عندي.
0: واضح واضح يا زهور،
1: عايشة كبارك لك والله،
0: مرحبا بيك.
1: حتى السيد يحبوا يخدموا قاش ونخلي صغارهم.
0: شكرا لك زهور، مرحبا بيك. باش قبل ما نمشي ودي المكالمة الموالية، نذكر عنا صغيرات محتاجين أدوات العودة المدرسية.

0: مع التبلية مع الكتابة نحب نفرحوهم. تلامذة سنة أولى ابتدائي سنة رابعة وسنة ثامنة أساسي، أولى ورابعة وثامنة أساسي، عنا سنة ثالثة وسنة سادسة أساسي، إذا وسنة ثالثة متفقين عليها ومدام فاطمة توصلت معنا في الكباليس، سنة سادسة وليد، وعنا زوز ابتدائي سنة ثانية ابتدائي بنية، وسنة رابعة ابتدائي وليد، وسنة سابعة أساسي بنوتة، وعنا سنة سادسة بنية وباك سيونس بكالوريا وعلوم بنت، عنا بنية بكالوريا علوم اللي نجم يختار الأدوات اللي متاحة والكرتاب لا يتواصل معنا سينو كان الأدوات مش مشكل. زيدا كيف عنا زوز أولاد سنة سادسة زوزوريدات سنة سادسة أساسي اللي يتواصل لنجم اللي نجم يعاون تواصل معنا. فما شكون تواصل معايا إذا كيف يقول لي بربي رانا في حاجة ماسة لثلاجة مستعملة، اللي نجم يعاون العائلة هذه المحتاجة لثلاجة مستعملة يتواصل معنا إن شاء الله بعد شوية، يتصل حتى بزميلي في السندار، نعرف برشا من العائلات اللي شراوا في ثلاجات جديدة يقول لك زين حاير فيها الثلاجة هذه وماذا بيها نعطيها الناس تستحقها، اللي عنده ثلاجة مستعملة يتواصل معنا ولا يتواصل مع زميلنا تنعطيه رقم العائلة هذه يا يوصل لهم يا نشوفوا صيغة باش يوصل لهم. نرجع من جديد للتليفونات. الو عسلامة ومرحبا بك. قبل التليفونات مرة أخرى سمحني خويا، قبل التليفونات فما بلاغ ضيع مدام منيرة الوافي، ضيعت الوثائق نتاعها، حافظت أوراق فيها 350 دينار، بطاقة تعريف، دفتر علاج، عقد زواج وصور شمسية. اللي لقى الوثائق هذه باسم أختنا منيرة الوافي اتصل بها على رقم 29 152 183. ألو عسلامة خويا ومرحبا بك، صباح النور.
1: عسلامة خويا،
0: مرحبا، شكون معنا؟
1: بيك مواطن من ساقط علي جميل.
0: سي علي تفضل. سي علي
1: بالله عندي بلاغ على محفظة أوراق.
0: باهي تفضل سيدي.
1: كنت عندي محفظة أوراق تحت فيها بطاقة تعريف برمي وكاربونكار ومبلغ 60 دينار.
0: باسم علي جميل هكا؟
1: علي جميل.
0: علي جميل.
1: على مستوى بكري. شارع الجزائر وبكري، فهمتي باش؟
0: فيها كل الوثائق الخاصة بك.
1: كل الوثائق بطاقة تعريف برمي وكاربونكار.
0: قل لي سي علي وقتاش ضيعتهم؟
1: والله عندهم تو مدة جمعتين، انا غير كنت نخدم ما فيش، انا جيت اليوم انا قلت اصبر على الاقل ما نعملش حتى شيء.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تلقاهم الوثائق هذه. بس معلي جميل اللي لقاهم يجيبهم لنا لمقر الاذاعه، يسلمهم لاقرب مركز شرطه سينو، يتواصل معاك على رقم قديش يا سالي؟
1: 51 812 812 489 489.
0: تنعود الرقم لحظة، اللي لقاه وثائق خاصة باسم خونا علي جميل يتصل بيه على الرقم 51 812 489 51 812 489. هذه بلاغ ضياع، عندهم مدة الوريقات هذوما الوثائق الخاصة بس علي رضعت له، وإن شاء الله يلقاهم من خلال هذا البلاغ اللي ذاعت سفاقس
1: أختي وسماح في الفلوس، أعطينا الوريقات
0: إن شاء الله. إن شاء الله يا رب إن شاء الله تلقى الوريقات
1: نتاعك. نطلب الناس الخير اللي يلقاهم أخويا سماح في الفلوس
0: إن شاء الله،
1: هم يرجعوا لي بطاقة تعريف والبرمي وكارت
0: يا رب إن شاء الله.
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا بك وإن شاء الله تلقى الوريقات نتاعك يا ربي إن شاء الله يا ربي، آمين، عن طريق إذاعة صفاقس. نشوف المكالمة موالية. صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير.
0: صباح الخير، مرحبا بك.
2: صباح يا حنين، بعينك.
0: مرحبا، ربي يفضلك، شكرا ليك، ذكرني بالاسم.
2: أنا ليليا.
0: كمان ليليا. ليليا مرحبا بك يا ليليا، تفضل أختي ليليا.
2: يا حبيبي أنا وليت نصف الدواء.
0: هاي الحمد لله، هاي
2: الحمد لله على عيني ربي والله يصبرني والله يقويني
0: ربي يفرج عليك. أيوة
2: هاي شكل حمل والدين، لكن أنا ما عنديش شكون اللي يعاونني باش نمشي للسبيطار وندي، لأنه مش مدى مش اثنين وثلاثة، أنا تعمل كذا حصص ماشي، عندي نهار 16 عندي سكانير السبيطار نخرج بكري من الدار، وعندي نهار 17 نعدي ونبدأ الدواء.
0: وين تسكن انت؟ وين تسكن انت ليلي؟
2: انا جرمده سيدي عباس. جرمده وين بوسطه؟ انا جرمده سيدي عباس.
0: باهي، كان ثم سيق سياره اجره ولا حد ينجم يوصلك لانك انت من ذوي الاحتياجات الخاصه وتستحق شكون يعاونك.
2: والله يا ربي يا حنين، والله يا
0: ربي. باهي، خلي رقمك يا ليلي، لو كان ثم حد يحب يعاونك يتصل بيك على رقمك.
2: 20 317
0: 938 317. لحظه 317 938. ما هذه أخر رقم أختنا ليلي 20 317 938.
2: ويرحم الوالدين يا حنان.
0: شكرا شكرا لك ليلي. أنا مشغول المكالمة مويلي لو عسليمة. صباح النور. صباح الخير. أهلا وسهلا. مرحبا بك اللي معنا.
3: يا عايشك.
0: أنت في المباشر. مرحبا. شكون معنا للا؟
3: عايشك معكم حنان.
0: أم حنان ولا حنان؟
3: حنان.
0: حنان. فضل أختي حنان.
3: يا عايشك. مدام أنا عندي ثلاثة صغيرات ونحب وعندي جويز يقرأ ونحب شكون يعاوني عليهم. بوهم وعاقب ومقصوصة. نحب شكون يعاوني عليهم. الله يرحم والديكم.
0: شو كيفاش يعاونك عليهم؟
3: على قرايتهم.
0: فاش يقراو صغارك حنان؟ فاش يقراو صغارك؟
3: سنه ثامنه وسنه سادسه. فماش شكون يتطوع يعمل لهم لينيتات. الله يرحم والديكم. راهم ما يراوش ولينيتاتهم تكسروا وقعدوا بلاش. اذا مزوز ما طالب حتى شيء لا فلوس لا حتى شيء. شكون يعاوني على ادواتهم ولينيتات لعينيهم؟ هكاهو
0: ان شاء الله. باهي يعطينا رقمك حنان.
3: 25
0: اي
3: 410 400
0: خمسة وعشرين سبعمية وعشرة أربعمية. أربعمية. أنت خدي ثلاثة صغار عندك. صغير ثالث صغارونا ما زال ما يقراش.
3: أي صغير.
0: ربي فضل. ربي فضله لك. عندك سنة ثامنة أساسي بنية ولا وليد؟
3: ثامنة لا وليد.
0: والسادسة أساسي؟
3: والسادسة بنية.
0: بنت بيه. إن شاء الله يا رب من خلال البرنامج يتم توفير الأدوات المدرسية لزوز صغار زوز تلامذة سنة ثامنة أساسي وسنة سادسة أساسي. بنية رقم التليفون 25 710 400. إن شاء الله ربي يفرحك بيهم. إن شاء الله نلقاو الناس اللي تعاونك وتعاونهم على الدراسة متاحهم. إن شاء الله ربي يفرج على راجلك يا ربي. أمين حنانة.
3: مرحبا بك.
0: شكرا. مرحبا بك. شكرا. مرحبا. نمشي والمكالمة مواليا. صباح النور. اهلا وسهلا.
4: صباح الخير يا حنان.
0: صباح الخير. مرحبا. شكون معنا سيدي؟ سي فتحي. تفضل سي فتحي. سي ساسي. تفضل سي ساسي. مرحبا بك.
4: عايش بنتي. عايش الله يبارك. بالله يا بنتي عندي عمل مطلب من الاستاذ من قال انت ضوء نطمع منها اللي سلك لها من المحكمة العقارية على الشريك الملكي 4 سنين من المحكمة العقارية. هزيناها بعد خذيناها هزيناها من عاد الإشهاد بالصمد من الشريك الملكي.
0: اغذر لي سي سيسي شنو المطلب متاعك انت؟ انت مشيت للستيك باش تعمل باش تدخل الضوء لدارك؟
4: اي هاي عندي حنوت بولدي في الخارج مطمعنا
0: بلد الصغيرات. استنى لحظة واحدة. انت باش تعملي المطلب للحانوت ولا للدار؟
4: لا للحانوت.
0: باه للحانوت. باه
4: هو دو شهرين على معاينة من البلدية. وصلت لهم الأوراق وكل اليوم دورت الشهرين ما جانيش المطلب. بعد مشيت جيت وانا رجل كبير اللي تراني ما نجمش
0: نمشي. ما تعندي تستنى في المعاينة نتاع البلدية؟
4: المعاينة نتاع البلدية
0: وين موجود انت؟ وين ما هنا هي بلدية تمشي لها؟
4: بلدية
0: العوام بالخدنات. باه تاو نشوفوا معاهم يا سي سيسي ونشوفوا الموضوع هذايا فيما يخص مجال نتاعك دكوردو. تاو نفهم وافر تفاصيل ونشوفوا معاك. تاو ناخذ رقمك من زميلي في السوندار ونجيبك. دكوردو. مرحبا بك. مرحبا. شكرا لك وربي يفرج عليك يا سي سيسي. نمشي للمكالمة مواليه. الو عسلامة. بيه قبل ما نمشي اذا فما مكالمه ناخذوها مازال عندنا 10 دقائق في الميسيون تاعنا على 70 164 280. نعاود نذكر في الحصه الفارطه تواصلوا معنا بعد البحاره اللي حكيوا على الراحه البيولوجيه وفلوس الراحه البيولوجيه اللي يقول لك المره هذه طولت برشا وعلاش ما خديناش مستحقاتنا هذيك. علاش تواصلت انا مع المندوب الجهوي للفلاحه بيسفقس حول هذا الموضوع ويقول لي ان شاء الله يوم الجمعه توصلهم مستحقاتهم الماليه توصل لكل البحاره. نحب نذكر حسب منظمة الدفاع عن المستهلك اسمعوا مليح يقول لك كلفة العودة المدرسية للتلميذ الواحد باش يدخل يقرأ أقل بين 300 و500 دينار و500 دينار للتلميذ الواحد، برشا فلوس. تخيل انت عائله عندها زوز وثلاثه صغار، معناتها برشا برشا فلوس، ولازم نستعاون بعضها والله. ان شاء الله ربي معاهم، ان شاء الله كل صغار تدخل فرحانه لديارها. باهي نمشيو عندها ومضه، تقول لي ومضه ولا تليفون؟ ومضه ومضه، وانا راجعين.
5: كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
6: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا، وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
7: أريدو، طور عالمك.
0: داكوغ، نرجعوا معك مراد للمكالمة الهاتفية اللي في الانتظار. لو صباح النور، أهلا وسهلا.
8: مرحبا يا بنتي،
0: صباح الخير، ربي يفضلك. مرحبا بك، شكون معك؟
8: ربي يبارك لك إن شاء الله.
0: يمين أجمعين، ربي يبارك لنا إن شاء الله الناس الكل.
8: ربي قويك، ربي
0: يعيشك، يعيشك، ربي يفضلك. شكون معنا سيدي؟
8: عايش بنتي، اسمي محمد. عايش بنتي،
0: تفضل سي محمد. إيه؟
8: عايش بنتي، بالله بجنبنا أنا في الصوتية كيلومتر 10.
0: إيه؟
8: بجنب داري، هي حي سكني قدام جهة شرقية حي، وإحنا سكنين قفاه من شوية.
0: أي
8: أي لو ما أنت دابيتاتيو جاب حدانا خداد ربيينه، وإحنا ما نقول واحد شيء، فأنت يخدم في البراوت، بقينا يخد في البرامل هذاك برودوي كيميك، ما لها مواد كيميائية.
0: أي
8: شو يعمل البرامل هذوما؟ يحرقهم، يخرج
0: المواد الكيميائية،
8: المواد الكيميائية. عايش بندي وانا ازماتيك، فهمت؟ لو كنت شيت له اول مرة معناها قلت له يا عايش خويا تعمل مزيه، راني تقلقنا شوية مثل يجي لهواء من جهة الشرقية، لك تقلقني وانا مش بعيد عليه 50 متر. شيت اول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، معناها ربي يسامحه ان شاء الله. وكا هو يا بندي بالله تعمل مزيه الدخل. عايش بندي، الله يبارك فيك.
0: إذا قلت لي فصلتني كيلومتر 10 هكا ولا؟
8: كيلومتر 10 عايش بنتي قدام معمل الرخام.
0: لا من غير ما نسمي، من غير ما نعملوا، من غير ما نسمي ولا القهوة ولا المعمل حتى شيء. سي محمد
8: الله يبارك فيك، هو معمل الرخام معمل
0: فصلتني كيلومتر 10
8: عايش بنتي. مرامل يجيب فيه مواد كيميائية وانا كي يحرقهم يخرج اكل هذا ثم تجي.
0: وعلاش يحرق فيهم؟ هو ما فهمتش علاش يحرق فيهم، ما فهمتش.
8: يحرقهم، يحرقهم على يخرج منهم اكل المواد الكيميائيه، فهمت يا بنتي؟ يشعل فيه من النار تحت البرميل، يحط النار تحت البرميل. انا صورته.
0: فهمتك، يعني حديد هو ديجا يسحق
8: حديد، هو يعمل البراوت. انا كيما قلت مانيش كيما قلت قطع اقسام، خاطر برشا عائلات، ثلاثه ولا اربع عائلات يخدموا معاه. انا بنيتي معناها راهو مواد كيميائيه
0: بتخوف
8: المتنفس. تخيل الجيجه، تخيل حنينه
0: على الحديد هذيا في المنطقه السكنيه جايه سي محمد
8: السكنيه قدام وحي اقساه له على زي كيما قلت لي الجهه الغربيه له زاد الناس ساكنه.
0: فهمتك،
8: عايش بنيتي بالله تعلم بيا قل له يتصرف. حوايج امريكان هنا ما نحناش قطع اقسام لا قدر الله.
0: داكوغ، ان شاء الله ربي يحفظك وربي يشفيك ويعافيك.
8: ازماتيك عندك انا نعمل 72 عام،
0: ربي يفرج عليك وربي يحفظك ان شاء الله.
8: عايش بنيتي، الله يبارك فيك.
0: شكرا.
8: راني نشيتو ثلاث مرات وقلت له امريكان عايش وليدي يجعل منك.
0: مشكلة.
8: داكوغ،
0: واضح الإشكال سي محمد، مشكور جدا، إن شاء الله ربي يفرج عليك، يفرج على كل مريض. شكرا
8: لك. تمنى عليك. ربي يحفظك.
0: الغالب مازلنا شوية هكا قاعدين خارجين من مرضة كبيرة، الحمد لله يا ربي. شكرا لك يا سي محمد، ربي يخليك وربي يحفظك وربي يشفيك ويعافيك.
8: شكرا، ربي يعافيك، ربي يعافيك.
0: شكرا، شكرا لك. قل لي مراد، مكلمة مويلة. لو عسليمة.
9: ألو،
0: صباح النور، مرحبا بيك.
9: نهارك أحلى وسعد الأيام إن شاء الله.
0: ربي يخليك، مبروك. عايشك، ربي يفضلك. شكرا معنا
9: راضي عطية.
0: مدام راضية عسير فهذا مدام راضية. أنا
9: طلبتك والله طلبتك على حالة أنا في نفس الوقت نحبك تشاركني فرحتي أنا فرحانة الحمد لله بنيتي تخرجت في ألمانيا اليوم.
0: هاي الحمد لله مبروك يا لله مبروك تخرج الحمد لله فرحانين أنت فرحانة نحن نفرحوا لك الناس الكل بتبيع
9: ربي يخليك خلود في الغربة في ألمانيا الحمد لله
0: الحمد لله
9: يا ماما تخرج
0: الحمد لله يا ربي الحمد لله
9: الحمد لله والله ينطر برونتي زينة راني ننشط شوية هكا أمس زرت عائلة يا حنان قلبي يوجع القلب يوجع والعين تدمع امرأة مقعدة في كاروسة مجلوطة عندها ثلاثة صغيرات مش نحكي على رجلها أمور ما تعنينيش المهم صغيرات يعيشوا حد من الوليد الكبير والله ممكن 13-14 ماكس خرج من القراية باش يقوم بأمه هي ما عادش تتكلم ما عادش تتحرك مقعدة زوز صغيرات في بالي سنة رابعة وسنة سادسة فما وليد منهم 8 سنين ما عندوش كرتابلة ما عندوش طبلية اللي قدرنا عليه وصل ما عندهمش ماكلة عندهم مفويت كبير في الماء في الدار الدار لا أراك الله مكروه ما عندهمش ضوء على خطر عندهم مفويت ضوء
0: وين هذي
9: هذي في حي المعز طريق جابس بحلى مدرسة
0: علي ما مشيوش للشؤون الاجتماعية شافت الحالة مفروض راه يكون ملف هذي ملف كامل هذي راه مش حالة اجتماعية
9: صحيح هي ما عندهاش حتى حد قلت ولدها الكبير اللي عمره 13-14 سنة أنا البارح قالوا لي فما راجل اللي يجيب لهم العشاء يعني يسكن بعيد عليهم تقريبا جوزه 3 كيلومتر بارك الله فيه بارك الله فيه والله يرحم والدي عظلمة البارح مشينا زرناها كنت حبت نبعث لك في البريفي الفيديو تشوفه
0: من غير بيه إن شاء الله بيه الناس اللي تحب تعاونهم كيفاش يتصلوا بيهم مدام راضية عطينا
9: حتى
0: عطينا رقم عطينا رقم
9: 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
0: سنين ولا فوق 8 سنين بسم الله ما شاء الله. الولد الام نتاعو هذه وقت اللي تحت على مخروقتها تو في حاجه الكرسي متحرك يعني تشوفي بيلي راكم كلمتوه سيد يا اخي قال لي ام جيني قال لي لا والله مدام ما كلمني حد بربي اللي عنده كرسي متحرك انا تو باش نخرج من الميسيون باش نقعد نستنى اللي عنده كرسي متحرك يتواصل معنا خلينا نوصلوه للسيد هذا باش يهز امه شويه يقول لي لازم تخرج شويه تشم شويه هواء ربي. اللي عنده كرسي متحرك فاضل يتصل بينا ان شاء الله بعد الحصة ونتواصلوا مع سيد اللي هو طلبه اللي ولدته ان شاء الله ربي يبارك في عمرها وعمركم انتوما. ومع النداء هذية نوصل لنهاية المشوار في برنامج في الخدمة. أجمل تحية حنين الحشيشة زميلي اللي عادينا للمكلمات الهاتفية مراد الحاج قاسم وكامل فريقنا. باي باي في أمان الله الناس الكل.
10: في الخدمة
11: ألو
12: ألو
11: في الخدمة

0: أسعد الله يومكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا المعهد الإخباري. أسند المعهد الوطني للرصد الجوي اللون الأصفر أي درجة انذار عادية لعدد من ولايات الجمهورية داعيا في المقابل إلى توخي الحذر عند ممارسة الأنشطة المرتبطة بتطور العوامل الجوية، وينتظر أن تتراوح درجة الأعلى كمية الأمطار بين 30 و 50 مليمتر بولايات بنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان والكافة، فيما قد تصل إلى حدود 70 مليمترا بولاية جندوبة وبجة وسليانة وزغوان. وتحسبا لتقلبات جوية منتظرة بعد ظهر اليوم، دعت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بعدد من ولايات الشمال المواطنين ومستعملي الطريق إلى توخي الحذر واليقظة. بلغت عملية التزود بالكتاب المدرسي في جهة صفاقس 77% وفق ما أكده المدير الجهوي للتجارة محمد جابر حريز، وأشار إلى أن النقص المسجل في عنوانين اثنين سيتم تداركه في نهاية الأسبوع. كشفت مديرة خدمات المتكونين بالوكالة التونسية للتكوين المهني فتحة الأشهب اليوم عن خطة للترفيع في عدد المتكونين بالوكالة من 50,000 حاليا إلى 90,000 متكون. في العالم استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلتان، وأصيب آخرون اليوم في هجمات إسرائيلية على شمال وجنوب قطاع غزة. كشفت هيئة فلسطينية حكومية أن حكومة الاحتلال بحثت أمس إقامة 1670 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة. غدا أعلن 12 دولة غربية اعتزامها فرض قيود على سلع المستوطنات. سيطرت جماعة أنصار الله الحوثيين اليمنية على مدينة المخا على البحر الأحمر عند مضيق باب المندب الاستراتيجية. ختم هذا المعهد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة عشرة ديمة. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2020. 2026.
4: أي عدل الموجة
5: احنا ديما اقرب
4: والعشرة ديما
5: الشبكة البرامجية جديدة.
4: صباحكم يفوح باحلى صباح.
5: الكلمة ليكم
4: وفي الضحى متونسين بيكم
5: في العشوية
4: متابعات
5: مواكبات
4: ومعكم تحلى سهرية.
5: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة ديما،
4: إذاعة العشرة ديما. يا

0: مش عادي
1: مش عادي
2: سمعني هالكلمة عادي يعني
0: مش عادي أرقام
1: أخبار
0: ومعلومات
1: من واقع الناس
0: وطبيعة الجهات
1: مش عادي.

0: القبول ومحبة الرسول والخير والصحة والبركة والنجاح لكل واحد يسمع فيها توا. صباح الخير ونهاركم مبروك. شنو الأحوال؟ قولوا لي أحوال القراية وأحوال المصروف والأدوات والتسجيل والطبلية و و و وأحوال الطقس زادة اللي تقول المؤشرات أنه بداية من اليوم العشية باش يصير ثم تحول في الطقس. هذاك علاش حبيت نبدأ في مش عادي ومش عادي طقس. خونا سرحان الرحالي باش يعطينا فكرة على طقس اليوم والأيام الجاية. سيدي سرحان مرحبا بك.
1: صباح النور. أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعي الشخص.
0: إن شاء الله ديما تهل علينا صوت سرحان يهل علينا ويبشرنا بالخير.
1: إيه الحمد لله، البشائر يعني والحمد لله موجودة في بداية هذا الخريف. منذ تقريبا قليل أصدرنا نشرة متابعة ومن خلالها ارتأينا إسناد اللون البرتقالي إلى 3 ولايات من حيث الوضعية الجوية المرتقبة ظهرا. ولايات باجة، تونس الكبرى وزغوين، هذوما الأماكن باش تكون فيهم الكميات هامة وهامة جدا. باقي الأماكن بقاو في اللون الأصفر على الكميات ما بين 40 و60 مليمتر بولاية الكاف، جندوبة، سليانة، نابل، سوسة، القيروان، والولايات كيما باجة وزغوين باش توصل محليين إلى حدود 80 مليمتر. بالتالي وضعية جوية دقيقة تستدعي المتابعة الحيطة وكذلك المتابعة خاصة العشية من خلال صور القمر الاصطناعي باش نعرف مسار هذا النشاط الرعدي اللي في سيناريو الأول باش يتجه نحو الأماكن الشرقية يوصل حتى جهة الوطن القبلي، وسيناريو ثاني كتلة رعدية أخرى تتشكل تقريبا في بداية الليل وتعطي أيضا كميات متفاوتة من الأمطار. ما ننساش تساقط البرد محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. بطبيعة الحال الحرارة تنخفض خاصة يوم الغد، الأرقام بتكون ما بين 27 و 32 درجة بالشمال جهة الساحل والمرتفعات وما بين 33 و 37 ببقية الجهات. يعني بداية الخريف لنقل كونها بداية طيبة
0: الحمد لله. يعني
1: من حيث التساقطات هذا اللي استنيناه مطولا خاصة بعد ما مرينا بأجواء سخونة برشا، أرقام فاتت حتى كل التوقعات في 2026 مانيش باش ننساه، خاصة في موجات الحر اللي أبرز مميزها هي طول الأمد متاحة وتثبت لنا في برشا قلق الحقيقة، في برشا ضيق. إن شاء الله تفرج، وبطبيعة الحال الفرج جاء مع
0: سرحان. عندي زوز أسئلة باختصار. صفاقس شنو أحوالها العشية وغدوة وليمة الجاي؟
1: هو في الحقيقة اليوم صفاقس ماهيش معنية بالأمطار، ولكن بداية من بعد يوم الغد تقريبا السبت إن شاء الله صفاقس بتكون معنية بكميات متفاوتة خاصة الجهات الغربية لصفاقس. معنية هذوما الأماكن اللي تبدأ السحب الرعدية قادمة من القصرين وسيدي بوزيد، هذوما الأماكن اللي تجي فيهم السحب الرعدية.
0: جبنيانة، الحنشة، منزل شاكر، بير علي،
1: سيدي علي بن عون، سيدي بير علي بن خليفة، هذوما الأماكن اللي يكونوا معنية في اللي باش يستقبلوا الأمطار إن شاء الله.
0: في قعداتنا، في حديثنا، في مع ناسنا، لأنه احنا نكملوا البرامج ونمشوا للناس، ثم اللي أكد وعلى غير علم، أنا نعرف أنه على غير علم، يقول لك ما دام الصيف جاب بهذه الحدة هذية أنه الشتاء راه باش يجيب حدة برودة كبيرة، باش يجي بارد برشا.
1: هو في الحقيقة صحيح، يعني السؤال طيب جدا معناها في بلاسته، وهو في الحقيقة ما فماش قاعدة علمية.
0: أيوة
1: هذا
0: صحيح،
1: ما فماش قاعدة علمية، ولكن حسب المؤشرات وظاهرة النينو اللي عبيد الكل تحكي عليها، ارتفاع درجة حرارة مياه سطح البحر في المتوسط والحرارة المرتفعة جدا خاصة في الطبقات العليا، نعرف كل ما ترتفع الحرارة يكون وقود أساسي لتهاطل الأمطار بكمية طيبة خاصة مع تدفق الهواء البارد، وكأنه شجار باش يقع ما بين الهواء السخون والهواء البارد، وبالتالي هذا أول ما يميز الفترات الانتقالية، نخرج من فصل ندخلوا في فصل معني خاصة بداية الخريف. معني وبالتالي شيئا فشيئا باش الهواء كل يولي بارد يلزم نمر بهذه التقلبات الجوية الكلاسيكية المعروفة بنشاط السحب الرعدي، هذا اللي يعطي كميات هامة من الأمطار، وبعد هذا شيئا فشيئا الهواء كله يولي بارد، يطغى الهواء البارد، وبالتالي نصبح نتحدث على الدخول في فصل الشتاء. هذا التسلسل المنطقي لتطور الحالات الجوية من الصيف إلى الشتاء، ولكن نقول لكونه إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف
0: إن شاء الله.
1: صحيح الشتاء نفرح هنا نفرح كي نعيش الفصول في أوقات يعني نعيش الصيف صيف وشتاء شتاء، ولكن مع التغير المناخي وتغير هذه المشاهد المناخية أصبحت الفصول تقريبا
0: تتشابه،
1: ولينا نتحدث على زوج فصول
0: أي مع الشربة
1: صيف وفصل الشتاء
0: أي.
1: وهذا نتيجة التغيرات المناخية اللي تخلينا نعرف كيف نتأقلم، نأسس سياسة التأقلم مع هذا التغير الكبير في حالة الطقس. الأمطار راهي ماهيش فجأية، الدنيا تطورت ولينا نتنبؤ بها، ولكن قوتها ومجابهتها هذا هو اللي نخدم عليه في سياسة انذار مبكر، ونتعامل مع الوضعية بعد ما تنزل الأمطار من تدفق المياه، ارتفاع منسوب المياه. هذا دور شركائنا من حماية مدنية ووزارة التجهيز ووزارة الفلاحة، كلهم في تفاعل معنا يأخذوا المعلومة باش يعرفوا يتخذوا القرار المناسب في الوقت المناسب.
0: سرحان على وزن فرحان، إن شاء الله ديما فرحان يا سرحان. شكرا لك، فضلك، إلى اللقاء. قلت أحوالنا أحوال المكتب، يعني دخول المدارس والحركة والجري والقضية والخدمة والستريس ومشاوير الحياة والقضية والدفعات والججمة والستريس و و و و الواحد ولا يلوج على خبير طريف، خبر يفرح، خبر يدخل شوية فرحة على القلوب، يخرج على المألوف. صحيح كنا نحب نتابع الشأن العام مش موجود اليوم في تونس ولا في العالم، لكن كتشوف خبيرات هكا يزيدوك فرحة، يزيدوك بهجة. لميا بالي أول سائقة حافلة في صفاقس اليوم ضيفتنا، بعد سياقة الحافلة اش عملت؟ رغم أنها بنت لأم وفي شكل أنها أم لزوز وأنها تخدم، وخدمة الكار سياقة الكار مش بالسهل في الليل وفي النهار وفي الصباح وفي كل وقت، ومع ذلك رجعت بعد 33 سنة وعدت البكالوريا، وبعد البكالوريا مشيت الكلية الحقوق، وبعد كلية الحقوق عندها تو 3 شهور أستاذة مجازة في الحقوق. أولادها أولاد المدرسة، مدرسة في العامرة، أولادها اللي قرأوا فيها هما صغيرات كبروا وعدد كبير خرج البرة، يروحوا لأهليهم في الصيف المواطنين بالخارج، شنو عملوا؟ لمدوا مع بعضهم فلوس ويهيئوا مدرستهم من جديد وكأنهم سنة باش يقرأوا فيها. هذه من العناوين، من العناوين الأخرى. ريم اليوم، ريم تسلم عليكم برشا، ريم بوعسيدة اليوم في تكوين حول الذكاء الاصطناعي والمناخ، وربي يبارك فيها وحضرت معي الفقرات. إيش يعني من الفقرات اللي حضرتهم؟ ريم أولاد حلال في أزمة الماء. أنا تو الصباح دخل الإذاعة خذيت دبست الماء من القهوة، دمش في الحوان. ناس في عقارب عامل التراكتور متاعه والصهريج يعني الستارن متاعه ويوزع في المياه على الدار على الديار. صورة مزيانة، صورة حلوة برش، صورة مزيانة، وبعد شوية مش نقدموها. ما هوش مع السيد هذايا باش ما نحرجوشي، ولكن مع علاقة الأحداث أحمد بروين. 6 شعب جديدة، هذا يهم ألاف العائلات اللي يسمعوا فيها تو. وليداتهم ثم الممشيش في القراية، ثم اللي ماشي في القراية وحب السنة. 6 شعب جديدة لأول مرة تحدث في تونس، منهم زوج شعب في صفاقس. بعد شوية المديرة الجهوية للتشغيل والتكوين نورة الزيدي تحكي لكم. فاطمة شبيها فاطمة خنفير.
2: أي ماجة تعرفش قديش
0: فاطمة ديما معانا العدد التقديري، واحنا على ابواب القراية العدد التقديري، العدد الصحيح ما ثماش لانه ما زالت البيانات ما حضرتش، ولكن احنا كلنا فرحانين بدخول الصغيرات لاول مرة للمدارس. هذاك علاش النداء، هذاك علاش الببليكاسيون الخاصة برنامجنا على صفحة الفيسبوك، العائلات اللي عندها وليدات اول مرة يدخلوا السنة اولى ابتدائي، وإلا صغيرتها أول مرة يدخل إعدادية، وإلا صغيراتها أول مرة يدخل المعهد الثانوي وإلا أول مرة يدخل الجامعة يدخل باج الإذاعة ويكتب اسم بنته وإلا ولده. والتحية وإحنا نوصلوا التحية بقدرة ربي في مش عادي في حلقة جديدة. تقريبا العدد التقريبي من الوليدات يا فاطمة اللي بيش يدخلوا السنة أولى ابتدائي يعني 190 ألف فرحة، فرحة أنك تدخل ولدك ولا بنتك لأول مرة للمدرسة رأوا شعور لذيذ جدا مزيان برشا. الله لا يحرم منها إنسان. تقريبا حوالي 190 ألف تلميذ في عموم تونس، من جملة زوز ملايين واش تلاميذ. بالنجاح وبالتوفيق وبالخير وبالنجاحات المتواصلة وادخلوا باج الإذاعة. وهنا ما بعدنا حتى نصف النهار في مش عادي، 10:17 دقيقة، وربي يسعدنا وربي يهنينا إن شاء الله.

0: مش عادي حلقة جديدة العشرة وخمسة وعشرين دقيقة.
1: ما شاء الله على الممتازين، ما شاء الله عليكم،
0: ما شاء الله على الممتازين. الله لا يقطع الخير من حومة ومن دار ومن جهة ومن تونس ومن كل الناس. تم بادرة مزيانة مش عادية، هي تصير في بعض الأماكن ربما ما سمعوش بيها، ربما ما عندهمش، ما خدموش عليها اتصاليا حتى في صفحات التواصل الاجتماعي. اللي صار مش بعيد علينا من مدينة صفاقس في العامرة تحديدا في قرية ولد مسلم، صغارها كبروا المدرسة ومشوا، كل واحد هزاته ثنية كبروا ككل الكبار ككل الصغار اللي بيشي كبروا، لكن قعد حنين. ثم مهرجان فرحة لمدهم الكل تقريبا، اللي يخدموا الكل كيروحوا عمل لهم سهريات أصيلة فيها الغناء الشعبي وفيها مقابلات لكرة القدم بين الأحياء وفيها برشا أشياء جميلة وفيها المدرسة. جمعوا شوية فلوس، بدأوا من 300 دينار صبح وسبعة ملايين، من سبعة ملايين كبرت الحكاية ووجه المدرسة في طريق أنه هم يكملوا نهار السبت تقريبا ولا حد، في طريق أنه يولي أزين وأجمل. بادرة مزيانة يريد تتكرر، وراي إن شاء الله متكررة في جهات أخرى. هاو احنا باش نربطوا معاهم بالتطبيق امير اللومي ربي يبارك فيه ويسرى امير الجموسي وعايشة باير ربي يبارك فيها ويسرى وربي يخليكم الكل. هاني باش نشوف سيدي فرج اذا كان معانا هو من جمعية فرحة. هي حتى الجمعية اسمها على جسمها فرحة وتصنع الفرحة. معانا توا سيدي فرج مرحبا بيك. اهلا وسهلا.
2: موجود
0: ربي يفضلك. مرحبا بيك.
2: الله يخليك
0: علي. هيا توا نشوفك انا ويشوفوك الناس. امير الجاموسي ويسر ربي يبارك فيك وانستنا برشا، واحنا سعداء انه نمر صوره جميله يسمعوها العائلات يسمعوها الناس اللي شبش نقول ما يفكرش في مدرسته، ربما نايب عليك ربي بشويه فلوس او فضلت شويه او كل حنين يخليك تعاون. ثم اللي يعاون صغير يتيم فك المدرسه هذيك، وثم اللي يمشي. ايوه انا قاعد تو نشوف فيك فرج المسلمي جمعيه فرحه بالعامره وهك المظلة المزيانة مرحبا بيك. هاي
2: مرحبا أخوي علي، تحية مباشرة من فضاء المدرسة الابتدائية بالمهارة إلى كافة مش عادي ومش عادي بالحق بالبرنامج تاعكم. يعطيكم ألف صحة على الاستضافة.
0: باه شنو اللي صار بالضبط؟
2: هو اللي صار وإحنا حاليا في اللمسات الأخيرة
0: أي.
2: من حملة مدرسنا واجهتنا اللي هي من بركات، يعني نقول أنا من بركات تظاهرة فرحة اثنين الملتئمة من 27 جويلية إلى 27 أوت الماضي. بركاتها كثيرة الحقيقة، الحمد لله حققت برشا نجاحات بين هذه البركات انطلاق هذه الحملة لفائدة المدرسة على هامش الاستعدادات للعودة المدرسية.
0: هاي كيفاش انطلقت 300 ألف الحكاية؟
2: هي كيف انطلقت هكا هو السؤال الحقيقة. والله انطلقت كما نقولوا بضحكة ولعبة، يعني الحقيقة فريق اسمه فريق بارما من المشاركين في دورة فرحة اثنين وهو متوج بالبطولة. ونحب نذكر مديره خونا الهادي خلفلة اللي هو من عمالنا بالخارج اللي هو قصد ربي يجيبه. سألناه سؤال هكا، سألوني العباد قالوا علاش فريقك المتوج هذا ما شفنالوش أكل الدخلات أكل الاحتفالات تعرفها سيدي علي.
0: أي.
2: على غرار مثلا فريق كارتاغو تنرجعوا له وفريق فلسطين عملوا، يعني هي دخلات بين قوسين زينت لنا الفرحة وعملت جو كبير وبارش كبير. سيل هادي كسألته قلت له أنت فريق متوج علاش مريناش الدخلات هذيك؟ قال لي يا سي فرجرة ودخلتي مختلفة سنة اشنية دخلتك؟ قال لي مش نخصوا المبلغ اللي كان مش يمشي للدخلة باش نخصوه للمدرسة الابتدائية بالمهارة.
0: أيوة
2: اللي قرينا فيها اللي تربينا فيها.
0: اي حلو. اي حلو.
2: وانطلقت الحكايه كما تحكي سيدي علي ب 300 دينار كفريق. هم وصلوا الحقيقه لقريب ال 1000 دينار يعني 700 وايش، وبعد زادوا كفريق. ومن ثميك كانت محفزه للناس الكل، يعني ثم حركة تلقائية توجدت زادة في المقاهي، وبدأت الناس تقول أي أخويا التفات لمدرستكم، حركة جابت زادة مبلغ معين. والحركة الأكثر دلالة واللي هي جابت الزخم هذا الكل، قامت بها صفحة اسمها المارا فيزيون. سحبنا أخونا أسامة الأسود وأمين بالصغير، هم القائمين على الصفحة.
0: ربي يبارك فيهم إن شاء الله يا رب.
2: داروا المدرسة أخويا علي، دخلوا المدرسة القائمة تقيم. أنا وضعية الحقيقة هم ما عجبتهمش، يعني كما تعرف يعني مدرسة ريفية في منطقة يعني الدواخل. قالوا نعملوا حاجة، حبوا يصوروا، ما تعرف مش ممكن أن نصوروا حاجات كما كاكا. قالوا نستبدلوا مال الصور ب 300 خانة، عملوا 300 خانة في الصفحة بتاعهم، وانطلقت حملة تحدي كل خانة 10 دينارات، وشكون يحجز من خانة إلى أكثر. نعطيك أكثر حجز ذو دلالة نقول لك عليه. اسمع فيه سيعلي.
0: اي
2: انطلقت منها كاكا. و المبادرة الأكثر دلالة الحقيقة، الناس عاونت، دخلت بخانة اثنين، الخانة يعني 10 دينارات كل قدير وقدره كما يقول، من خانة حتى ال 15 يعني أقصى حاجة كانت 200 خانة. وانطلقت الأمور حتى لين تقريبا 4 أيام التالي، وإحنا في قلب الحملة هذه، حملة مدرستنا واجهاتنا، اتصل بنا ولد المهارة، أحد أبناء المهارة البررة من أمريكا، من الولايات المتحدة الأمريكية.
0: من أمريكا، ولد المدرسة هذيك. ولد المدرسة هذيك.
2: أي ولد المدرسة هذي.
0: أي.
2: هو يعمل في أمريكا ومتزوج حتى من أمريكية كما يقولوا.
0: أي أي.
2: يعني قال لي راني طلعت على البادرة اللي عملتوها، وصلتنا نتنطخ قسكم. قلت له أنا حقيقة مازالوا 85 خانة وقتها، يا ذوما احجزهم، تحجزوا باسم الشخص اللي محب يذكر. قال فقط ترحموا لي على الوالد.
0: اي رحمة الله.
2: الحقيقة خانة يعني 3 دينار، وانطلقت يعني الأعمال والأشغال في المدرسة. إن شاء الله طول مدوكم كيفاش كانت وكيفاش أصبحت حقيقة. توا حاليا وإحنا نقولوا في 80% من الأشغال.
0: إيه ما زالوا لكم نهارين راهو، ما زالوا نهارين
2: ما شاء الله العمل اللي تعمل. طبعا احنا الحقيقة كجمعية فرحة نعملوا بالتنسيق التام يعني مع السلطات المحلية، السيد عمدة المنطقة، السيد معتمد العامرة، السيد نجم الدين الخليفي اللي هو واكب انطلاق الحملة في أول أياماتها في نهار 2 سبتمبر، والبلدية العامرة مشكورة كما نقولوا مشرمي ورود، عندنا شراكة بناء معها، جابت الدهن، جابت الآليات متاع، عاونت في الحملة. والعشية إن شاء الله كرزق حي العشية من 5 انطلاق من قاعدنا نظاهرة صغيرة اسمها المهارة في المدرسة.
0: هاي حلو.
2: كل الناس مش يكونوا العشية في المدرسة أولا باش يقفوا على الأشغال وين وصلت، ثم إذا كان ثم إضافات
0: تو يزيدوهم
2: أي المكان ولا يقولوا هم شو نزيدوا نعملوا المدرستنا. وللإشارة فريق كرتا جول المشارك في الدورة حتى هو الحقيقة أخيرا ادخل زاده على الخط وحجز عدد محترم من الخانات. والحقيقة المساهمات هذه كل أعطت توا مدرسة أحسن، ما نقولوش مثالية ولكنها أحسن بكثير من اللي دخلنا.
0: ثماش 10 ملايين الكل في الكل تقريبا.
2: لا هو احنا بدينا 3 ملايين كملناهم، وفتنا النص قريب 30 توا في 3 ملايين الثانيين بنفس الخانات. وانا ممكن نوصل يا ربي على يديك الحج ولا كلمتك عليهم، لكن ان شاء الله نوصلوا للمبلغ هذاك
0: ان شاء الله. ان شاء الله يعطيكم الصحة. حبينا في بعض الدقائق نعملوا صورة مزيانة.
2: الان احنا توا كما قلت لك في قلب الاشغال الحقيقة، يكثر خير الناس. انا مثلا نحب نشيد اشادة خاصة بالاهالي وخاصة اجوار المدرسة اللي كل يوم تتطوع يعني عائلة وتجيب يعني الغداء متاع الخدمة.
0: هاي به به به والله به والله سمح والله حلو.
2: معناها شكل من أشكال التضامن حتى هو
0: السيد اللي
2: ما نجمش نسمي باش ما ننساش.
0: هي.
2: أما احنا عندنا تقريبا اليوم 11 يوم ولا هم 10 أيام في الحملة، كل يوم تتطوع عائلة تجيب الملازم واللي تفنى
0: يعني سيفرج يعني السيد اللي السيد اللي السيد اللي شد الكاميرا يقول له يعمل دوره ترى
2: اللي قاعدين هاكم تشوفيه توا ورايا توا قاعدين يعملوا في مقاعد
0: هات نشوف ما تنشوف
2: ما كانوش موجودين في الساحه نعملوا في مقاعد وقت الراحه يقعد ياكل عليهم لهم جاي يقرا قصه يعمل حاجه
0: باه عامل لنا دوره بالكاميرا عامل لنا دوره بالكاميرا سيفرج عامل لنا دوره بالكاميرا على المدرسه
2: دورنا الكاميرا هكا دور
0: ترى خلينا نشوف اعمل دوره ترى اعمل دوره اعمل دوره دور على المدرسه ترى هاني نشوفها هاي هاي باهي ايوه خلنا نارو المرمى ونارو الدنيا قل له دور شويه قل له دور شويه باهي الفكره وصلت والصوره وصلت والكلمه وصلت
2: خذيت فكره سيدي علي
0: لا ما دارش بالكاميرا لا مش دوره
2: باهي هو باللي احنا مانا بالهاتف وبالامكانيات
0: ايوه صحيت صحيت صحيت
2: ترى عاود شوفوا ترى ركزوا على
0: اي اي يعني نشوف اي هكا باهي باهي باهي باهي
2: قرب
0: للأقسام مريم ايوه هذه هي مدرسه المهاره توا على الباج نتاع الاذاعه اولاد المهاره اولاد العامره زاد اللي يسمعوا فينا كل راي مدرستكم تستنى فيكم باش تكملوا هالنهارين ولا ثلاثه قبل القرايه لا مزيانه الصور مزيانه وربي يبارك فيك سيدي فرج ويبارك في كل واحد عاونك ويبارك في ابناء العامره وابناء اولاد مسلم اللي يعيشوا البرة ما هي الا صوره مشرفه ما هي إلا صورة مشرفة.

0: مش عادي
1: مش عادي. سمعني هالكلمة عادي يعني
0: مش عادي. أرقام
1: أخبار
0: ومعلومات
1: من واقع الناس
0: وطبيعة الجهات
1: مش عادي.

0: علاش انا قلت امير اللومي قبلك غلطه؟ خاطر انا نكلم في يسر اللومي الصباح ماشي ثلاثه ولا اربع مكالمات قعد في ذهني اللومي سامح. اش باش نقول جواباتي بعد اللي عدينا مدرسه اي برشا يسمعوا فيا منهم منوري عليا في ايطاليا قال لي احنا منش ولد المنطقه هذيك اما انا ولد بير علي راهو محتاجين للاغاني التونسيه ترجع فينا الروح واحنا وحدنا غادي المهم ريحه تونس. قلت له قل لي على اغنيه قال لي جواباتي عديت له جواباتي لكن بعد شويه باش نعديو اغاني على قرقنا. علاش؟ لاني ماشي قرقنا مع شكون؟ مع لم يبالي انستنا وشرفتنا وفرحتنا بجينا كل يوم.
1: يعيشك مرحبا بكم.
0: ربي فضلك قرب شوي الميكرو غير الأيوة تو باش تشوفوها قصة نجاح في الحياة. عندي الفخر والشرف أني نقدمك.
1: عايشك بارك الله فيك الشرف لي لينا.
0: تو داركم في قرقنا ولا في صفاقس؟
1: لا دارنا في صفاقس أما أنا داري في قرقنا.
0: أيوة أنت بنت أنا اثنية في صفاقس
1: قرمدة.
0: قرمدة أيوة أول سائقة حافلة في صفاقس.
1: أول سائقة.
0: خليني نشكر زميلنا محمد علي البرجي الناطق باسم السرط راس ربي يبارك فيه اللي هو ولدي ذا صفاقس برامجه واللي هو خريج الحقوق
1: خريج
0: واللي الحقوق. هو على أخلاق حميدة وشكرا ليه والإدارة السرط راس اللي سمحت لك باش تجيب أحذانا. قل لي
1: أي.
0: 10 سنين وانت تسوق في الكار؟
1: قرابة 10 سنوات.
0: يا أخي أنت حلم أنك تسوق الكار ولا شنو؟
1: والله هو الحلم.
0: العصفورة قالت لي حلم تسوق طيارة.
1: أي الحلم الصغرى اللي أنا نحب نسوق طائرة.
0: أي
1: أما ما كملش القراية.
0: ما كملش القراية.
1: أي ظروف عائلية وفهمت كهو.
0: أنت كنت بنت الأم مريضة.
1: أي
0: رحمة الله عليها.
1: الله يرحمها.
0: يعني خذت منك برشا وقت.
1: أي برشا. مش كان أم حتى عندي أختي زيدها معناتها نفس.
0: وأنت بمثابة أم لصغارها؟
1: لصغار أختي.
0: لا صلي عندي ايه. قصة مزينة برشا
1: الحمد لله.
0: يقولوا لك يا ماما ولا يا خال ولا
1: لا
0: يا
1: تيت؟ والله يعيطوا لي التق التق.
0: أما في قلبك هم وليدتك.
1: أي وليدي بتبعه. أنا مش كان هم وليدي راهو حتى الوليد اللي كانوا يطلعوا معايا في الكار.
0: أنا جينا
1: كنت أحسن.
0: لكن أنا نحب نخرج من ظروف العائلة. أم
1: ايه
0: مريضة
1: ايه
0: وليدات أختك
1: ايه
0: اهتماماتك أنت الشخصية
1: والخدمة ايه
0: أنا وخط اللي كنت تخدم عليه
1: 23 بوزيان قرمدة
0: من باب بحر ذي
1: ايه
0: من بحذا باب القصبة
1: ايه يتعدى برشا بلايس فيها موفمون كبيرة
0: برشا. اي نخرج بالكار في سبيس نخرج من باب القصبة
1: نمشي فين محطة حشاد
0: وين
1: بعد 18 جانفي وبعد نخرجوا مع شارع الحرية ونمشيوا قدام تشاو تشاو وبعد نطلعوا على طريق قرمدة.
0: هذا ببليسيتي
1: ايه
0: اذا بلاصة اخرى ما عادش تذكرها. ايه وبعد قرمدة
1: مع ندوروا مع الحبيب ثامر لسان الحبيب
0: ثامر
1: وبعد ندوروا على لسان نشدوا طريق بوزيان كامل
0: الفينيش
1: حتى
0: متعوين.
1: قبل السوق نتاع الكريم
0: ايه وترجع هي نفس
1: السيركل.
0: وقتش تشد الخدمة؟
1: شد الخدمة بكري معناتها
0: خمس
1: ايه شد الخدمة بكري.
0: يجيبوك ولا تجي وحدك؟
1: لا والله نمشي وحدي وناخذ الكار متاع الاولى عندنا الكيران الاولى تخرج الاربعة غير ربع يخرجوا الاولاد معناتها كار الاولى هي اللي توصل الخدامة فهمت.
0: يجيبوك الاربعة غير ربع؟
1: ايه
0: بس تشد الخدمة الخمسة.
1: الخمسة هكاك ايه
0: 10 سنين
1: ايه قرابة مع الثورة يعني دخلت للإدارة.
0: ايه كلي توا يعني شاركت في مناظره ولا شنو؟ انت قبلها عديت البرميات كل وخذيت
1: اي عديت برمي نتاع الترونسبور
0: اي
1: وخذيته من الاول مره عند الرباعي وقتها
0: هو وعديت مناظره في صورة راس وقبلوك
1: اي
0: جاتك غريبه او الناس كاينه جات غريبه انه يطلع
1: على الأول إيه على الأول استغربوا ودهشة أما بعد لا بعد بلي وبالحق يحبوا يطلعوا كان في الكار نتاعي أنا الكار ديما مليانة كانت عمرها ما كانت فارغة بالكل
0: هاي
1: طلبة
0: ثم ضحكة وابتسامة
1: كل شيء
0: وتفضل ومرحبا بك
1: طلعوا معايا اللي توا ولي محامين، طلعوا معايا اللي ولا توا مدير متاعي أنا أصلا فهمت في الشركة، ما تطلعوا معايا أجيال وأجيال توا ولي وتبكلا يخدموا.
0: سامحني توا مرأة وتسوق الكار بالخمسة حتى
1: بون أنا إحنا الفترة الصباحية وأنا فترة مسائية فهمت.
0: الصباحية
1: الصباحية نكمل الساعتين ساعتين ونص ثلاثة، أما مسائية نولي شد من نص النهار حتى الثمانية تاع الليل.
0: من نصف النهار
1: لثمانية باش نكمل كامل الوقت معناتها.
0: مش نقول لك متعبة سياقة متعبة بطبيعة الحال،
1: بتبع هي كانت قبل حكر كان على الرجال
0: هي هذاك علاش استضفتك
1: وهيك علاش هي فيها دهشة على الخاطر هي كانت حكر كام على الرجال معناتها كي تجي مرأة باش تسوق تجي مغربة كيفاش تجم تقاوم كالتعب ذاك فهمت، تجي مغربة العبيد
0: برمي خديته من أول مرة
1: ايه
0: الله نصلي عليه.
1: خذيته من أول مرة.
0: أيوة ديما الحلم الطيارة، ولو أنها بنت بير علي هايدي عبد النبي اللي هي بادرة
1: يعطيها الصحة.
0: تعرفها؟ اللي هي أول امرأة في ألمانيا من غير الألمانيات تسوق الطيارة في ألمانيا بنت بير علي بن خليفة.
1: أنا نشجع كل امرأة، كل امرأة عندها كسوف اللي تحب تسوق طيارة تسوق قطرة تسوق باخرة علاش لا فهمت، تسوق كار تسوق تاكسي كل شيء معناتها ما مجيز علاش لا
0: انت
1: علاش لا.
0: 10 سنين تقريبا بعد دخلت الإدارة بعد اللي خذيت البكالوريا.
1: لا البكالوريا خذيتها بعد 33 سنة 2023 خذيت البكالوريا.
0: أول مذيعة تعديك في الإذاعة يعني أنت ذاكرت من وراء
1: سعاد بن زينة حابة ظهر لي 2004 2006 هكذا.
0: ما هو اللي يعمل به ميت
1: نسيش ونشكرها هي بالحق بالرسمي
0: أول من قدمك للإعلام.
1: قدمتني وقت
0: ربي يبارك فيها إلا سعاد ربي يفضل وأول من قدمني نزل
1: حتى تيزو تشكرها أنت
0: مش أول من قدمني أول من فسح لي المجال لأن أول من قدمني سيدي علي الساق أما أول من فسح لي المجال للمباشر سعاد بن زينة حابة به أي وبعد
1: بعد
0: قعد في الحلم 33 عام نحبوا ناخذ البكالوريا
1: اي قعدت القرايه حيتني ما خديتش باكي من قبل قعدت هكا في مخي هكا الهاجس اني نحب ناخذ الباك نتاعي فهمت.
0: رجعت تقرا
1: لا مش كونديدا ليبر
0: اي
1: نقرا وحدي
0: اي
1: بالمناسبه نحب نشكر مندوبيه نتاع صفاقس واحد واثنين هم اللي شجعوني.
0: علاش واحد ولا اثنين يما واحد ولا اثنين ما ثماش
1: انا نحب نشجع هما الزوز خاطر هما هم ولاد صفاقس فهمت كيفاه بالاخص سيد محمد السماوي اللي هو كان لهي بالامور نتاع هذه اللي كونديدا ليبر خاطر وفر لي برشا مطبوعات وفر لي برشا دروس هو عاوني
0: كانوا يخدم ربي يبارك فيه
1: فهمت
0: وربي فضله
1: والله
0: اسمه محمد السماوي
1: محمد السماوي
0: هو موظف غادي
1: أي.
0: يا سيدي محمد هاي ذات فاكس ومش عادي ولم يبالي يقولوا لك الله يرحم من جيب محمد السماوي شفت ولي يعمل حاجه باهي ما ينساش
1: الله يرحم والدي بصراحه
0: وعدينا ونجحنا
1: عديت ونجحت بعد
0: 33 عام
1: بعد 33 سنه
0: الله الله الله
1: فهمت بعد يجي الشكر للاداره نتاعي انها خليت لي المجال اني باش نكمل نقرا فهمت وخليت لي شويه مرونه معناتها
0: خدمه وبارك الله فيه
1: وبارك الله فيهم الكل معناتها كل اطراف الفاعله اللي عاونتني
0: ما اللي باش تمثلهم في المجتمع
1: صحيح
0: لانه مرجوع الفرحة ليهم هما
1: اي صحيح
0: لانك منتهم زيادة
1: اي كيما نشكر الزملاء نتاعي قبل كي كنت نخدم في وسط الثنية نشكر الزملاء نتاعي كل خاطر شجعوني حتى هما فهمت
0: السواق الرجال
1: أي.
0: ربي يبارك فيه والله الله يرحم والدي
1: وعلى الاول قلت لك من الاول استغربوا لكن بعد بالعكس وليت كاني واحدة منهم
0: طبعا
1: كاني راجل في وسطهم
0: لا كانك اختهم مش راجل في وسطهم
1: بالحق كانك اختهم قيت منهم الاحترام قيت منهم التقدير قيت منهم برشا حوايج باهي فهمت
0: انت مثال الصورة المشرفة
1: الحمد لله يا ربي الحمد لله كملت قريت في
0: الحقوق
1: اي في كلية الحقوق بصفاقس
0: وتخدم
1: نشكر زاد السيد العميد سي محمد القسنطيني
0: ربي يبارك فيه ان شاء الله اي
1: ونخدم
0: قلت لك وتخدم وتقرا
1: نخدم ونقرا
0: وبنت الام مريضه
1: صحيح
0: تو شفت كيفاش
1: والحمد لله
0: الجوان اللي فات حصلنا على الاجازه الاجازه في القانون العام
1: اختصاص منازعات اداريه
0: منازعات اداريه انت اللي اخترت وال
1: انا اخترت
0: لانك تخدم في اداره
1: ايه هي تخص القانون العام بصفه عامه هو احنا نقراو القانون العام اما اختصاص الكونتونسيو فهمت. اما الماستير ان شاء الله كان وفقني ربي وتقبلت فيها.
0: علاش باش تقرا
1: القانون العام؟
0: قانون العام.
1: نعم القانون العام.
0: ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك. مسيره مشرفه.
1: الحمد لله يا رب.
0: والله
1: الحمد لله.
0: شو تقول للي يعيشوا ظروف مشابهه ليك؟
1: ما يأسوش، راهو الدنيا بخير، وبالحق فما حوايج مش عاديه في الدنيا انها تجم تسهل لك حياتك، تجم تكون دافع انها توصلك للي تحب عليه واللي تحلم به انت. فهمت. حتى شيء ما هو مستحيل عندي هنا بالنسبه ليلي، مادام فما الرغبه وفما انك عندك هيك تحب تتحدى نفسك وتتحدى برشا ظروف قاسيه، فهمت، توصل ان شاء الله بقدره الاله. فهمت.
0: اما مريت بفترات صعبه؟
1: لا مريت
0: الحمد. اصعب الفترات شنو؟
1: فتره مرض امي بصراحه. بصراحه
0: رحمة الله عليها.
1: الله يرحمها.
0: إجابة النور.
1: إذا جاء هي الإجازة هذه أنا كأنها هي تتويج لل وهدية لها هي، فهمت.
0: باش ينجح شوفير الكار وقت اللي يحبوه الناس، لأني ذكرتني في خط منزل شاكر، صفاقس منزل شاكر، أنا نسيت السيد والله، توا مدة عامين آخر السنة الدراسية، مش اللي فاتت اللي قبلها. آخر نهار هو يهزهم.
1: ايه؟
0: جابوا له باقة نوار وعطوه شهادة.
1: ايه؟
0: نسيته سي الهادي ولا ما نعرفش.
1: الهادي بقرة.
0: والله لا نعرف. الله يرحم والديه ويبارك فيه. باش ينجح شوفير الكار باش يقعد في ذهن الناس؟
1: والله يلزم يكون عنده سعبيل، معاملة باهية مع المواطنين، ياخذ بالخاطر، فهمت.
0: هذا كبير هذا صغير.
1: ولو انها الدنيا صعيبة وحتى الأعوان بتاعنا راهم مروا بظروف حتى هي
0: طبعا
1: خايبة، حتى الماتريال مش ديما باهي، مش الماتريال اللي يسوق عليه معناتها في المستوى المطلوب، فهمت كيفاها. حتى هم عندهم ظروف قاسية، معناتها الطقس، تشوف السخانة، تشوف لعبات ألوان وأشكال، معناتها يلزم يكون عنده
0: يخدم لك الخمسة، راهو مش
1: يلزم يكون
0: عمر كامل يخدم الخمسة متاع الصباح ولا يروح.
1: أنا نوجه لهم تحية ويعطيهم الصحة، فهمت، يعطيهم الصحة ويعطيهم ألف صحة أنهم يقاوموا الشيء هذاك.
0: خدمت زينة وعزيز أنت؟
1: إيه خدمت.
0: علاش زينة وعزيز؟
1: أما ثنية منزل شاكر طينا.
0: اخي مش قلت لي بوزيان تو؟
1: اي اما ساعات نعمل ساعات اضافيه نخدم في ثنيه اخرين. كنت نخدم في كيما نقولوا ساعه على ساعه.
0: ما خدمتش خطوط بعيده؟
1: لا خدمت كيما مثلا قبل كانت مثلا فما جماعه تجي من تونس مثلا انا نمشي نهزهم كارية تابعة للولاية.
0: فهمت. رحلات ولا بالمعنى؟
1: اي كارية تابعة للولاية.
0: لو سمحني تو في صفاقس بحكم انك زاد في الادارة، ما ثمش كنت سوق الكار تو؟
1: نو فما قباض، فما زميلتي نصاف البحري
0: اي
1: قابضة تو في قايد محمد، وكانت دخلت قبل زاد بعدها هي هيفا سلامي
0: ربي يبارك فيها،
1: اما تو تخدم في لابرو ديجا، وتو دخلت واحدة جديدة اسمها حنان الميساوي، مرسلة تحية زادة.
0: تسوق؟
1: لا مش تسوق،
0: قابضة. لا القابضة هي تنجم تسوق؟
1: لا لا لا لازم تكون شوفارة باش تولي تنجم تكون
0: شوفارة، تنجم تكون قابضة.
1: نصاف البحري سايقة قابضة.
0: هذا في صفاقس، وفي تونس في بالي برشا عاد موجودين
1: في
0: ولا
1: تونس في
0: مش عدد كبير.
1: شركة الترونستو فيها برشا. وأول سايقة في تونس كاملة هي رقية بوكثير
0: في تونس العاصمة؟
1: لا في سوسة شركة الساحل. هذه أول واحدة في
0: ساقت الحافلة في تونس.
1: أيه. كانت تخدم على خط سوسة الخزامة، سوسة جوهرة، سوسة سهلول في التسعينات، وبعدها جيت واحدة من مدنين اسمها حياة الهنيدي في الثمانينات،
0: في مدني.
1: مدني.
0: في مدني
1: ديجا كرمتها رئاسة الجمهورية.
0: ان شاء الله تتكرم انت.
1: ان شاء الله.
0: والله اهلي كل تكريم والله، توا اتحاد النسائي والولايه والناس الكل يسمعوا فيا، والله اهلي كل تكريم.
1: الحمد لله.
0: انا والله فرحان ان احنا كرمناك اليوم.
1: انا والله نشكر البادره هذه، معناتها الاعلام اللي تلفت الحويش كيما هذوما، كيما الاعلام يتلفت للفنانين ويتلفت ما فيها باس،
0: هذه صور مشرفه
1: يتلفت الحوايج اللي فهمت تشرف البلاد معناتها.
0: هاي نمشوا نقرقنا وتقعد معنا. اقعد معنا انت ولا تو باش تروح؟ اقعد معنا. اقعد معنا بعد شوي، ولو انه باش نمشوا للتكوين المهني بعد، عائلات تستنى شنو يستنى وليداتها في التكوين المهني. اما جمال الشابي قال لي شنو رايك لميا هذيك بنتنا واختنا سمحه، وانت امير الجاموسي قال لي ما تهزوش معك، هز كان يسر الغربي ومشيوا قرقنا، وهني باش نهزكم نفطركم في قرقنا. اي هو معانا معز الينقز هذه، قال لي ما يسالش هي ماشيه سي جمال يمشي أمير الجاموسي يمشي باهي.
2: بارك الله عليك، كل التقدير من إذاعة صفاقس ومستمعيها.

0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
1: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
2: أريدو، طور عالمك.
3: الحادية عشرة صباحا.
4: إذاعة صفاقس، الأخبار.
5: تحية متجددة من قسم الأخبار. حين المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم خريطة اليقظة المنشورة على موقعه الإلكتروني مسندا اللون البرتقالي إلى ولايات تونس الكبرى وزغوان وباجة، ويشير اللون البرتقالي في خريطة اليقظة إلى درجة انذار كبيرة تستوجب اليقظة التامة نظرا إلى توقع ظواهر جوية خطيرة. أكد معتمد صفاقس الجنوبية لطفي مبروكي في تصريح لمفادة الأخبار زهور الحبيب الشروع اليوم في تنظيف ثلاثة أودية مرجع نظر المعتمدية، وهي وادي الشعبوني على امتداد 7 كيلومترات ووادي السيد عبد الكافي وكذلك أجزاء من وادي العوابد، وذلك بهدف جهر ونقل أكثر من 10,000 متر مكعب من النفايات المختلفة في إطار الاستعداد لموسم التقلبات الجوية.
6: انطلقنا في عملية تنظيف الأودية بمرجع نظر تشمل 3 أودية اللي هما واد شعبوني على امتداد تقريبا 7 كيلومتر، واد سيدي عبد الكافي، وواد العوابد أو أجزاء من واد العوابد. هذه العملية تستهدف تقريبا نقل أكثر من 10,000 متر مكعب من النفايات المختلفة. هذه العملية تمت بالتنسيق بين الوكالة الوطنية لتصرف النفايات وبلديتي العوابد الخزانات وبلدية العين. تتم عملية التنظيف ب اللوجستي اللي تابع لبلدية العين وبلدية العود الخزانات، وكذلك بمقاولة خاصة إن شاء الله 3 بلديات اللي تابعين صفاقس الجنوبية باش يوفروا ماتريال لتنظيف السواقي الصغيرة ولتنظيف حواشي الطرقات ورفع النفايات في النقاط الزرقاء. كذلك بالتعاون مع مصالح التجهيز سيتم كذلك جهر الحواشي الطرقات خاصة على الحزامية رقم 11. الليلة أيضا زاد عن تدخل باش يصير مع الديوان الوطني للتطهير على مستوى حي حرية وعلى مستوى جرمدة وكذلك على مستوى الأفران لتنظيف البلوعات.
5: قامت مصالح وزارة التجارة إلى حدود اليوم بحجز 54,000 قطعة مواد مدرسية و1255 ممحات في شكل مواد غذائية و2576 لصق مدرسي يحتوي على مواد محللة عضوية، وفق ما أفادت به اليوم مديرة الجودة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سلوى الفطناسي. في العالم، فدت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في سيريك ومناب وجزيرة قشم بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران، ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال أن أكبر كبار مستشاري ترامب أثاروا معه سرا احتمال أن تستمر الحرب حتى نهاية ولايته. وثقت كل من منظمة Human Rights Watch والعيادة الدولية لحقوق الإنسان في كلية الحقوق في جامعة هارفارد 23 واقعة تم التحقق منها لاستخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض في جنوب لبنان بين مارس وماي 2026. ختم هذا المعرض الإخباري، إلى اللقاء.
7: إذاعة صفاقس،
8: تسمعونا في المنستير على 100.2.
7: عشرة ديما.

إن لله وإنا إليه راجعون. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها زهرة الشفي حرم المرحوم علي الشفي والدة مهدي ووردة ودلندا. تقبل التعازي إثر صلاة العصر بجامع البستان. إن لله وإنا إليه راجعون.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: مش عادي
2: مش عادي سمعني هالكلمة عادي يعني
1: مش عادي. أرقام
2: أخبار
1: ومعلومات
2: من واقع الناس
1: وطبيعة الجهات
2: مش عادي.
3: أنا نقول لك دور بيت نوري

0: مثال النجاح بالحق. تبارك الله عليك، كل التقدير من إذاعة صفاقس ومستمعيها.
1: كل التقدير لي من إذاعة صفاقس ومستمعيها. لميا بالي، المرأة التونسية ذات الصورة المشرفة، ربي يبارك فيك.
2: الله يخليك.
1: وتعبناك.
2: لا لا والله لا، بالعكس.
1: وانت في الصيف تمشي وتجي على قرقنا.
2: أي.
1: يوميا تخدم في الإدارة.
2: أي.
1: وتروح القرقنا.
2: نعم.
1: مش تعب برشا؟
2: لا بالعكس.
1: بالعكس. آخر الكلام شنو تقول؟
2: آخر الكلام، أنا حبيت نبلغ شكري لبرشا من الناس. هو صحيح
1: عاونوك في الدنيا،
2: القائمة طول ياسر. من الجمش
1: نتذكر منهم سي محمد السماوي في المندوبية،
2: ونزيد النوه على شكري للإدارة متاعي، فهمت؟
1: ربي يبارك فيه.
2: كل من رئيس المدير العام وكل الأطراف اللي عاونتني واللي كانت واقفة بجنبي،
1: وزملائك سواق الحافلات،
2: سواق الكلهم، فهمت؟ وكذلك بالنسبة لجامعة الحقوق، معناتها كلية الحقوق بصفاقس، العميد متاع العميد كلية سي محمد القسمتيني.
1: أي.
2: وفما طالبة نخص بها ذكر، خاطر هي عاونتني برشا، اسمها نسرين الزياني. هي
1: معك.
2: كانت أي كانت تسهل لي، خاطر أنا منجمش نحضر ليكور الكل، فهمت؟ كانت تجيب لي ليكور وتلخص لي وتحضر لي خدمة مسبقة.
1: كثر خير.
2: فهمت كيف؟
1: والله كثر خير.
2: معناتها بالنسبة لي أنا هي عاونتني ياسر. المراهقية هي دجا عرست سنة، فهمت؟
1: إن شاء الله بالهنا وبالخير.
2: إن شاء الله
1: ربي.
2: أمين.
1: أي.
2: نشكر الطلبة متقلي الكل اللي في وسط الكلية وعاونوني حتى هما، فهمت كيفاه؟ نشكر عائلتي زادة اللي فيهم اللي وقف بجنبي حتى بالكلمة، فهمت؟ ونزيد نشجع كل امرأة تحب توصل للحلم متاعها، تحب توصل للي تحب هي عليه، فهمت؟ راهو كيما قلت لك، حتى شيء ما هو صعيب. ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل، فهمت؟ وانا مش نكمل مسيره ان شاء الله، ان شاء الله في الماستير نكمل ان شاء الله، ونجيكم بعد ما ناخذ الماستير ان شاء الله.
1: ان شاء الله، ربي بالتوفيق. ابقى معنا. عقارب تعرفها ولا ما تعرفها؟
2: نعرفها
1: بالله.
2: والله
1: احمد بروينا زميلنا العزيز الناشط الاعلامي من عقارب اقتنص في مش عادي صور جميله. ثم قطيت مات مولاها، قعدت تتلفت للحنوت ولا مشيت لهكة ولا هكة، تو عندها أيامات تستنى فيه. تو شفت كيفاش؟ والله والله. وراجل فاضل خرج الماء أو دبر الماء خصصه للمرضى، خاصة اللي صفوا في الدم. وراجل آخر بالكرهبة والتراكتور يعبي الماء ويمشي للديار المحتاجة اللي ما عندهمش مواجهة. شفت الصور؟
2: أيه.
1: أنا سخفتني تاع القطوس. والله والله ساعات لساعات الحيوانات أكثر وفاء من برشا ناس. يا سيد أحمد مرحبا بك.
3: صباح الخير سيد علي، صباح الخير للجميع، تحية حب لكل المستمعين والعاملين بإذاعة صفاقس.
1: توا لميا بالي ما جاتكمش تسوق في الكار العقارب.
3: تحية لها وتشرفنا برشا ونفرسوا لها الورد غير جيبة.
2: يعيشك
1: قالك نفرسوا لك الورد.
2: يعيشك بارك الله فيك.
1: والله ريتها.
2: يعيشك بارك الله فيك خويا.
1: أسيد أحمد.
3: أسيد علي.
1: ثلاثة أربعة قصص مش عادية.
3: باهية.
1: في عقارب السمحة والباهية.
3: باش نبدأ البداية بالموضوع اللي ألهمك من خلال صفحة ناس عقارب.
1: هي.
3: موضوع القطة. باهي القطوس هذا، القط هو ريكي كما يسميه مولاه الله يرحمه. به تعرف القطط والكلاب والحيوانات الأليفة أعطتنا كل مرة تعطينا درس في الوفاء.
1: أي.
3: آخرها اللي نشرناها على صفحة نسع قارب.
1: أي.
3: الشاب هذا هو عامل بالمعهد النموذجي بصفاقس، رؤوف الساحلي الله يرحمه وينعمه.
1: أي.
3: يعني هو كان يعاني قصار كلوي ووفاء الأجل المحتوم في سن مبكرة، التحق بوالدته اللي توفت قبله بعام الله يرحمه ويرحمه ويرحم جميع المؤمنين.
1: في الدار ما عادش حتى واحد؟
3: لا مازال خوه، مازالت البركه في خوه،
1: مازالت البركه.
3: خوه رامي الساحلي نوجه له تحيه،
1: ربي يبارك فيه.
3: يعني متزوجه يعني قريبه منهم، يعني اشتر العيله توفى الله الوالد والوالده ورؤوف الشاب هذا اللي وقصته مع القطريكي. القط هذا مربيه من 9 سنوات ومش امام المحل متاعه في وسط المنزل متاعه، لكن رؤوف عنده طبيعة خاصة وعنده يعني غرفة خاصة بالبروتوكول متاعها لانه وضع صحي خاص. القط ريكي مسموح له يدخل في كل وقت في كل زمان ويكون موجود مع رؤوف، الا رؤوف لكل من اسمه نصيب، هو رؤوف بالحيوان هذا وتعلق به قصة تعلق ب9 سنوات، يطيب له الكركاس والبقرونة كما تعرف الأوفياء من الناس اللي دايلوا حيواناتهم الأليفة. تبقى القط ريكي ما رفض فكرة انه مولاه توفى، شو معناها؟ بقى امام الغرفة المغلقة، يعني هما ما تجرؤوش يفتحوها في الايام الاولى باش ما تثيرش العواطف وخوفا، يعني الناس اكلية برشا ما تعرف الوضعية. يلا بالنسبة للقطة بقى امام الباب، صوره لي مرة اثنين ثلاثة ومنها تشجع اخونا رامي الساحلي وحل الباب، هو يطلع مع الباب وهو يقول له استنى شوية راه مش موجود راه مش موجود راه مش رؤوف، حلوا الباب. مشى في فيديو اخر وصلني على الخاص وانا ما انشرتوش للامانه، مشى للفرش نتاعه، كما تعرف القطط تتعلق باصحابها من خلال الرائحه، تميزهم من خلال الرائحه، مشى للسرير نتاعه ومن بعد مشى واحتضن خزانته وسط الملابس ورفض الخروج، يعني شيء اللي خلى رامي يعني لين بكى طبعا و
1: أنا والله وجعتني التصويرة، هو أمام البيت وهكا على برميل ولا على لوحة ولا شنو، ومشبر عيونه في الباب كأنه يستنى فيه.
3: أي هو دخله بس يأيس بس راه سي بون مولاك ما عادش موجود، لكن لقى ريحته في الملابس نتاعه وبقى محتضن ملابسه في وسط الخزانة، صورة ودرس في الوفاء تعطيه مرة أخرى الحيوانات الأليفة. الله يرحمه رؤوف ويرحم كل من فقد عزيز عليه، وخلينا نرحم الحيوانات الأليفة لأنها لا حول لها ولا قوة ودائما تعطينا دروس تخلينا يعني هي مضبينا نكونوا رؤوفين بهم لأنهم أهل الرحمة.
1: هيا في أزمة الماء،
3: أزمة الماء
1: شنو اللي صار في عقل؟
3: أزمة الماء وأنا بشنوني رايب قصة ملهمة أخرى أنا
1: هي يعطيني يعطيني،
3: لكن خليني في أزمة الماء وأزمة القطاع المياه المعدنية وهي تونس كاملة. هذا أخونا مبروك المبروك الحماس، معروف في وسط عقارب في شارع الحبيب بورقيبة في وسط عقارب، في أيام الحر الشديد جاته امرأة سالي تطلب في الماء، قال لها راني ما عنديش، منتي راني ما عنديش، قالت له بربي أعطيني الماء راني صفي، قال تمنيت لو تسقط الارض وبلعتني.
1: لا عاودي عاودي ما سمعتكش، راني ما سمعتكش.
3: يعني في ايام الحر الشديد اللي تقريبا عشناها تونس كاملة،
1: اي
3: وقت المياه المعدنية ياسر فيها شح في الكميات وما تماش مش موجودة،
1: هي لليوم فيها شح
3: لليوم بالفعل، لكن ثم ايامات جت ولا، وتقريبا يعني شيء
1: منعدمة تماما يعني
3: بالضبط. جات المرأة الكبيرة هذه أخونا مبروك المبروك الحماس، قالت له أوليدي تعطيني شربة، قال لها تعطيني دبوسة ماء، قال لها يا حاجة والله أنا بيدي أنا عطشان ولوز، قالت له راني نصفي راني نشحت راني نحب نشرب، قال تمنيت له لو تسقط الأرض وبلعتني في
1: الماء خاطر ما نجمش يوفر لها،
3: ما نجمش يرحمها وما نجمش. بعد بيمات بقات في مخه، بعد بيمات جاء شاب آخر من طبعا هو يزور كل مرة يعمل غسل كلى بصفة دورية، يعني حتى هو قصار كلوي، خذ عهد على نفسه وندر ربي قال لو تتجدد كميات أنا باش نخلي كمية محترمة تتجاوز ما نعرفش الكمية، كمية محترمة جدا ونخليها على ذمة الناس
1: اللي المرضى.
3: وبالفعل
1: كثر خير
3: أول كمية خلاها موجودة وكتب عليها مخصص مجانا لقصر لأمراض قصر الكلوي.
1: الله يرحم والدي.
3: هذا المشهد طبعا لقى برشا ترحاب
1: يرحم والدي
3: المجتمع في وسط عقارب وفرحوا به
1: يرحم والدي،
3: واحنا كصباحات احتفينا بأخونا المبروك حماس الله يجازيه كل خير ويكثر من امثاله.
1: اي نختموا بقصة اخرى لاني باش نمشي للتكوين المهني سامحونا.
3: القصة الثانية او الثالثة هذه قصة ممتازة وقصة رائعة، قصة كفاح، قصة عائد من بعيد. أمين البحري، قصة مش عادية لشاب مش عادي، انقطع عن الدراسة لمدة 16 عام، دخل المجال الحلاقة تميز فيها واخذ جوائز جهوية ووطنية، وسافر حتى لتركيا وشارك في مسابقات وعاد بجوائز، وكان شكون اللي يخلط على دوره عند مين الحجام، يعني تسمى في مجال الحلاقة حتى في تخصص تجميل النساء. ثم أمين البحري قرر بعد 16 عام يرجع لمعهد خاص من الثانية ثانوي وتدرج من الثانية ثانوي
1: كما حكيت كلام يا هاي
3: واخذ البكالوريا
1: هاي.
3: ثم توجه لكلية الأداب، وحتى في المصدر جاء هو الأول، والبارح البارح بركة أمين البحري رسميا أستاذ تعليم ثانوي من بعد 16 عام انقطاع عن الدراسة.
1: الله الله الله الله الله الله
3: عظيمة
1: والله والله والله والله، يعني
3: برنامج مش عادي، لازم قصص مش عادية.
1: هيا تعرش كيفاش انت وأمين البحري الجمعة الجاية جيونا للاستوديو
3: ان شاء الله سيد علي، ومن خلاله نبارك لكل ابناء عقارب وابناء ساقس وتونس اللي نجحوا في كابيس البارح، مبروك عليهم وربي ان شاء الله يعطيهم الوقت الطيب.
1: ربي يبارك فيك سيد احمد. هاي شنو رأي كلمة؟
2: هاكي الصور،
1: هاي ما لهز الكار ومشي العقير بعد
2: معلش.
1: ريت الآن
2: الحمد لله، بالعكس شي فرح يا بيا، والله شي فرح
1: يا ولدي راه.
2: بالعكس أنا نفرح كي نلقى حوايج كيما هكايا، معناتها إنسان ما فهمش يأس، هاليأس أنا ما نحبوش بالكل في الحياة، ما فهمش يأس.
1: أنت شكرت ناس، وأحمد شكر ناس، وفايزة المحرسي رحمة الله عليها
2: الله يرحمها
1: شكرت أخوها، والناس كل أخوة، وأمير الجاموسي قلت شوف إن حكاية غنية على خويا تشاور هو فاطمة مقني، يجي نصف ساعة هم يتحدثوا على إيش مش نعدي والغنية وخويا اختاروا لنا الغنية هذه
3: إيدالي

0: مثال النجاح بالحق. تبارك الله عليك، كل التقدير من إذاعة صفاقس ومستمعيها.
1: لشكون التقدير؟ لأختنا نورة زيدي اللي كلمتها أمس، لقيتها متحمسة للمش عادي، برنامجكم مش عادي. قلت لها، قلت لي علاش كلمتني؟ قلت لها ما سيدة نورة، أولا نحن نقدروك، وثانيا راهو المش عادي أنه ولا تخمام العائلات على صغيراتها، ولا التكوين المهني مش ملاذ الفاشلين، يعني ما مشاليش في القرية نهزوا للتكوين المهني. صحيح، مازالت النظرة هذية، أما في التكوين المهني يلتحقوا بعد البكالوريا، في التكوين المهني يمشي بالإجازة، في التكوين المهني يمشي تلقاهم مريق الأمور في القراية 14 و13 و15 و16 اي، ولكن يحب صنعة، يحب صنعة، يحب يمشي يشغل يدياته يمشي للتكوين المهني. سيدة نورة الزيدي المديرة الجهوية للتشغيل والتكوين في صفاقس، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: مرحبا أخي علي، ومرحبا تحية لكافة مستمعي إذاعة صفاقس، وشكرا لك على اهتمامك بالتكوين المهني.
1: محلاك يبدأ إدارة جهوية وتترأسها شباب، يفهمني نفهم بعضنا مزيانة برشا الحكاية. قلي قدش من وليد توا في صفاقس كامل عام وخاص، قدش من وليد هو أنتم ما تقولوا العودة التكوينية؟
2: أي قولوا العودة التكوينية
1: نهار الاثنين.
2: أي
1: به قدش من ولي، قدش من بنية وليد يتكونوا في صفاقس الكل، في الولاية الكل؟
2: بالنسبة لصفاقس المتكونين في إطار التكوين في مراكز التكوين المهني ولا بالتدريب المهني وفي المراكز العمومية والخاصة، العدد قرابة 9000 متكون.
1: 9000
2: متكون ما بين التكوين المهني في مراكز التكوين المهني بالتداول، ما بين التدريب المهني في المؤسسات الاقتصادية عمومي، وما بين متكونين في قطاع خاص، باعتبار احنا منظومة كاملة قطاع تكوين عام وخاص. ان شاء الله باش يلتحقوا بالتكوين المهني وقرابة 9000 متكون. اللي باش يلتحقوا مش جدد، معناتها المتكونين الجدد في مراكز الوكالة التونسية للتكوين المهني ان شاء الله سنة اولى، معناتها في دورة سبتمبر عندنا 1590 رسم جديد لدورة سبتمبر 2026، وقدر ربي يلتحقوا بالمراكز نتاعهم.
1: سيدة نورة، صحيح ولا عندنا في العام 4 دورات ولا لا؟
2: صحيح، احنا نحكي توا على دورة الخريف اللي هي هما دورتين، اما دورة الخريف اللي هي هدية سبتمبر ونوفمبر، عندنا مجموعة باش تدخل في أول سبتمبر نهار 17 يوم العودة التكوينية متاعنا يوم 17 سبتمبر، وعندنا في نوفمبر 1 نوفمبر زاد مجموعات أخرى اللي هي دورة نوفمبر، وعندنا زاد في دورة فيفري وأبريل. أيوه. ندخل على 4 مرات لكن في دورتين،
1: في دورة
2: الخريف ودورة الشتاء.
1: يعني علاش؟ يعني باش تنقصوا الاكتظاظ ولا شنو الحكاية؟
2: والله هو الطلب، انت تعرف سي علي التكوين المهني كنا نحكيه على تغيير النظرة النمطية للتكوين المهني، كنا نعمل في حملات تحسيسية لدعوة الشباب للالتحاق بالتكوين المهني، ونحكيه على التكوين المهني وحوافزه وشنية أفاقه وإتسترا، وكان الطلب ما كانش برشا سنين الأخرى وثناء خاصة، كان الطلب كبير، وبالحق انت برنامجك مش عادي، والطلب على التكوين المهني السنة بالذات ما هوش عادي.
1: أنا يحكي لي مدير مركز، يقولوا لي مدير مركز وصلت الطلبات 3000 و2000 وهو مش يقبل 300 ولا 400.
2: إذا باش نقبل أنا في 9 مراكز تكوين مهني تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني في صفاقس في دورة سبتمبر 26، إذا أنا برمجت 1590 جاوني الطلبات، معناتها الطلبات اللي جات في الدورة هذه، أنا برمجنا عن عنا 1590 موطن تكوين مبرمج في مراكز الوزارة في صفاقس، جاونا 5677 مطلب.
1: اوه عدد كبير.
2: عدد، ونأكد لك ال 5677 احنا نرسمه على منظومة رقمية، لولا ان سكرنا المنظومة خاطر الفات
1: سيستم، يعني
2: سيستم. لو يبقى السيستم مفتوح نوصل حتى 10000 طلب. هذا مؤكد. دونك الناس فهمت اللي التكوين المهني يشغل، فهمت اللي ما عادش نحكيو كان على صنعة، نحكيو على صنعة صحيح، ونحكيو على شهادة منظرة معترف بها هنا وفي الخارج، دونك نحكيو على دبلوم، على تكوين ذو جودة، على ناس تخدم تقاطش بطالة، على نسبة إدماج فوق 80%، دونك حتى الشباب راهو وصلتو المعلومة وفهم، ولا يقتصر الطريق إلى سوق الشغل ويختار التكوين المهني.
1: والله يحكي لي
2: في تونس الكل. سمحني جت معلومه
1: فضل.
2: على معناتها في اللي جاونا في دوره سبتمبر حاملين شهاده البكالوريا.
1: أيوة هذا هو.
2: في تونس الكل 6000 طلب، 6000 طلب
1: من حاملي البكالوريا،
2: من حاملي البكالوريا يجاوا يشيلوا تكاملي مباشره. احكي لك مباشره
1: اي علاش هذا، علاش مثلا
2: والله هو النمط التكويني يخدم، نخدموا برشا مع المؤسسه وبالتالي نضمنوا هذاك الادماج في المؤسسه. الناس تعرف تكوين مهني تو باش تعمل دبلوم وصنعه باش تخدم، خاطر ما فماش واحد ياخذ دبلوم تكوين مهني
1: ويقعد
2: بطال. انا نقول ديما اللي يقعد بطال راهو ما يحبش يخدم، خاطر احنا عندنا مرونه كبيره في البرمجه نتاع الاختصاصات. إذا اختصاص ذا طلب نزيده، وسنا زدنا زود اختصاصات جديدة.
1: أنا جايين. أما السيدة نورة جاوبني.
2: أما كيولي ما عنديش طلب يعني اختصاص معاش مطلوب حتى من المؤسسة، مش بالضرورة من الشباب. تبدأ مطلوب من الشباب مؤسسة دي معاش تخدم، نوقفوه نعلقوا التكوين فيه لين يرجع مطلوب. هيك المرونة تخلي العباد تعرف اللي راهو يخدم.
1: سامحني، أقل مستوى خاطر عائلات وأمهات يسمعوا فينا تو، أقل مستوى يسمح له، يسمح للالتحاق بالتكوين المهني سابعة أساسي.
2: السابعة وثامنة أساسي يلتحق بشهادة المهارة اللي هي شهادة نتاع مستويات ما أقل من التاسعة، ومستوى سابعة وثامنة أساسي يلتحق بمستوى شهادة المهارة.
1: الشعب مثلا
2: العام والخاص،
1: شنو الشعب
2: مثلا مساعد مركب في كهرباء البناء، مساعد مركب، خاطر مركب في كهرباء البناء مثلا مستوى شهادة الكفاءة المهنية اللي هو مفتوح لحاملي المستوى سنة تاسعة أساسي أو أكثر أولى ثانوي.
1: السابعة والثامنة مساعد مركب، وشنو الآخر؟
2: مساعد مركب في كهرباء البناء هذا عندنا في الساقس. وثم ما تبهات القطاع الخاص برشا اختصاصات، هو على فكرة برمجنا اختصاصات في المهارة كما مساعد خياط زي ان شاء الله بشي تبعث في مركز الاكسام محمد علي. ماهوش برشا الحق الاختصاص في مستوى شهادة المهارة الأكثر في الكفاءة المهنية والتقنية السامي. وفتحنا زادة في مستوى القطاع الخاص برشا اختصاصات كما مساعد مرتباتي، كما مساعد طباخ، موجودين على مستوى شهادة المهارة.
1: باهي، ولا والشعب الجديدة؟
2: نكمل لك. هو أقل مستوى قلنا سبعة وثامنة، اللي عنده مستوى تاسعة أساسي يلتحق بمستوى شهادة الكفاءة المهنية. ثانية ثانوي منهات فما فوق يلتحق بمستوى مؤهل التقني المهني اللي هي شهادة في نفس السلم الوظائف الوطني في نفس مرتبة شهادة البكالوريا. واللي عنده بكالوريا أو مؤهل تقني مهني يمشي المؤهل التقني الثاني. السنة في الساقس تم زود اختصاصات
1: جدد
2: بعثناهم في المركز القطاعي للتكوين في الجلود والأحذية، وإن شاء الله باش نبدلوا له التسمية نتاعو المركز هذايا كتسمية، خاطر ولا يكون في برشا قطاعات خارج قطاع الجلود والأحذية. زدنا سنة في مستوى مؤهل التقني المهني، تقني في أنظمة السلامة، تسكيس السندلارم، السلامة في البناءات، دونك هذايا في مستوى شهادة التقني. وزدنا اختصاص جديد تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية.
1: هذا ولد وقته هذايا، هذا ولد وقته
2: أيوة. ومركز القطاعي هذايا هو مركز أجري من وكالة

0: كيك ان شاء الله.
1: هيا
0: جيس قل لي الشعاب الجديدة لأول مرة اللي عندك انت في المركز متاعك.
1: الشعاب الجديدة هما شعبتين، شعبة في مستوى مؤهل تقني ماني اللي هي تقني في أنظمة السلامة،
0: تقني في أنظمة السلامة،
1: تكنيسيان اون سيستيم دي سيكوريتي.
0: يعني
1: الاختصاص هذا معناتها متطور جدا وحديث جدا.
0: يعني السلامة الصناعية ولا السلامة شنو هو؟ ولا
1: سلامة البناءات، معناتها نحكيو على تركي، معناتها أنظمة حديثة ومتطورة في سلامة البنايات.
0: يعني
1: لي كاميرا سيرفيلانس، سامحني ما لقاش العبارات بالعربية، الانتروجيون، الانسوندي،
0: الحرائق
1: هذم كلهم فهمت نعملوا فيهم صيانة الأنظمة وتركيب الأنظمة.
0: ويخدم إن شاء الله، يخدم يعني يتخرج ويخدم إن شاء الله.
1: احنا بالنسبه لنا احنا وقت اللي عملنا معناتها جرد للمؤسسات، خاطر الاختصاص هذايا بعثناه بالتوازي معناتها بالشراكه مع الاداره الجهويه والمؤسسات العامله في القطاع، معناتها لقينا انه المؤسسه طالبه اكثر من الكاباسيتي نتاع الصندوق، معناتها اذا كان احنا مش نعملوا مجموعه ولا اثنين راهي المؤسسه طالبه 4-5 مجموعات.
0: يعني تقني سامي في السلامه هكا،
1: تقني في أنظمة السلامة،
0: في
1: مستوى مؤهل تقني مهني.
0: المستوى اللي لازم تو يسمعوا فيك مستوى شنو؟
1: سنة ثانية ثانوي منهات
0: في ساقية الزي. باهي، والاختصاص الآخر سيدي حمدي؟
1: الآخر تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية.
0: هاي الفوتوفولتايك، هذا يعد الموضة.
1: وعلى ذكر تقني سامي في الأنظمة الشمسية، الاختصاص هذايا عندي سنة معناتها في الدورة سبتمبر عندي مجموعة واحدة باش ننطلقوا بها. المجموعة الواحدة هذه جاونا عليها 159 مطلب على 20 مطلب، منهم 79 مطلب بكالوريا 2026.
0: 79 مطلب في الأنظمة الشمسية من حملة بكالوريوس 26. خليك معي سيدي حمد. سيدة نورة باعتبارك مدير الجهوي، يعني إيه شنو حل؟ يعني يبقوا للعام الجاي باش يقراوا هما باش يتكونوا.
2: نحب نزيدك دو زاتر شيفر على سبيل المثال. تقني في ميكانيك وكهرباء السيارات مثلا موجودة مش جديدة، على 20 مطلب جاونا 320، على 20 بلاصة مبرمجة 320 مطلب.
0: أي شنو الحل أمام الوضعيات هذه؟
2: 224 مطلب، دونك ديما فاقت 1000% لا دوموند بارابور على الطاقة. والله الحل صحيح، احنا
0: علاش ما تعملوش دو جروب مثلا ولا ترو جروب؟ علاش؟
2: لا احنا مانا مربوطين بطاقة التكوين وطاقة الاستيعاب، وانت تعرف احنا في مراكز التكوين المهني ما نوفروش طاولة وكراسي باش نقريو، نوفروا دي بوست دو فورماسيون، ماتيريال، ايكيبمون، دونك مربوطين بطاقة معينة موجودة في السونتر.
0: اي سامحني، اللي ما قبلوش السيستيم يعني وصل لعشرين وتسكر السيستم، وقتش يقبلوا كان العام الجاي؟
2: هو اللي ما قبلوش السيستم ينجم ما قبلوش في الاختصاص هذايا، لكن موجودة اختصاصات أخرى مازال.
0: لا عاد هما يحبوا الأنظمة الشمسية لأنه موضة العصر أولا، وثانيا قال لك 76 ولا 74 من حملة البكالوريا 26.
2: أي بالنسبة
0: هما درسين الحكاية، يعني هما درسين وفاهمين كيفاش يختاروهم.
2: أي حاليا الطاقة وطاقتنا وقدرتنا على أن ننطلقوا كان بعشرين، بقينا أكيد عنا دورة في فيفري ونصال العام الزين ترتفع طاقة استيعاب استجابة لارتفاع الطلب. يعني نخدم على يعني ديما ترتفع في طاقة الاستيعاب اللي خدمتنا يومية.
0: سيدي حمدي، وقتاش ينطلقوا القراية متاع زوز شعاب جديدة؟
1: إن شاء الله نهار 17 سبتمبر بحول الله تنطلق التكوين في الاختصاصين هذوما. في خلال معناتها الصيف هذه عملنا تهيئة جديدة لأربع فضاءات مختصة معناتها للاختصاصات هذوما الزوز، وتمكننا معناتها من معناتها معدات جديدة فهمت باش نكونوا في أحسن الظروف إن شاء الله.
0: شكرا سيدي حمدي، فضلك، إلى اللقاء. سيدة نورة مازال دقيقتين سامحني، ثلاث دقائق.
2: مرحبا.
0: شنو تحب تقول مسألتوش على العودة التكوينية؟
2: والله اللي نقوله أن أنا

0: أتمنى الساعة تكون عودة تكوينية مباركة على جميع أبنائنا الكل والأسرة التكوينية الكل.
1: طبعا عندكم في جبنيانة، عندكم في المحرس، عندكم في منزل شاكر، عندكم في وين أخرين؟ في قرقنا
0: عندنا مركز بسحامبة اللي هو فيه 18 اختصاص،
1: اللي
0: هو من أكثر المراكز.
1: أي.
0: مركز جبنيانة زاد ما هوش بعيد على مركز بسحامبة، فيه 4 اختصاص. عندنا مركز في القطاع الإلكترونيك ساقية التسييد، فيه 4 اختصاصات، زوز على مستوى مؤهل تقني مهني وزوز على مستوى مؤهل تقني سامي. والمركز هذا دخلنا فيه قاعدات تكوين جدد يكونوا في تكوين سريع، خاطي هالاربعه هذوما نحكيو على الصناعه الذكيه اندستري 4.0 موجوده في مركز الالكترونيك، نحكيو على الفيبروبتيك، عملنا بلاتفورم في طرف تعاون دولي ومع الوزاره والوكاله، وعندنا تو بلاتفورم في مركز التكوين الالكتروني قاعدين يكونوا فيها تكوين سريع للفيبروبتيك اللي هي حاجه دونك مطلوبه برشا. دونك اخذت التكوين الاساسي هذايا الكفاءه المهنيه والتقني تقني سامي، عندنا دي بلاتفورم ونخدموا استجابه للطلب، نسمو احنا الاكات حسب الطلب.
1: والمراكز الفلاحيه الفتات الريفيه تبعتكم؟
0: نكمل لك مثالش بس ما نظلمش مراكزي كلهم، هما دونك عندنا المركز القطاع التكوين في الاكسام حمد علي
1: كورتوسي معروف
0: في المنطقه، عندنا مركز التكوين في سيدي منصور اللي هو تم هيكلته، هو كورتوسي نقل ولوجيستيك تو ما عادش سياقه. دونك فيه كل ما هو اختصاصات اثناء تو في دورة الصفاف تنطلقوا مع بالكفاءة المهنية اللي هي سائق معدات خفيفة وسائق عون شحن وترصيف ونقل وعون مخزن، 3 في الكفاءة المهنية. وان شاء الله في دورة شبري عندنا اختصاص جدد لاول مرة تبرمج اللي هي تقني في النقل المتعدد للوسائط وتقني في النقل البري.
1: نعم.
0: جدد يعني يخدموا معناتها محلولين لمستوى اهل التقني المهني ومطلوبين برشا، ويخدموا في المطارات في المواني. دونك وعندنا زاد اختصاص جديد صرنا بعثوها قاعدين نحضروا فيها تقني سامي سائق معدات ثقيله تسكي هذاك. دونك هذا مركز سيدي منصور جي برشا جديد، دونك احنا بادين بشويه بشويه افير يعني نزيد نحضروا ونزيدوا في الاختصاصات. عندنا مركز تكوين وتدريب مهني بالمحرس اللي هو
1: البناء،
0: ما هو بناء وكرلاج ومتابعه، وفما طلب راهو على البناء واللي برمجناه براتيكمون لقيناه، لقينا رامبليساج راهو حتى الصغار يعني يعرفوا القطاع مطلوب ويخدم. كيف كيف عندنا مركز تكوين وتدريب مهني بقرقنا فيه منشطة أطفال، وهو توا في إعادة هيكلة، في برمجة إعادة هيكلة إن شاء الله يعني قاعدين لانسينا لابيل دوفر وباش تبدا قريب الأشغال، وباش يكونوا في برشا اختصاصات جديدة زادة مواكبة لسوق الشغل. حاليا عندنا اختصاص منشطة أطفال، وعندنا مركز الفتاة الريفية ببوثدي منزل شاكر اللي هو مركز تكوين الفتاة الريفية، حتى هو زادة في إعادة هيكلة، فيه اختصاصات كما المزارع كما الخياطة، عاوننا الخياطة
1: تربية حيوانات ربما ولا لا؟
0: اي فيه المزارع اللي فيه كل شيء، بقينا حتى هو في إعادة هيكلة وان شاء الله
1: شان.
0: قاعدين خدمنا حتى مع شركة جاي النقل باش نوفروا خطوط للمركز هذايا باش نشجعوا البنيات للالتحاق اكثر من منزل شاكر ولا من كافة مناطق الجمهورية. هذا مراكز، وعندنا زوز مراكز تكوين مهني اللي هما تحت اشراف وكالة الارشاد والتكوين الفلاحي، ماهمش وكالة مسيرة التكوين المهني، وزارة الفلاحة، اللي هو مركز التكوين المهني الفلاحي ببغرات، ومركز التكوين في الصيد البحري في ساقس، معناتها زوز مراكز موجودين.
1: وعندكم الخاص يعني والخاص؟
0: قطاع التكوين المهني الخاص في ساقس قطاع مهم برشا، عندنا 18 هيكل تكوين مهني خاص في التكوين المنظر، تكوين منظر معناتها تقول منظر معناتها شهاده معترف بها في السفر الخارج، هي ديدها الموجوده في القطاع العمومي، كنقول مؤهل تقني مهني منظر عباره من مركز عمومي. وعندنا التكوين غير المنظر اللي هو تكوين موجود ويقراوا فيه يقول لك انا حاسس بشهاده منظره انا حاسس نتكون موجود. دونك عندنا نمبر باهي يعني قرب 3000 متكون كل عام موجودين في القطاع الخاص، ونخدموا معاهم ونراقبوهم ونتبعوهم، واللي شيفر نتاع التكوين المهني الخاص كما قلت لك معناتها ماهوش بعيد على طاقه التكوين المهني العمومي.
1: ربي يبارك فيك لنورة وشرفتنا ونورتنا وفهمت العائلات على أنه التكوين المهني ما عادش ملاذ الفاشلين ملاذ الناجحين.
0: أي هو خيار أول ومسار أول ويؤدي للقدرة ربي
1: للنجاح وللخدمة.
0: حاجة واحدة لو تسمح
1: أي.
0: تسمح يعني في ثواني نستغل مروري يعني مروري معاك لهنا، وإحنا حكينا على التكوين المهني الخاص وفرصة هذه أكيد يسمع فيها الباعثية هياكل التكوينية الخاصة في الساقط. احنا كوزارة التشغيل عملنا منظومة يعني للتصرف في قطاع التكوينية الخاص، عملتها الوزارة اسمها تيغاف www.tigaf.cn أنا أدعو جميع الهياكل التكوين المهني الخاصة اللي تحصلت على وصل دعم الإدارة الجهوية أنها تدخل وتحين الأحداث متاعها على المنصة هذه، خاطر باش تولي التصرف كله والتعامل معهم كله بالمنظومة هذه، وباش يجي وقت المركز التكوين المهني الخاص اللي مش مسجل على المنظومة هذه ما عادش نعترفوا به. فرصة ماذا بيا ندعوهم إلى الانخراط في المنظومة هذه باش يولوا تابعين في الباز نتاعنا ويولوا أمورهم دونك قانونية، ونتعامل بعضنا في كنف لازم نقولوا الشفافية والتسيير الناجح.
1: عودة تكوينية مميزة، ربي يبارك فيك. لنور الزيدي شكرا لك،
0: يعيش. شكرا
1: لك، إلى اللقاء.

باش نختم بصورة مزيانة. توا جاتني على الخاص من سيدي محمد المعاوي يقول لي من قلب المعاناة إلى طريق الأمل. ربما ثم ناس سمعوا بها ولكن نذكروا بها. تتفكروا تلميذ البكالوريا اللي مرتبوه قطعت له الكتب متاعه؟ أكيد ثم برشا يتذكروا في محاولة لإحباطه لتحطيم الحلم. أما هو رغم ظروف الفقر والحرمان اللي مر بيها نجح في البكالوريا وتحصل على معدل متميز. اليوم جاه خبر مفرح أكيد ليامات اللي فاتوا. طبيب تونسي ربي يبارك فيه وفي اللي قراه وفي اللي جابه وفي اللي علم، قرر التكفل بمصاريف دراسته في الطب بفرنسا كاملة. طول ما هو يقرأ هو المصاريف بما فيها على حساب الطبيب التونسي اللي يسكن في فرنسا باش يتمكن من مواصلة تعليمه وتحقيق طموحاته كطبيب. شوف سيدي محمد يقول سبحان من يخرج من الشدة فرجا ومن الألم أملا ومن الصبر أجمل الجمال والخير والنجاحات. هذه صورة حبيت نختم بها. ربي يبارك فيكم جميعا، شكرا لكم، وفي كل مرة في كل مرة صورة مزيانة. يسر وأمير الجموسي وعايشة بيار وعلي المرزوقي وريم بوعصيدة وفاطمة مقني الكل يسلموا عليكم ونتمنى لكم الخير وعودة دراسية متألقة وإن شاء الله بالنجاح والخير والسلامة. وتحية لكل أميمة تسمع فينا التو في أمان الله.

0: مش عادي
1: مش عادي سمعني هالكلمة عادي يعني
0: مش عادي أرقام
1: أخبار
0: ومعلومات
1: من واقع الناس
0: وطبيعة الجهات
1: مش عادي.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرع في تنظيف 3 أودية على امتداد قرابة 20 كيلومترا بمعتمدية صفاقس الجنوبية، وهم واد الشعبوني وسيدي عبد الكافي وجزء من واد العوابد، لتنظيفها من النفايات قبل بدء موسم الأمطار. أكد عز الدين بالشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية أمس ضرورة الرفع من درجة اليقظة والتأهب واعتماد أعلى درجات الجاهزية والاستباق مع تكثيف المتابعة الميدانية والمراقبة لمجاري الأودية والمنشآت المائية والنقاط الحساسة بما يضمن سرعة التدخل ونجاعته عند تسجيل أي طارئ. أفادت إدارة المركز الوطني البيداغوجي خلال زيارة أدها وزير التربية نور الدين النوري مساء أمس إلى المخزن المركزي للمركز بأن طباعة العناوين من الكتب المدرسية تجاوزت 97% فيما تخطت نسبة توزيعها على الفروع الجهوية 82% ونهزت نسبة المبيعات 75%. في العالم، وثقت كل من منظمة Human Rights Watch والعيادة الدولية لحقوق الإنسان في كلية الحقوق في جامعة هافارد 23 واقعة تم التحقق منها لاستخدام الكيان الصهيوني الفسفور الأبيض في جنوب لبنان بين مارس وماي 2026. أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في سيريك وميناب وجزيرة قشم بمحافظة هرمزان جنوب إيران، ونقلت وول ستريت جورنال أن كبار مستشاري ترامب أثاروا معه سرا احتمال أن تستمر الحرب حتى نهاية ولايته. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر حكومية يمنية قولها إن الحوثيين سيطروا على مدينة المخاء المطلة على البحر الأحمر. نهاية الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: أشرة ديمة.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: أي عدل الموجة،
4: احنا ديما اقرب،
1: والعشرة ديما
4: الشبكة البرمجية جديدة.
1: صباحكم يفوح بأحلى صباح،
4: الكلمة ليكم،
1: وفي الضحى متونسين بيكم،
4: في العشوية
1: متابعات
4: مواكبات،
1: ومعكم تحلى السهرية.
4: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة ديما.
1: إذاعة العشرة ديما.

0: دقائق تحية لكم الناس الكل وما كنتوا زوم اليوم في تاريخ آخر اليوم 10 سبتمبر 2026. مرحبا بكل من يتابع موجاتنا ونبدأ مباشرة الجزء الأول والعنوان يقول تونس برلين 70 سنة دبلوماسية فلتبدأ شراكة أكثر عدلا مع أوروبا. ونتحدث من خلال هذا الخبر استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد وزير الخارجية الألماني في زيارة لم تكن مجرد محطة بروتوكولية بل حملت رسائل ثقيلة حول مستقبل العلاقات التونسية الألمانية ومستقبل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ككل. الوزير الألماني جاء برسالة واضحة في ظل الاضطرابات العالمية، ألمانيا وأوروبا بحاجة لتعاون أوثق مع تونس والجزائر، والمتوسط يجب أن يصبح منطقة محورية تربط القارتين مع استعمال أو مع استعداد لتعزيز التعاون في الطاقة والنمو المشترك. في المقابل تونس وضعت على طاولة ملفين حساسين، ضرورة مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ليكون أكثر توازنا وعدلا، وتحويل القروض إلى استثمارات منتجة لأن كلفة المديونية يتحملها للأسف الشعب التونسي. زيارة تأتي وبرلين تؤكد أن ألمانيا ثالث أهم سوق تصدير لتونس، وأن 7500 طالب تونسي يدرسون في جامعاتها، وأن علاقات التوريد مع تونس باتت حيوية لصناعة السيارات الألمانية مع وفد من رجال الصناعة الألمانية رافق الوزير. فنحن أمام بداية فصل جديد، نحاول نفهم كنه ومخرجات هذه السيارة مع الأستاذ الدبلوماسي السابق الأستاذ أحمد بن وصفة. سي أحمد أهلا وسهلا بك.
1: شكرا جزيلا أختي الكريمة، تحياتي.
0: شكرا على قبول الدعوة. إذن سي أحمد، زيارة فاديفول هي أول زيارة بهذا المستوى بعد إعادة انتخاب السيد رئيس قيس سعيد وفي ذكرى 70 سنة علاقات، كيف تقرأ توقيت ورمزية الزيارة اليوم؟
1: هي يعني في ظرفية مهمة لأن قضية العلاقات شمال جنوب وقضية العلاقات مع الاتحاد الأوروبي هي يعني في صلب اهتمامات تونس، مش من اليوم، هو معناها من حتى بعد الثورة، لكن من زاوية أكثر من وقت اللي جاء الرئيس قيس سعيد وطرح القضية في أعلى مستوى وتبناها هو شخصيا، لأنه كان تقبل أكثرها يعني قضية مطروحة وأول من ركز عليها هي المجتمع المدني في علاقة بما حصل مباشرة بعد الثورة، لأن التوجه كان أنذاك يعني استسهال الاستجابة يعني بشكل مفرط لكل الشروط والطروحات الأوروبية اللي جاتنا مكتار في سياق دوفيل. وفكرة أننا احنا فرق يعني أدركنا أننا كنا على خطأ، كنا يعني نساند النظام السابق وما بدون أن نرعى يعني الجوانب الأخرى في العلاقات هذه وكذا وكذا كذا. لكن المهم احنا بتوا في بصدد حصيلة كاملة لرصيد يعني كامل من لأنه التوجه اللي مشينا فيه بعد الثورة مباشرة هو مزيد التوسع في الاتفاق بتاع 95 واللي اليوم الرئيس طرح المراجعة متاعه باش الناس تفهم واللي صار وقت اللي الرئيس مش فقط مع وزير الخارجية الألماني. نستذكر أيضا أنه طرح المسألة نفسها يوم وقت اللي الرئيس ماكرون يوم 20 مارس هن الرئيس بمناسبة عيد الاستقلال كذلك تطرح الموضوع
0: أي.
1: وقال نفس الكلام وقال يعني وأيضا سبق أن حصلت اتصالات أيضا مع مفوضية الاتحاد الأوروبي في على المستوى عن طريق وزير الخارجية والذي تلقى تعليمات هذا العنصر المهم من رئيس مباشرة وعديوها في وسائل الإعلام أنه لابد من إيجاد يعني كما قالوا فكرة العلاقات أكثر توازنا
0: صح
1: يعني وطرحها يعني من زاوية أنه فما توجه استراتيجي جديد في تونس، وهذا أيضا ما يخلي يلزمنا نستحضره أن الموضوع هذا حصل في سياق عام وقت اللي الرئيس مشى للصين ومشى فهمتي ومشى لإيران وفتوحت وأيضا كانت فما علاقات وتحركات مع روسيا
0: صح.
1: على أساس أن تونس ماشية في التنويع تنويع دون ضرب يعني علاقاتها مع الشركاء الرئيسيين أو تراجع عن هذه الخيارات الاستراتيجية التي تعود إلى بداية الاستقلال ويعني بإقرار والرئيس بورقيبة وكلهم وتوسعنا فيها وفما واقع قائم احنا لا يمكن أن نقول اليوم احنا باش نلغيه الرصيد هذا من العلاقات لكن المراجعة اليوم واجب عليش لأنه يسمى الناس تفهم تونس كانت في مرحلة معينة وقت اللي يعني في بداية الاستقلال كانت تتحكم أكثر في تجارتها الخارجية كيفاش كانت تونس هذه دولة يعني في بداية الاستقلال تحاول ترسخ أمورها يعني تولي لأنه شو هو الاستعمار الاستعمار أنه تبدأ الأسواق مفتوحة واللي يتحكم في حركية التجارة هو المستعمر وفقا لحاجياته هو وفقا لمقتضياته هو وكانت للأسف هما خلفونا يعني فرض علينا إطارات الإطار عام يعني موجود في حتى في وثيقة الاستقلال أنه يستمر الوضع المكتم 75 سنة احتلال يعني يعني حرية الولوج للأسواق مش فقط وحرية استغلال الثروات
0: يعني بقات التبعية الاقتصادية أو الاستعمار الاقتصادي
1: لا والأفضلية لهم هما بالتكنولوجيات متاعهم لأنه تعرف استغلال الثروات البترولية استغلال اليوم الثروات الشمسية وكلها هما يحبوا يخلقوا يعني هما يستفردوا بثروات التونسية من خلال الاحتكار استغلالها بالتكنولوجيات متاعهم
0: نعم.
1: وهذا يحطوه في النصوص المهم تونس توصلت بعد الاستقلال بعناء شديد ومعركة معركة التجارة الخارجية إلى إرساء نوع من التوازن كانت تونس على ما وصلت في مرحلة تتحكم في البضاعة اللي تدخل وكانت عندها سلاح متاع الديوانة
0: أي.
1: هذا هي الاتفاق متاع 95 جاء وضرب المكتب الكبير هذاك قال مبدأ هو الحرية والنوعية متاع البضائع ما تتحكمش فيها تونس
0: هو كان ذكره يعني لتاريخ سي أحمد نذكر أنه 95 كان ثم الاتفاقية هذية متاع التبادل الحر ما بين تونس والاتحاد الأوروبي في نفس العام هذيك بدأوا أو وقع مراجعة مجلة الديوانة كنت تذكر بنقاط وثغرات كبيرة ياسر وفي نفس الإطار وقت بدأت مسألة الميزانيفو يعني أنت جيومي واللي خلقت برشة ثغرات للأسف على مستوى المبادلات التجارية وكما قلت سيادتك خليت الكفة مرشحة أكثر للاتحاد الأوروبي ووقعت ووقع تعميق فقط شكمل الكلمة هذه نخلي لك الكلام طبعا. أكيد وقع تعميق أو محاولة تعميق المسألة هذه انطلاقا من الاتفاقيات متاع الأليكا تذكر ما بعد الثورة حاولوا في كل مرة تمريرها سواء كان في المجلس التأسيسي أو بعد زيادة كيف في البرلمان متاع 2014 وتذكر يعني كان ثم والحمد لله ريزيستانس كبيرة برشا من عديد المنظمات من أجل عدم تمريرها لأنه عارفين شنو تنجم تكون ريبيركسيون لأنه احنا في حداتنا ما زلنا في معاناة اليوم مع اتفاقات 95 فما بالك إذا كان زادت هذه اللي هو أكثر اتساعا مع اتفاقات الأليكا
1: يعني وباش نكمل لك على اتفاق 95 باش نستفهم شنو هي الرهانات
0: نعم.
1: وقت اللي اليوم نطلبوا احنا المراجعة نتاعو الرهانات كونه حرمنا من حق هذا نتاع فرض الديوانة على البضائع الداخلة تعفى اللي هي تعفى في المقابل شامل باش الدولة ما الفراغ مثلا الموارد هذيك تعوضها عوضوها بالتبيع يعني وليت فما عكس عكس العملية وليت عكسية التبيع التبيع شنو هي تمشي مع قيمة السلعة الواحدة اللي هي عندي ما تحكمش في أسعارها هذيك علاش راهو يسميوها توا المشكلة متاع التضخم المستورد واللي احنا في تبعية كاملة إزاء الواردات حتى الغذائية اليوم في والقضية فين في المعال الاتفاقية 95 وما تبعها اللي تفضلت به احنا الكماليات ما نجموش نتحكموا فيها حتى بيت الحر
0: توا
1: في ذلك كما اللي تشوفيه انت توا اللي شيء يستفز يولي
0: نعم.
1: وقت اللي الكماليات الكل تدخل في ضمانات وخاصه الساحات المساحات الكبرى الاجنبيه ما فماش حاجه تقول هذه كيفاش بلاد كما هكا تستورد مثل هذه الاشياء والدواء تلقاه ما فيهوش موجود.
0: نعم.
1: والاساسيات ماهيش موجوده، والمكونات الاساسيه باش تصنع انت الدواء والصناعه في تونس ماهيش موجوده. علاش؟ على خاطر ايضا هذا نجر عنه عنصر اخر، انه الماليه العموميه نتاعك ما عادش تتحكم فيها انت. علاش؟ على خاطر انت الميزانيه نتاعك مموله بالقروض الاجنبيه اللي جايه من عندهم هما، وهما شنو الافضليه؟ خاطر الفروع هذه انك انت المكاسب، خاطر التجاره هذيك ماهيش بليش.
0: صح.
1: التجاره اللي احنا نمشيو للكارفور وغير كارفور كلها ترجع من المرابيح نتاعها بالعمله الصعبه اللي بالقروض احنا ناخذوا فيها. ندخلوا في دوامه يعني تولي علاش احنا نقولوا نتحدثوا هنا على اقتصاد تونسي وعلى تهميش التونسي على حساب في بلاده وعلى من خلال الاليات هذه. اذا المراجعه الجذريه نتاعها يعني ضرورية، وهي تحمل في طيالها وصول. احنا ما نشبش باش نتعصبوا على للقانون ولا في كل هيرة، والمعاهدة هذه فاتت 30 سنة
0: أي.
1: وفيها بنود وقائية، والحاجة اللي تقول لنا باش نرجعوا الديوانة وباش نرجعوا كذا وباش نعلقوا حتى دخول بعض المواد هذه الكمالية وهذا كله موجود.
0: نعم.
1: وإذا حاولنا احنا مرة كنا نفعلوا الوحدة هذه قامت القيامة وشاشة النعامة كما يقول وما نحكي لكش شو اللي صار.
0: صحيح.
1: إذن والألكاء اللي هي تكمل الاتفاقية هذه عمليا بعد 2014 دخلت في القانون التونسي. أنا نقول لك ما معناش الوقت، أما يمكن طبعا من خلال الاتفاقيات اللي عملوها من حكومة الترويكا حتى الحكومة الفخفاخ.
0: نعم.
1: نقول لك أنا والقوانين ما موجودة وتكلمنا فيها وعملنا فيها ندوات اللي توشنوها امتد الشيء. إذا نحن نتحدثوا ما عادش نتحدثوا راو على 95 برك
0: أي.
1: وما تبعها. وعلاش توا هي الأزمة أزمة ضخمة للأسف؟ قطر ما يزالش 15 سنة راه صاروا بعد الثورة.
0: صحيح. عندها تبعات كبيرة.
1: أنا ما نقفش 95 أختي الكريمة. نعم. أنا نحب نقوله
0: أي.
1: أنا اليوم كيف ترح وهذا في وقته خطر ترحت راه حتى من وقت سي الباجي راه بيني وبين. أما احنا مشكلتنا
0: أي.
1: نطرحه لكن ما نقدموش احنا تصورنا أي. لهذا لكيفية. أنا هوني هذه النقطة الإضافية اللي أنا حبيت نجيب.
0: أقعد معايا أقعد معايا جوست الإذن ونرجع نكمل النقطة هذه بإذن الله. أوكي.
2: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: زوم اليوم، زوم اليوم.
3: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب. التوقيت نص نهار 24 دقيقة. ما زلنا في حديثنا مع الأستاذ الدبلوماسي السابق السي أحمد بن مصفى حول العلاقات التونسية الأوروبية، صح التعبير، تزامنا مع زيارة وزير الخارجية مؤخرا في الأسبوع الماضي، ونتحدث على التبعات والتداعيات لكل الاتفاقات التي كانت في الماضي. سي أحمد مرحبا بك من جديد، أهلا وسهلا.
4: عايشك. سي أحمد تفضل. عندما نتفضل الحديث سامحني.
3: مسيش
4: فقط رجع الناس في الإطار بتاع الحياة.
3: بالضبط. لا فقط حبيت نمشي لأنه التاريخ فعلا اليوم سواء كان يخلينا في الهينات اللي صارت وهي اللي خلقت المنعرجات. إذا كان قبل شوية حكينا على الاتفاقات متاع 95 أو اتفاقات تونس ده كيف مع المنظمة العالمية للتجارة وقتها، وإحنا محنش حاضرين، نذكر زده كيف في تسعينيات القرن الماضي، أو المنعرج اللي قبلها وقت اللي عملنا سياسة الانفتاح على الأسواق وعلى السوق مع الواس وصندوز القانون 72. تقريبا هذه هي المنعرجات الفعلية اللي ما كانش فيها درس فعلي للاقتصاد التونسي أو لنسيج الاقتصاد التونسي فعليا، شنو الهينات وشنو نقاط القوة اللي كنا نختم عليها، وكأنه فتحنا الأبواب حلينا كوروندير من غير ما نحمي وجنابنا.
4: هذا الواقع، لأنه تونس بعجالة وربما باختصار تحولت إلى دولة خدمات، ودولة الخدمات إذن تخلى عن الانتاج. هذاك اللي صار لنا وراه. احنا عملنا كالعشر سنين متاع الأفاق العشرية، بدينا في فكرة الصناعات الوطنية اللي مربوطة بالسوق الوطنية، علاش بها الحماية راهو الديوانية ذيك المنظومة اللي مشينا فيها الكل في الأفاق العشرية للتنمية، هي إرساء أول وهذاك المنطق، إرساء اقتصاد انتاجي يعني صناعات محلية.
3: نعم.
4: موجه لو نبدأ بالسوق المحلية، وإذا كان سوقنا المحلية يعني السوق المجاورة، هذه كانت الفكرة. وكانت يعني مشيت، لأنه تعرف وقت اللي كما تحدوا فيه برشا مرات بعد وقت توقع علاش عملوا الميزانيفو هما 95 على أساس أنه الصناعات التونسية تستورد تكنولوجيا جديدة باش ما تلقاش روحها خاسرة، لكن بالأرقام تونس خسرت 400 ألف موطن شغل و 40 ألف يعني الموارد الديوانية بشوية 40 ألف مليون،
3: يعني أعطت العكس تماما
4: والكل تعاونت إما بالاقتراض وإلا يعني
3: بالإغراق إغراق وتكبيل يعني للأسف
4: الميزانية كل شيء، حتى وصلوا الجرار في تونس تنتج في تونس صحيح بالتكنولوجيا الأجنبية، لكن فما نسبة إدماج. هما راهو في الفكرة الأساسية متاع التبادل الحر هذية هي احتكار كما قلت لك، احتكار استغلال الثروات بالتكنولوجيا متاعهم، واحتكار القطاعات الإنتاجية بالتكنولوجيا متاعهم بمعنى وسائل يعني وهذه فما يعني وسائل النقل بانواعها اللي تشوفها هذه من السيارات كذا وكذا وكذا كذا. اي دوله تدخل في المجالات هذه، خاطر كانت محتكره من السبع دول اللي 75 لما روحهم وقالوا احنا فاحنا يحبوا يحتكروا، علاش؟ والتكنولوجيا نتاعهم هي تحتكر قطاع النفط قطاع التكنولوجيا المتجدده في تونس. راهو احنا اللي نجنيو فيه اليوم في قضية قضية الطاقات المتجددة. ما عملنا قانون تنفيذا شنو
3: للاليكات
4: كيفاش دخلناها في القوانين التونسية، حتى وقت اللي قاوك يعني الصد من المجتمع المدني ومن الأطراف العديدة عملوها بالقوانين الأساسية، القانون زوس القوانين نتاع استثمارات وقانون نتاع الشراكة بين القطاع العام والخاص، قانون البنك المركزي والقانون نتاع البترول ذاك نتاع القديم ذاك اللي هو مازال معناها ربطوه بالطاقات المتجدده. تعرف اول برشا ناس يقول لك اذا ربطوها بالتصريحات اللي منسوبه للرئيس يقول انه مراجعه العقود العقود، لكن راهو المراجعه نتاع الاتفاقيات تتطلب ايضا
3: مراحل
4: القوانين التنفيذية من ضمن القوانين التنفيذية الاتفاق 95 هو نتاع القانون نتاع 99 نتاع استغلال البترول في تونس. كيفاش يصير
3: مجلة الطاقة نحكيه على مجلة الطاقة مجلة المحروقات بليتو
4: كيفاش يعملوا اختي الكريمة؟ يعملوا انه مصيبين ما نعرفوهمش الشيش ينتجوا ما ينتجوش، لا واخطر حاجة يخرجوا ما غير ليمر الفلوس بدون مرور من البنك المركزي.
3: بالضبط
4: وتونس تمشي من عندهم بالعملة الصعبة.
3: بالضبط
4: يعقل هذا
3: من أجل إنتاج
4: يعني
3: الكهرباء؟
4: هذا اللي يجب يتراجع. وأنا مع كل احترامي ومع تقديري خطأ هذه أشياء باهية يعني، لكن يلزمنا نمشيو للصميم. وقت اللي الراجل أنا توقف نشوف بالعقود الجديدة اللي عملوها هذه في التكنولوجيا في
3: الطاقات المتجددة
4: الأخرانية بمبادرات من وصوت عليها البرلمان يعني تقعد فما تناقض بين الشمال المعلن في التوجهات وبين هالتوجه هذا لأنه هذه في منتهى الخطورة
3: كما صار في قانون الشيكات، يعني بين النية وأنه نلقاو عدالة ونوع من العدالة ونبعدوا على مسألة العقوبة الجنائية. القانون الجديد مشى على العكس تماما، يعني نشوف اليوم في التداعيات متاع القانون على الحياة الاقتصادية في تونس نفس الشيء بالنسبة مسألة استغلال الطاقات المتجددة.
4: وخاطر باش الناس تفهم الغو والماء والمشاكل هذه وقت اللي انت تربطها باش بالقانون نتاع 2015 اللي ستيك ممنوع عليها تدخل في الطاقات المتجددة.
3: نعم
4: هذا مش معقول اقصاء او مش اقصاء.
3: نعم
4: لكن لازم المسالك نتاع الامدادات نتاع الطاقة تمشي لاوروبا بساعتها وتتحملها في ستيك.
3: واضح
4: يعني خوار مش معقول اللي يلزم يتعاود يعني بخلاص احنا يلزم نعطيه اولا فكرة المراجعة. اولا راهو اتفاق 95 على فكرة نجمو نخرجوا منه.
3: نعم
4: فما فصل 35 نجمو نخرجوا منه بعد 6 شهور.
3: نعم
4: ماهوش يكفر راه ننجمدوا ونجمدوا البنود هذه نتاع العبثية اللي قاعدين معنا ينظروا باش تفهم اللي فما إمكانية تجميد البنود
3: إذا كانت توفر الإرادة فعلا
4: ونخرج منه نهائيا باش مش معناها قطعة معناها باش ندخله في جديد. وأحنا نقدم هذه الحبة اللي إضافة متاعي أحنا نقدم تصورنا خاطر يسلي من أحنا الدعوات المتكررة هذه للجانب الواحد.
3: نعم.
4: يزمنا نقدموا له تصورنا أحنا لأن أحنا عايشين تبعات متاع الاتفاقيات هذه في الفارقة قضية الفارقة تعرف الفارقة هذيك شنية هذيك شراكة التنقل اللي وقعت فيها حكومة المهدي جمعة 2014 أختي الكريمة واللي جاءوا بعدها الكل رفضوا تطبيقها وطبقت للأسف الشديد في المدة الأخيرة بعد 2023 بعد
3: الاتفاق
4: هذاك مش عارف شنو اللي صار.
3: واضح.
4: يعني هذايا باختصار شديد فما الاتفاقيات هذيك موضوع وعنا الاتفاق لاليكا ما ننساوش اللي هي تقريبا ما مسحناش فيها لكن تقريبا هي موجوده وهذا زاد يلزم نراجعوه.
3: نعم.
4: وثانيا القوانين
3: وهذا
4: يلزم حوار بالطبيعه حوار داخلي باش نفهمه خاطر الناس مش فاهمه توا الناس وقت اللي ما تفهمش علاش وصلنا الوضع هذا. وقضيه عدل المديونيه اللي هي شديده الارتباط بهذا لانه منظومه كامله. انا علاش انا توا قلت لازم نخرج من منظومه اقتصاد السوق لان هي هذه كتله متكامله.
3: نعم.
4: فيها العناصر هذه المتداخله الاتفاقيات البرامج مع صندوق النقد الدولي اللي هي تستهدف وظائف الدوله يعني باش تخرج الدوله كما خرجونا من الطاقات المتجدده هكاك
3: تبدا يعني بالسلسله يعني بالسلسله
4: فجره الاحتكار.
3: واضح.
4: يقول لك تخرج في بلادك وتلبي حاجاتي انا بالدرجه الاولى.
3: نعم.
4: راهو غريب راهو.
3: هذيك هو بالنسبه لي لانه مستانس الغرب هكا يعني انا السياسه الفوقيه.
4: لا تمدون تي تمددهم لا يعني راهو رهيب الشيء اللي
3: ما هو السياسه السياسه الروتينيه او الاستعمار التقليدي اللي يقول لك ديما دول الشمال هما اللي عندهم كيفاش يقولوها
4: هي اساليب جديده
3: السياده.
4: خلينا ننطقوا بها هي اللي صار انه اعاده انتاج الاستعمار
3: مسميات
4: أخرى وللحديث بقية ولا على كل حال طرح المسائل هذه في أعلى مستوى القرار يتيح لنا الفرصة لكشف كل هذه الجوانب
3: إن شاء الله.
4: وهذا عشان أمر إيجابي في حد ذاته
3: إن شاء الله. مرة أخرى نرجع لنقطة هامة جدا اليوم كي نحكيه على 70 سنة علاقات مع دبلوماسية مع ألمانيا نحكيه زادة في نفس الإطار 70 سنة اتفاقات وعلاقات دبلوماسية مع اليابان بين هذا وذاك.
4: نعم.
3: ثم صور متناقضة نرجع لها مرة أخرى معك سي أحمد بن وصفة الدبلوماسي السابق. ألف شكر.
4: فما ما يتقال
3: أكيد أكيد
4: هي
3: أكيد.
4: رأي المتحكم في الاتحاد الأوروبي
3: هذاك هو اش تحكي معاه لأنه أي. الاثنين هما صور الهامين جدا اليوم في علاقات تونس أو تنويع علاقات تونس دبلوماسية. شكرا لك سي أحمد بارك الله فيك. نصنا 34 دقيقة شوية من نغم ونرجع للجزء الثاني باش نمشيو لليمن مباشرة.

0: متابعتكم معنا عبر موجات إذاعة صفاقس. ما زلنا في زوم اليوم الجانب الدولي والجيوسياسي، والعنوان يقول: اليمن يعود إلى الواجهة، معركة باب المندب تهدد مناطق الجوار وبلدان الجوار وكذلك العالم. اليمن يقف اليوم على حافة منعطف خطير. المبعوث الأممي هانز يحذر من عودة إلى قتال واسع النطاق ستكون تداعياته وخيمة على المدنيين وستزيد من صعوبة المسار نحو تسوية سياسية. في الميدان الحوثيون يشنون منذ 3 سبتمبر هجوما استراتيجيا في تعز لقطع خطوط الإمداد وترتيب لاقتحام المخاوة السيطرة ناريا على جنوب البحر الأحمر وصولا إلى باب المندب. وفي نفس الوقت معارك خلفت 81 قتيل على الأقل في هجوم بري بصواريخ ومسيرات قرب المناطق الساحلية للسيطرة على مضيق باب المندب. هذا التصعيد تمدد للسعودية بهجمات خلفت 73 جريح وأشعلت منشآت نفطية في أكبر تصعيد منذ هدنة 2022. بينما في الشمال يتجدد صراع تاريخي ورمزي بين مشروع 26 سبتمبر 1962 الجمهوري ومشروع 21 سبتمبر. نسأل ضيفنا وسعيد جدا باستقباله إلى أين يتجه اليمن، سعيدة باستقبال الصحفي والكاتب والباحث السياسي اليمني الأستاذ ياسين التميمي. أهلا وسهلا بك أستاذة.
1: مرحبا بك وبمستمعيك ومشاهديك يا
0: شكرا لك على تلبية الدعوة، ومعك نحاول أن نفتح هذا الملف الشائك والاستراتيجي بالأساس. كيف تقرأ دلالات هجوم الحوثيين الأخير في تعز ومحاولة الوصول إلى المخا؟ هل الهدف عسكري فقط أم رسالة سياسية لإحكام السيطرة على البحر الأحمر؟ معنا
1: الصوت تمام؟
0: نعم أستاذ ياسين تسمعنا؟
1: معاكي.
0: نعم، كيف يمكن أن نشرح أو نوضح الصورة اليوم في اليمن بين كل التصعيدات السياسية وكذلك الميدانية عسكريا لكل المستمعين والمتابعين أستاذ ياسين؟
1: هذا اليوم طبعا يوم حزين جدا، لأن جماعة الحوثي أو قوات جماعة الحوثي اقتحمت مدينة المخا، وهناك بطبيعة الحال ملابسات وظروف أدت إلى إنجاز هذا الأمر من قبل جماعة الحوثي. وبطبيعة الحال أنا في تقديري أنه المدافعون على الدولة اليمنية يواجهون إشكاليات خطيرة في هذه المرحلة وقبل هذه المرحلة. للأسف هناك حالة من عدم الوضوح فيما يتعلق بالعقيدة السياسية للقوات التي كانت ترابط هناك، وهناك يعني أدلة متواترة تشير إلى أن تواطؤا قد حدث من قبل القوات التي يقودها طارق صالح في هذه المنطقة للأسف الشديد. طبعا هناك حالة من حالة التسليم يعني المتدرجة تمت منذ بداية سبتمبر وحتى اليوم. كان هناك حالة انسحابات من مواقع حاكمة أدت إلى تمكن الحوثيين من الوصول إلى أهدافهم. هناك قتال مرير خاضته القوات التي كانت ترابط في تلك المواقع. حالة من عدم الارتباك، حالة من الارتباك سادت وسط القوات التي واجهت الحوثيين في هذه الساحة. ويعود هذا الارتباك بشكل أساسي إلى التنازلات التي قدمت من طرف واحد للأسف وأدت إلى هذا الاختراق. أن اليمنيون اليوم ينظرون إلى ما حدث في هذه المنطقة بأنه ربما يكون بداية تحول إيجابي في مسار المواجهة، لأن القوات بحاجة إلى غربلة حقيقية بحيث تصفي على عقيدة سياسية ووطنية واحدة وتدور حول هدف وطني مشترك. تعرفين أنه الألوية والوحدات العسكرية التي تقاتل اليوم في هذه المناطق هي وحدات عسكرية ارتبطت بأجندات إقليمية في المقام الأول وأنشئت لأهداف متباينة ومتصارعة. ولهذا حالة التلاحم، حالة وحدة الموقف العسكري ووضوح العقيدة السياسية والقتالية في هذه المعركة لم تكن بالشكل الجيد للأسف. بالإضافة إلى ما إلى العامل الحاسم والأساسي، وأن هذه القوات وربما بإعاز إقليمي

0: تكلمت أو تواطأت أو ربما ساهمت في وصول قوات الحوثيين إلى المخاء. هذه صورة للأسف مأساوية، ولكنها ليست مفاجئة بالنسبة لليمنيين الذين يرقبون هذا المشهد. حدث في عام 1922 أن كانت قوات بهذه التركيبة، قوات عمالقة تسمى قوات العمالقة الجنوبية وقوات المقاومة الوطنية، وهذه قوات دائما ارتبطت بالإمارات عسكريا وتمويليا، وارتبطت أيضا من حيث العقيدة القتالية والعسكرية. تم سحب هذه القوات من قلب مدينة الحديدة، وكان بالإمكان السيطرة على مدينة الحديدة، ولكن الضغوط الدولية أوقفت هذه القوات في وسط مدينة الحديدة. الجبهة كانت في منتصف المدينة. إلى 1920 تم سحب هذه القوات من وسط مدينة الحديدة مرورا بالمناطق الجنوبية لمدينة الحديدة وصولا إلى مشارف المخا، حوالي 100 كيلومتر سلمت إلى جماعة الحوثي دون قتال ومن طرد وبدون استئذان لا من الحكومة الشرعية ولا من وزارة الدفاع ولا من أي طرف له علاقة بالدولة اليمنية. إذن أنا أعتقد أنه ما حدث اليوم، هذه السورة التي حصلت بها جماعة الحوثي على المخاء، هي تأتي في هذا السياق، أنه ما من شك أن هناك ترتيبات معينة تأتي في سياق أيضا التجاذبات الإقليمية وتبادل الرسائل السيئة بين الأطراف النال الإقليمية النافذة على الساحة اليمنية للأسف الشديد.
1: المعارك قرب باب المندب، هذا الممر الذي يمر منه 12% من التجارة العالمية، أستاذ ياسين، هل نحن أمام محاولة حوثية لتحويله إلى ورقة تفاوض إقليمية كما قامت بذلك منذ سنوات؟ التقارير تتحدث عن هجوم بري مدعوم بمسيرات وصواريخ للسيطرة على المضيقة.
0: بالتأكيد هذا هو هدف إيراني في المقام الأول. إيران التي تخوض مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية كانت بحاجة إلى أن تعزز أوراقها العسكرية في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، لهذا دعمت هذا الهجوم العسكري الذي يعني تجهز تجهيزا جيدا من حيث الإمكانيات ومن حيث القوى البشرية. وإيران بدأت منذ يعني يوليو عندما سيرت طائرات تابعة للحرس الثوري، هي طائرة مدنية مهر آير. هذه الطائرة يعني تم تسييرها إلى صنعاء وأنزلت خبراء وأسلحة وحملت شخصيات من صنعاء، وعادت مرة أخرى ومنعت من الهبوط في صنعاء فهبطت في الحديدة وأنزلت أسلحة وأنزلت خبراء. وكان هذا واضح أنه هذه المعركة هي معركة إيران في المقام الأول، لكن أيضا هذه المعركة تحقق أهداف للحوثيين، ولكن الحوثيين تأثيرهم في البحر الأحمر كان على كل حال قائم من خلال إطلاق الصواريخ على السفن التي تمر في الممر المراحي للبحر الأحمر، لكن وجودهم في باب المندب أعتقد أنه لا يحيجهم إلى صواريخ هذه المرة، لأن قربهم من الممر سيجعلهم يتحكمون بالممر بكل سهولة. لكن حتى هذه اللحظة باب المندب لا يزال تحت يد القوات الموالية للحكومة، الأمر مرهون بقدرة هذه القوات على إعادة التموضع وترتيب الصفوف والتصرف بشكل مختلف، والأهم من ذلك كله ألا يبقى القرار العسكري بيد القوات التي انسحبت أو التي سهلت وصول الحوثيين إلى المخاء.
1: نعم، نتحدث كذلك في البعد التصعيد الإقليمي. الحوثيون أعلنوا حصارا بحريا ضد السعودية منذ جويلية، ثم ضربوا 5 مشيط وثلاثة مدن أخرى. لماذا الآن؟ هل له علاقة بحرب أمريكا وإيران وتحويل السعودية لتصدير نفطها عبر البحر الأحمر؟
0: له علاقة وثيقة بالحرب الإيرانية الأمريكية، لأنه مضيق هرمز إيران تمارس من خلاله دورها في التضييق على إمدادة الطاقة العالمي، لكن أكبر منتج للنفط في المنطقة هي المملكة العربية السعودية.
1: نعم،
0: وهي تصدر نفطها عن طريق ميناء ينبع على البحر الأحمر، وهناك خط شرق غرب ينقل النفط من شرق المملكة إلى غربها، فكان لابد من منع النفط السعودي من الوصول إلى الأسواق الدولية عن طريق إغلاق مضيق باب المندب. لكن الحوثيون وبالتنسيق مع إيران أوجدوا أسبابهم الخاصة، مثلا قالوا أنه اليمن يتعرض للحصار من قبل المملكة العربية السعودية، وهذا أمر طبعا غير صحيح مطلقا. اليمن ليس محاصرا من جانب المملكة العربية السعودية، هناك ترتيبات تحت مظلة الأمم المتحدة، السفن المحملة بالسلع تصل إلى الموانئ التي سيطر عليها الحوثيون، معظم السلع تصل إلى الموانئ التي سيطر عليها الحوثيون، ويحصلون من وراء ذلك على ملايين الدولارات كرسوم جمركية.
1: نعم،
0: ومع ذلك هم أرادوا أن يوجدوا مبررا يمنيا خالصا لما يقومون به ضد المملكة العربية السعودية، حتى لا يبدو الأمر كما لو كان جزءا من معركة إيران وتظهر إيران كما لو كانت قد أعلنت الحرب على المملكة العربية السعودية. فهذه الأسباب المحلية تنفذ أجندة إيرانية بامتياز، وهي استكمال فرض الحصار على السوق العالمية ومنع المملكة العربية السعودية من تصدير نفطها، ومن تالي بالتالي إجبارها على تقديم تنازلات من خلال الضغط على السوق الشرعية، بحيث يصبح الحوثيون لهم حق التصرف في الأجواء والبحار والبر كيفما يريدون، وهذا يعني تلقائيا رغبتهم في الاستقلال الكامل بالأراضي التي يسيطرون عليها. وهذا أمر يتنافى مع الترتيبات ومع القانون الدولي ومع الإجماع الدولي ومع التفاهمات التي تم إقرارها خلال المرحلة الماضية.
1: إذا تحدثنا الآن معك أستاذ ياسين تميمي على تحركات يعني الصور في ظل المتحركات والتبعات الجيوسياسية، تحرك الصورة ما بعد الحرب الإيرانية، طبعا السهيو أمريكية على إيران، ثم اليوم نجد أنه تحرك الصورة يكون في سوريا، موجود كذلك في جنوب لبنان ولبنان، طبعا نفس الصورة للأسف موجودة أكثر قتامة على مستوى الواقع المعيش في غزة وكذلك الضفة الغربية، ثم الصورة الموجودة كما أسفتم القول على مستوى الدول الخليجية بعلاقة بالطاقة وغيرها، وكذلك مضيق هرمز ثم مضيق باب المندب، ولا ننسى كذلك تحرك الصورة في السودان، مؤخرا تتحرك الصورة اليوم في اليمن. أكيد أن الأمر غير اعتباطي وليس اعتباطي في إعادة رسم الحدود وإعادة رسم الواقع المعيش على صعيد الشرق الأوسط.
0: نعم، هناك أجندات ما من شك، وهناك حالة الفوضى الخلاقة هذه، والمعارك طبعا تندلع هنا وهناك، لكن أهدافها تتباين وتتناقض إلى حد كبير. معارك في هذا المكان تبدو أخلاقية ومعارك هنا لا تبدو أخلاقية. هناك اختلاط في الصورة في الحقيقة وتشويش كبير جدا. عمليا عندما ننظر إلى الساحة اليمنية نجد أنه المسار الطبيعي في اليمن هو أن يسلم الحوثيون للإرادة الوطنية ويمضون في عملية سلام شاملة تعيد السلام والاستقرار لليمن في ظل شراكة وطنية، لكن هم مصرون على الاستفراد بالقرار السياسي والعسكري، وهذا مرتبط بتحالفهم الوثيق بمحور ما يسمى محور المقاومة الذي تقوده إيران. هذا المحور يقول أنه في مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. ما من شك أن الولايات المتحدة وإسرائيل ترتكب جرائم كبيرة جدا وغير إنسانية وانتهاكات وتنتهك السيادة السورية في جنوب سوريا وتشجع على النزعات الاستقلالية في سوريا وتفشل الدولة هذا في لبنان. لكن أيضا المحور له جرائمه في المنطقة، يفشل الدولة العراقية، يحرض على القتال والدماء في اليمن، يتسبب في إفشال الدولة اليمنية وفي تشريد ملايين اليمنيين، مع أن اليمنيين كانوا قد وصلوا إلى رائعة جدا، وكان الحوثيون جزء من هذه التسوية، لكنهم اختاروا الطريق العسكري وانقلبوا على التسوية السياسية، وهم اليوم يغطون على جرائمهم الكبيرة جدا على الساحة اليمنية. هي جرائم متعددة المستويات، انتهاكات، سجون، اعتقالات، دماء، ألغام، قنص، أشياء كثيرة، حصار مدن، هذه الأشياء، كل هذه الجرائم ترتكبها جماعة الحوثي، ثم تساهم ضمن المحور في عملية غزة، وهذا الإسناد يغطي على جرائمها المحلية.
1: نعم.
0: نحن بحاجة إلى إعادة تدقيق في طبيعة المشهد الإقليمي لكي يقعنا تحديد أين ترتكب الجريمة.
1: نعم.
0: في اليمن ترتكب من قبل المحور الإيراني، في غزة هناك جرائم إبادة ترتكب من قبل الأمريكيين والإسرائيليين، في العراق هناك جريمة ترتكب ضد الدولة العراقية من قبل إيران، في سوريا هناك جريمة ترتكب من قبل الكيان الصهيوني، وهكذا. لا ينبغي ألا تخلط الأوراق.
1: أكيد.
0: هنا جرائم وهنا جرائم وهنا جرائم، وينبغي أن نمتلك قدرة على التمييز وتسميتها بشكل صحيح.
1: وهو كذلك. إذن اليوم اليمن أمام ثلاث سيناريوهات أستاذ ياسين التميمي: حرب شاملة، تسوية مجزأة، أو استمرار لحالة لا حرب ولا سلم. أي سيناريو تراه الأقرب لليمن خلال الأشهر الثلاثة القادمة؟
0: أنا أعتقد إما حرب شاملة أو لا حرب، لأنه إذا لم يكن هناك حرب شاملة ويتم تصحيح ما تم استحداثه خلال اليومين الأخيرين أو أو هذا اليوم على وجه التحديد، إذا لم تقم السلطة الشرعية المعترف بها دوليا بالتحرك لاستعادة نفوذها وفرض السلام والاستقرار في اليمن، وهذا الأمر سيحتاج إلى التنسيق مع المملكة العربية السعودية، فهذا يعني أنه لا حرب سيكون، المكاسب ستضيف المكاسب العسكرية الجديدة للحوثيين فرصة للتمترس والتمسك بالمكاسب، ومن ثم انتهاز الفرصة لحيازة المزيد من المكاسب العسكرية من خلال الأعمال العسكرية. فإذا لم يكن هناك رد شامل وإعادة الأمور إلى نصابها وتحقيق تفوق نوعي على جماعة الحوثي، سيبقى الحوثيون هم الطرف الذي بوسعه أن يحرك العملية، أن يطلق العملية العسكرية ويصل إلى أهداف إضافية في الوقت الذي يريد.
1: نعم، واضح جدا. شكرا. نعم، شكرا لك الزميل الصحفي والكاتب والباحث السياسي اليمني الأستاذ ياسين التميمي. الله يسلم كل أهلنا وكل أصدقائنا هناك في اليمن، ونتمنى دائما السلم وليس الحرب في أي مكان في هذا العالم بصفة عامة، وخاصة في العالم العربي الذي تعب كثيرا هو وكل الشعوب التي تنتمي لهذا العالم. شكرا لك أستاذ ياسين على هذا اللقاء وهذا الحوار. شكرا. نص نهار و 55 دقيقة هكا وصلنا لنهاية مشوارنا في زوم اليوم. بدينا نص نهار ودرج إلى حدود التوقيت هذايا، وحكينا على زوز نقاط مهمين جدا. الأول علاقتنا بالاتحاد الأوروبي خاصة بعد زيارة الأخيرة لوزير الخارجية الألماني، ثم تحدثنا على الواجهة اليمنية، نذكر نعطينا حكينا على الواجهة السودانية، وكما قال الأستاذ ياسين المتحركات متزامنة وليست اعتباطية بالأساس، لكن لكل جانب من كل هذه المتحركات عنده علاقة بأن يستثمر في هذه النقاط، نقاط القوة أو نقاط الضعف، هذا سوف تكشفه الأيام المقبلة. شكرا أمير جاموسي على مستوى الإخراج الإذاعي، معنا كانت عايشة بيار، يسر الغرب على مستوى الإخراج المرئي، وبش يتحفكم اليوم في متابعتكم المرئية، زميلنا منعم أجمل شيء طيبة للجميع. غدا نلتقي في 180 درجة من نص نهار الماضي ساعة. إلى اللقاء.

0: زوم زوم اليوم
1: اخبار اخبار
0: زوم اليوم
1: خدمات خدمات حوارات
0: زوم اليوم اشهار
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري نقوم نتكلم في التليفون نخرج نتكلم في التليفون نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو تحفون نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغونتري قول ألو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر
4: أريدو طور عالمك
5: الواحدة ظهراً

0: جولة الظهيرة، أهلا بكم. والبداية بالعناوين: معتمدية تسفيق الجنوبية تشرع في جهر بعض الأودية استعدادا للتقلبات الجوية وتوقعات بنزول أمطار غزيرة بالشمال. عدد من الأولياء في صفاقس يشتكون غلاء المعاليم الشهرية لرياض ومحاضر الأطفال. ولي صفاقس يعاين في زيارة اليوم مدى استعداد بعض المؤسسات التربوية في الجهة لاستقبال التلاميذ. الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل تتمسك بتنفيذ قرار الإضراب العام. وفي العالم، الجزائر تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات. إلى التفاصيل، دعا المرصد الوطني لسلامة المرور كافة مستعملي الطريق إلى ملازمة الحذر الشديد على خلفية التقلبات الجوية المنتظرة وما قد يرافقها من أمطار رعدية وأحيانا غزيرة ورياح قوية، خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط. وتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي نزول أمطار رعدية وأحيانا غزيرة بعدد من الولايات، مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية تتجاوز المؤقتة 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. وتشمل هذه التقلبات ولايات تونس الكبرى وزغوان ونابل وجندوبة والكاف وسليانة والمنستير والقيروان وسيدي بوزيد وتوزر وقبلي والقصرين وباجة وبنزرت وسوسة، مع تواصل التقلبات الجوية يوم الغد بالمناطق الغربية للشمال والوسط، حيث تكون الأمطار محليا غزيرة وفق ما أفاد به للأخبار المهندس بمعهد الرصد الجوي سرحان الرحالي.
1: يتميز الوضع الجوي بداية من بعد ظهر هذا اليوم الخميس بنزول الأمطار، تكون مؤقتة رعدية بالشمال ومحليين الوسط، وتكون أحيانا غزيرة حيث تتراوح أعلى الكميات ما بين 40 و 60 مليمتر بولايات الكاف، جندوبة، سليانة، تونس الكبرى، نابل، سوسة والقيروان، وتصل محليا لحدود 80 مليمتر بولاية باجة وزغوان، مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما يتواصل نزول الأمطار خلال يوم الغد الجمعة 11 سبتمبر 2026 بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتكون محليا غزيرة. نشكر حسن متابعتكم وإلى اللقاء.
0: في صفاقس، وفي إطار الاستعداد لموسم التقلبات الجوية، أكد معتمد صفاقس الجنوبية لطفي مبروكي في تصريح اليوم للأخبار الشروع في تنظيف 3 أودية مرجع نظر المعتمدية، وهي وادي الشعبوني على امتداد 7 كيلومترات ووادي سيدي عبد الكافي وذلك أجزاء من وادي العوابد، وذلك بهدف جهر ونقل أكثر من 10,000 متر مكعب من النفايات المختلفة في إطار الاستعداد لموسم التقلبات الجوية.
2: انطلقنا في عملية تنظيف الأودية بمرجع نظر، تشمل 3 أودية اللي هما واد شعبوني على امتداد تقريبا 7 كيلومتر، واد سيدي عبد الكافي، وواد العوابد أو أجزاء من واد العوابد. هذه العملية تستهدف تقريبا نقل أكثر من 10,000 متر مكعب من النفايات المختلفة. هذه العملية تمت بالتنسيق بين الوكالة الوطنية لتصرف النفايات وبلديتي العوابد الخزانات وبلدية العين. تتم عملية التنظيف ب اللوجستي اللي تابع لبلدية العين وبلدية العود الخزانات، وكذلك بمقاولة خاصة إن شاء الله 3 بلديات اللي تابعين صفاقس الجنوبية باش يوفروا ماتريال لتنظيف السواقي الصغيرة ولتنظيف حواشي الطرقات ورفع النفايات في النقاط الزرقاء. كذلك بالتعاون مع مصالح التجهيز سيتم كذلك جهر الحواشي الطرقات خاصة على الحزامية رقم 11. الليلة أيضا زاد عن تدخل باش يصير مع الديوان الوطني للتطهير على مستوى حي الحرية وعلى مستوى جرمدا وكذلك على مستوى الأفران لتنظيف البلوعات.
0: نبقى في صفاقس وعلى صعيد آخر، وقبيل انطلاق السنة الدراسية 2026-2027 عاين اليوم والي الجهة محمد الحجري مدى تقدم بعض أشغال الصيانة في عدد من المؤسسات التربوية في الجهة والوقوف على مدى استعداد هذه المؤسسات لاستقبال التلاميذ في العام الدراسي الجديد وفق ما نقلته مفادة الأخبار زهور الحبيب.
3: احنا اليوم في زيارة ميدانية لبعض المدارس بالنصفاق الجنوبية، شفنا بعض المدارس الابتدائية والاعدادية بكل من مركز علولو، مركز والي وسيد عبد الكافي. قاعدين نشوفوا مدى معناها تطبيق مخرجات الجلسات المختلفة اللي صارت حول الاستعداد للعودة المدرسية. كما نعرف العودة المدرسية هي موضوع يهم معناها كل توانسة، واحنا في الصفاق بصفة خاصة كل ما يهم الدراسة والتعليم لو عنده مكانة كبيرة. هذاك علاش كانت فما استعدادات كبيرة سواء على مستوى الجهوي أو على مستوى المحلي ومختلف الإدارات الجهوية المعنية بالأمر. هذا حبينا نعاينه بعض التوصيات اللي خرجنا بها من الجلسات المختلفة. شفنا كل ما يهم الاستعداد الجيد في المدارس، ما يهم نظافة المحيط الخارجي للمدرسة، ما يهم المدرسة في حد ذاتها ومدى معنى استجابتها لكل المعايير اللي تسمح بعودة جيدة وعودة كما نتمنوها لأبنائنا التلاميذ. أيضا في محيط المدرسة تشوير الطرقات خاصة على مستوى المدرسة، أيضا تجذيب الأشجار وغيرها، تهيئة الخارجية، تهيئة الداخلية، كل ما يهم التعهد المدرسة. الحمد لله حسب ما شفنا اللي احنا تقريبا معناها إن شاء الله تكون عودة متميزة كما تعودنا في ولاية صفاقس. احنا زيارة هذه ما تقتصرش كشي على المنطقة هذه، مش كون ديما فما زيارة، وقمنا بزيارة سابقة في الإطار هذه.
0: أيضا وفي سياق العودة المدرسية اشتكى عدد كبير من الأولياء من غلاء معاليم التسجيل والمعاليم الشهرية برياض ومحاضر الأطفال في ظل غياب سعر موحد، مما يدفع العديد من العائلات التونسية خاصة منها التي تدهورت مقدرتها الشرائية إلى التخلي عن ترسيم أبنائها في هذه الفضاءات. ريبورتاج زهور الحبيب.
4: يا مالي بالرسم سناب، بالأخص سناب بالنسبة للومج والفطور، لومجة وفطور ومعها الصغير نهار كامل في الـ400 وفي الـ450 دينار الروضة. أنا منشطة في روضة ونشوف الأسعار ونعرف الأسواق مشنيه ياسر، بخلف النوادي كل نادي تدفع حق ياسر. اللي عنده 3 صغار وشهرية معتش مش تكفي شهرية بر، وين مش تقسمها ما الضوء كرا وين مش ولا روضة ياسي ديجا روضة شهرية.
5: اللي عنده زوز وثلاثة صغار معتش منجم ومعتش مش ينجم يوصلهم، شوفوا النحل أروا النحل
6: ياسر. ولي تاني نجري من الحق أنا من السونتا للقارد دوري، وهذه نفسي فغريبة توانا زو صغارة 400,000 لازمني كل ما عاش تلحق عليه بالترسيم بالبدواته بطبليته بكل الأولية كل هربي للكتاب.
7: المواطن المسكين اللي عنده زوز وثلاثة صغيرات مالي وبرا، ولو كونكيرونس بينات بعضهم كل روضة وش تعمل كل روضة وش تزيد والحفلات ما عادش قراية برك، ولت مظاهر أكثر منها قراية.
8: ولهذا حسوا بالشعب التونسي وحسوا بالمواطن الضعيف وبمواطن الزوالي وبو 5 صغار وبو 6 صغار وبو 4 صغار وحتى بوز الصغار وبو غشير معاش منجم روح ورا ماذا بينا تحسوا بينا وتروفوا علينا وتشوفونا حد.
0: وردا على هذه التشكيات قالت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحضن الأطفال نبيها كمون التليلي في تصريح اليوم للأخبار إنه لا يمكن لهذه المؤسسات أن تضع شروطا مجحفة وتعجيزية لا تتماشى مع المقدرة الشرائية للمواطنين، وأوضحت أن تحديد المعلوم الشهري يتم حسب الخدمات المسداة.
9: بالنسبة لمعاليم الترسيم كل روضة وشو المعاليم متاحة، بالنسبة لشهر جوان لأنه رياض الأطفال أولياء وللأسف آخر ما يسحبوا أطفالهم ويمشي وما يخلصوش شهر جوان، وصاحبة الروضة لها عندها التزامات جوان وجويلية وأوت، يعني هما وقت لشهر جوان ما يخلصوش هي كيفاش باش تواجه مصاريفها. يعني كان الأولياء كانوا يخرج جوان عادي راهو ما تجئوش هالتصرف هذا، تجي تخلص الروضة المفروض عندك انجاجمون على السنة الدراسية كاملة، يعني شهر جوا من الجملة. لولا الأولياء انهم في شهر ما يمشيو يخليو صاحبة الروضة في شهر جوا ما عندهاش مدخول ما كانوا التجئوا لهالوسيلة هذه. مش معناها انه الوسيلة هذه يعني انا معاها ولا قانونية، ما حكيت لك شنو السبب اللي خلى أصحاب الرياض يتجهوا للوسيلة هذه.
0: نقابيا جددت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل تمسكها بتنفيذ قرار الإضراب العام الذي صادق عليه المؤتمر العادي 26 للاتحاد وفق بيان أصدرته إثر اجتماع أمس. وفوضت الهيئة المكتب التنفيذي الوطني وضع خطة للتحركات المؤدية إلى الإضراب العام بالتشاور مع الإطار التنسيقي الذي تم أحداثه مع مكونات من المجتمع المدني مطلع سبتمبر الجارية وفق نص البيان. وطلبت الهيئة من جهة أخرى بوضع خطة عاجلة لإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي تتضمن بحسب تقديرها حماية المقدرة الشرائية ومقاومة الاحتكار والمضاربة والفساد ودعم المؤسسات والمنشآت العمومية وإنقاذ القطاعات الحيوية إلى جانب إعطاء التشغيل والتنمية الجهوية أولوية أكبر، كما دعت إلى حماية منظومة الدعم والخدمات العمومية وضمان ما وصفته بحق التونسيين في الصحة والتعليم والنقل والماء والكهرباء والشغل. نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز. قررت الجزائر اليوم قطع علاقتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد استنفاذ جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية نقلا عن التلفزيون الجزائري. واستشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلتان وأصيب آخرون اليوم في هجمات إسرائيلية على شمال وجنوب قطاع غزة. كشفت هيئة فلسطينية حكومية أن حكومة الاحتلال الصهيوني بحثت أمس إقامة 1670 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة. غداة أعلن 12 دولة غربية اعتزامها فرض قيود على سلع المستوطنات. وثقت كل من منظمة Human Rights Watch والعيادة الدولية لحقوق الإنسان في كلية الحقوق في جامعة هارفارد 23 واقعة تم التحقق منها لاستخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض في جنوب لبنان بين مارس وماي 2026. أفادت وسائل أعلام إيرانية بوقوع انفجارات في سيريك ومناب وجزيرة قسم بمحافظة هرمزغان جنوب إيران. ونقلت وول ستريت جورنال أن كبار مستشاري ترامب أثاروا معه سرا احتمال أن تستمر الحرب حتى نهاية ولايته. تذكرنا في الختام بأبرز عناوين هذه الجولة. معتمدية صفاقس الجنوبية تشرع في جهر بعض الأودية استعدادا للتقلبات الجوية وتوقعات بنزول أمطار غزيرة مهمة بالشمال. عدد من الأولياء في صفاقس يشتكون غلاء المعالم الشهرية لرياض ومحاضن الأطفال. والصفاقس يعاين في زيارة اليوم مدى استعداد بعض المؤسسات التربوية في الجهة لاستقبال التلاميذ. الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل تتمسك بتنفيذ قرار الإضراب العام. وفي العالم، الجزائر تعلن قطع علاقتها الدبلوماسية مع الإمارات. نقطة نهاية هذه الجولة. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء. تقبلوا التحيات فدوى الجربي وأنا ولا طهري، وتتابعون بعد الفاصل الأخبار الرياضية مع زميل فتح الصامت. إلى اللقاء.
10: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn radiosfax.tn.
11: إذاعة صفاقس.
12: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
11: عشرة ديمة.
10: سبور نيوز.

0: 15 دقيقة على الساعة الواحدة. أحب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. حاليا بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم انتهى اجتماع المكتب الجامعي برئاسة معز الناصري مع رؤساء وممثلي أندية الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم الممنوعة من الانتداب. مخرجات هذا الاجتماع في هذا التصريح لرئيس فريق سبورتينغ المقنين المولدي الغربي اللي كان التقى زميلي هادي جبنياني اللي كان حضر هذا الاجتماع وواكبه من مقر الجامعة التونسية لكرة القدم.
1: نحب نشكر الجامعة التونسية لكرة القدم على رأس السيد معز الناصري اللي استجابت في معنا في أسرع وقت ونظمت الاجتماع هذايا. صحيح هي لما حضرت فيها الأغلبية متاع الرؤساء فهمتني ولا لما باهي النقاش كان وصل حتى شوية حاد شوية فهمتني ولا الناس كل كان مصلحة متاعنا نحبوا على مصلحة نلقاو حل للمشكلة هذايا ومصلحة كرة القدم التونسية باش تصير البطولة في أحسن الظروف. نشكر الجامعة اللي هي دخلت وقررت أنها تعطي لكل جمعية 20,000 دينار ستسبق لها باش تفضل النزاعات هذه. ثم جمعيات كما نقول لها حالة خاصة هما 4 أو 5 جمعيات اللي هي مستقبل جابس والملعب الجابسي قواف القفصة مستقبل سليمان هذوما الكاس سبيسيال لخاطر المونطون تاعهم فوق 5 هذوما أمبراسيب هذوما الأربعة خاطر عندهم الخطايا فوق 500 مليون معناها 400-500 مليون هذوما باش يصير معناها كابر كاب باش يصير الحل نتاعهم معناها باش يقعدوا مع الدائنين نتاعهم اليوم ان شاء الله 3 نتاع العشيه وان شاء الله كما نقولها فما البوادر نتاع الازمه هذه تنفرج والبطوله باش تصير فهمتني باش تلعب وكل شيء. بقيت النوادي كثيره فما مبالغ معناها صغيره باش يصير فيها معناها باش تتسول الوضعيه ان شاء الله فما كما نقولها رؤساء النوادي والجامعه الكل فما الكل الرغبه باش نسكروا الموضوع هذا. اما احنا النقاش صار حاد شويه انه الطريقه نتاع اصدار الاحكام هذه في لجنه النزاعات وكل ماشي طريقه سامحوني في الكلمه خايبه شويه فهمتني ولا تجي انت الجمعيه ما تعلمهاش جوار يبدا في كما نقولها يسالي شهر تحكم له انت ب 10 شهور 8 شهور مبالغ كبيره. احنا حبينا كما نقولها ما نقعدوش كل عام نناديو في الجامعه ونطلبوا في من الجامعه باش تتدخل باش تحل المشكله هذه.
0: نواصل مع كرة القدم انطلاق برنامج مدرب المواهب تيديس لاستكشاف وصقل براعم الكرة الوطنية بكامل تراب الجمهورية. مشروع استثماري يجمع بين المبادرة الفنية والتطوير الهيكلي ويشمل تدشين الملعب الهجين والمركز الطب الرياضي ومقرات إقامة المنتخبات الوطنية بتمويل تجاوز 4.8 مليون دولار من الفيفا. التصريح هذا اللي سمعوه لسلمان سيسي ممرن المواهب لدى الفيفا.
2: هو إنجاز تاريخي خاطر أول ملاعب هبريد تدخل تونس الحمد لله في الفيدراسيون حاجة مؤشر طيب وكملنا تول حتى النزل اللي باش يكون الإقامة للمنتخبات الوطنية خاصة السنية منها والمركز الطب الرياضي اللي هو معناتها على أعلى مستوى الانفستمون معناتها هو كان 4.2 لما وصلنا لتو 4.8 ويمكن 5 مليون دولار مازال باش يزيدونا معناتها مؤخرا تم حتى نسبة أخرى باش تتزاد هذه 100% فيفا 100% فيفا هذه معناتها فيه الزوز تيرانات واحد هبريد واحد سنتاتيك مليون دولار آخر صيحة يعني بالعربية بيست وان وعملتها شركة إيطالية محترمة مش محترمة جدا ثانية في العالم معناتها ثم شركة أمريكية والبرك اللي تفوتها معناتها جبنا واحدة أما وشريك متاعهم زاد تونسي يعني إنسان في البروفيشناليزم على مستوى حاجة تصر معناتها أنا كنشوف ديما أي حاجة تونسية راني نفرح كل شيء. احنا معناتها في الجوفرنس عملنا حاجة ايديال وهذاك علاش هي الفيفا زادة فرحانة برشا عملنا حاجة ايديال.
0: تتواصل تحضيرات النادي الصفاقسي لخوض مباراة الإياب بين فريق شوتينغ ستارز النيجيري اللي ستقام يوم الأحد القادم بملعب الطيب المهيري من أجل التأهل للدور الثاني ومواصلة المنافسة على لقب كأس الكونفدرالية اللي سبق لتتويج بها 4 مرات كرقم قياسي على مستوى هذه البطولة. للتذكير فريق النادي الصفاقسي كان انهزم في مباراة الذهاب السبت الماضي بنتيجة 1-0 على ملعب بيولا ستاديوم وذكر أن مباراة الإياب الأحد القادم شكون دون حضور الجمهور وستعطى ضربة بدايتها انطلاقا من الساعة 6 مساء. مساء. دائما مع أخبار الأندية التونسية المشاركة في الكؤوس الأفريقية، وصول وفد الترجي الجرجيسي إلى السنغال بعد رحلة انطلقت البارح من مطار تونس قرطاج الدولي لخوض لقاء الإياب ضد فريق نادي دامبيرز السنغالي. فريق الترجي الجرجيسي تمكن من حسم مواجهة الذهاب بملعب طيمهيري بأسبقية مريحة بعد الفوز 3-1. ونذكر مباراة الإياب وقع برمجتها بعد غد السبت في حدود الساعة 6 مساء بتوقيت تونس. في هذه الأولى انطلقت كذلك رحلة النادي الأفريقي إلى العاصمة المالية باماكو في رحلة خاصة عبر طائرة عسكرية استعدادا لخوض إياب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. ذكر النادي الأفريقي بشواجة نادي جوليبا باماكو المالي بعد غد السبت بداية من الساعة 5 بتوقيت تونس، بعد ما كان انتصر في مباراة الذهاب في ملعب حماد العقربي برادس بنتيجة 0-0. على الصعيد الوطني، برنامج مباريات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي بيشكون على 3 دفعات، بدايتها بيشكون بعد غدوة انطلاقا من الساعة 4 عصرا في ملعب شتيوي مستقبل مرسى مع النجم الساحلي، في ملعب حمسوسة من حمسوسة مع ملعب التونسي، وفي بن جنات بالمنسير لقاء الاتحاد المنسيري واتحاد بن قردين. يوم الأحد القادم في زويتن شيبة العمران مع نجم تلوي، في حمام لنف نادي حمام لنف مع الترجي الرياضي التونسي، وفي بوجمعة الكويتي بباجة لقاء الأولمبي الباجي مع تقدم سقيط الدير. بالدفعة الأخيرة من لقاءات هذه الجولة بشكون نهار 21 سبتمبر في ملعب حمد العقربي برادس لقاء نادي الأفريقي مع ترجي جرجيس، وفي ملعب طيم هيري نادي الصفاقسي مع النادي البنزرتي. بالنسبة لأخبار المقابلات الودية الخاصة بأندية الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، اليوم مقابلة في ملعب حمد العويني بالقيروان بين الشريبة القيروانية والكوكب الرياضي بعقير بإدارة الحكم مليان الدرعي، ونهار السبت بعد غدوة في ملعب 2 مارس 2 مباراة ودية بين محيط القرقني والقلعة الرياضية بإدارة الحكم ياسين أهماني. في كرة اليد بانتصاره البارح على الكونغو الديمقراطية 36-20 في الدور ربع النهائي لبطولة أفريقيا الأمم، ضمن المنتخب الوطني الأواسط رسميا ترشحوا لبطولة العالم اللي باش تكون في مقدونيا في شهر جوان 2027. أبناء الناخب الوطني سامي السعيدي باش يلعبوا مع المنتخب النيجيري في الدور نصف النهائي، وذلك يوم غد الجمعة انطلاقا من الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت تونس. إن شاء الله بالتوفيق لعناصرنا الوطنية. في الكرة الطائرة البطولة الأفريقية 25 رجال بشكون في تونس من 13 إلى 26 سبتمبر، هذه النسخة مؤهلة أيضا لبطولة العالم الكرة الطائرة 2027 ودورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. حد لنا 14 منتخب أكدوا مشاركتهم، تونس البلد المستضيف، مصر حامل لقب، الجزائر، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غامبيا، غانا، كينيا، المغرب، نيجيريا، رواندا والزيمبابوي. خالد بن سليمان لاعب المنتخب الوطني التونسي يتحدث عن حظوظ تونس في هذه البطولة الأفريقية.
3: مش من جميع تيرانيا بدينا نحضر ظهر لي الكيب هذا يتخدم مع بعضها تو عندها على الأقل 2-3 سنين، وإحنا معناها عايشين مع بعضنا بريسك، معناها يدخل لي مو سنين يتبدل، دونك ما فهمش واحد قديم واحد جديد واحد كبير واحد صغير. الناس كل معناها عندها الرول متاحة، الناس كل تعرف كل واحد شنو عليه وشنو عليه. إن شاء الله بقدرة ربي الناس كل معناها فوكاليزي الأوبجيكتيف واحد إن شاء الله، اللي هو شامبيونات أفريقيا إن شاء الله. بون حطينا كل أوبجيكتيف واحد اللي هو عاملين شامبيونات دو موند سنة، الأوبجيكتيف البرانسيبال هو الكوب دافريكا هذا. كما قلت أنت آخر إديسيون كانت معناها ديسيبسيون، زادا ما ننساوش اللي معناها الجينيراسيون اللي قبل هذه زادا هزت 3 كوب دافريكا ورا بعضهم، اللي هي مش حاجة سهلة. دونك إن شاء الله في تونس نعاودوا الفرحة اللي عشناها 2019 إن شاء الله، وبقدرة ربي نعاودوا فكوا البي نتاعنا للجزء الأولمبيك إن شاء الله.
0: هذا خالد بن سليمان لاعب المنتخب التونسي الكرة الطائرة. اختتمت بالأمس البطولة العربية لألعاب القوى أقل من 18 عام في مصر، وتونس تحصلت تقريبا على 17 ميدالية، حصلت الميداليات بين 4 ذهبيات 7 فضيات و6 ميداليات برونزية. نذكر تونس كانت شاركت في هذه البطولة العربية بوفد يضم 23 رياضي. اللاعب المغربي حكيم زياش وصل إلى ريو دي جانيرو لاستكمال إجراءات انتقاله لنادي بوتافوغو اللي من المقرر باش يوقع مع عقد يمتد حتى ديسمبر 2028. المهاجم المغربي 33 عام كان حظي باستقبال حاشد من جماهير نادي بوتافوغو فور وصوله إلى مطار غالياو الدولي. زياش كان انهى ارتباطه في نهاية الأسبوع الماضي بنادي الوداد البيضاوي اللي خاض معه 16 مباراة سجل خلالها 9 أهداف. وحكيم زياش أحد أبرز نجوم المنتخب المغربي في كأس العالم اللي تنظمت في قطر عام 2022. الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للمنتخب البرازيل كان كشف عن قائمة السامبا استعدادا لخوض سلسلة من المقابلات الودية خلال فترة التوقف الدولي المقبلة اللي باش تعرف مواجهة أستراليا مارتين ومواجهة منتخب الهند. بالمقارنة مع قائمة كأس العالم الفارطة تغييرات عديدة أحدثها أنشيلوتي، 9 لاعبين فقط من مجموعة المونديال توسطت و17 لاعب غادروا اللي كانوا شاركوا سابقا في المونديال الأخير بعد ما ودع المنتخب البرازيلي بطولة كأس العالم 2026 الدورة الثمانية بعد خسارته ضد النرويج بنتيجة 2-1. باش نختم بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم دفعة جديدة من لقاءات الجولة الافتتاحية، اليوم في 6:15 في فنربخشة التركي مع جمعية روما الإيطالية، مباراة منقولة على البين سبور 1. كذلك في نفس التوقيت بي اس في ايندهوفن الهولندي مع شختار دونيتسك الأوكراني فريق على غرام، كيف في 6:15 مباراة منقولة على البين سبور 2. في 8 متاع الليل بايرن ميونخ الألماني مع بودو غليمت النرويجي منقولة كذلك على بين سبور 2. كومو الإيطالي مع لايبزيج الألماني مباراة منقولة على البين سبور 3. مباراة المان يونايتد مع فريق صباح الأذربيجاني مباراة منقولة على البين سبور 1. وكيف كيف 8 متاع الليل سلافيا براغا التشيكي مع لانس الفرنسي مباراة منقولة على البين سبور 4. 25 دقيقة بعد الساعة 1 إشارة التوقيت على موجة إذاعة صفاقس، نقطة النهاية للسبور نيوز. جمال تحية أمير الجاموسي على مستوى الإخراج التقني، مرعي جمال الإخراج الرقمي، فتح الصامت على مستوى الإعداد والتقديم. نلتقي معكم في مناسبات رياضية قادمة بإذن الله.
4: سبور نيوز.

0: الشذرات مختارات من الشعر الشعبي في الموعظة والحكمة، ينتقيها لكم يوسف الشرفي.
1: حضرات الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يقول صاحب الكلام: اسمع كلام منظم بوزان، ذوق المعنى واستغي تضمينه، وصية مني خوذ يا فطان، زيد انتبه للقول وتفنينه، طيع المولى واذهب الشيطان، خيار العبد يكون حافظ دينه، واللي يفعل في صغرته يزيان يتعداله والعمل يزينه، واللي يفعل في كبرته يهان قدام ربي والأفعال تشينه، خيار ابن آدم يطيع للرحمن ويخطى أمور الفاحشة وتبهدينه، يقوم بفرضه يصوم في رمضان ويكد على العيال ربي يعينه، هذه وصية من رجال زمان وكل قرين يطيح بها قرينه. قصيدة وعظية اجتماعية جمعت بين اللفظ الجميل والهدف النبيل، وأسمى هدف يسعاله الإنسان طاعة المولى والامتثال لأوامره والحذر من الشيطان ووساوسه، وهذا ما يتحقق للإنسان كان بالانتباه، لأن النفس أمارة، لأن المغريات دايرة بالإنسان، وهيك علاش يأكد الشاعر على الانتباه والفطنة ويقول: اسمع كلام منظم بوزان، ذوق المعنى واستغي تضمينه، وصية مني خوذ يا فطان، زيد انتبه للقول وتفنينه، طيع المولى واذهب الشيطان، خيار العبد يكون حافظ دينه. ثم يمر بنا الشاعر مسألة السلوك والتصرفات، وأنه إذا يمكن التماس العذر للصغير في الفعل المشين، لأنها فترة طيش، لأنها فترة مراهقة، إذا مش ممكن باش نلقاوه أو باش نوجدوه للكبير، لأنه الكبر سن النضج، سن المسؤولية. ناس بكر يقولوا: اللي يعمل في صغره يزينه، واللي يعمل في كبره يشينه، وشاعرنا يقول: واللي يفعل في صغرته يزيان يتعداله والعمل يزينه، واللي يفعل في كبرته يهان قدام ربي والأفعال تشينه. ثم يرجع بنا الشاعر للتذكير بواجب طاعة الإنسان لخالقه، لا بل ويبين وأن الطاعة مش يعني اعتزال الحياة والرهبنة، لأنه لا رهبنة في الإسلام، وأنما الطاعة تتمثل في الوقوف عند النواهي وأداء الفرائض الواجبة كيف الصلاة والصوم والزكاة، وكذلك العمل، العمل اللي يرقى به الإسلام إلى مستوى العبادة، إذا كان بإتقان، إذا كان بإخلاص. عاد قال: خيار ابن آدم يطيع للرحمن ويخطى أمور الفاحشة وتبهتينه، يقوم بفرضه يصوم في رمضان ويكد على العيال ربي يعينه. وشعرنا وكأنه يشير بطرف خفي إلى ظاهرة التقاعس اللي تتفاقم في شهر رمضان. ياسر ناس رمضان بالنسبة ليهم شهر السهر بالليل والنوم بالنهار، وربما لهاك السبب خص الشاعر الصوم من دون سائر العبادات بالتأكيد. ويختم شعرنا قصيدته بتضمين مثل يقول: هذه وصية من رجال زمان وكل قرين يطيح به قرينه. وإلى اللقاء.
0: مع تحيات يوسف الشرفي.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. جددت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تمسكها بتنفيذ قرار الإضراب العام الذي صادق عليه المؤتمر العادي 26 للاتحاد وفق بيان أصدرته ثلاث اجتماعها أمس. وفوضت الهيئة المكتب التنفيذي الوطني لوضع خطة للتحركات المؤدية للإضراب العام بالتشاور مع الإطار التنسيقي الذي أحدث مع مكونات المجتمع المدني مطلع الشهر الجاري. في صفاقس شرع في تنظيف ثلاثة أودية على امتداد قرابة 20 كيلومترا بمعتمدية صفاقس الجنوبية وهم وادي الشعبوني وسيدي عبد الكافي وجزء من وادي العوابد لتنظيفها من النفايات قبل بدء موسم الأمطار. دعا المرصد الوطني لسلامة المرور في بلاغ نشره اليوم كافة مستعملي الطريق إلى ملازمة الحذر الشديد على خلفية التقلبات الجوية المنتظرة وما قد يرافقها من أمطار رعدية أحيانا غزيرة ورياح قوية خاصة في المناطق الغربية للشمال والوسط. عبرت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات المستلزمات والأجهزة الطبية اليوم عن انشغالها إزاء استمرار الصعوبات المالية التي تواجهها مؤسسات القطاع وما تسببه من ضغوط على قدرتها على تمويل عملية التوريد والمحافظة على المخزونات الكافية مع تسجيل نقص في بعض المستلزمات والتجهيزات الطبية بسبب عدم صرف مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض. في العالم استشهد فلسطيني بعدوان صهيوني جديد على قطاع غزة كما استقبلت مستشفيات القطاع في 24 ساعة الماضية 30 مصابا برصاص العدو الإسرائيلي. قررت الجزائر اليوم قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات. استهدفت غارات وتفجيرات للكيان الإسرائيلي اليوم عدة بلدات في جنوب لبنان خاصة بني حيان والمنطقة بين زابقين وشيحين. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر حكومية يمنية قولها إن الحوثيين سيطروا كليا على مدينة المخاء المطلة على البحر الأحمر. على رأس الساعة إن شاء الله تلتقون الأخبار وهي موجزة بإذاعة صفاقس. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
1: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ اكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. أي عدل الموجة،
3: احنا ديما أقرب
1: والعشرة ديما.
3: الشبكة البرمجية جديدة،
1: صباحكم يفوح بأحلى صباح.
3: الكلمة ليكم،
1: وفي الضحى متونسين بيكم.
3: في العشوية
1: متابعات
3: مواكبات،
1: ومعكم تحلى السهرية.
3: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة ديما.
1: إذاعة العشرة ديما.

تتخيق بعد ساعتين على سلامتكم. أهلا وسهلا مرحبا بكم مسامعينا كل اللي تابعوا في إذاعة إصفاق سبرونشي مع راديو سفاكس. مرحبا بكم الناس اللي تابع فينا على البوند FM ولا على النت على www.radiosfax.in. هذه هي مناوعتنا ما يفوتك شيء تبدأ معكم توا تتواصل حتى للأربع ونص امتاع العشية. احنا في الأسبوع الأخير من برمجة بعدها مباشرة تنطلق برمجة جديدة إن شاء الله تروق لكم تتفاعلوا مع مختلف برامجها وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير المستمعين الكل الأوفياء الكل والزملاء الكل وإن شاء الله ديما نقدموا الأفضل والأجود. تحياتي لكل الأوفياء اللي تابعونا. نذكركم أنه كيف العادة مازلت عنا جائزتنا على ذمتكم 150 دينار مهدية من إذاعة إصفاقس باش تتابعوا معنا مليح مليح تسمعوا زميتي هوديلك شو في تبعني وتركزوا مليح ومن بعد إن شاء الله تجاوبونا على مسابقتنا وعلى سؤالنا وتكونوا إن شاء الله من الفائزين مع برشا موسيقى وإيقاعات ومتابعات تلقاوها معنا في مناوعتنا من ما يفوتك شيء. تحياتي كامل الفريق لأمن هذا اللقاء. تحياتي الأمير الجاموسي وأنور بوجلبين في الهندسة الصوتية. تحياتي زادا الدكتورنا الدكتور منعم أجمل في المتابعة التلفزية في الإخراج التلفزي. وتحياتي الفريد عبد الجواد في استقبال المكالمات الهاتفية. ورين بن جويرات حيكم سلام عليكم تقولكم أهلا وسهلا بكم.

ما تحكولهاش واش راه صاري فيا ملي نبكي كي نتوحشا باش الا ولات لي سي قادر تبقيني سي با باسكو شفيت مازال عشقك في البال.

إلهي مبونا ولا مهنيا ولا مازال هتجبد عليا ولا هي ناسيا ما تحكوا لهاش واش راه صار فيا لا لا باللي نبكي كي نتوحشها ماشي لا ولات لي سيطان دير تبغيني سي با باسكو شفيت مازال مازال

0: من امكان لامكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
0: تبعني واسمع عليها الحكايات
1: وفي دروبها علامات وعلامات.
0: تونس معاك
1: في كل الجهات. تبعني
0: تبعني
2: أي تبعني القبلي تو نمشي والبشني التاريخ اللي مازال يكتشف.

0: مع هدى لك شو.
1: تبعني نكتشف كل مكان،
0: تبعني نشوف سحر البحر
1: وكل وادي بين،
0: تبعني في تاريخ بلادنا
1: حكاية ومكان،
0: تبعني في تونس
1: الجمال في كل

0: بشني يا جماعة، في سنة 2023 أجرى المعهد الوطني للتراث حفريات إنقاذية في المنطقة، وكشفت الحفريات عن حوض مربع الشكل ومنشآت أخرى بالقرب من مقام سيد علي بن سليمان. هذا مهم خاطر تذكرنا بأن الخارطة الأثرية لولاية تكبلي ما هيش مغلقة. كل حفريات جديدة تنجم تضيف قطعة جديدة إلى تاريخنا في زاوة. تبعني توا نمشيو للتاريخ وسط الرمال، تبعني نمشيو لقصر غيلان.
1: تبعني
2: J'ai chanté à capelle sur la dernière mesure.

0: من امكان لمكان
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
2: اذا فما مكان يلخص العلاقه بين الصحراء والتراث والسياحه فهو قصر غيلان. الموقع هذا يقع في المجال الصحراوي لولايه قبلي، ولا اليوم من اشهر الوجهات الصحراويه. المهم بالنسبه لينا يا جماعه انه نحكيه على قصر غيلان، انه مش مجرد مخيمات ورحلات على الكثبان. الموقع يا جماعه راه مصنف رسميا ضمن المعالم المحميه، وصدر قرار حماية المعلم سنة 2021، وهذا يعطيه قيمة قانونية وتراثية إلى جانب قيمته السياحية. يلا تبعني توا نكتشفوا قبلي القديمة، المدينة التي تحفظ الذاكرة.
1: تبعني
0: تبعني.
2: إذا نحبوا نبتعدوا قليلا على الصحراء ونتحدثوا عن التراث العمراني، يلزمنا نتوقفوا عند قبلي القديمة. هي تمثل جانب مهم من ذاكرة المدينة ومن المعالم اللي شملتها قرارات الحماية الرسمية: الجامع الكبير، زاوية سيدي عيسى، زاوية سيدي عبد السلام، وزاوية سيدي عبد القادر. كما شملت الحماية زاوية سيدي عبد الله الحاج بجمنة. هذا يعني أنه التراث الديني في المنطقة ماهوش مجرد مباني قديمة، بل جزء من شبكة الزوايا اللي لعبت أدوار دينية واجتماعية وتعليمية في المجتمع المحلي. تبعني تولدوزة وقت اللي تولي الصحراء تقام

يا جماعة ما هيش مجرد مدينة تقع في الصحراء، هي أحدى أشهر بوابات السياحة الصحراوية في تونس، وتعترف وزارة السياحة رسميا بأهمية المنطقة، كما توجد مندوبية جهوية للسياحة بقبلي ومكتب سياحي بقبلي دوز. في ديسمبر 2024 يا جماعة أكدت وزارة السياحة أهمية السياحة الصحراوية والواحية في دوز، وأشارت إلى تطور نشاط سياحي بالمنطقة. وبحسب المعطيات اللي قدمها المندوب الجهوي للسياحة آنذاك،

1583 ليلة في الوحدات السياحية والفندقية. هذه أرقام تخلي السياحة الصحراوية في قبلي أكثر من مجرد صورة جميلة، هي نشاط اقتصادي حقيقي. وكي نحكيو عاد على مهرجان الصحراء بيدوس اللي هو من أهم عناصر الهوية الثقافية المدينة، نقولوا أن المهرجان راهو يجمع بين الفروسية والمهاري والعادات الصحراوية والتراث الشعبي والموسيقى والشعر والأنشطة الثقافية. المهرجان ما هوش مجرد فرجة، راهو هو واجهة لتراث صحراوي حي، أي تبع

0: زاير الصحراء أكثر يلزم يمشي متحف الصحراء بيدوس. وظيفته الأساسية مش فقط عرض الأشياء القديمة راهو، بل تقديم جانب من العادات واللباس والحلي والحياة الاجتماعية والموروث البدوي والواحي. توثق قاعدة التراث غير المادي التابعة للمعهد الوطني للتراث جوانب مختلفة من تراث منطقة نفزاوة، ومن بينها الموروث المرتبط بالقبائل والعادات والاحتفالات. إذا زيارة المتحف يا جماعة ينجم يكون مدخل لفهم المجتمع اللي صنع هالصحراء الثقافية الكل. تبعني تو نمشي والجمنة الواحة والذاكرة.
1: تبعني
2: تبعني
0: باقي في ولاية قبلية. جمنا ماهيش مجرد منطقة نخيل، هي واحدة من المناطق الواحية المهمة في نفزاوة، والنخيل فيها مرتبط بالزراعة وبالاقتصاد المحلي وبنمط الحياة، ومن المعالم اللي وليت مشمولة بالحماية الرسمية زاوية سيدي عبدالله الحاج. وبالتالي النجم تجمع زيارة جمنا بين الواحة والتراث الديني والحياة المحلية. تبعني تو نمشيو للفوار في ولاية قبلي وين تبدا الصحراء المفتوحة.
1: تبعني
2: تبعني
0: في الفوار يتغير مشهد أكثر، نغادر المناطق الوحية الكثيفة ونتجه نحو المجال الصحراوي المفتوح. لهنا تظهر الكثبان الرملية والمساحات الصحراوية ومسالك الرحلات. يمكن للفوار أنها تكون جزء من مسار السياحة الصحراوية، خصوصا للسائح اللي يحب يرى الصحراء خارج المدن والواحات. تبعني توا نمشيو لرجيم معتوب، الوجه الصحراوي الأبعد.
1: تبعني
2: تبعني
0: كي نوصل

0: اللي ولايتك باللي لهنا نجمو نتحدثوا عن نوع آخر من السياحة، السياحة الصحراوية العميقة، السياحة البيئية ومسالك المغامرة. لكن يجب التنبيه إلى أن الدخول إلى المناطق الصحراوية العميقة ما يلزموش يكون عشوائي، خاطر فما ترتيبات ومسالك وتراخيص مرتبطة بالنشاط السياحي الصحراوي. وتحدثت وزارة السياحة نفسها عن ضرورة تنظيم وتسهيل الولوج إلى الصحراء وتطوير وسائل تأمين الرحلات. توك نلخصوا ونقولوا زعما شنو تقدم قبلي للسائح؟ أي تبعني ونشوفوا مع بعضنا.
1: تبعني
0: كي نختصروا قبلي في مسلك سياحي حقيقي، النجم نتصوروها هكا: قبلي المدينة الواحة، التراث العمراني، قبلي القديمة، الجامع والزوايا والذاكرة المحلية، جمنة الواحة والتراث، دوز متحف الصحراء والثقافة الصحراوية والمهرجان، بشني الموقع الأثري والقرية الصحراوية، وادي الأزاليم الموقع ما قبل التاريخ، الفوار الواحة والصحراء والكثبان، قصر غيلان التراث والصحراء والسياحة الصحراوية، شط الجريد المشهد الطبيعي والمناطق الرطبة. قبلي يا جماعة، ولاية تبدو على الخريطة

استمر طرق الحضارات القديمة، وهنا ظهرت الواحات حيث لا يتوقع الإنسان أن يجد حياة، وهنا بقي النخيل شاهد على علاقة طويلة بين الإنسان والماء، وهنا يمتد شط جريد أحد أكبر الأنظمة الملحية والرطبة في شمال الصحراء. هنا في دوز

شايفين دقيقة بعد ساعتين، تحياتي لكم مستمعينا الكل اللي تابعوا في إذاعة أسفاقس وتابعوا في منوعة ما يفوتك شيء. ذكركم أنه الجائزة على ذمتكم من مهدية من إذاعة أسفاقس، وهي متمثلة في 150 دينار مهدية من الإذاعة، أكيد اللي توصل للإجابة الصحيحة إن شاء الله يكون معنا من الفايزين. وسؤالنا هو متعلق بقبلي قبلي اللي تبعتوها وسمعتوها من خلال زميلتي هوديل لكشو في منوعة تبعني، وبرشا هكا تفاصيل حول هذه الولاية، سحرها، جمالها، معالمها الأثرية، كل المعطيات خذيتوها مع زميلتي هوديل. سؤالنا هو نص السؤال هو: متى صدر قرار حماية قصر غيلان؟ وقتاش تم إصدار قرار حماية قصر غيلان؟ هذا هو سؤالنا، وإن شاء الله بعد شوية نأخذ بعد ثلاثة نأخذ دفعة من المكالمات الهاتفية اللي تجاوبنا على سؤالنا، واللي إن شاء الله تكون من الفايزين معنا. تحية كبيرة برشا لكل الإطارات الطبية. الحقيقة حبيت نوجه تحية للإطارات الطبية اللي يشتغلوا في القطاع العمومي واللي ديما يسهروا على راحة المرضى واللي يخدموا ليل مع نهار، الحقيقة مع إمكانيات ساعات تكون غير مريحة، إمكانيات منعدمة في بعض الأحيان، إمكانيات محدودة. حاسيلو رغم كل هذية ورغم الضغط الكبير، وخاصة في الفترة هذية في فترة الإسخانة ضغط كبير عليهم، تحية ليهم الكل الإطارات الطبية اللي تشتغل في القطاع العمومي، نحب نوجه لهم تحية. كيف ما الحقيقة نحب نوجه تحية كبيرة برشا للدكتور واللي هو كان رئيس قسم الأمراض السارية سي منير بن جماعة، واللي دعي إلى مهام أخرى في القطاع الخاص. نحب نقول له إن شاء الله بطول العمر، إن شاء الله بدوام الصحة، إن شاء الله ربي يمتعك ديما بالصحة وبالعافية، إن شاء الله ديما تفيد. والحقيقة هو من العلامات المضيئة، سي منير بن جماعة من العلامات المضيئة في القطاع العمومي، يقدم الكثير الكثير للصحة العمومية، وكان من أحسن الأقسام الحقيقة، الأقسام الممتازة، قسم الأمراض السارية اللي أشرف عليها وعلى رئاستها على امتداد سنوات. تحية كبيرة ليه دكتورنا منير بن جماعة، إن شاء الله كل الصحة وكل السلامة ليه، وإن شاء الله بطول العمر. هذه شكرا لك سي منير، وشكرا لكل من يعمل بهمة وضمير، شكرا لكل الأطباء، شكرا للناس الكل اللي تسهر على راحة المرضى.

تواصل معكم المشوار في ما يفوتك شيء. أكيد الناس كل تستعد ليميت هذية للعودة المدرسية لأسبوع القادم. صغيراتنا الكل إن شاء الله باش ينوروا مدارسنا وأعدادياتنا ومعاهدنا ومؤسسات تربوية الكل إن شاء الله بنجاح، إن شاء الله بالتوفيق. تحياتنا لكل الإطارات التربوية، إن شاء الله عودة موفقة، إن شاء الله كل عام أنتم حيين بخير. الإطارات التربوية الكل والتلامذة والأولياء والأسر التنصير اللي ليامات هذه تعيش على إيقاع هذه العودة وتحضر على قدم وساق وتستعد للعودة من خلال تحذيرات، خاصة اقتناء كل المستلزمات من أدوات، من كتب، من كراسات، من حسيل وبرشة برشة مصروف وبرشة قضية ومحفظة وطبلية. وبخليف ذيك اللي يقولك زيدة مذبية تبديلها باش هكا صغير يرجع هكا منور وبلبسة جديدة وبس بات جديد وسبادري جديد حاصلهم ما شاء الله. ربي يبارك ان شاء الله في الرزق الكل، لا وربي يبارك فيهم ابنائنا ويوفق فيهم ان شاء الله ربي ينجحهم. نعرفوا زيدا الكتب، خاصه الناس تبدا تتسائل ومتخوفه من نقص الكتب. ياكدوا انه نسبه وزاره التربيه تاكد انه نسبه طباعه الكتب المدرسيه تجاوزت الى حد الان 97%. هذية ما أفيد به وأفيدت به إدارة المركز الوطني البيداغوجي أنه نسبة طباعة العناوين من الكتب المدرسية تجاوزت 47%، فيما تخطات نسبة توزيعها على الفروع الجهوية 82%، ونهزت نسبة المبيعات 75%. وإن شاء الله الكتب الكل تكون متوفرة ومنشهدوش، أهم حاجة منشهدوش نقص في الكتب، خاطر هذية في كل سنة لازم نلقى فما بعض الكتب اللي تتفقد وفما بعض الكتب اللي نبديو نتبعوا فيها. على كل حال إن شاء الله ما نشهدوش نقص في الكتب، ونشهدوا في المقابل انخفاض في أسعار الكراسات الحقيقة، خاصة الكراس المدعمة اللي ديما تسجل نقص. ديما نبديو الأولياء الكل يتهفتوا على الكراس المدعمة باعتبار أسعارها منخفضة، هو اللي نجم يقدر عليها المواطن التونسي. نعرفوا اللي في ظل غلاء تقريب غلاء أسعار لكل المواد مع العودة المدرسية وتكاليفها الباهظة على الولي، طبيعي جدا أنه يحب يكون الكراس المدعم هو اللي في المتناول، وإن شاء الله نلقاوها بشكل كبير ويتوزع ويتعمم على كامل الجهات، وإن شاء الله بالنجاح وبالتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ.

تحياتي لكم مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا واللي تتواصلوا معنا. شكرا لكم على الاستماع وعلى الوفاء وعلى المحبة. شكرا لك روضة السلامي، مساء الخيرات لك، منورين أكيد بوجودكم أنتم. شكرا لك تقول نحب نهدي أغاني الحصة لأختي الغالية إيسيا، اليوم تحتفل بعيد ميلادها، نقولها عيد ميلاد سعيد، ربي يبارك في عمرك ويشدك بالصحة والعافية ويخليك ويحفظك لينا ولبنياتك. يا ريحة أمي وبابا، ونحب غنية نانسي متاع العيد ميلاد، وإلا رؤوف ماهر صنديدة. إن شاء الله نسمعولك الغنية هذية، نهديوها سبيسيالمون لأختك الغالية والعزيزة واللي اليوم تحتفل بعيد ميلادها إيسيا. إن شاء الله بطول العمر يا إيسيا، إن شاء الله بالدوام الصحة، إن شاء الله برشا خير وبرشا فرحة وعيد ميلاد سعيد ليك، وربي يخليكم لبعضكم لخيات أنتم روضة وإيسيا. الغنية أكيد سمحيلك بعد الموجز الأخبار، طبعا سمعوك سنديدة بصوت رؤوف ماهر، نهديوها لإيسيا ونهديوها روضة زيدة، انتوما سنديد تونس، ربي يبارك فيكم وربي يخليكم لبعضكم. كما زيدة نهديها الهندة الكشو صديقتنا الوفية اللي ديما تبعنا واللي ديما تتواصل معنا، مساء الخير وسعادة والعافية، تقول نهدي لك غنية ليك يا رمرومة. شكرا لك، شكرا شكرا على الكلمات الجميلة نحتفظ بها لنفسي. شكرا هندا لك شو تقول نحب غنية انت احلى من غير مجهود، نبحث عليها حصيلوا هذه للبحث، انت احلى من غير مجهود. شكرا لك يا هندا، انتم احلى مستمعين، ربي يبارك فيكم وان شاء الله العشرة ديما وان شاء الله ديما هكا تجمعنا لمحبة. تحياتي كل الاصدقاء، راوية مقني تحياتي لك، مربيتنا المتميزة ان شاء الله عودة موفقة، ان شاء الله كل عام تحية بخير وربي فرحك بالأولاد. كيف كيف زيدة سي أنور الفضلوي تحياتي لي، ان شاء الله عودة موفقة، ان شاء الله كل عام انت بخير. تحياتي لكل المربين اللي يسهروا على انه التلامذة يقرأ ويجتهدوا، وان شاء الله ربي يثبت اجركم وربي يبارك فيكم. كل الاطارات التربوية اللي تعمل بالفكر وتعمل كل مجهوداتها وتعمل بهمة وضمير، تحياتي لكم الكل. تحياتي زيدة منيل حرقيفي، شكرا لك منيل، مساء الانوار ليك، منورين بوجودكم انتوما يا احلى واغلى مستمعين.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله. استعدادا لموسم الأمطار شاملة تدخلات بلدية صفاقس الميدانية بكلفة تقارب 100,000 دينار جهر وتنظيف حوالي 2,200 فوهة لتصريف مياه الأمطار بمختلف الشوارع والأنهج مع جهر وتسريح حوالي 10 كيلومترات من قنوات التصريف بالمنطقة البلدية علاوة على تدخل بالنقاط وفق الأولوية الميدانية واقتناء وتركيب أغطية جديدة للفوهات لتعويض الأغطية المتضررة أو المفقودة. أطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية بالتزامن مع الاستعداد للعودة المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027. عبرت الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات المستلزمات والأجهزة الطبية اليوم عن انشغالها إزاء استمرار الصعوبات المالية التي تواجهها مؤسسات القطاع، وثمنت الغرفة المبادرة الرامية إلى تسريع خلاص مستحقاتها المتخلدة في المؤسسات والهياكل الصحية العمومية. جددت الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل تمسكها بتنفيذ قرار الإضراب العام الذي صادق عليه المؤتمر العادي 26 للاتحاد وفق بيان أصدرته أثر اجتماعها مفوضة المكتب التنفيذي لوضع خطة للتحركات بالتشاور مع مكونات المجتمع المدني. في العالم، استشهد فلسطيني بعدوان صهيوني على قطاع غزة وخرق لوقف إطلاق النار، كما استقبلت مستشفيات القطاع في 24 ساعة الماضية 30 مصابا. استهدفت غارات وتفجيرات من قبل الكيان الصهيوني اليوم عدة بلدات في جنوب لبنان، خاصة بني حيان والمنطقة بين الزبقين وشيحين. نقلت وكالة رويترز الأنباء عن مصادر حكومية يمنية قولها أن الحوثيين سيطروا على مدينة المخاء المطل على البحر الأحمر. قررت الجزائر اليوم قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات. نهاية الموجز قدمناه لحضراتكم من إذاعة صفاقس. تلتقون الأخبار إن شاء الله على رأس الساعة. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المنستير على 100.2.
2: عشرة ديمة. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.

0: هذه هي صنديدة بصوت الفنان رؤوف ماهر. توصلنا لثلاثة وعشرة دقائق نهديها لكل صنديد تونس، لكل مرأة تونسية صنديدة ما شاء الله عليهم، نساء وبلادي، نساء ونصف، نحييهم الكل في كل المجالات، في كل القطاعات اللي يعملوا بالفكر أو بالساعد. إن شاء الله ربي يبارك فيهم وفي صحتهم ومزيد من التوفيق ومزيد من النجاح ليهم. احنا مازلنا متواصلين معكم في منوعة ما يفوتك شيء. اليوم احكينا على مدينة إقبيلي وعلى ولاية إقبيلي، بوابة الصحراء الكبرى واللي تنتج أجود أنواع التمور كيف ما دقلت النور وغيرها من الأنواع. الحقيقة هما ما شاء الله أنواع متعدة من الدقلة التونسية، إضافة إلى أنها تمتاز بواحاتها الغناء، تمتاز بصحاريها، هي فيها زيادة مهرجانات دولية معروفة على مستوى عالمي، كيف ما زيدا نلقاو واحات النخيل الممتدة، وزيدا هي من المناطق السياحية ومن الوجهات الرئيسية للسياح اللي يحبوا يكتشفوا الكثبان الرملية الذهبية، ويحبوا زيدا ركوب الإبل وركوب الخيل وجولات في الصحراء. حصلوا فما أجواء متميزة في إقبيلي، وما شاء الله كيف ما أنا ديما نقول تونسنا راهي مزيانة ومتنوعة، وكل منطقة مختلفة على الأخرى، وكل منطقة وشنو اللي يميزها وشنو سحرها وشنو جمالها وشنو خصوصيتها ومعالمها وآثارها. اليوم سؤالنا يتعلق بالطبيعة بإقبيلي، والسؤال هو متى صدر قرار حماية قصر غيلان، وقتاش صدر قرار حماية قصر غيلان هذا المعلم، وقتاش تم إصدار قرار حمايته؟ هذا سؤالنا، واللي تبعنا مليح وتبع زميتي هديك شو أكيد يتوصل للإجابة الصحيحة، وإن شاء الله يفوز معنا بالمئة وخمسين دينار المهدات من إذاعة إصفاقس. نبدأ في استقبال المكالمات الهاتفية. أولى المكالمات، أهلا وسهلا، مساء النور.
1: أهلا وعسلامة.
0: عسلامة، مساء الفل، مرحبا بيك.
1: وعيشك.
0: شكون معنا؟
1: معك مدام أماني.
0: أماني اللقب يا أماني، هكيك باش تضمن حقوقك وقت تفوز معنا إن شاء الله.
1: عايشك إن شاء الله مدام أماني بالقاضي.
0: أماني بالقاضي.
1: أي
0: مرحبا بيك، من صفاقس تكلم فينا؟
1: أي من ولاد صفاقس.
0: مرحبا.
1: عايشك.
0: مستيسة ديما تكلمنا ولا أول مرة؟
1: لا أول مرة نكلمكم، على خاطر أنا أصيلة ولاية إقبيلي.
0: يا بيه مرحبا بيك، نورتنا برشا. أي أنت ملا مش تحكي لنا، أنت سفيرة إقبيلي توا باش تحكي لنا على إقبيلي المزيانة اللي يميزها هي. أنا حكيت شوية قلت على الواحات، وأكيد هداك شو أطنبت في الحديث، ومعروفة زيدة بناسها ناسها طيبين الكرماء، الحقيقة أهل الجنوب عندكم خصال خاصة بكم، هما تونس الكل محليهم، أما أهل الجنوب عندهم هيك الطبع هيك الخام اللي بقاو محافظين عليه، هيك الكرم الجود الطيبة،
1: الكرم الجود العادات التقاليد.
0: هي حكينا أنت تو باش تحكي.
1: نحكي لك، اسمعني أنا من نجم نقوله زوروا ولاية إقبيلي بكل صراحة، معناها بالحق سيرتو وقت خريفها في شتاها في ربيعها، من أحسن الولايات اللي شفتها، معناها إقبيلي ولاية نظيفة، ولاية سمحة، ولاية ناسها طيبة، سمحة من كل الجهات. إقبيلي ولايتي نحبها، دونك سمحة أحسن ولاية في جمهورية تونسية كل.
0: والله ظاهر اللي تتحبها برشا. والمكتوب جيبك لصفاقس ميلا
1: مكتوب بو هيت معني نقول لك انا بابا من إقبيلي وامي صفاقسيه، دونك وراجلي من صفاقس.
0: ايوه
1: امي مشيت لإقبيلي وانا رجعت لصفاقس.
0: هاكاهو ربي يسعدك وربي يهنيك.
1: ولايه سمحة برشا بالحق،
0: باهي احكي لي عليها، زيد احكي لي عليها. شنو السمح فيها؟
1: شنو السمحة؟ السمح فيها اللي هي البلد ملي تدخل لها فما راحه نفسيه، راحه ما نعرفش انا، فما راحه نفسيه في الولايه،
0: فما هدوء، فما سكينه، فما فماش سخاء بالحياه، هذيك النسق السريع ربما اللي نعيشوه في صفاقس وفي العاصمه
1: زيد اول حاجه قلتها الموفمون هذا والجوج ما
0: فماش. صحيح صحيح،
1: معناتها تنجم ترقد مرتاحة، تنجم تدور وانتي مرتاحة، تخرج وقت اللي تحب في الولاية ما تخافش. بيت الولاية في الوقت اللي تحبه، بحليل أي وقت تخرج وأنت مرتاحة، والناس الكل بعضها، الجيران الأحباب الأصحاب، ومن اللي تدخل سيرتوه مثلا هو من ولاية قبلي ويعرفوك أنت جاي من ولاية أخرى، طول سي وليت ولدهم وولد العائلة هيك، ويدخلوك للدار ويفرحوا بيك ويعملوهم الكل.
0: يفرحوا برشا بالضيف.
1: هما الكرم ليهم بالحق، معناتها هو الجنوب بصفة عامة الكرم ليه، وديما نقول ولاية قبلي على راسهم.
0: أي به تحية ليهم كل أهالي قبلي، محليكم حسيلو ومحلى هكا الطيبة اللي فيكم وكالمعدن السمح اللي يميزكم.
1: عايزك في المهرجان توا بيانتو مهرجان دوز
0: أي مهرجان الصحراء بدوز
1: دوز بلاصة سمحة برشا، وقصر غيلان زيدة من أحلى البلايص في قبلي وقبلي القديمة، عنا برشا برشا بلايص سمحة في قبلي بالحق برشا بلايص، والكل ما تمشي الولاية كاملة كلها نخيل كلها نخل كلها الكلها مرتاحة في الولاية مرتاحة.
0: شهيتنا باش نزوروا باش نزوروها قبلي، يعطيك الصحة. أنا كانت عندي الفرصة الحقيقة فرصة سعيدة إني زرتها، أما ما تجولتش بها كيف ما يلزم كيما أنت توا توصف لي في المناطق. كنت وقتها فرصة باش ويكبنا مهرجان التمور بقبلي، وإن شاء الله توفرنا الفرصة نزيدوا نزوروا قبلي ونكونوا نتمتعوا هكا بربوحة الجميلة وبكل ما يميزها. شكرا ليك. الإجابة أكيد باش ناخذوها من عندك قبل ما تختم معنا.
1: هو تم إصدار قرار حماية ترغيلين بولاية قبلي ونهار 21 جانفي في 2021، لكن هبط رسميا في الرائد الرسمي نهار 29 جانفي في 2021.
0: شكرا لك يا أميني، سجلت المحاولة، يعطيك الصحة، تحياتي لي. قديش عندك ما زرتش قبلي؟
1: لا ما عنديش برشا، أنا مشيت لها في الحق في الصيف، أما آخر مرة مشيت لها في جوا.
0: هي الدنيا سخونة راهي في الصيف، ما تبدأ درجة الحرارة الحقيقة مرتفعة أكها، وربي يعطينا لقد منطيقه. شكرا لك يا أميني، نورتني برشا برشا بحضورك. شكرا لك، إن شاء الله ديما هكا تبقى وفية لنا
1: إن شاء الله.
0: حاب تقدم تحية؟ تفضل.
1: حاب أقدم تحية راجلي والعائلة راجلي الكل والدار إن شاء الله رام يكونوا يسمعوا فيها.
0: دي يسميهم لنا
1: راجلي قاسم المعالج، حاب نقدم له تحية كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة. حاب نقدم تحية لحموية صالح المعالج وحماتي تتاني صاف وسلفتي وكله، نحب كلهم راني نحبكم برشا برشا برشا برشا.
0: محليك يا أميني، حتى أنت ظاهرة اللي أنت طاقة المحبة عندك عالية وما شاء الله عليك، وإن شاء الله هكا ديما محبوبة وديما هكا تعيش في أجواء سمحة. شكرا لك. شكرا شكرا يا أميني. نمشيو للمكالمة رقم 2. أهلا وسهلا، مساء الفل.
2: ألو
0: عسلامة، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: سالم الغربي من تيني بوزير.
0: سالم الغربي
2: من تيني بوزير،
0: مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعينا في سيدي بوزيد. شنو حويلة سيدي بوزيد؟
2: والله الحمد لله يعيشكم يصلكم.
0: يعيشك توا، شنو الموسم اللي عندكم؟ أنا نعرف سيدي بوزيد بلاد الخير والخمير،
2: الخير كل موجود،
0: وبلاد الفستق وبلاد الخيرات الكل،
2: كل شيء موجود.
0: أي شنو عندكم توا الموسم؟
2: هذا تون في الخضرة باهية
0: إن شاء الله، إن شاء الله باهلة وبنيسة عامرة.
2: لنياس علي التليفون،
0: أي زميننا، تحياتنا لي فريد.
2: والإجابة هي 2021.
0: 2021، شكرا لك. أنت شاركت معنا قبل سالم ولا أول مرة؟
2: شاركت معكم من وسام عبانسية
0: باه،
2: وسالم عايشة سالم سالم مرة علي التليفون
0: مرة زيدة سالم. تحياتنا ليهم الكل، الزملاء اللي في ستوندار، سفيان وفريد وسالم وأسامة،
2: مربوعة من النادي الفاقسي.
0: يعيش. نعم
2: ان شاء الله مربوحه من النادي الفاقسي.
0: يعيشك يا سالم، شكرا لي.
2: طيب ربي ربي غنيك محمد حسن، نسلم عليك العقل.
0: سلم عليك العقل.
2: ايوه محمد حسن
0: باه،
2: نشكرك يا رحمة.
0: يعيشك، ربي يبارك فيك، تحياتي ليك، شكرا، الى اللقاء. نمشيوا للمكالمه المواليه، نستقبلوا صاحبها المكالمه رقم 3 وصاحبتها. اهلا وسهلا.
3: أهلا عسلامة رين.
0: عسلامة، مرحبا.
3: مرحبا، معك فاطمة شتورو من سقية الدائر.
0: فاطمة شتورو، مرحبا بك يا فاطمة.
3: يعيشك يا ريم، يعيشك.
0: شنو أحوالك؟ لبس
3: والحمد لله.
0: شاركت معنا قبل فاطمة؟
3: مجتمع وفية وديما نشارك.
0: هاي ديما تشارك أكيد. مرحبا بيك ومرحبا بكل الأوفياء وإن شاء الله العشرة دايمة
3: إن شاء الله يا رب.
0: زرتك بلي ولا ما جيتش الفرصة؟
3: للأسف ما جيتش الفرصة. أنا تعرفت على ناسها بصراحة من أطيب وأحلى الناس اللي ممكن تشوفهم في حياتك.
0: ماليها أنت موافقة أميني على طول؟
3: أكيد أكيد. لا بالحق عشرتهم محليهم مع الطيبة الكرم اللي تحب أنت موجودين في ناس قبلي.
0: نعم يعطيك الصحة يا فاطمة. إن شاء الله احنا فتحنا لك الشهي هكا اليوم وشرهنيك باش تزور قبلي وفرصة خاصة هو نزوروها في الغالب في عطلة مارس في عطلة ديسمبر أغلب الناس هكا يزوروها في الفترة هذيك وهو على امتداد الخريف والشتاء تجم تزورها معناها وتستمتع بالطبيعة اللي فيها.
3: نحب نزورها عندي بارش نحب نزورها واليوم زدت شرات وإن شاء الله
0: إن شاء الله
3: أن نزورها إن شاء الله
0: إن شاء الله. فاطمة شنو تقول؟
3: قولوا 21 جون في 2021.
0: نعم سجلنا المحاولة. شكرا لك فاطمة تحيتي لك وإلى اللقاء. نمشي للمكالمة رقم 4. أهلا وسهلا مساء الأنوار مساء الفل مساء الورد. أنت مباشرة على موجهة إذاعة صفاقس في منوعد ما يفوتك شيء. أهلا وسهلا بيك. وين مشيت؟ ما تقوليش مشيت تقيل.
4: ألو
0: أهلا وسهلا مرحبا شكون معنا؟
4: سامية بن عياء.
0: سونيا.
4: سامية بن عياء.
0: مونيا.
4: سامية
0: يا سامية رفع لنا صوتك هكا بكري وانا اقول لك مساء النور ومساء الفل ومساء الورد وقلتهم الكل وانت ما جاوبنيش. شنو قلت لي؟
4: انا رجعت عليك ما التليفون ما يسمعش.
0: ما يسمعش به. سامية اللقب
4: بن عياء.
0: مرحبا يا سامية. انت مستمعة وفية يا سامية
4: بن عياء.
0: اي عرفتك قلت لك انت مستمعة وفية. مرحبا بيك. أي سامية شنو تقول الإجابة؟ شنو تقول يا سامية؟ يظهر لي عندك إشكال في الهاتف. فما إشكال في الخط الهاتفي واضح لأنه صوتك ما يوصلنيش ولا صوتك متقطع مرة يوصل ومرة يغيب. على كل حال تحياتي لك سامية شكرا لك كنت حاضرة معنا. وتحية لكل مستمعينا. نفردوا عليكم بالإيقاعات بالموزيكا بالتلوينات المختلفة ونرجع لكم ونستقبلوا دفعة ثانية من المكالمات الهاتفية باش تجاوبونا على سؤالنا اللي هو سهل برشا واللي هو يتعلق بولاية قبلي ومتى صدر قرار حماية هذا المعلم قصر غيلان.

0: 27 دقيقة بعد 3 متاع العشية من جديد. أهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعينا الكل اللي تابعوا في منوعة ما يفوتك شيء. متواصلين معاكم حتى للأربعة ونص ومازلنا في استقبال المكالمات الهاتفية للإجابة على سؤالنا متى صدر قرار حماية معلم قصر غيلان اللي موجود في قبلي. نمشي لدفعة ثانية من المكالمات الهاتفية. ناخذوا المكالمة رقم 5 نتعرفوا على صاحبها أو صاحبتها. أهلا وسهلا مساء النور. مساء الأنوار مرحبا بكم مستمعينا اللي تتواصلوا معنا واللي تحبوا تكونوا حاضرين معنا في مسابقتنا لليوم وتجاوبوا وتكونوا إن شاء الله من الفائزين. نستقبلوا صاحبة وصاحبة المكالمة. أهلا وسهلا.
1: ألو
0: عسليمة مرحبا بيك.
1: مرحبا مرحبا يا أختي ريم ربي عاونك إن شاء الله.
0: يعيشك بفضلك. شكون معنا؟
1: يعيشك معك لميا.
0: لميا اللقب.
1: أيوة لميا محمود.
0: لميا محمود مرحبا بيك يا لميا.
1: وبيك يعيشك يا أختي ريم.
0: يعيشك. أنت أيوة. شاركت معنا قبل ولا أول مرة؟
1: والله أنا شارك في برامج أخرى أما أنا أول مرة نشارك.
0: أول مرة تشارك وفي القائلة برد القائلة شاركت ولا؟
1: هاي شاركت في برد القائلة.
0: مرحبا بيك مرحبا بيك. إن شاء الله هكا لطفنا عليكم عايزك. الأجواء فيها الصيفية. فريق كامل في ذات فيقص
1: هدي وربي إن شاء الله يزيدك إن شاء الله في الفرحة وفي البهجة في صوتك وفيك أنت زيدا إن شاء الله.
0: يعيشك الله يخليك ربي يسعد عايشك. كل أيامك يا لميا شكرا لك.
1: يعيشك يعيشك.
0: هاي يا لميا قل لي شنو أنت ساعة زرت قبلي ولا ما زلت؟
1: لا ما زرتش الحقيقة أما هي تعجبني.
0: يعجبك
1: لكن حب أنا الجنوب يعجبني.
0: إيه يعجبك ما هو لازمك تزوره. يعجبك من بعيد لبعيد.
1: إن شاء الله إن شاء الله والله إن شاء الله
0: إن شاء الله تتوفر لك الفرصة.
1: ظروف
0: إن شاء الله تتوفر الظروف. إن شاء الله ربي يعطينا الأوقات الطيبة وتتوفر الظروف وتزوروا قبلي وتوزر والجنوب الكل راهو محليه.
1: تونس كاملة إن شاء الله.
0: تزوروا تونسنا البيا الكل من الشمال للجنوب من الشرق للغرب.
1: الجنوب إن شاء الله ربي سهل.
0: إن شاء الله ربي سهل في كل الخير. آية لميا شنو تقول؟
1: أيوة والله يقول 29 جانفي 2021 وبالله يا أختي ريم عندي طلب صغير.
0: تفضلي.
1: دلل شالك ود وعيد ميلاد ولدي محمد أمين.
0: ربي يفضله إن شاء الله بطول عمره.
1: يعيشك يعيشك. نحب غناء عيد ميلاده.
0: به زميلنا أمير توي يختار لنا غنية.
1: مش أمير اسمه محمد أمين.
0: زميلنا أنور. أمير كان معانا لكن الساعتين التحق بنا أنور زميلنا. أنور بوجلبين تحية لي تو يختار لنا غنية عيد ميلاد. بعد ما نكملوا المكالمات نهديها سبيسيال مو المحمد أمين. شنو اللقب
1: محمد أمين؟ السايح.
0: سويح
1: السايح.
0: السايح محمد أمين. أيوه. السايح قديش عمره بشي يولي؟
1: 28 سنة.
0: ما شاء الله ربي فرحك بيه.
1: يعيشك يعيشك.
0: يعيش إن شاء الله بطول العمر وبدوام الصحة.
1: يعيشك.
0: وإن شاء الله برشا خير وبرشا فرحة. إن شاء الله ربي يبارك لك فيه ويقر عينك بيه. يعيشك يا لميا.
1: شكرا
0: شكرا. نتو نختاروا له أغنية المحمد أمين السايح ونقولوا له بون أنيفرسير هو والناس كل اللي يحتفلوا اليوم بعيد ميلادهم 10 سبتمبر إن شاء الله بطول عمرهم. بعد لميا نستقبلوا المكالمة الموالية. أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة مرحبا بك. شكون معنا؟
2: بنتي مختار الهمامي بن السجل والكتير القيروان.
0: مختار الهمامي من القيروان.
2: أي جبل السرج والكثير القيروان.
0: مرحبا بيك.
2: الشعب كل التحية للزاعة ساقط ولاية ساقط كل.
0: يعيشك ربي فضلك وتحيتنا احنا لكل اهلينا في القيروان.
2: يعيش بليت الداية ونوجه التحية لكم وانتم والمدير بتاع الإذاعة.
0: يعيشك ربي خليك شكرا.
2: اي هراتكم المدير بتاع الإذاعة نوجه له التحية.
0: المديرة مدام ندى
2: تحية بنتي الباهية.
0: يا عايشة سي مختار انت زرت قبلي؟
2: ما مشيتش بنيتي. ما مشيتش.
0: ان شاء الله تتوفر الفرصة وتزور قبلي. اما اليوم عملنا بيك جولة زميلتي هديك شو كي تبعتها اكيد عملت بيك جولة سمحة اعطتك فكرة على قبلي.
2: عايش بنيتي العمر 74 سنة
0: ان شاء الله طول العمر وبدوي من الصحة.
2: إدارة الفاخر كان مختار حشيشة كان وقتها فهمت ولا لا الله يرحمه، وكان عنده مسلسل في الستينات هذاك ديم يعدي فيه.
0: هو أنت معناتها تبع إذاعة فاقس من الستينات؟
2: من الستينات كان إذا كان مختار حشيشة يقدم في مسلسل يا أخي عليه.
0: نعم ربي يبارك فيك يا سي مختار، يعيشك يفضلك. والإجابة
2: 29
0: جافي 2021. سجلنا المحاولة، نشكرك برشا سي مختار، تحياتي ليك، شاء الله تبقى ديما وفي إذاعة فاقس. يعيشك
2: ويزمنا هالبلاد هذين نستحفظوا عليها، قول الشباب يستحفظوا عليها بلادنا راهي.
0: نعم
2: ربي يفتح رايهم،
0: آمين.
2: وربي يهنيهم وربي يفضلهم،
0: آمين. ربي يحفظ لنا بلادنا ولاد بلادنا وبنات بلادنا، وإن شاء الله نخدموها بهمة وبضمير ونحافظوا عليها ونحطوها في عينينا.
2: نعم نخدموا بلادنا، ما نبنتيش ما نخدموش بلادنا ما نخدموش نخدموا.
0: نعم أكيد نخدموها بالفكر أو بالساعد، كل واحد في مجاله يخدمها إن شاء الله. شكرا ليك سي مختار، تحيتي ليك وإلى اللقاء. نمشيوا للمكلمة رقم 7. أهلا وسهلا.
3: ألو عسلمة.
0: عسلمة مرحبا، شكون معنا؟
3: عيسى. وحيدة.
0: وحيدة يا وحيدة اللقب.
3: عيدي.
0: وحيدة عيدي.
3: أيوة.
0: برشا أجواء عندك ها؟ فما لما فما
3: عندي
0: فما صغيرات
3: أحفاد
0: صغيرات بنتي ولا صغيرات ابني؟
3: صغيرات ابني.
0: ربي يفضلهم
3: يفضلك
0: ليهم.
3: يعيشك.
0: أي مدام وحيدة انت زرت قبلي؟
3: لا
0: لا ما زرتيش. اغلب المستمعين ما زرتوهاش الحقيقه، مقصرين
3: احنا ما نعرفوهاش، ما مشيتليش.
0: ان شاء الله تزورها وانا اليوم اعطيك فكره عليها.
3: يعيشك ان شاء الله.
0: ده شو تقول الاجابه؟
3: 29 جون في 2021.
0: شكرا لك مدام وحيدة، يعيشك. إلى اللقاء، تحياتي ليك وتحياتي لكل الأوفياء وكل المستمعين. إذا كان فما مكلمة في الانتظار ناخذوها، ومن بعد نسمع أغنية. انقطعت على كل حال، به نسمع أغنية، نحب أغنية عيد ميلاد أنور بعد المكلمة. به أهلا وسهلا، عسلامة، مرحبا بيك. انقطعت المكالمة زيد الموالية. على كل حال نحيي مستمعينا الكل ونشكرهم على المتابعة وعلى الوفاء، وهذه إيقاعاتنا مهداة المحمد أمين السايح اللي يحتفل بعيد ميلاده غدوة الحي إن شاء الله، وإن شاء الله بطول عمره، إن شاء الله ربي يهنيه، إن شاء الله تفرح به مدام لميا اللي طلبت النغم واللي تعمل ديديكاس لولدها الغالي، تقول له ربي فضلك ونحبك برشا.

عيد ميلاد سعيد وهابي بيرثدي تو يو. نقولوها زيدا الطارق وتقولها خاصة ولدت ولد حبو برشا منال فراتي صديقتنا الوفية, تقول إن شاء الله بطول العمر, إن شاء الله ربي يسعد كل أيامك وربي يعطيك كل ما تتمنى. ولدي الغالي طارق اللي تقول أمس أمس احتفل بعيد ميلاده. تحياتي لكم ناس كل أصدقائنا الكل اللي تابعوا فينا والمستمعين, زيدو هابي بيرثدي تو يو. هذه هي سبيسيال مال طارق لصديقتنا الوفية منى.

0: جويز انيفرسير. هكا ناخذوا بخاطركم مستمعينا اكيد انتم راس الميل، ونحبوا ديما نشاركوكم افراحكم ومناسباتكم السعيده، وان شاء الله ديما ديما الافراح في دياركم. نرجعوا من جديد نستقبلوا دفعه من المكالمات الهاتفيه باش تجاوبونا اليوم على سؤالنا: متى صدر قرار حمايه المعلم الاثري قصر غيلان اللي هو موجود في قبلي؟ ونستقبلوا المكالمة الموالية، المكالمة رقم 8. أهلا وسهلا، مساء النور.
1: ألو،
0: مساء الأنوار.
1: عسلامة،
0: مرحبا بك، شكون معنا؟ يعيشك.
1: حبيبة قويعة.
0: حبيبة قويعة، يزمنا نعديو لك غنية حبيبة يا حبيبة يا حبيبك، هي نهديوها ليك. بتقولش لا
1: مثلث يعيشك،
0: يهديوها لك ولا لا؟
1: اي هديوها لي. ملا
0: حبيبة اللقب، يعيشك قويعة. مرحبا بك يا حبيبة،
1: يعيشك يا ريم، يعيشك ريم وسي ولا لا؟
0: هنا هي
1: اي بهي، ما عندنا ريم. ريم اللي بتين هلا حد
0: تقول انت ريمتين، ريم ريم بن جويرة وريم بعصيدة، تحية ليها، سلموا عليها. هاي نعم،
1: هي ليكم الكل وربي يعينكم ان شاء الله.
0: يعيشك ربي يفضلك، يعيشك يعيشك، شكرا لك يا حبيبه. اي حبيبه، شو تقول؟
1: 2021
0: سجلنا محاولتك، شكرا لك. شو تحبذ انت، حبيبه تونسيه ولا حبيبه يا حبيبه حميد الشاعري؟
1: لا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة،
0: طولتي الغيبة. هيك هي
1: هيك هي، نحن لي
0: نحن هيك هو التونسي الأصيل هذا الرسمي. يعطيك الصحة، شكرا لك، يعطيك الصحة. نمشيوا للمكالمة رقم 9. أهلا وسهلا، مساء الفل.
2: مساء النور أخت ريم وكامل الفريق.
0: يعيشك الله يخليك، شكون معنا؟
2: محمد بن عمارة.
0: محمد بن عمارة، مرحبا يا سي محمد.
2: وبيك يا عايشة،
0: تحية ليك سي محمد صديقنا الوفي، إن شاء الله العشرة دايمة. أي سي محمد،
2: أسمعني مدام نحن في الجنوب.
0: أيوة،
2: نقترح أغنية للمطرب الصحراوي الله يرحمه بالقاسم بوغنة.
0: بالقاسم بوغنة، باه إن شاء الله نسمعوك الغنية بقاسم بوغنة. أنت طلبتها الجمعة اللي فاتت سي محمد إذا كاني مش غلطة، طلبتها الجمعة اللي فاتت الغنية وعديني لك على الله.
2: لا صحيح، عديني على الله.
0: هيا به، واضح اللي انت مغروم برشا بالقاسم بوغنة الله يرحمه، أكيد هو لا. عنده هكا طابع خاص به، هو ابن الجنوب، إن شاء الله نسمعوك إيقاع لي بالقاسم بوغنة. شكرا لك سي محمد. الإجابة
2: 2021.
0: تحياتي ليك، نشكرك على التفاعل الدائم مع مختلف برامج إذاعة صفاقس. نمشيو للمكالمة رقم 10. أهلا وسهلا، مرحبا.
3: ألو، عسلامة أختي ريم.
0: عسلامة، مرحبا بيك، شكون معنا؟
3: يعيشك، معك مريم العويب من مدنين.
0: مريم
3: العويب.
0: العويب،
3: أي
0: مرحبا بأختي من مدنين. مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعينا في مدنين. الأسبوع الفارط الخميس كيف ما اليوم حكينا على مدنين.
3: أي حاولت باش نشارك لكن
0: تبعتنا
3: تعدش التليفون.
0: وحكينا على مدنين وحكينا على جربة وعلى جرجيس وعلى
3: التفاصيل الكل،
0: التفاصيل الكل. نعم،
3: يعطيكم الصحة.
0: وعديني لك رؤوف ماهر زيدا أصيل مدنين،
3: عملت
0: علي الجو زادة. أي حكي لي أنت، طيب مش تحكي لي على قبلي ولا مدنين، شو تختار؟
3: لا نختار مدنين، نحكي لك عليها.
0: والله قلي نختار بلادي.
3: سؤالنا قبلي،
0: باهي جاوبنا الساعة على قبلي.
3: 21 جام في 2021.
0: أنت تو عايشة في مدنين؟
3: أي أنا عايشة في مدنين في منطقة ريفية اسمها بغرارة، وهي فيها أثار جكتيس، منطقة ساحلية يعني على البحر.
0: على البحر
3: صغيرة.
0: سمحة برشا.
3: أي
0: صحة ليكم، بلا تستمتعوا بالبحر
3: الحمد لله.
0: الحمد لله. أكه وربي يحفظكم.
3: تحية كبيرة أختي للفريق اللي معاك اليوم، وخاصة اللي هز علي التليفون يعطيه الصحة.
0: نعم، تحيتي ليه فريد. مريم، أنت زرت قبلي ولا؟
3: اي مشيت لها مرة.
0: اي شنو تحكينا عليها مثلا؟
3: والله هي كانت زيارة خفيفة يعني الحق، معنا ما عملتش دورة كبيرة. اما مزيانة، خاصة

0: في الشتاء سمحه ومزيانه.
1: نعم بيه ان شاء الله تتوفر
0: الواحد يمشيلها ويعمل طلع عليها
1: تعمل طلع عليها. ومدين شنو اللي انت تشجعوا باش يطلع عليها باعتبارنا حكينا عليها في حصه سابقه، شنو اهم المناطق اللي لازم ولازم يزورها وقت يمشي المدنين يلزم يكتشفها؟
0: هي كل منطقه تتميز بحاجه معناها معينه. في مدنين ثم السياحه السمحه، في جربه جرجيس فيها زاد الاثار معناها فيها لوكسور حاجه معناها متميزه بها. منطقتي بغراره فيها اثار جكتيس وتطل على البحر حتى هي سمحه، ومرحبا لكل واحد يطل على مدنين ويعمل زياره ويعمل طله وتفرهيده.
1: نعمل طله وتفرهيده، وفيها برشا اماكن وين تتفرهد وين تعمل جوله، فيها شواطئ، فيها برشا حاجات مزينه. شكرا ليك، شكرا ليك مريم، تحياتي ليك، تحياتي زاده لصديقتنا. تقولي مساء الخير اختي ريم، انا راضيه عطيه من صفاقس بنتي خلود بالحاج، اليوم نجحت تخرجت اخذت شهاده التخرج من المانيا، الف الف مبروك، تقول نحبك تفرح معايا. ان شاء الله ديما فرحانين، واكيد احنا نفرحوا معاكم، اذا صفاقس تفرح معاكم بنجاحات ابنائكم بالمناسبات السعيده الكل. الف مبروك الخلود بالحاج نجاحها وتخرجها، وتقول خذيت شهاده التخرج من المانيا، ما شاء الله ربي يزيدها فينا النجاح والتالق. امها راضيه اعطيها عطيه تهنيها وتقول لها ربي يزيدك من نجاح وربي يخليك، وان شاء الله نفرح بيك واحنا نفرحوا معاكم ان شاء الله ديما نشارككم الفرحه. تحياتي زيدا شكرا ليك هندا لكشو، تقول نحب غنيت انت احلى من غير مجهود، مصره هندا لكشو على انت احلى من غير مجهود. ان شاء الله نرفع الاذان، ربي يتقبل صلاه الجميع، ثم نعود لمواصله المشوار.
2: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها، الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: 51 دقيقة بعد الثالثة مساء. تقبل الله صلاة الجميع. مازلنا معكم متواصلين في ما يفوتك شيء. جدو التهاني الخلود, خلود بالحاج اللي نجحت وتخرجت وخذت شهادة التخرج من ألمانيا, واللي مماتها تقولها ربي يلم شملك انتي وصغيراتك وراجلك, وربي يحفظك ويحفظ لك عائلتك ويحفظ لك مماتك. زيدة راضية عطية اللي هي فخورة بيك برشا وتحبك برشا. شكرا ليك زيدة هندلك شو اللي تقولي نحب أغنية. زيدة تحب أغنية انتي أحلى من غير مجهود, تقولي غنيوها سيف مجدي وعمر كروان. إن شاء الله إذا كاني موجودة في الخزينة أكيد نعديوها لك. ونشكرك برشا على التحية وعلى التفاعل, مشكورة يا هندا. إن شاء الله ربي يحفظك وربي يخليك. نمشي للمكالمة الموالية الختامية, ومعذر بقية المكالمات الهاتفية. المكالمة رقم 11 نستقبلوا صاحبها أو صاحبتها ونختموا معاه مع المكالمات. أهلا وسهلا, مساء النور.
1: مساء الخير, مساء النور. تحياتي ليك ريم الأنور للقيدوم الإذاعيين والتقنيين سيمون عم جمل والفريد على حسن استقبال تليفوني.
0: شكرا ليك, تحية ليك. شكون معنا؟
1: محمد منظر بن عيسى.
0: منظر بن عيسى, مرحبا بك.
1: محمد منظر, فوالا
0: محمد منظر,
1: فوالا كما شيك محمد منظر بن عيسى في البيت.
0: باه باش نبداو هكا واضحين, تحب الامور واضحه به الوضوح. هو ما فماشي ما خير من الوضوح والشفافيه.
1: نقولوا ان شاء الله اهلا ولعبت يا زهر.
0: ان شاء الله
1: اليوم بعد من برد القايد ما يفوتك شيء. ان شاء الله ان شاء الله
0: ما يفوتنيش الربح ان شاء الله. به يا محمد منذر بن عيسى, شكرا ليك, يعطيك الصحه, تحياتي ليك.
1: بالنسبه للاجابه,
0: ايوه
1: هي 2021.
0: 2021
1: اي, ونقترح زوز انغام.
0: زوز
1: صافيني.
0: يا عيني ده ان شاء الله.
1: صافيني مره وقفيني مره عبد الحليم,
0: اي
1: ولا نغم ذي ونغم احمد شيبه. اهلا ولعبت يا زهر.
0: اهلا ولعبت يا زهر. ده
1: اي
0: هو اللي انا نوعدك بيه باش نعديو لك اغنيه منهم, والاغنيه الاخرى ان شاء الله مؤجلا نعديها لك في فضائيات اخرى, لانه تقريبا مازلت نصف ساعه فقط تفصلنا على نهايه.
1: اهلا ولعبتي يا زهر. ان شاء الله ان شاء الله الزهر معنا اليوم.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ديما الحظ السعيد معنا الناس الكل. شكرا ليك, وتحياتنا الأنور بوجلبان والفريد عبد الجواد في استقبال المكالمات وكامل الفريق. شكرا ليك محمد منظر بن عيسى. نمشي للإيقاعات كيف موعدنا صديقتنا حبيبة قويعة, واللي طلبت حبيبة يا حبيبة بصوت الفنان الكبير والمرحوم محمد الجاموسي. نهديوها لك ونهديوها لكل اللي اسمهم حبيبة, الكل نهديوها لهم هذا النغم التونسي الجميل.

0: الرابعة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة من قسم الأخبار. المستشفى الجهوي سليم الحضري بقرقنا يستعد لاستقبال قافلة صحية في اختصاص القلب والرئتين، وذلك في إطار دعم جهود الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض القلبية والتنفسية وتقريب الخدمات الصحية من متساكني الجزيرة، وذلك يوم 20 سبتمبر الجاري. في إطار الاستعداد لانطلاق السنة الدراسية، تم اليوم متابعة مدى جاهزية عدد من المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ، وذلك بكل من مركز علولو، مركز والي سيدي عبد الكافي وعيون المايل بحسب بلاغ صادر عن ولاية صفاقس. وزير التربية نور الدين النوري يكشف أن الوزارة قامت بعديد الانتدابات في كل الأصناف تقريبا بما في ذلك الأساتذة، وقد صدرت النتائج النهائية عن وزارة التربية يوم أمس، وسيقع تعيينهم لمباشرة مهامهم بمؤسساتهم يوم 12 سبتمبر الجاري. نسبة طباعة الكتب المدرسية تجاوزت 97% وفق المركز الوطني البيداغوجي، مؤكدا أن نسبة توزيعها على الفروع الجهوية بلغت 82%. النائب في البرلمان نور الشبراك تفيد بأنه من المنتظر الاستماع لأصحاب مبادرة مقترح تنقيح القانون المتعلق بالجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي بعد العطلة البرلمانية، وتستهدف المبادرة مراجعة آلية الترفيع الاختياري وتقليص سنوات التمديد بهدف ضخ نفس جديد في القطاع العام عبر فسح المجال للإطارات الشابة. في أخبار العالم، وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تعلن وصول شهيد وثلاثين مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل. محافظة القدس تحذر اليوم في بيان من خطورة موسم الأعياد اليهودية هذا الشهر ومطلع الشهر القادم على المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة، وتدعو إلى شد الرحال إلى المسجد للصلاة فيها. الحكومة العراقية تقول اليوم أنها لن تسمح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة، ولن تسمح باستخدام الأراضي العراقية لاستهداف دول أخرى. الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات، مؤكدة استنفاد جميع الوسائل للحفاظ على العلاقات الثنائية في خطوة تأتي بعد سنوات من التوتر والاتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية الجزائرية بحسب التلفزيون الجزائري. وزير الحرب الإسرائيلي يهدد بشن ضربات واسعة وغير مسبوقة على إيران تشمل منشآت الطاقة الرئيسية في البلاد إذا شنت هجوما على كيان الاحتلال تحت وطأة الحصار الاقتصادي والضغوط الأمريكية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: أشرى ديمة.
3: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 24 إلى 24 سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
6: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
5: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
6: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
5: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
6: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
5: معرض التكنولوجيا والتجهيز التجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
6: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص،
5: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه،
6: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
5: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
6: فكونوا في الموعد.
7: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
8: أي عدل الموجة،
9: احنا ديما اقرب،
8: والعشرة ديما
9: الشبكة البرمجية جديدة.
8: صباحكم يفوح باحلى صباح،
9: الكلمة ليكم،
8: وفي الضحى متونسين بيكم،
9: في العشوية
8: متابعات
9: مواكبات،
8: ومعكم تحلى السهرية.
9: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة ديما،
8: إذاعة العشرة ديما.

لو لعبت يا زهر وتبدلت الحويل. توصلنا الأغنية هذية للأربعة وثلاثاش دقيقة. هو أكيد راهو معناها النجاح وكل الأمنيات تتحقق بالعمل أولا قبل ما نخمو في الزهر، بالعمل وبالاجتهاد وبالتحدي وبالمثابرة وبالفكر زيادة، كيف نوضع استراتيجيات واضحة، تخطيطات، فما فكر هكا واضح أكيد مع العلم معناها والفكر والتخطيط والتدبير، ومع العمل والاجتهاد والتفاني نحقوا إن شاء الله كل الأماني. إن شاء الله ربي يحقق لكم كل أمنياتكم مسامعينا الكل. نشكركم برشا على التفاعل، نشكرك هندا الكشاو على الغنية اللي حبيت تهديها لنا. كل أغانينا مهديت لك أنت، تحياتي ليك وتحياتي لكل الأوفياء، وإن شاء الله العشرة دائمة. بالنسبة لمسابقتنا اللي كلكم توصلتوا للإجابة الصحيحة واللي سألنا متى صدر قرار حماية هذا المعلم الأثري قصر غيلان، واللي هو أصدر القرار حماية هذا المعلم سنة 2021. كلكم توصلتوا للإجابة الصحيحة، 11 مستمع ولا 11 مشارك كانت إجابته صحيحة. فقط باش تختار لنا رقم بعد ما بعثنا الأرقام، تختار لنا رقم أنور بوجلبين مهندسنا مخرج اللقاء، تختار لنا رقم من 1 حتى 11، خاطر كلهم جاوبوا بالصحيح وتوصلوا للإجابة الصحيحة. رقم 6، يقول لي رقم 6 نقول ألف مبروك الأماني بالقاضي، أماني بالقاضي اللي تفوز معنا بال 150 دينار مهديت من إذاعة إصفاقس. شكرا لك أماني، وشكرا لكل الناس اللي تابعتنا واللي تفاعلت معنا واللي وصلتنا تحاياها، نشكرك برشا. زيدا روضة السلامي تحياتي ليك، وربي يخليك انت زيدا، وربي يحفظكم مستمعينا الكل. نشكركم برشا على الكلمات الجميلة اللي تعطينا هكا طاقة سمحة توصلنا، راهو توصلنا طاقتكم المزيانة، وإن شاء الله ديما المحبة تجمعنا. هكا وصلنا نهاية مشوارنا معاكم، أجمل تحيات كامل الفريق اللي أمن هذا اللقاء، تحياتي زادة صديقتنا سلوى نيجي كنو، شكرا لك على الاستماع وعلى الوفاء. تحية لكل الأوفياء بدون استثناء، تحية الفريق توصلكم. أنور بوجلبين في الإخراج الفني، منعم جمال كان حضر معنا زادة في الإخراج التلفزي، فريد عبد الجواد في استقبال مختلف المكالمات الهاتفية اللي كانت حاضرة معنا لليوم، وكنت معكم في الأعداد والتقديم ريم بن جيرة. نقولكم إلى اللقاء، متابعة طيبة لمختلف منوعاتنا وبرامج إذاعة إصفاقس، وإن شاء الله ديما العشرة معنا ديما ومتواصلة.

0: شفير وعبير شقرون.
1: Toi, à la petite fille que tu étais.

0: بيوم.
1: يوم بيوم.
0: يوم.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. تسجيل نحو 361 انقطاعا واضطرابا في توزيع المياه الصالحة للشرب على مستوى الجمهورية من أصل 402 تبليغا خلال شهر أوت المنقذ، منها 33 تبليغا صادرا عن ولاية صفاقس، وذلك استنادا إلى التبليغات التي تم رصدها والإعلان عنها عبر موقع المرصد التونسي للمياه. بداية من يوم غد بإمكان الطلبة الالتحاق بالأحياء والمبيتات الجامعية المعينين بها، وذلك حال تلقيهم إرسالية على الهاتف الجوال أو على الحساب الإلكتروني وفق ما أفاد به ديوان الخدمات الجامعية للجنوب والإدارتين الجهويتين بجابس وقفصة. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تطلق اليوم حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية، ستشمل عديد الجوانب من بينها التثبت من عدم ترويج المستلزمات المدرسية الشبيهة بالمواد الغذائية والتي يمنع صنعها أو توريدها أو خزنها أو ترويجها بالنظر إلى المخاطر التي قد تمثلها على صحة الأطفال. رئيسة الغرفة الوطنية للرياض ومحاضن الأطفال نبيها كمون تشدد في تصريح للأخبار على أن تحديد المعلومة الشهري لهذه المؤسسات يتم حسب الخدمات المسدات. في أخبار العالم، وفي أول رد رسمي من الإمارات عقب قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع أبوظبي، المستشار السياسي لرئيس الإمارات يصف هذه الخطوة بالقصور في الرؤية والإدارة، مشيرا إلى أن العلاقات تدار بالعقل والتواصل ووضوح المصالح لا بالألغاز والإشارات التي تحتاج إلى فك الشفرات وفق تعبيره. انطلاق الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات التشريعية المقررة في 23 من سبتمبر الجاري بالمغرب، وذلك بمشاركة 27 حزبا سياسيا في انتخابات هي 12 في تاريخ البلاد منذ الاستقلال. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ينفي وجود أي محادثات موضوعية حاليا حول احتمال إعلان الهدنة في قطاع الطاقة مع أوكرانيا. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديما
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير، اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: العشوية
4: العشوية
5: العشوية
2: العشوية
5: خليك معنا
6: خليك معنا.

0: مرحبا بكم الناس الكل. الخمسة واربعة دقائق إذا إشارت التوقيت. مرحبا بالناس اللي اخترت الاستماع لنا لموجات عصفاقس. هذا مشوارنا انطلق معكم توا في العشوية، يتواصل حتى الثمانية ونص. ألفة زميت وحنين بن جماعة في اعداد وتقديم، اقول لكم مرحبا بكم الناس كل.
1: اكيد في امسيتنا الخريفيه الجميله الساخنه الشتويه منيش فاهم على كل. احنا تو بالنسبه لنا عندنا دنيا سخونه
0: ما شاء الله اليوم،
1: ما شاء الله الحمد لله،
0: ربي يعطينا كل ما يعطينا بالنفع
1: والحمد لله. زاد في برشا مناطق من الجمهوريه،
0: امين نقول المنستير هنيئا لهم بالغيث النافع العامي.
1: الحمد لله
0: الحمد لله، المنستير ومساكن يهنيهم الرواد.
1: الحمد لله
0: عندنا برشا مستمعين في الساحل،
1: نسلم عليكم الكل، نقول لكم ان شاء الله يهنيكم الرواد،
0: نقول لهم يهنيكم الرواد ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا ربي. دونك ثنائي هذا اللي يتقابل معاكم للمره الاخيره هكا ولا على امل من جدد ان شاء الله لقاء ان شاء الله بالك ان شاء الله في فرصه قادمه ان شاء الله. دونك ألفة وحنين معاكم حتى الثمانيه ونصف نتاع الليل، مع الاخبار مع الموزيكا مع الايقاعات مع الاستضافات. زيد نمشيو برشا بلايص نحاوسوا
0: مع المؤتبات الحنيه لايقاع العائله التونسيه والعوده المدرسيه.
1: بالضبط هذا هو حنين. نحكيو الجمعه الفايته حكينا برشا على ايقاع العوده المدرسيه، ولكن كل مره مع العد التنازلي كل مره تزيد
0: تقرب شويه،
1: يكثر الحديث اكثر على العوده المدرسيه ومدرسة تعداد العائله التونسيه لذلك.
0: خاصه نسنا فما موفيش اس برشا ناس اعتبروها سارة، مازلنا لحد الآن بين تقييم الأولياء، لكن الحاجة جديدة اللي سنا برشا اعداديات مش يكون التوقيت العمل متاحهم بحصة واحدة، معناتها من 8 ل 3 متاع العشية ونهار الجمعة والسبت من 8 ل 2 طالعك أغلبهم.
1: كل واحد كيفاش يشوفها،
0: أغلبهم الأعدادية
1: كيفاش يراها،
0: كل واحد كيفاش يشوفها،
1: خاطر فما اعداديات اللي جربوها العام الفايت.
0: علاش أنا قلت لك راهو مازالت المسألة في مرحلة التقييم.
1: هي وقتاش نتمنيو إن شاء الله معناتها بالحق هي تتعمم للكل، وقت تتعمم على العائلة الكل، معناتها كيما في شهر سيدي رمضان، في التالي الناس كل تقرا وفي التالي الناس كل تخدم والخدمه تمشي والقرايه تمشي لاباس وكل شيء منظم،
0: والعائله على بكره تدخل للدار.
1: اما كي يكمل التلميذ الساعتين والا الثلاثه نتاع العشيه شنو يعمل؟
0: يكون الولي ولا الوليه موظفه والا بالضبط. في معمل
1: شنو تعمل؟
0: في معمل شنو تقعد مش تقعد تخمم
1: بالضبط.
0: والا هي ملزمه،
1: هل يعطي وقت السيد اللي قاعد يخدم معناتها لوغون دو مول يحاجتك بيه ولا ما يعطيش؟ زاده انك انت تبدا مركز مش كملت الساعتين مع بعضكم ولا ثلاثه فرحان مش تروح بصغيراتك تهزهم تتعدى تهزهم وتروح. مهم برشا
0: أمين أن تصوري يا ألفة فيها برشا تفاصيل الحكاية هذه
1: إن شاء الله. إحنا نقول
0: حتى
1: نشوف
0: حتى بالنسبة للبرشا أطفال تلقاهم نعشنا دروس تدارك يكونوا في وقت متأخر كذا، يمكن هذه
1: هو صحيح، ولكن زيادة التلميذ اللي يقرأ سبعة سوايع ولا ستة سوايع في جرة بعضهم راهو ما قش عندك ما تخرج منه،
0: مش مسألة هينة،
1: وراهو يتعب زيادة برشا خاطر جربناه معناها.
0: لكن زيادة حتى الصغير اللي بين نص النهار والساعتين ما يروحش لدارهم
1: كيف كيف ما يرتاحش،
0: هي مشكلة
1: صحيح،
0: حتى هي مشكلة. ومش نلقاو شبابنا وأطفالنا اللي هما في عرضة للشارع وتفاعلهم مع الشارع.
1: على كل شوف هي حنين احنا باش نكونوا متفائلين ديما، ما نحبش انك الحاجة الجديدة لازم نعطيوها الحس من الأول،
0: لا لازم
1: بالعكس نقيموا أولا ونقولوا خليوا الوقت شوية، معناتها نخليوا لها شوية الوقت، وثانيا نشوفوا العائلة التونسية خاطر هو راهو في هذا الكل يهم العائلة التونسية الكل، مشكلة التلميذ بركة خاطر التلميذ راهو ما يمشيش يرتاح، راهو
0: أنا متأكد
1: يسمعوا فيا توا برشا ناس توا الخمسة يسمعوا فيا
0: توا مروحين من الخدمة
1: صحيح، راهو يعرف الكلام اللي يقول فيه أنا توا راهو هذاك هو اللي يقول فيه، هو يسمع فيه توا يقول لي ايه تلقاه توا يعاقب على كلامنا السيد او السيده كاينين بحذاكم في الكهرباء ولا في الدار. دونك قول لك يا اخي محسوبوه مش يرتاح صغيري ما مش يقرا يتود، دونك فما دروس تدير
0: وفما ما يجم يروح سيده يرتاح ويرقد شويه
1: انا لي دي
0: بعدين يقوم يراجع على روحه يلعب صحيح. رياض راهو ماهيش كان قرايه الحياه
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: كان قرايه الحياه قرايه وساق المواهب بالضبط، شخصية لازم تتكون عند الطفل، لازم تثم ساق للمواهب نتاعو، كان عنده هواية يقوم بالهواية هذيك رياضة
1: ياريت.
0: موسيقى كذا، ففرصة باش انه الصغيرات يلقاو روحهم في أريحية باش يعملوا الحاجة اللي يحبوا عليها.
1: شوف احنا حلينا الموضوع في بداية الحصة مثال شوف التحية ويهم راهو الناس هذي عن قرب نحكيوا فيه، راهو بالتجربة بالممارسة بحياتنا احنا اللي نشوفوا فيها كيما الناس الكل
0: اكيد
1: نتعرضوا لهذيا. انت كان تسأل توا أول أستاذ يسمع فينا متاع نادي معناتها تخص الأطفال مثلا نادي مسرح ولا نادي موسيقى ولا نادي منعرفش أنا أي نادي من النوادي تقول يقول لك أنا صعيب الليل باش نجم نجمعهم خاطر مسيو راني نقرا ايتود نهار الجمعه الشيه ما نجمش اي نهار السبت نهار السبت ما نجمش كيف كيف نقرا ايتود دونك فما اشكال هذا لو معناها يتم
2: حتى نواد الرياضيه ما عندها نفس المشكله
1: نخصص ونقولوا راهو يحجر نهار الجمعه العشيه انه مثلا تكون فما دروس تدارك ها ونخليوها للنوادي خاطر صغيرنا ما توجدش كان باش يقرا صغيرنا توجد زاد باش يعيش باش يتمتع باش يحس
2: وزاد ديما نذكر
1: يسقل موهبته ومواهبه
2: يكتشف ايش عنده يلقى بالضبط يكتشف روحه
1: شنية
2: هذه اهم نقطه راهي مش الحياه كلها تدارك راه مش بالضروره صغيرك لازم يقرا تدارك
1: راهو مش كل قرايه زاد سامحني انا توا هذا كلام خطير جدا انا ما واقعي أي. مش الكلها قرايه أي. اثبت بالوقت وها نرجعنا بالزمن ورجعنا بحديث برشا ناس اللي يقول لك انا تمنيت عملت صنعة تمنيت عملت صنعة مش الناس الكل اللي نجحت في القرايه بعد نجحت في الحياه راو تنجم انت الصنعه تفيدك اكثر
2: مش بالضروره حتى الصنعه هوني. حتى الموهبه نتاعك حتى تسقلها محلاها
1: اي
2: كي تكون اللي صغير مثلا من 10 حتى واحد يسمع فينا يسمع في الاذاعه هو مازال صغير يقول لك انا والله نحب الاعلام محلاها نحب الصحافه أي. أي. يقول لك نهار اخر مش نمشي صحافه على مخبر هاو يا سيدي هاو بدا من توا يبدا شدد ثنيت وعارف شنو يحب
1: مخروم
2: الاخر يحب
1: يعمل تدخل
2: الرسم يقول لك انا نهار اخر نحب نطلع نعمل رسم نعمل ارشيتكت انتيريور نحب نهار اخر نطلع مصمم نتاع ارشيتكت
1: وديجا تقراهم من بعد هو انا بيك تعيشهم من توا من صغرك
2: اكيد
1: راهو يتربيو فيك وبشوي بشوي الموهبه راهي تتسقل الموهبه راهي تتسقل باش تظهر
2: اكثر من انها تتسقل تنجم تكون هذيك التوجه خاطر اللي فينا في داخلنا وفي صغرتنا واللي شفناه في صغرتنا مش ياثر علينا في كبرتنا ومش يصنع نجاحنا في كبرتنا خاطر مش يخرج بطريقه اخرى
1: ان شاء الله يكونوا فهمونا برشا ناس وبرشا اولياء اللي ديجا عاملين انيسياسيون لصغيراتهم
2: احنا نقول ان شاء الله تجربه ناجحه يا رب
1: ان شاء الله بنجاح ولكن زاد فيها برشا حديثه الانيسياسيون هذه ما كناش بها قبل الناس كل ندخلوا واحنا ازيرو
2: هي بدات
1: كنا على البوان دو ديبار
2: هي بدات في بعض الاعداديات
1: اي هي
2: من السنه الفارطه مش
1: موجود موجود
2: موجود الاعداديه اللي بحدا الاذاعه موجود فيها من السنه الفارطه
1: نحكيوا لا نحكيوا على الاعداد معناتها القرايه اللي قبل القرايه التحضير هذا يقول لك جيب ولدك باش يقرا الماده الفلانيه انيسياسيون باش ما يدخلش بلو قدام اصحابه عادش بيه كان يدخل بلو قدام اصحابه الا حتى وراهم فما حتى مشكله خاطر راهو المربي مطالب انه يعطي من الاول يعاود يقري حسب ما مطالب في البرنامج علاش احنا نتعبوا صغارنا من اخر جويليه ونبداو نقريو فيهم ولا من شطر جويليه فما شكون يقرا اوت ولا سبتمبر
2: وقتاش يرتاح
1: وقتاش يرتاح فوالا كل انسان له سديد النظر الخاص به
2: اكيد كل واحد وليه اختياره وليه مجاله اللي
1: فوالا هذا هو معناتها كل انسان احنا قلنا وشعبنا الحديث الحقيقه من التحيه
2: وهذا حديث اسرنا التونسيه
1: هذا الحديث الاسر التونسيه
2: احنا بدينا لكم وانتم كملوا احكيوا بينا طبعا
1: لكم سديد النظر انا عجبتني كل واحد عنده السديد النظر نتاعو معناها كل واحد عنده وجهه نظر نتاعو كل انسان كيفاش يرى صغيره كل انسان كيفاش الكلنا نتمنوا الخير فماش ولي ما يتمنىش الخير لصغيره
2: ما يحبش صغيره احسن واحد
1: ولكن
2: نحبوا
1: صغارنا زاد امان ايبانوي
2: صح
1: نحبوا صغارنا متفرهدين نحبوا صغارنا شيخين هما ماشيين يقراوا مش فادين راني مش مره مش اثنين نعمل محطات ونعمل صبر نتاع في برامج قداش من مره نذكر حتى السنه الفارطه واللي قبلها وتمشي للصغيره تقول فرحان تلقى فرحان باش يشري طبليه ولا لدويت اما مش فرحان باش يرجع يقرا فهمتوا علاش على هذاك الكبس الكبير دوك نحاولوا نخليوا لصغيرنا حيز من الزمن يتفرهد فيه يرتاح فيه يعرف ذاته فيه يقرب منك اكثر في بالي هذا هو هكا يظهر لي نمشيو توا للبوب مع انور اللي بلغنا تحياته وتحيه الفريق الكل منعم جمال
2: في الاخراج المرئيه يتمنى لكم احلى الاوقات ويقول لكم مرحبا بكم الناس
1: فريد في الستاندارد
2: فريد عبد الجواد
1: اسامه
2: بيبي
1: سلم عليهم الاثنين
2: اليوم على مستوى الاستقبال المكلف ميت الهاتفية وربط صلة بيناتنا وبينات ضيوفنا أمينة ألفة بما أنه ذكرنا الأسرة التربوية حبيت نعزي الأسرة التربوية في مدرسة الفلاح في وفاة المربية الفاضلة اللازكية الزيتوني الله يرحمها
1: الله يرحمها
2: مازلت في مقتبل العمر والنشاط متاحة
1: يا لطيف
2: الحقيقة علمت كل الأولياء في المدرسة هذه والأسرة التربوية بصفة موسعة لأنها مازالت تعطي وقدمت الكثير للأبناء المنطقة فالله يرحمها ويجعل مأويها الجنة
1: أمين
2: معناتها في بعض الأحيان ما يلقاش الإنسان باش يعزي أسرة تربوية في مربي مازال في أوج العطاء متاعه في
1: صحيح
2: مازال في أنت شباب، ما زالت شباب، ما زالت مش تعطي من تجربتها وقدمت من تجربتها للأبناء
1: وأطرت الصغيرات.
2: حكم ربي أكيد، الاعتراض على حكم الله، لكن نعرف أنها مؤلمة جدا بالنسبة لزملائها والأسرة التربوية. نصور حتى صغيراتها اللي قرأوا عندها
1: يتأسفوا، أكيد أكيد يتأسفوا، لأن
2: مربي وما أدراك ما المربي، فالله يرحمها وينعمها. احنا مش مشيو تول ومضل
1: الشيري، وبعد مشيو للموزيكا وراجعين. اقعدوا معنا ما تبدلوش الموجة، بش اسمه برشا موزيكا.
3: إشهار. السلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
4: اي بابا تفضل.
3: الكرهبة هزتها المرأة باش تعمل لها انترتيان، ربي عينكم التاكسيستية، نهار كامل وانتم في الكياس.
4: نعمل خدمة الكياس لازمها صنعة.
3: صنعة كيفاش؟
4: أيوة شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج، وهذا زادا يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
3: كلام سهل، أما هاد شكون يطبقوا؟
4: اي ما وكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوت نولي سوق هكا.
5: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: 5:27. مرحبا بالناس الكل على مواجدات صفاقس في أمسيتنا لنهار اليوم وفي عشويتنا. أهلا وسهلا مرحبا. قلنا فما الاستضافات وفما أكثر من بلاصة مش نهزوكم ليها، لكن توا نبدأ بصفاقس أكيد، ومش نحكي وعلى تظاهرة نجم نقولوا صحية توعوية فيها تقصي فيها حصلوا برشا حاجات مهمة تنجم تهم صحتنا. زعما شكون سيبل، شكون هما اللي الدعوة موجهة ليهم؟ وقتاش هي أيام 26-27 سبتمبر على ما نعلم وين والتفاصيل الكل. أنا فرحانة برشا باش تكون حاضرة معايا نور زغل. أهلا وسهلا نور، مرحبا.
1: عسلامة، مرحبا بيك، شكرا على الاستضافة.
0: يعيشك نور. كنت عرفنا بروحك أكثر أنت وبالنادي اللي أنت تنتميله واللي ينشطه مش أول مرة الحقيقة. خديناكم في برشا أنشطة قبل. مرحبا بيك نور.
1: عيشك. دونك انا نور زغل، بريزيدانت ليونس ميديتيراني. ليونس عندي ليونس ديجا معروفه، نخدموا معاكم، نخدموا لافي اسوسياتيف اون جينيرال. دونك المره هذه جينيكم بيون اكسيون تهم العباد الكل. دونك ما ثماش عمر معين، الكبار الصغار، فيك توا الدنيا سخانة وفما الشانجمون كليماتيك اللي مش مستنسين بها إذا مرتفع في درجة الحرارة. جيناكم بان بروغرام نهارين، لو 26 و 27. نهار 26 بيش يكون فيه أطباء من ثلاثة اختصاصات. الاختصاص الأول لندوكرينولوج، اختصاص معناتها الأمراض
0: السكري
1: والغدد والسكري، ودي ديرماتولوج بجلدية، وأطباء عائلة. باش يكون إن شاء الله نهار السبت العشية في الكازينو، دونك فضاء مفتوح لابد الكل نعرفوا نهار السبت نمشي ونتبردوا في الكازينو. دونك منكم جيو تتبردوا،
0: فرصة مزيانة، فرصة طيبة،
1: ومنكم تصير لكم توعية باش تلقاوها الاختصاصات الموجودة اللي قلت لكم عليها. دونك إذا عندكم سؤالات وهما باش يفيدوكم بمعلومات إن شاء الله تكون مفيدة ليكم ولعائلتكم
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة. أي
1: عايشك. وبالنسبة للنهار الثاني شيكون نهار تحد. نهار تحد تعرفوا بعد العبيد ما يجيوا للكازينو نهار السبت وهيك تنقير القلوب وتطيش لي بوتي الله غالب الكل. دونك احنا اوني لا نعملوا حملة مع بعضنا ماذا بينا كيف كيف زاد العبيد يجيوا يعاونونا وننلمدوا معناتها الفضلات نعملوا بها غوسيكلاج سو فورم دي زاتوليي للصغيرات. نحاولوا نفرزوا معناتها قبل نعملوا فرز باش ما نستعملوش الحاجات المضره، ويكون اتوليه احنا اللي هين بيه ومعنا فورماتور جيولوجيا باش يحكي على التغير المناخي اون جينيرال في ورشات للصغار وللكبار باش تكون ادابتي للعمر الكل.
0: باهي برشا هدايا، ما احنا اون بروفيت زادا ما نعديوهاش هكاكا، تتعدى مرور الكرام الناس اللي جيت نقر القلوب وطيش دبابس. عرفنا قيمة دبابس الساعة، ما قاش نراو الفترة الفايتة الكل دي بوشون الحقيقة. كيف العادة تلمو ما فماش قوارير متاع ما، ولكن ديكو ترجع تو ترجع الحكاية للأسف. احنا ديما نستغلوا الفرصة مع كل ضيف مع كل فين ما نلقى والفرصة باش نحكي ورانا نحكي ورانا نقوله كسوسوا قدام البلدية في كوين الخاصة وين الخضار وين يقعدوا الصغيرات وخاصة اللي يعيشوا في العمارات وما عندهمش وين يمشي، وقل لك يمشي صغير يتبرد غادي ويجري ويطلق ساقي شوية ونقعد بحذيه ميسالش صحة وفرحة. أكيد هذا دور البلدية توفر لك المكان وتوفر لك الانظافة، أما زيدا راهو دور كيف كيف عندك أنت اللي تنقر القلوب وتحطه قدس قدامك في الشارع وتخرج. هذا اللي ماذا بينا ما قاش نراه حتى كان كنا نعملوه بعد. سبحان الله أنت كي تتعدى وتشوفك الفضلات كيفاش كانت البلاصة نظيفة وشو زوز أشخاص ولا ثلاثة تك تك تك تك وطيش يخلي قدس ويقوم عليش في دارك باش تعمل هكا. ماذا بينا كيما نصرفوا في ديارنا نصرفوا البرا من ديارنا. وهذاك علاش زاد علاش احنا يضطروا شبابنا يمشيو هما ينظفوا. يعطيكم الصحه توعيه، اما مهم برشا قبل ما نظفوا انه نوصلوا للناس ما تطيش وما قاش تطيش، وراه هو وعي جماعي باش نحافظوا على مدينتنا وعلى نظافتنا وعلى محيطنا يكون جميل. راهو ما بعضنا الناس الكل راهو ما فيها حد شيء، امتي ساشي ولا حاجة باكي صغرونا نحط فيها ما فيها حد شيء، على حجري وبعد نلمد ما نعرفش أنا سبحان الله، ما نطيش ما نخليش الدنيا مسخة، كانت نظيفة تقوم وتخليها مسخة. أنت بيتك ما ترضاش وقت كانت مسخة باش تقعد قدام على بنك والدنيا مسخة قدامك، إش معنى معنى قعدت ودنيا نظيفة تخليها مسخة وتقوم؟ هذا عادي، هذا ما يخرش علينا في بالي، دوك حيت نزيد ونصلحه أكثر وأكثر، هذا اللي احنا نتمناوه، وهيك علاش لازمتنا نستغلوا هذية. معاك انت نور باش نوصلوها المعلومة هذي.
1: أي هي منها حملة تحسيسية توعوية باش تكون في جميع الميادين، منك انت تستفيد وتفيد غيرك معناتها.
0: بالضبط بالضبط هذا هو. دوك هذية كل مش يكون يومي 26 و27 دوك سبت ولحد هكا ولا؟
1: أي
0: سبت عشية وأحد صباح بشط الكازينو
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله يعطيك صحة نور صغل على نادي ليونس ميد دي فاكس ميد، يعطيك صحة وشكرا ليك، وإن شاء الله لينا عودة في لقاءات قادمة ونزيد ويكبركم الأجواء هذية.
1: عايشك شكرا،
0: يعطيك صحة. احنا نمشي للموزيكا من جديد مع ألفة حنين أنور منعم أسامة وليكي بالكل، إن شاء الله يقولكم أمسية مزيان.

0: اهلا وسهلا ومرحبا مزاجي هكا. غنى راغب علامة, وكي غنى راغب علامة ذكرني بحاجة معينة لازم بعد نرجع نحكي فيها معاكم ومع ياسين مسمودي في فقرة الثقافة الرقمية والسلامة المعلوماتية. علاش؟ خاطر تو سامبلومون الموجة اللي جات هذيا ترند نتاع مواليد الثمانينات, مش مواليد الثمانينات, ترند الثمانينات, ترند الثمانينات مش المواليد, وانما الناس اللي وقتها في الثمانينات موجودة أو وقتنا تو, ولادنا وبناتنا تو والعمار بتاعتو كلهم عملوا ترند هذا, برشا منهم شاركوا فيه. زعما شو يحب منا جيميناي, شنو يحب منا الاي اي في هذا الكل, برشا تفاصيل تو نحكيوا عليها بعد شويه ان شاء الله بعد سويعه من توا. منهم دونك نرجو للترند نحكيوا عليه, نقولوا راغب علامه هو وبرشا فنانين اخرين هبطوا تصورهم الحقيقيه وقت الثمانينات. شوفوا محليها وقتها قال احنا معناها نزل هو تدوينة وصور خاصة به, قال انا ما احنا رانا ما استنيناش الاي اي وإلا ما احناش نعملوا بالاي اي, احنا هذوما صورنا الحقيقية واحنا عشنا في الثمانينات ووقتها هما ديجا نجوم. ولا باش نحكيه تو على نجوم اخرين الحقيقة باعتبار ان الفترة هذه تشهد العودة المدرسية والاستعدادات وآخر الاستعدادات للعودة المدرسية مدى إقبال العائلة التونسية. زعما قضات وكملت, زعما مازال شكون يلحق, فمشكون مازال ما قضاش, الكتب موجودة مش موجودة, تفاصيل كل مع حنونة في هذه المحطة الخارجية. مرحبا حنان.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك يا ألفة, مرحبا بكل مستمعينا ومستمعاتنا. احنا موجودين في مكتب المكتبات على إيقاع الأسر التونسية والعودة المدرسية, هاني قاعدة نشوف كل شيء موجود تبارك الله ما شاء الله, الألوان اللي حبوا عليها الأطفال الكل موجودة, الكراسي الكل, أدوات وكل قدير وقدر, ديما نقولوها هي ألفة كل إنسان وحسب إمكانياته. المحفظة تلقاها أسوان مختلفة, معناتها نلقاها اللي ب 58 نلقاها اللي ب 20 نلقاها اللي ب 130, معناتها
0: فما حتى ب 260 دينار وفما حتى اللي أكثر زيادة الحقيقة 300 واش شفتها بعيني هذوما, معناتها بعيني سوس شفتها.
1: أنا ما عطيتش أكثر, أنا عطيت حد وصلت حتى ل 130 وقلت يزي هذايا, معناتها كل إنسان حسب إن ديما نقول راه مش الفايدة إنه ناخذ الناس كل كيف كيف, أما الفايدة إنه كلنا نكونوا فرحنا
0: صغيراتنا والكاليتي زادا كمام يا حنين, اما زادا لا افراط ولا تفريط, نجم نمشي الميديوم
1: اللي عنا
0: حسب امكانياتنا, نحاولوا
1: امكانيات والدينا الراعي وامكانياتنا, زادا ما نفرسيوش على بدنا اكثر من طاقتنا وناخذوا ديون ناخذوا قروض ونعملوا كذا والمكتبيش نخليه عنده معناتها كريدي بهيك الحساب وغيره, وبعدين نقول احنا مخنوقين هذه ماهيش باهية, حتى بعدين باش يرجع على عائلتنا وعلى صغارنا وكيفاش نتصرفوا معاهم. انا ديما نقول الانسان كل قدير وقدر حسب امكانياته يخول صغيراته ويفرحهم, واللي عنده الفضل يعني عيمان حتى كان يفرح عائلات اخرين, فربي يجعل في ميزان حسناته ان شاء الله ويفرح صغيرات اخرين. احنا قلنا ان نراو العائلات موجود ولا لحد الوقت هذيا تبدا اللهم صلي على النبي المكتبات. ما نقولكش يا ألفة سامحني نجمشي نقضي معناتها تقنش الدين الصف وإحنا نستنيه باش نشريه الأدوات متاع الصغيرات. دعوا زلت العائلة التونسية محافظة على عادة هذية, تم إقبال ما تمش إقبال, أني أنا قاعدة نشوف في الأولياء رابدوا أو بحضية توزوز ولا ثلاثة أولياء اللي قاعدين يشريه, فما اللي خذاء فما اللي مازال ما خذاش. نبدأ بولية جيت لنا نحبر أني الولية كده ولية أي مرحبا
2: كتاب علوم درت عليه قديش من المكتبة
1: سنة قديش
2: سنة ثالثة تفقدت ولا حاجة دعوة خسارة
1: عندك كتاب مازلت ما قيتوش
2: جوز أكتبه ولا يصدقني تو درت عليه برشة وحدات ما فماش
1: أي إن شاء الله تلقاها اليوم في المكتبة هذية بلك شي بلك شي تلقاها هذية ولية مازلت عندها تمارين الإنتاج الكتاب موجود ريت ريتك على وجهنا احنا اللي ذا يعني
2: والله بالحق على وجهك انت ولا تصبر اي واللي قاضي العلمي كان موجود زيد
1: واللي ها مش لو قاضي فاتون قوا اللي ما سمحت مشكله بحول اللي صار كل يدخلوا ادواته انت الفيزي على الطاير معناتها ولي قد اكتبوا اكتب ما قدتهمش قديش عندك انت صغيرات
2: عندي واحد بركه
1: ربي يفضل هو
2: يعيشك
1: هذا نتاع السنه الثالثه

0: أنا ثالثة.
1: لبس الحمد لله.
0: ليه لبس؟
1: فرحان اللي هو رجع القراية.
0: بحب
1: الروح. ربي يفضله لك وإن شاء الله بنجح.
0: إن شاء الله بنجحك.
1: يعيشك يا ربي.
0: يعيشك.
1: لا وليت بارك الله إن شاء الله. ها وقاعدين ياخذوا في مقتنياتهم. خلينا ناخذوا كلمة مع مدير المكتبة والمشرف على المكتبة هذية سي ماهر. اهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مرحبا بك عايشة اختي.
1: كل عام وانت حي بخير.
2: كل عام حي بخير
1: ان شاء الله بالرزق الكثير يا رب.
2: عايشة ما شاء الله فيك عايشة.
1: انت عاد يوميا في تعاملات يومية مع الصغيرات وخاصة العودة المدرسية وما ادراك ما العودة المدرسية. نفس الايقاع نتاع العادة ولا متغير شوية؟
2: لا ما كيما العادة راهو كيف كيف توا الميعلات هيك هما توا بداوا باش
1: يذكروا
2: الادوات كملوا توا شي ميدو
1: قول انت سخنت السنه خليتهم يوخروا شويه ولا شنو هي الحكايه؟
2: صحيح
1: مازالوا يكملوا في الخلاعه تقول انت؟
2: صحيح مالها شو؟
1: اما فما اقبال اولياء يجيوا الصباح اكثر ولا العشيه؟
2: الصباح الصباح
1: الصباح ياخذوا مقتنعين والادوات اغلبيتها موجوده كل موجوده ولا فما بعض شويه كتب ناقصين شويه؟
2: معروف طلع معك نقصوا ما يتوفروا ان شاء الله
1: ويتوفروا ما نوصلوا للعوده المدرسيه كان يبداوا متوفرين
2: ان شاء الله هم
1: ان شاء الله باذن الله اكيد كما السيده اللي قد ظلت الحمد لله يا ربي وربي ينجح وهنا كل قدير وقدره سي مهرة
2: كل قدير وقدره فما كرتبات من 15 حتى 120 130 كل حتى القشوه كل في متناول كل رايح الكل يجيبوا منهم
1: رايح الكل يجيبوا منهم اي حتى الولية قالت لي راهو كل انسان حسب امكانياته
0: موجود للناس الكل كل واحد حسب امكانياته موجودين اي موجود الحقيقه
1: وانت خير وقتها
0: بتبيع على قد فلوسه كل واحد يمشي انا حسب ميزانيته كها
1: هذا هو خلينا نزيدوا نراو زوجة سي ماهر يا مرحبا خاطر ديما المراه تعطي رايها اكثر مع السيدات مش ديما تخدم معاها
3: لا مش ديما نخدم معاها
1: ان شاء الله كل عام وانت حي
3: عايشك
1: كنت قبل انت اللي تقضي توليت
3: كنت انا قبل نقضي توليت كانوا صغاري وما انا قبل
1: يعينوا بوهم
3: وليدين توا
1: لو انت تساندوا زوجته ربي يفضلك
3: يقراوا
1: العوده المدرسيه ديما لازمها فيها حركتها بزيد لازم باش نقولوا الحريق ما توخرش عليه
3: اي لا اللي انا حبيت صافي
1: يديك علاش تجي تصير الزوجة
3: ملا
1: ربي يفضلكم لبعضكم ان شاء الله يا ربي ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير هذه هي ومن الكتب زدنا شرينا الكراس
0: والله شنو نعملوا كهم لازم
1: ربي يحفظك ان شاء الله يا ربي ان شاء الله بنجح هذا هو الايقاع يا ألفة فما زوج رجال خرجوا للاسف الشديد خذوا مقتنياتهم وخرجوا فحاولنا انه هكا العائلة التونسية كيفاش تبدا تشري بشوية يمكن السنة على خاطر السخانة كثرة برشا وخرت شوية خليت شوية الناس ما زالت تو باش بدات تقضي في قضيتها وتحضر في أدواتها وإحنا ديما نقولوا إن شاء الله بنجح وإن شاء الله بالتفوق لصغيراتنا وإن شاء الله السنة الدراسية تكون مكلة بالنجاح لكل أبنائنا التلاميذ والطلبة في مختلف مراحلهم الدراسية.
4: يعطيك صحة حنان على المصافحة هذه في هذه المحطة الخارجية. إحنا نرجع لأجواءنا هون وشو رأيك تعمل كزدورة قبل ما تجي يا حنان وتلف الدورة شنو رأيك تعمل كزدورة وتلف الدنيا والدورة على رأي المثل متاع نصيب زيتون اللي مرة هذه في جديد متاعه ولا ما قاتش على الكزدورة على الكهرباء وإنما يحكي على الطيارة هذه في غنيته جديدة يعني طوى مش نسمه الكزدورة طوى مش نسمه الكزدورة على الكهرباء
1: وبالواحد وحظه في الدنيا
4: طريق السلامة يا حنان
1: أكيد إلى اللقاء.

شو حلو ان شاء الله كل شيء حلو وكل شيء ان شاء الله مزيان يا ربي. تقريبا دقيقه مازال تفصلنا على الاخبار. جوست حبيت نقول لكم انه جاونا مازال يتواصل معكم ان شاء الله في العشويه حتى الثمانية ونصف متاع الليل. بعد شويه الاخبار ثم الاخبار الرياضيه مهدوش من بعد معكم في الاخبار الرياضيه. حبيت نقول لكم انه مش كلنا طلع على ولايه جيبس وش يكون حاضر معنا مدير دار الشباب شط السلام بجيبس حول مهرجان في تظاهرته الثانيه باكثر تفاصيل ان شاء الله. كيف كيف ياسين المصمودي في فقره الثقافة الرقمية والسلامة المعلوماتية. وما زال عنا نوار عشية بيانسير مع سي عبد الكريم في أخفاخ وبرشا أخبار أخرى. الميكرو الآن للزميل العزيز مراد قطاطة ثم مهدي قاسم كما قلت لكم في الأخبار الرياضية ومن بعد نواصل المشوار.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار. مساء الخير. تقلبات جوية بدأت مساء اليوم في شمال البلاد، والرصد الجوي يرفع درجة اليقظة إلى اللون البرتقالي في 6 ولايات، وحملات نظافة لجهر الأدوية الأودية في صفاقس. المركز الوطني البيداغوجي يؤكد أن النقص المسجل في بعض عناوين الكتب المدرسية مرتبط بعمليات الطباعة والقبول. وزارة التجارة تطلق حملة وطنية لمراقبة مسالك توزيع المستلزمات المدرسية. الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات. فلسطين تحذر من استغلال الأعياد اليهودية لفرض وقائع بالأقصى. وفي اليمن الحوثيون يواصلون التقدم في الساحل الغربي نحو باب المندب. أسند المعهد الوطني للرصد الجوي اللون البرتقالي إلى ولايات تونس الكبرى وزغوان وباجة، وهو مستوى يقظة يعكس درجة إنذار مرتفعة تستوجب اليقظة التامة. وتشير التوقعات الجوية إلى إمكانية تسجيل كميات مهمة من الأمطار تتراوح بين 40 و60 ملمتر بولايات الكاف وجندوبة وسليانة وتونس الكبرى، على أن تشمل لاحقا نابل وسوسة، فيما قد تصل الكميات إلى 80 ملمتر بولايتي باجة وزغوان. وأكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية خليل المشري أن جاهزية الديوان بلغت أعلى مستوياتها مع توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لمواجهة أي تقلبات مناخية اليوم وغدا، موضحا أن الحماية المدنية أعدت خطة استباقية لتعزيز المناطق المعنية بالتقلبات من خلال دعمها بالتجهيزات والموارد البشرية. وفي صفاقس، وفي إطار تنفيذ توصيات اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث والحد من مخاطرها، تابع والي الجهة محمد الحجري صباح اليوم عملية تنظيف أودية الشعبوني العوابد وسيدي عبد الكافي الجارية بالتنسيق بين بلديتي العين والعوابد الخزانات والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. ومن المنتظر أن يتم خلال هذه العملية التي تتواصل على مدى 10 أيام رفع ونقل حوالي 10,000 متر مكعب من الفضلات، بما يساهم في تحسين الوضع البيئي وتعزيز جاهزية الأودية والحد من مخاطر تجمع المياه خلال موسم الأمطار. أكثر التفاصيل مع المكلف بتسيير شؤون بلدية العين مراد زكري.
2: حملة هامة وهامة جدا في وادي شعبوني، وإن شاء الله باش تكون زادة في الأيام القادمة العوابد وسيدي عبد الكافي. تقريبا باش تكون الكميات باش يتم رفعها من الفضلات بطبيعة الحال إلى جانب تسوية وتحسين الوضعية بتاع الواد، باعتبار أنه عداوا منه مواطنين وقريب من السكان تقريبا 10,000 متر كوب من الفضلات. المشروع هذا كان بالتنسيق من سيد لطفي المبروكي معتمد صفاقس الجنوبية، مشاركين وكالة التصرف في النفايات بلدية العين وبلدية العوابد خزانات. إن شاء الله باش يكون البرنامج هذا لمدة 10 أيام، وذلك في إطار إعداد لأمطار الخريف، وإن شاء الله يكون تدخل استثنائي باعتبار أنه آليات هامة وهامة جدا، فما تراكسوات وفما شاحنات وفما زادة آلات رافعة للفضلات هذية، وإن شاء الله يحافظ المواطنين على الوضعية الجديدة اللي باش تكون نظيفة بطبيعة الحال واللي تخلي في سيولة بالنسبة للأمطار، وبطبيعة الحال نحافظوا على أمن المواطنين من الأمطار والاستعداد الجيد لأمطار الخريف.
1: ولي صفاقس تابع ميدانيا اليوم أيضا جاهزية المؤسسات التربوية لانطلاق السنة الدراسية من خلال زيارة عدد منها في كل من مركز علولو، مركز والي سيدي عبد الكافي وعيون المايل من معتمدية صفاقس الجنوبية، واطلع على النقائص والإشكاليات المسجلة. وأكد في تصريح أمنته زهور الحبيب على ضرورة العمل على تداركها واتخاذ ما يتعين من إجراءات بالتنسيق مع المصالح والهياكل المعنية بما يضمن توفير الظروف الملائمة وحسن سير العملية التربوية مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة.
0: احنا اليوم في زيارة ميدانية لبعض المدارس بتمنيس فاقس الجنوبية. شفنا بعض المدارس الابتدائية والاعدادية بكل من مركز علولو، مركز والي والسيد عبد الكافي. قاعدين نشوفوا مدى تطبيق مخرجات الجلسات المختلفة اللي صارت حول الاستعداد للعودة المدرسية. حبينا نعاينوا بعض التوصيات اللي خرجنا بها من الجلسات المختلفة. شفنا كل ما يهم الاستعداد الجيد في المدارس، ما يهم نظافة المحيط الخارجي للمدرسة، ما يهم المدرسة في حد ذاتها ومدام استجابتها لكل المعايير اللي تسمح بعودة جيدة وعودة كما نتمنوها لأبنائنا التلاميذ. أيضا في محيط المدرسة تشوير الطرقات خاصة على مستوى المدرسة، أيضا تجذيب الأشجار وغيرها، تهيئة الخارجية، تهيئة الداخلية، كل ما يهم التعهد المدرسة. الحمد لله حسب ما شفنا اللي احنا تقريبا إن شاء الله تكون عودة متميزة كما تعودنا في ولاية صفاقس. احنا زيارة هذه ما تقتصرش كشي على المنطقة هذه، مش كون ديما فما زيارة، وقمنا بزيارة سابقة في الإطار هذه.
1: إلى ذلك قال وزير التربية نور الدين النوري أن كل الإدارات المركزية بالوزارة والمندوبيات الجهوية للتربية والسلطة الجهوية والمحلية تشتغل على مدار الساعة من أجل تذليل كل الصعوبات لنجاح العودة المدرسية. وخلال زيارة أدها اليوم إلى المعهد الثانوي الجديد ببير بوركبا، ثمن الوزير مجهودات كل الأولياء ومكونات المجتمع المدني التي عضدت عمل الدولة في العناية بالمدرسة العمومية من خلال عديد المبادرات الراقية والفاعلة والإيجابية التي تحيط بالمدرسة. وفيما يهم الكتاب المدرسي، أكد المتصرف المفوض للمركز الوطني البيداغوجي كريم داود أن النقص المسجل في بعض العناوين مرتبط بعملية الطباعة والقبول، وسيتم معالجة المسألة بحلول نهاية الأسبوع الجاري.
3: احنا بصدد معالجة هذا النقص، وهو مرتبط بعملية الطباعة وعملية القبول، علما وانه كل الكتب تمت عملية طباعتها 100%، واحنا قاعدين نقبلوا في الكتب طباعة. العناوين الناقصة الى حد الان بالنسبة للمركز الوطني البيداغوجي، السنة الثانية ابتدائي رياضيات تم تسليم الكتاب هذا اليوم، بالنسبة السنة الثالثة ابتدائي كذلك القراءة تم تسليمها يوم امس وهي بصدد التوزيع، السنة الثالثة تمارين وايقاد علمي سوف يتم تسليمها غدا. بالنسبة للمرحلة الإعدادية تم تسلم الكتب بنسبة 100% وتوزيعها كذلك بنسبة 100%، وفي بعض العناوين في المرحلة الثانوية تم عملية الطباعة، لكن نحن في انتظار تسلمها وقبولها اللي تكون إن شاء الله جاهزة من هنا لنهاية الأسبوع. احنا ما نجموش نطبعوا كتب لسنوات قادمة، وإنما عملية الطباعة تتم كل سنة دراسية على حدة، كل سنة نبرمجوا عدد معين من النسخ، علما أنه السنة هذه العدد فاق 15 مليون نسخة في كل المستويات.
1: وفيما يتعلق بالخلل الذي طرأ على منصة البيع عن بعد التي وضعها المركز الوطني البيداغوجي، أفاد كريم داود بأنه تم استئناف العمل بالمنصة بالفروع الجهوية للمركز بكل من أريانا وبن عروس وصفاقس في انتظار إصلاح العطب في الفرعين الجهويين ببردو وقبس.
3: هي عملية نموذجية شملت 5 فروع جهوية فقط، خاصة في مستوى تونس الكبرى وصفاقس وقبس. صحيح فما خلل صار في المنصة للبيع عن بعد، اليوم قمنا بمعالجة الإشكال هذا ورجعت المنصة تخدم بالنسبة الفرع أريانا وبن عروس وصفاقس، وخلد التقنية مازال قائم بالنسبة لفرع بردو وجابس، علما وأنه لدينا في الإجراءات باش خدمة البيع عن بعد السنة القادمة سوف نعموها على كل فروع الجهوية في كامل أنحاء الجمهورية.
1: وبمناسبة العودة المدرسية، أيضا أطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية بهدف حماية صحة وسلامة التلاميذ والتثبت من جودة وسلامة المستلزمات المدرسية المعروضة، إلى جانب ضمان احترام المتعاملين الاقتصاديين للترتيب الجاري بها العمل. وتشمل عمليات المراقبة بالخصوص التثبت من مصدر المنتجات والبيانات الوجوبية لتأشير المستلزمات المدرسية ومدى مطابقتها للترتيب المعمول بها، فضلا عن مراقبة المنتجات التي قد تشكل خطر على صحة الأطفال وسلامتهم. كما ستتولى فرق المراقبة التثبت من عدم ترويج المستلزمات المدرسية الشبيهة بالمواد الغذائية والتي يمنع صنعها أو توريدها أو خزنها أو ترويجها بالنظر إلى المخاطر التي قد تمثلها على صحة الأطفال. في آخر المستجدات عربيا وعالميا، والبداية من الجزائر التي أعلنت اليوم قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة بعدما سمته استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على تلك العلاقات. وجاء في بيان للخارجية الجزائرية، جاء في عقاب تزايد أن القرار جاء في عقاب تزايد التصرفات الاستفزازية والعدائية الصادرة عن دولة الإمارات. عقب قرار الجزائر، أكدت أبوظبي أن العلاقات الدبلوماسية تدار بالعقل والتواصل ووضوح المصالح لا بالألغاز والإشارات التي تحتاج إلى فك الشفرات. حذرت فلسطين اليوم من خطورة موسم الأعياد اليهودية هذا الشهر ومطلع الشهر القادم على المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة، ودعت إلى شد الرحال إلى المسجد للصلاة فيه. جاء ذلك في بيان لمحافظة القدس مع اقتراب حلول الأعياد اليهودية التي تبدأ يوم الأحد وتستمر لنحو 3 أسابيع. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن القوات الإسرائيلية تواصل منذ ساعات طويلة تفجير المنازل في بلدة المنصور جنوب البلاد إلى جانب غارات تشنها الطائرة الحربية. تواصل القوات التابعة لجماعة الحوثي التقدم في الساحل الغربي في اليمن نحو باب المندب، وبدأت عملية تمشيط للجزر هناك بالتزامن مع استمرار اشتباكاتها مع القوات المدعومة من المملكة السعودية في العديد من المحافظات بعدما كانت قد شنت ضربات استباقية ضد التحشيدات المعادية. أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها رصدت أعمال بناء ونشاط في موقع جبل الفأس الإيراني الواقع على مسافة نحو 220 كيلومتر جنوب طهران، وهو منشأة شديدة التحسين يشتبه في ارتباطها بأنشطة نووية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار في تصريحات علنية هذا الأسبوع إلى نشاط في موقع جبل الفأس وحذر إيران من مواصلة ما وصفه بالتحركات المقلقة. في تذكير بأبرز عناوين أخبار هذا المساء، تقلبات جوية بدأت مساء اليوم على شمال البلاد ورصد الجوي يرفع درجة اليقظة إلى اللون البرتقالي في 6 ولايات وحملات نظافة لجهر الأودية في صفاقس. المركز الوطني البيداغوجي يؤكد أن النقص المسجل في بعض عناوين الكتب المدرسية مرتبط بعملية الطباعة والقبول. وزارة التجارة تطلق حملة وطنية لمراقبة مسالك توزيع المستلزمات المدرسية. الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات. فلسطين تحذر من استغلال الأعياد اليهودية لفرض وقائع بالأقصى. وفي اليمن الحوثيون يواصلون التقدم في الساحل الغربي نحو باب المندب.
4: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: نستكمل فترتنا الأخبارية هذه بآخر المستجدات على الساحة الرياضية مع زميل مهدي قاسم. تقبلوا أجمل تحيات أمل الجندوبي ومورد قطاطة، إلى اللقاء.
5: إذاعة صفاقس
6: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
5: عشرة ديمة. أي عدل الموجة،
7: احنا ديما اقرب،
5: والعشرة ديما
7: الشبكة البرمجية جديدة.
5: صباحكم يفوح باحلى صباح،
7: الكلمة ليكم،
5: وفي الضحى متونسين بيكم،
7: في العشوية
5: متابعات
7: مواكبات،
5: ومعكم تحلى السهرية.
7: إذاعة صفاقس، إذاعة العشرة ديما،
5: إذاعة العشرة ديما.

0: 14 دقيقة بعد السيد اسامة حسين. أحبي الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا مرحبا بكم جميعا في آخر الأخبار الرياضية في محطتنا الرياضية الثالثة هذا المساء اللي تهم كواليس الجامعة التونسية لكرة القدم. اليوم كان الموعد مع اجتماع المكتب الجامعي برئاسة السيد معز الناصري مع رؤساء وممثلي أندية الرابطة الثانية الممنوعة من الانتداب. برشا أخبار، برشا ربما حلول كانت موجودة على طاولة المفاوضات إن صح التعبير. ومخرجات هذا الاجتماع في هذا التصريح لرئيس سبورتيك المكنين سيد مولدي الغربي اللي التقاه الزميل هادي جبنياني اللي حضر هذا الاجتماع ويكبو من مقر الجامعة التونسية لكرة القدم.
1: نحن نشكر الجامعة التونسية لكرة القدم وعلى رأس السيد معز الناصر اللي استجابت في أسرع وقت ونظمت الاجتماع هذايا. صحيح لما حضرت فيها الأغلبية متاع الرؤساء فهمتني ولا لما باهي النقاش كان وصل حتى شوية حاد شوية فهمتني ولا الناس كل كان مصلحة متاعنا نحبوا على مصلحة نلقاو حل للمشكلة هذايا ومصلحة كرة القدم التونسية باش تصير البطولة في أحسن الظروف. نشكر الجامعة اللي هي دخلت وقررت أنها تعطي لكل جمعية 20,000 دينار ستسبق لها باش تفضل النزاعات هذه. ثم جمعيات كما قلناها حالة خاصة هما 4 أو 5 جمعيات اللي هي مستقبل جابس وملعب الجابسي قواف القفصة مستقبل سليمان هذوما الكا سبيسيال لخاطر المونتون تاعهم فوق 5 من هذوما أمبراسيب هذوما الأربعة خاطر عندهم الخطايا فوق 500 مليون معناها 400-500 مليون هذوما باش تصير معناها كابر كابش يصير الحل متاعهم معناها باش يقعدوا مع الدائنين متاعهم اليوم ان شاء الله 3 متاع العشية وان شاء الله كما قلها فما البوادر متاع الأزمة هذه تنفرج والبطولة بتصير فهمتني باش تلعب وكل ما شيء. بقيت النوادي كثيرية فما مبالغ معناها صغيرة باش يصير فيها معناها باش تتسوى الوضعية. ان شاء الله فما كما قلها رؤساء النوادي والجامعة الكل فما الكل الرغبة باش نسكروا الموضوع هذا. اما احنا النقاش صار حاد شويه انه الطريقه نتاع اصدار الاحكام هذه في لجنه النزاعات وكل ماشي طريقه سامحوني في الكلمه خايبه شويه فهمتني ولا تجي انت الجمعيه ما تعلمهاش جوار يبدا فيكم قال يسال شهر تحكم له انت ب 10 شهور و 8 شهور ومبالغ كبيره. احنا حبينا كما قلنا ما نقعدوش كل عام نديو في الجامعه ونطلبوا في من الجامعه باش تتدخل باش تحل المشكله هذه.
0: كلام واقعي جدا من سيد المولدي الغربي رئيس سبورتيك المكنين كان الزميل هادي جبلاني. ان شاء الله ان شاء الله المشاكل هذية تنعدم كليا في بطولة هذا الموسم وبرشا حاجات لا تليق برابطة محترفة حتى نكونوا في قلب الاحتراف للانحراف على مبادئ الرياضة التونسية. مش نبقى في كرة القدم، اليوم ايضا موعد هام موعد تاريخي بالنسبة للرياضة التونسية انطلاق برنامج مدرب المواهب TDS لاستكشاف وصقل وبرعم الكرة الوطنية بكامل ترابها الجمهورية. مشروع استثماري يجمع بين المبادرة الفنية والتطوير الهيكلي يشمل تدشين الملعب الهجين والمركز الطبي الرياضي ومقرات إقامة المنتخبات الوطنية بتمويل جاوز 4.8 مليون دينار من الفيفا. أكثر إضافة تصريح سلمان سيسي ممرن المواهب لدى الفيفا.
2: هو إنجاز تاريخي خاطر أول ملاعب هبريد تدخل تونس الحمد لله في الفيدراسيون، حاجة مؤشر طيب. وكملنا تو حتى النزل باش يكون الإقامة للمنتخبات الوطنية خاصة السنية منها، والمركز الطبي الرياضي اللي هو معناتها على أعلى مستوى. الانفستمون معناتها هو كان 4.2 لما وصلنا لتو 4.8 يمكن 5 مليون دولار ومازال باش يزيدونا معناتها مؤخرا تم حتى نسبة أخرى باش تتزاد. هذه 100% فيفا، 100% فيفا. هذه معناتها فيه الزوز تيرانات، واحد هبريد واحد سنتاتيك، مليون دولار اخر صيحة يعني بالعربية بيسلون، وعملتها شركة ايطالية محترمة، مش محترمة جدا، ثانية في العالم. معناتها ثم شركة امريكية والبرك اللي تفوتها معناتها جبنا واحدة، اما وشريك متاعهم زادة تونسي يعني انسان في البروفيشناليزم على مستوى حاجة تصر. معناتها انا كنشوف ديما اي حاجة تونسية راني نفرح. كل شيء احنا معناتها في الـ governance عملنا حاجة ايديال وهذاك علاش هي الفيفا زاد فرحانه برشا
0: ان شاء الله. ان شاء الله
2: حاجه ايديال
0: اي عملتوا حاجه ايديال ان شاء الله احنا نكونوا فرحانين برشا كي يتنحى الاكتاف وتتنحى ربما المعاملات. ولد فلين هو اللي كاور وولد فلتين اللي نجم يمول هو اللي كاور كبدا تيتيلير. ان شاء الله زويل يلقى روحه في الفضاءات الرياضيه هذيا وان شاء الله نختموا الرياضه التونسيه بقلب صادق ما نبداوش ربما ميحي مع الرياح. هي تنميح الان ونمشي شويه لمشاركات الانديه التونسيه باعتبار هذا الاسبوع مشكون هام الانديه التونسيه كسوا بالنسبه لكاس الكاف الافريقيه او للتشامبيونز ليغ الافريقي. البدايه نبداو مع الكحله والبيضه. نادي صفاقسي تتواصل تحذيراته لخوض مباراه الاياب امام فريق شوتينغ ستارز النيجيري. مباراه تتلعب على عشمال عبد المهيري بصفاقس من اجل التاهل للدور الثاني مواصله المنافسه على لقب كاس الكاف الافريقيه. نذكر اربعه القاب افريقيه للسي اس اس. هذاك علاش نقول راهو فما ملاعبيه كور في السي اس اس المريول رزين عليهم. راهو الملاعبي اللي يدخل في سير السي اس اس يلزم يعرف انه يلعب مع فريق صاله وجاله في ادغال القاره الافريقيه. ربح اربعه القاب. اتمنى انه الوجه الشاحب لانه كي تفرجت على ماتش السي اس اس وشوتينغ ستارز صراحه اداء يحشم. بلوك با فريق يلعب بمنحة دفاعي ثمانية لاعبين في ديفونس ماشي. هذه سي اس اس كان الجمهور سي اس اس خاسر يخرج يصفق لانه مقتنع بسيل دو جو باللعب. مالوريزمون ثلاثة ماتشات هذيا ما شاهدنا حتى شيء اداء لنادي صفاقسي. اتمنى انه فكرة اللقاء الذهاب تنعدم كليا في لقاء العودة وان نادي صفاقسي يفسخ يبدا من جديد. هذا الكل باهي باعتبار الحصة التدريبية متاع اليوم سجلت انضمام الملاعبية الكل بما في ذلك الملاعبية المنتدبين اللي ان شاء الله يعطيوا اضافة كبيرة برشا لأداء السي اس اس. نذكر مالورزمو اللي قام مش يتلعب بدون حضور جمهور. اعرف جيدا انه جمهور نادي صفاقسي هو الباور بانك اللي وقت يبدا نادي صفاقسي يرخ تلقى جمهور يدز معاه. وقت يبدا نادي صفاقسي شارج طايح للملاعبية يلقاو شارجور اسمه جمهور الكحلة والبيضة وباور بانك من الطراز العالي. نتمنى ان شاء الله ان نادي صفاقسي ترجع له الجاهزية الذهنية والبدنية والفنية نهارة لحد الجاي. ترجي الجيس من شيرته بعد 3-1 كانت على عش ملعب نهيري بصفاقس. اليوم وصل الفريق الى السنغال العاصمة دكار بعد رحلة انطلقت من مطار تونس كارتاجا دولي لخوض لقاء الإياب 3-1 في لقاء الذهاب. ونذكر بعد غدوة ان شاء الله السبت 6 متاع العشية لقاء العودة للترجي الجرجيسي. الافريقي من شيرته على متن طائرة عسكرية وصل قبليك شوية لباماكو لمحالة سخانة 42 درجة اليوم في باماكو. لو انه الامطار الخير والبركة حاليا في تونس العاصمة. نذكر انه الافريقي يواجه جوليبا نهار السبت 5 متاع العشية بتوقيت تونس 1-0 في لقاء الذهاب. اخر اخبار الانديه التونسيه مش نبدا بجديد جديد. بالنسبه للبقلاوه امضى المدرب ساندرو سيلفا عقد يمتد الى نهايه الموسم مع الملعب التونسي ليتولى الاشراف على الفريق خلفا للمدرب اوغو سيغو. ايضا مع اخر الاخبار دائما للانديه التونسيه حاب نذكركم ايضا بالنسبه لخبر اخر اعلنت الهيئه المدير النجم المتلوي الجلسه العامه التقييميه الموسم الرياضي 25-26 نهار الاثنين انطلاقا من 10:00 صباحا. ايضا مصادر مطلعه اكدت تولي وتم الاتفاق بين والي بنزرت اعضاء الهيئه التسريه للنادي البنزرتي بقياده رياض مقداد على تمديد مهام الهيئه لمده 3 أشهر اضافيه اي الى نهايه السنه الحاليه. خبير اخر من ساقية الدير نهار السبت 6 متاع العشيه الجلسه العامه التقييميه والعاديه اللي تقدم ساقية الدير. وما دمت نحكي على صفاقس نادي صفاقس هو الاخر نهار السبت 6 متاع العشيه جلسه العامه التقييميه. وين ماشيين الان للجوله الرابعه من منافسات بطوله الرابطه المحترفه الاولى تتلعب على 3 محطات السبت 12 ولحد 13 والاحد 20 سبتمبر. نهار السبت هذايا مستقبل المرسى النجم الساحلي اما الحمام سوسه الملعب التونسي تايمينغ جديد ل 4 متاع العشيه. الاتحاد المنسير اتحاد بن قردين نهار 13 سبتمبر شبيبه العمران النجم المتلوي نادي حمام لام الترجي التونسي الاولمبي البيجي تقدم ساقية الدير. ويوم الاحد 20 سبتمبر الافريقي الترجي الجرجيسي وعلى عش ملعب المهيري بصفاقس النادي الصفاقسي النادي البنزرتي. بالنسبه لمقابلات الجوله الثالثه لكريدي من ذهاب بطوله الرابطه المحترفه الاولى نهار الاربعاء ملعب بن قردين 4 متاع العشيه اتحاد بنقردين النادي الرياضي الصفاقسي، ويوم الخميس 17 سبتمبر الملعب التونسي الافريقي الاربعاء متاع العشيه على عش ملعب الهيدي النايفر، وبالمركب الرياضي بجرجيس الجرجيسي الاتحاد المونستيري. الرابطه الثانيه انتدابات نادي محيط قرقنه متوسط ميدان وائل الشايب 22 سنه قادم من جندوبه رياضيه متكون في الترجي الرياضي التونسي، كانت عنده تجربه سابقه في اتحاد تطاوين ولوسيكات تضافر الجهود حتى ليزابونمون موجوده هنا. عشاق المحيط واللي يقول محيط يا محيط نحن عشاق المحيط ونحن عشاق البحار يلزم بطبيعة الإقبال واقتناء ليزابونمون تاع لوسيكان. ذكركم الرابطة الثانية مقابلة شبيبة القيروان كوكب عقيرة بتتلعب الآن على أرضية ملعب حمد العوادني. لوسيكان القلعة الرياضية نهار السبت 12 سبتمبر ياسين هماني سفر اللقاء والمليتة زبير العامري صهيب البلقاسم والشمتوري كمراقب لقاء. نهار السبت 12 سبتمبر جندوبة رياضية أولمبي تلكيف، ويوم الأحد الشبيبة القيروانية مكارم المهدية. بالنسبة لكرة اليد ومبدل الاختصاص بانتصاره يوم أمس على الكونغو الديمقراطية 36-20 في الدور ربع النهائي لبطولة أفريقيا للأمم، ضمن المنتخب التونسي للأواسط رسميا ترشحه لبطولة العالم مش لعب بمقدونيا في شهر جوان 2027. أبناء الناخب الوطني سيمي السعيد وجاله تحية بالمناسبة يلتقون غدوة إن شاء الله المنتخب النيجيري في النصف النهائي 3 متاع العشية. بالنجاح والتوفيق لعناصرنا الدولية والمشين للفولي، اجتماع اليوم مهم جدا في الجامعة التونسية للكرة الطائرة كانوا حاضرين فيه أكابر الوطني والكبريات، وكان الإجماع على انطلاق البطولة الوطنية إن شاء الله يوم 13 أكتوبر بإذن الله. مش نبقى دائما مع الكرة الطائرة، نذكركم أن البطولة الإفريقية 25 للكرة الطائرة للرجال اللي مش لعب في تونس من 13-26 سبتمبر. النسخة هذه تعد أهم نسخة من أجل بطولة العالم للكرة الطائرة 2027، وأيضا ترشح لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. 14 منتخب في الموعد نذكركم، تونس البلد المستضيف، مصر حاملة اللقب، الجزائر، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غامبيا، غانا، كينيا، المغرب، نيجيريا، رواندا وزيمبابوي. مش طول برشا باعتبار خالد بن سليمان يقول لي مهدي جوست ارسال معاك باش نعطيكم فكرة على حظوظ المنتخب التونسي في هذه البطولة الإفريقية.
3: مش جميدي تيرانيا بدينا نحضر ظهر لي الكيبة ذي تخدم مع بعضها تو عندها على الأقل عامين ثلاث سنين وإحنا معناها عايشين مع بعضنا برسك معناها يدخل اللي ما سنين يتبدل دونك ما فهمش واحد قديم واحد جديد واحد كبير واحد صغير. الناس كل معناها عندها الرول متاحة، الناس كل تعرف كل واحد شنو عليه وشنو عليه. ان شاء الله بقدرة ربي الناس كل معناها فوكاليزي الاوبجيكتيف واحد ان شاء الله اللي هو شامبيونات دافريك ان شاء الله. بون حطينا كل الاوبجيكتيف واحد اللي هو عاملين شامبيونات دو موند سنة، الاوبجيكتيف البرانسيبال هو الكوب دافريك هذا. كما قلت انت اخر اديسيون كانت معناها ديسيبسيون، زاد ما ننساوش اللي معناها الجينيراسيون اللي قبل هذه زاد هزت ثلاثه كوب دافريك ورا بعضهم اللي هي مش حاجه سهله. دونك ان شاء الله في تونس نعاودوا الفرحه اللي عشناها 2019 ان شاء الله، وبقدرة ربي نعاودوا فكوا البي نتاعنا للجوز اولمبيك ان شاء الله.
0: ان شاء الله نفكوا البي في اللي وفي الرطور اللي بيجي بنا ان شاء الله الانجازات الرائده للرياضه التونسيه. يعطيك الصحه خالد. نذكر انه اختتمت تونس بالامس مشاركتها في البطوله العربيه لالعاب القوى تحت 18 سنه اللي احتضنتها مصر بحصيله مميزه، نهزت 17 ميداليه 4 ذهب 7 فضه 6 برونز. نذكركم 23 ملاعب كانوا حاضرين في الرياضه التونسيه، وننهي باللاعب المغربي حكيم زاويش اللي وصل لريو دي جانيرو لاستكمال اجراءات انتقاله الى نادي بوتافوغو اللي من المقرر ان يوقع مع عقد يمتد الى نهايه ديسمبر 2028. هذه أخبارنا الرياضية إن شاء الله زينا للكحلة والبيضة. نذكركم لقاء مش كون مقول على موجي دعس فيقس وأيضا القناة الوطنية الأولى يوم الأحد القادم، نذكركم لحد الستة متاع العشية، لكن على غالب ماتش بدون حضور جمهور. هذه أخبارنا الرياضية. أنور بوجلبين كان معنا اليوم على مستوى الإخراج الفني، منعم جمل في غرفة الفار الإخراج المرئي، بعد شوية حنان وألفة في مواصلة المشوار، ومهدي قاسم يتمنى لكم أحلى وأمتع الأوقات. إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: الوطن.
1: العشوية.
2: العشوية.
3: العشوية.
1: العشوية.
4: خليك معنا.
5: خليك معنا.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: العشوية.
3: العشوية.
4: العشوية.
2: العشوية.
4: خليك معنا.
5: خليك معنا.
2: خليك معنا في العشوية. العشوية مازلت متواصلة معكم حتى الثمانية ونص متاع الليل. مرحبا بكم أغلى مستمعات ومستمعين. هذه هي أجواءنا، هذه هي إيقاعاتنا بعد ما سمعنا نشرة الأخبار والإيقاعات الرياضية. وقيت باش نمشي وتوى النوار عشية، وما أدرك ما نوار عشية. فهذيك علاش في الركن هذه بديت نرحبوا بخبيرنا الفلاحي سي عبد الكريم فخفيخ. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي عبد الكريم، منورنا.
6: مرحبا حنان، بارك الله فيك. أخبار سارة وصلتنا وأنه سمى أمطار في العاصمة،
2: في العاصمة،
6: أمطار في الساحل،
2: في المنستير، في مساكن، ما شاء الله. الحمد لله، يهنيه من رواء
6: إن شاء الله. الخير
2: لعقبالينا إن شاء الله.
6: إن شاء الله إن شاء الله.
2: قولوا إن شاء الله يا رب.
6: ربي كريم وفضله واسع
2: ونعم بالله.
6: الحمد لله يا رب، إن شاء الله تم عامة كامل الجمهورية.
2: آمين يا رب العالمين. هذا هو اللي نتمنيه، وإن شاء الله غيث نافع يعم كل بلادنا التونسية وإحنا في بداية موسم فلاحي.
6: فلاحي، واللي فرحني أكثر وأكثر موجة الحرارة انخفضت مع تقلت الكليمة، زرت تسكرت. الحمد لله يا
2: الحمد
6: رب.
2: لله الحمد لله. ولا محل اليوم نهار سخون شوية. أما الحمد لله،
6: لكن خصنا الضوء ما ثمأش.
2: الحمد لله الحمد لله يا ربي، شدة وزيلت إن شاء الله بإذن الله.
6: بالله.
2: يا ربي لك الحمد. الحمد لله سي عبد الكريم، أكيد إحنا في الوقيت هذه برشا ناس، وخاصة الاستشارات اللي جينا يقول لك اللي من القارص ليمت هذه شنو اللي صار له يا سي عبد الكريم. ما تقول لناش عنه، هو أعطينا هيك قرصة أربع فصول اللي نحبوها. تو مش تبرد الدنيا، الواحد يحبها مع شوربة، يحبها مع مشوى، يحبها مع كذا.
6: ورمضان في الثنية،
2: ورمضان في الثنية، مش مازال على سيدي رمضان. برشا ناس يقولك والله لا يمتجر يريد سي عبد الكريم تبارك الله ما شاء الله، يقولك هيك القرصة راهي الكعبة مازالت خضرة ونحيوها نقاها من داخل يابسة قهوية أصلا بني لونها. زعما علاش
6: فالصيف هذا تعدى صيف ياسر،
2: صحيح،
6: خاصة على القوارص. والمشكلة كبيرة توا بالنسبة للغلال الآخرين جمعوا، لكن النبتة يزمها نقفولها زادا. وبالنسبة للقوارص بغلتها كيما القوارص اللي من القرص، كيما ان الاخرين اللي هما توم شي دخلوا في فترة النضج.
2: الرمان مثلا،
6: عندك الرمان، عندك الرمان، عندك الطمسون، عندك الكليمونتين، عندك بالنسبة للرمان، الرمان السنة لاحظنا حاجة، وانا ذوبابة قلت الخمج متاع الكعبة، قل شوية التشقق موجود لقلة النظام في الري ونقص من الكالسيوم. هذا بالنسبة للرمان. وانا بين قوسين امس كنت في جابس، ما شاء الله في كتانه وفي كلبه،
2: الحمد لله لا لا. ربي يوصل بالسالم ان شاء الله يا رب.
6: شوف البلح الروجي ما شاء الله، لان
2: الحمد لله
6: مارس وكتانه وتبلبو بلاد البلح الروجي.
2: البلح الروجي اللي ما يعرفوش هيك البلح الخشيني،
6: خشيني وعندهم زاده توابو حطم قاعد ماشي للنضج، وعندهم اللمسي، اللمسي هذاك عبته حمراء، وعندهم العماري انواع من
2: ما شاء الله،
6: من نشوف النخل ما شاء الله عراجا هابطة. بالنسبة للبرتقان القارص، القارص تعدت عليه فترة، وأنه لكاروسات تحبها السخنة هذه تموت عليها، تموت
2: تحب السخنة
6: بيان سير، وين تسمى سخنة وين تسمى كارية.
2: لكاروسات هما هي الرتيلة نقوله احنا.
6: ثم نوعين
2: العناكب.
6: ثم لك لزكريا اللي مازالوا عظم نجموا على اللون نقضيوا عليهم مازالت بيضة واللي هي وصلت تديل هذيك الكارثة تديل كبرت هكذا شي يعمل يمتص يبدأ ما تفيق شوية انت يمتص اللي في النبتة مرات تلقى كعبة الليم قريب باش يطيب اللي من قارص
2: هاي تحسها بديت تشهب هكا شوية
6: تلقى القعمورة بتاعها مارو وقعرها مارو تلقى فيها دورة قاوي من فوق ومن رطة هكوما كاروسي هكوما دي زكريا احنا شي يزمنا نعمله يزمنا نقاوموها ندويه ناخذوا دواء جهازي
2: مبيد
6: جهازي
2: مبيد عناكي بجهازي
6: جهازي
2: واضح
6: نتاع أديل تقول له نتاع كعبة كبرت
2: هذي كيما حكينا الأسبوع الفرط على الزيتون
6: زيتون
2: لازم مبيد عناكي بجهازي إذا ثم إصابة نتاع الرتيلة
6: صحيح

0: لزكريا. لكن
1: إذا قينا الخيوط متاع العنكبوت هذيك هي
0: وبحول الله
1: بالمداويات.
0: لكن ما ننساوش وأنه تو خفت الدنيا مش يهربوا علي تو هال إذا بردت شوية لكروا لزكريا يمشيوا الزيدي زادة ما سماش لبس عنا مدة شهرين تو شهرين جايين في أمان
1: مش نرتاحوا شوية
0: في أمان من هالعاهات والأمراض الفطرية وكذلك الحشرية.
1: حشرية ما احنا مش نشمروا السواعد للموسم الفلاحي.
0: نشمروا السواعد للموسم الفلاحي توا نبدأوا نتبعوا قوارصنا الطمطم والكليماطين اللي هي مش تبدأ الأولى. نبدأوا نسقيوا بانتظام, نبدأوا نشوفوا تماشي النقص من التغذية وماذا بينا توا نعطيهم البوتاس. البوتاس اللي هو نقولوا احنا سولي بوتاس باش كعبة تجي تخشان. البوتاس هدايا يمتص من نبتة ديك معناتها ما هوش ما تحبلوش وقت
1: ما يمشيش في الارض وما يمشيش
0: لا لا لا هذا
1: مباشرة تمتصه الشجرة. يلترى هنا مبيد مش مبيد هل بوتاس نعملوه في السقية ولا نعملوه رش ورقي؟
0: تم انواع تم البوتاس الرش الورقي مع هو شو مش واحد هو يجي مع ذا ورقي. لكن انا نحبذ اني طلعت البوتاس او السولي بوتاس اللي هو
1: يمتص سقي
0: يمتص سواء بالقطرة قطرة او بالري
1: نخلطوه ونصبوه ونعطيه للشجرة.
0: أيوة هذا هو الشيء يلزم ونتبعه غرساتنا وبحول الله ان شاء الله صابة
1: امين يا ربي.
0: امين. رغم هالصيف الساخن هذا قوارصنا حاجة أخرى.
1: ما خاطر برشا ناس شكوا لي وقت القرصة يقصوه على اثنين قالك بلكش مسخانة هذيك. لا رأي إصابة عنا كبير.
0: سمع حويجة أخرى
1: اللي هي
0: وأنه توا أوراق البرتقال أغلبية تقاطعتوش هي بسا أوراق البرتقال
1: هي
0: هذاك راهو من الشمس
1: هذيك هكا طريف في الأخر تقاها يبسا هذيك من الشمس
0: هي والبوسعة كذلك
1: واضح.
0: البوسعة راهو ردوا بنا توا داخل شهر أكتوبر مش يبدا يقلط مش قريب يبدا ينور. يزمنا نتبعوه في الري بانتظام وكذلك ضربات الشمس ما نخافوش منها اما نخافو كان وقت اللي ثم البقاع متاع
1: بنية
0: هذاك نداويوها لا باس. بالنسبة لحد الآن كل باه ثم نبتة تو غراستها سهلون عليها المواطنين
1: اللي هي
0: نبتة الباباي شهرة الدار تو فترة صيف فترة غراستها
1: اللي يحب يغرس البابايا تو وقتها
0: تو وقت البابايا
1: يلا توكلوا على الله البابايا به هذه تسبقه ونهار الحد الجاي ان شاء الله
0: إن
1: مش
0: شاء الله.
1: هذا
0: هي. الحد
1: هذا مش نقدمه لكم الشبكه البرامجيه الحد اللي بعده باذن الله نتلاقاو في حديقه البيت
0: ان شاء الله يا رب
1: ان شاء الله باذن الله
0: ربي يوفقنا ويوفقكم
1: امين يا رب العالمين.
0: وبالمناسبه خروج فصل الصيف ودخول فصل الخريف تحيه الى العاملين بزراعة بغداد
1: الله يفضلك ويخليك
0: اللي ضحاوا في الفتره هذه فترة السخانة من جميع النواحي وتحية كبيرة إلى مديرتنا مديرة إذاعة صفاقس على المجهود اللي قاموا به.
1: الله يفضلك ويخليك يا سي عبد الكريم هذي من حسن أخلاقك إن شاء الله بإذن الله يجدد اللقاء نهار 20 سبتمبر معاكم إن شاء الله في حديقة البيت ما 9 إلى 10 متاع الصباح مش نرجع لموعدنا القار إن شاء الله بإذن الله ونكون معاكم بإذن الله السميع العليم
0: ونشوفوا أكل وجوه طيبة
1: أكيد أكيد وسي أحمد وبقية الفريق ربي فضلك ويخليك سي عبد الكريم نورتنا برشا يعطيك ألف صحة وألف عافية هذا في نور عشية نمشي ونعرفك سي عبد الكريم تحب حليم أنت ونعرف برشا المستمعين يحبوا حليم أما اليوم مش نسمعكم حليم أما مش نسمعكم أغنية مزيانة برشا أي اسمع كامل الأوصاف اسمع واستمتع لأنها بمذيق آخر سمعنا يا أنور سمعنا هذه الكل عشاق العندلي بالأسمر عبد الحليم
0: هي ورثة العندلي
1: وكذلك

0: مرحبا بكم الناس الكل. 56 دقيقة هذه شرط توقيت. شني حولكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وين ما أنتم موجودين. توا بديت عادية ألفة العادية التقليدية متاعنا قيوة العشية، وتوا الوقت هذا نبداو نحضروا في العشاء.
1: وشكون أكب حسيت موزوز على قيوة؟ شكون
0: نعرف واحدة نعرفها بالقدا بالقدا عز المعرفة عز المعرفة
1: هو إيش هكا هذيك هي تعرف حنان. أنت تحكي وأنا معطيت الوقت وأنا غزرت للوقت وغزرت الجمعة جاية كان حياتنا القدرة
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: الوقيت هذي تبدأ العائلة كاملة سهي روحت للدار تكمل تراك أحلى دويتش عندها نقصها تكمل تاخذهم شعطاء ولا سيدة ولا المعلمين تاع نهار هذيك يركحوهم العشاء بكري ونرجو لذيك الريتم نستنى فيها
0: هذيك. إذا أنت بديت عندك في الدار مازلنا اليوم اخر خميس في العطله خميس الجاي نقراو اليوم
1: جي موان كذا ديما احنا جي موان دو جي موان 3 هكاك
0: يبداو كان يودع في الجمعه نتاع العطله اخر جمعه في العطله. فهذه يظهر لي الاسر الكل التونسيه عندهم الحكايه هذه
1: نعيشوها.
0: ربي يفضل مربي
1: هو التلميذ ما تفهموش برشا معناتها ساعات يقول لك انا
0: توحشت صحابي
1: اي معناتها لا فما يقول لك انا شوف تعديت العطله شوف مازال الشهر على القرايه معناتها سي معناتها العطله تاكلت وبعد يقول لك انا راني توحشت اصحابي انا توحشت القرايه وقتاش نشري الادوات. في اكثر حاجه تقريبا سؤال تسال لي ميت هذه الفيت الكل لين تشري الادوات باش ما قاش يتسالك سؤال هكا ولا
0: هو كذلك وهو كذلك ان شاء الله بنجاح وبالتالق لكل ابنائنا التلاميذ. زاد حبينا في نفس الوقت بما انه نحكيوا على العودة المدرسية والجامعة بديت وبرشا ناس قاعدة تلتحق حبينا زيدا نتقدموا بأحر التهاني للأستاذة أميل حمزة الشافعي بمناسبة اختيارها ضمن خبراء الدورة الرابعة للتقييم العالمي للمحيطات للأمم المتحدة لفترة 2026-2030 وهذا الاختيار هو اعتراف بالكفاءة العلمية التونسية والتعزيز لحضورها في التقييم الدولي لحالة البحار والمحيطات حيث تمثل تونس احدى الدول الافريقية الثلاث المشاركة في هذه المجموعة الى جانب غانا ونيجيريا. فنقولوا الف مبروك للاستاذة اميل حمزة الشافعي ان شاء الله بمزيد من النجاح وتألق ليها. وكذلك نقولوا الف مبروك زيدا لجامعة صفاقس اللي تعتز بكفاءتها والاساتذة الجامعيين الموجودين فيها. هذه من الاشياء اللي زيدا حاجة نفرحوا بها. ريت جمال هليميت ولا ابو عيون حلوه
1: عمل بوليميك كبيره وفما تاكيد وفما تكذيب للي صار على كل بين هذا وذاك اي فما معناتها ناس اللي حابت عليه ما قالوا ان اخر تحديث امس تبيع خرجت فيه الكدمه خرجت
0: أي.
1: اما ما نعرفش فما تضرب شويه على المستوى
0: لا فما خرجت الكلمه ومن المكنين مشيت لصاحب اللي عجبه اول ما شافه هو الجزار هو يهبط فيه
1: هو شافه
0: وشافه هو راجل متعدي فعجبه قال له تبيحولي هو كيما هو واقف قال لهم بيحولك فخذه وفرحان هو وعائلته ووليده ريت فيديو هو فرحان هو وعائلته هو وابنه بال سبحان الله احنا مش ممكن نقول سبحان الله
1: كلام انه فما خليجي حب
0: لا هذيك فما كلمه تقال فقط لا اكثر 50 مليون وما 50 مليون كلام فقط تقال واكد صاحب الجزار اللي ملك الجمل انه ما فما حتى شيء المساله كلها كلامه برا لا اكثر ولا اقل امل فقط الانسان يقول في المنظر هذيك الجميل
1: سبحان الله
0: سبحان الذي خلق
1: الله ما يشاء
0: والله سبحان الله محلي قديش الجمال سبحان الله الجمال في كل
1: ابيض وعوينته هكا
0: ايوه هيك هيك شويه المرون اللي فيه سبحان الله معناتها والعينين العينين الحلوين سبحان الذي خلق فقط هيك شنو نقول سبحان معناتها ربي جميل وحب الجمال هذيك هي سبحان الله هي
1: احنا 7 ودقيقتين ظهلي عنا وقيت عنا موعد توا
0: ومضت
1: رائدات ورجعين
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها هي نافذة مليانة بحب تونس تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الإبداع

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب. العشوية
1: العشوية
2: العشوية
3: العشوية
4: خليك معنا
5: خليك معنا

0: خليك معنا
1: واصنع جوك.
0: واصنع جوك.
2: السبعة ودرجين هذه إشارة التوقيت. مساء الخير من جديد, أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مع بعضنا حتى الثمانية ونصف إن شاء الله في العشوية. عشوية إن شاء الله تكون رايقة ليكم اللي تسمعوا فينا الكل, ولينا أحنا بيان سور نخدموا وإحنا عايشين أجواء إن شاء الله تكون حلوة معاكم. نحاول نوصل لكم أهم الأخبار, حابوا نوصل لكم أهم المعلومات اللي تنجم تفيدكم أو تفيدنا زادة الناس الكل, كما تطبيقة جديدة عملتها الدولة واللي فيها خدمات معينها باش نحكيوا عليها, وكيف كيف زاد فما تظاهرة للسلامة المعلوماتية تخص التلامذة وتخص الطلبة, زاد باش نحكيوا عليها في جزء ثاني من تدخله معنا اليوم بالتليفون. سعيدة جدا باش يكون حاضر معايا خبيرنا في السلامة المعلوماتية والأستاذ الجامعي ياسين مصمودي. أهلا وسهلا ياسين, مرحبا.
3: السلام مدام ألفة, مرحبا بك ومرحبا مدام حنان وبكل مستمعي ذات شرف اللي يستمعوا فينا.
2: يعيشك ياسين. دونك باش نحكيوا على تطبيقه جديده مهمه واللي هي
3: تطبيقه الوطنيه للخدمات الالكترونيه. خدمات هي والله هي تطبيقه ممتازه وممتازه جدا, استنيناها برشا. انا واحد من الناس دوما سمعتها ديريكت, حبيت نجربها ونتستيها ونشوفوا الخدمات اللي فيها, وحاجه ممتازه جدا اللي هي صارت قاعدين وطبقت على أرض الواقع وقاعدين ما تنتجوا تستعملوها حاليا. دونك التطبيقة هي من إنشاء الدولة التونسية وحسب علمي هي وزارة التكنولوجيا والاتصالات, واللي اسمها خدمات. تتصب من طريقة سهلة ياسر, تدخل للبلاي ستور, موجودة كان على جوجل مع البلاي ستور, مش موجودة على أبل ستور. تصب التطبيقة هذه, وبطبيعة لازمك تصبها معها الهوية الرقمية. الهوية دونك أول إتاب, هما زوج تطبيقات معناتها يتأملوا بعضهم. التطبيقة اللونانية هي كما احنا نقولوا بطاقة تعريف الوطنية متاعنا, عنا هوية رقمية اللي هي تعرف الشخص هذاك في الفضاء الرقمي متاعنا. دونك تشارجيو التطبيقة اللونانية اللي هي هوية, نعملوا فيها كونت, وبعد نتوجهوا الواحد من الأقرب مثلا من اللي يقدموا خدمات الهاتف الجوال كما الشركات الثلاثة اللي معروفين متاعنا حسب اللينيا متاعك انت, معناتها اللي اللينيا متاعك شركة معينة تمشي للفرع من فروع الشركة هذيك باش تنجم تفعل الهوية الرقمية متاعك. دونك هي حاجة سهلة ياسر, بدون مجانا, تكون دوشي مجانا, تقول مرة وين نحب نفعل الهوية الرقمية متاعي, يعطيوك تعطيهم الكود اللي مش يجيك وتعطيهم ويفعلوا هلك انستونتاني من وقت تجم تستعمل التطبيق هذه الممتازة جدا اسمها خدمات. أنا خدمات هذه والله بالليل وخرجت استعملتها وخرجت منها النسخة باللغة الفرنسية للمضمون الولادة متاعي. هي فيها فيها برشة برشة برشة برشة خدمات, فيها خدمات الحالة المدنية كما استخراج المضمون والنجم, حتى بعد في بالي فيها أنا ما جربتهاش لكن هكا نحكي, حبيت نحكي عليها بمانيش مختص فيها بالبي, لكن حبيت نحكي على حاجة استعملتها وشفتها ونقطة مضيئة في نحو الديجيتاليزاسيون. في بالي حاجة شو تعمل طلب واستخراج الإقامة عن بعد, فيها الخدمات المدرسية والتربوية. فما زلت حاجة ممتازة هي خدمات الصناديق الاجتماعية كما سكنام سيناسيس سينافيس تتبع بها الملفات متاعك الجرايات كل شيء, وحتى نتخيل فيها خدمات مالية والدفع الإلكتروني هي موجودة لكن للأمانة ما جربتهاش. تجم تخلص عن طريق التطبيقة هذه, وهي حاجة سيكوريزي عن طريق الهوية متاعنا, معناتها ما تخدمش إلا ما تكون أنت تحت التطبيق هذاك متاع الهوية, ويجيك كود في كل مرة مش تحلها مش تعود تدخل المعطيات هذه متاعك وتدخلها وتتحلك التطبيق.
2: يعني مش تكون سيكوريزي معناتها كل مرة تطلب منك كود.
3: لا يطلب منك كود هذه الـ OTP كل مرة يتجدد, يتبعث لك على الـ SMS متاعك ويتتحل بالتطبيق الأخرى اللي هي هوية. حاجة ممتازة ياسر, وحابين نستغل الفرصة في الفقرة متاعنا هذه أنه هكا نحكيوا عليها ونشجعوا العباد أنها تبتدي تشارجيها وتجربها وتفعل الهوية الرقمية متاعها. دونك نجمو حتى يدخلوا على السيت متاع التطبيق هذه خدمات .gov.ae باش يكتشفوا أكثر ويتعرفوا على التطبيق هذه أكثر.
2: به هذا في جزء أول. جزء الثاني من تدخلك معنا اليوم يهم التلامذة والطلبة هكا ولا؟
3: هو ثلاثة الطلبة والتلامذة، وفما تظاهرة في السنوية هي توعنا نسخة التاسعة متاحة بالنسبة لأي بروتيك جينيور أنا أحمي. هي تظاهرة تختص وتهتم بالسلامة السيبرانية للشباب ولا والطلبة. بدينا توا في ان شاء الله باش تكون في 3 اكتوبر بالسونتر دو ريشيرش نتاع ساقس سي ار ان اس، باش تصير ورشات للاطفال على السلامه المعلوماتيه. مش تحكي واحدة على طريقه استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وحمايتها، فما معناتها احنا سميناه وركشوب سي تي اف كابتشر ذا فلاج للمجموعة من الجينيور اللي هو موجودين التلامذة، باش يجربوا يحاولوا يعملوا سيميلاسيون الهجمات السيبرانية تصير وكيفاش يعرفوها وكيفاش يحميوا روحهم منها وكل شيء. وليت عادة هي وهي النسخة التاسعة من تنظيم مجموعة من المؤسسات، وخاصة نذكر منها النينيس ومركز سونتر دو ريشيرش دو ساكس تحت إشراف مدام دكتورة مها شرف الدين. هذا اليوم نهار 3 أكتوبر. نهار 4 أكتوبر مش يكون مخصص للطلبة زيرو تريس، هو تظهر في نسختها الثانية متوجهة للطلبة الموجودين في ساقس، وخاصة في الجامعة لينيش وما تبعها اللي تختص في السلامة السيبرانية اون فورما كيف كما قلنا كابتشر ذا فلاج. هي مجموعة من التظاهرات اللي يتسابقوا فيها الطلبة في الهدف انه يوصلوا يلقاوا الحل الهجمه السيبرانيه ولا نوع من انواع الهجمات اللي قاعده تصير وكل شيء في الويب، في التشفير، في الهندسه الاجتماعيه، في وغيرها وغيرها من
2: هذا عباره عمليه بيضاء، معناها الهجمه السيبرانيه هي موجوده.
3: اي يشاركوا في جزء من 2-4 في كل فريق، وكل فريق باش يتنافسوا الفرق هذوما شكون يحل اكثر معناتها من اكثر احنا نسميهم فلاجز معناتها
2: علام
3: معناتها يعني اي علام معناتها كل ما يلمد اكثر النقاط كل ما هو الربح. تطبع فيها جوائز وفيها كوفي بريك وفيها تظاهره معروفه هي في المجال هذا تسمى كابتشر ذا فلاج في بيان سور في السنتر دو ريشيرش دو ساكس، ونشكروها بالمناسبه هذه على توفير المكان لحضن زوز تظاهرات هذوما اي بروتيك في نسختها التاسعة وزيرو دريس في نسختها الثانية الموجهة للطلبة.
2: يعني نصورك مش كل موجود ان شاء الله انت ياسين ان شاء الله في التظاهرة هذية
3: يعني زوز ورشات في التظاهرة هذية خاطر ورشة للأطفال، وان شاء الله مش يكون عندي زادة تدخل مع الطلبة في زيرو دريس. ونستدعي العبيد الكل ان تجيب احذانا وتقيد في الطلبه هذه التوجه يدخلوا على اي بروتيكت على الصفحه الرسميه اي بروتيكت في الفيسبوك والا زيرو تريس، وتلقاو فورم يعمروه باش يشاركوا في الزوز تظاهرات هذوما. هي فرصه ممتازه جدا باش يعرفوا ويتعرفوا على العالم المجال السلامه المعلوماتيه والسلامه السيبرانيه، ويحتكوا بمختصين في المجال هذا، وخاصه يتعلموا حاجات جديدة تنفعهم وتحميهم وتحمي كل ما يملكوه على الفضاء الرقمي.
2: به ان شاء الله احنا تقول لنا متابعه لي بما انه في اول اكتوبر ان شاء الله نعاود ونرجع له باكثر تفاصيل، ونزيد نذكروا الناس ونزيد نذكروا المهتمين خاصه بالشان هذا انهم يشاركوا وانهم يكونوا حاضرين وفاعلين. شكرا لك ياسين مسمودي، ادسنا برشا، يعطيك ألف صحة.
3: شكرا مدام حنان، يعيشك
2: يعطيك ألف صحة. هكا فقرتنا اللي تخص السلامة المعلوماتية والثقافة الرقمية مع ياسين مسمودي. للموزيكا وراجعين باش نعمل طلتنا على جيبس المرة هذه.

0: خليك معنا
1: واسمع جوك
0: مع جوك.
2: اي خليكم معنا، اما مش خليك معنا عتوا، احنا خليكم مع جو العشوية المزيانة في الوقيت هذا 7:27 دقيقة. طلتنا مش تكون على جيبس كما قلت لكم قبيلة شوية، باش تكون حول مهرجان الشباب في نسخته الثانية، واللي غدوة الحين ان شاء الله تكون نهار 11 سبتمبر، سهرة تنشيطية كبرى. وقتاش وشكون باش يكون فيها وشكون باش يأمنها وشنية الأجواء الكل؟ أنا فرحانة برشا باش ينضم لينا سي ماجد ضيف الله اللي هو مدير دار الشباب شط السلام بي جابس، يأنسنا برشا على مواجهة عصفاقس. مرحبا بيك سي ماجد.
3: مرحبا بيك وبيك عايشك، تحية ليك وتحية لكافة مستمعي إذاعة عصفاقس وكل العاملين بإذاعة عصفاقس.
2: يعيشك. الأجواء عندكم في دار الشباب شط السلام يظهر لي قاعدة حافلة توا.
3: دار الشباب شط السلام أكيد منارة متاع نشاط تربوي، نشاط اجتماعي ونشاط بيداغوجي ونشاط ثقافي، زاد في إطار نسخة ثانية لمهرجان الشباب اللي يتنظم على مستوى كافة ولايات الجمهورية بطبيعة تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة والدار العامة للشباب وتحت إشراف الجهات المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة وكافة دور الشباب.
2: دونك السهرة شنو مش تكون يعني نسخة كاملة شنو فيها بالضبط؟ يعني
3: النسخة فيها معناتها برامج متنوعة تجمع ما بين الرياضي والفني والثقافي والتربوي والتحسيسي بطبيعة، خاطر هي في إطار معناتها مهرجان الشباب راهو يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف والمخدرات.
2: واضح بي. وشكون المدعوين تو باش يكونوا حاضرين ان شاء الله؟
3: ان شاء الله غدوه ان شاء الله انطلاق السهره باش يكون 8 ليلا بفضاء دار الشباب شط السلام. بطبيعه النشاط هو تربوي بالاساس، باش يكون ثم عرض لفيديوهات ومضات تحسيسيه من انتاج شباب المؤسسه في صناعه المحتوى حول السلوكيات المحفوفه بالمخاطر، وعرض زادة قصص نجاح انطلقت من دار الشباب، قصص نجاح لشباب انطلق من دار الشباب، كانت التجربة وتجربة للحياة المهنية كسوى بعث مشاريع ولا الحياة المهنية العمل أو الدراسة. وباش يكون فما زادة ضيوف للمهرجان، باش يكون جانب الفني زادة برشا، باش يكون عندنا جو معناتها فما جو ترفيهي بحضور مجموعة من الفنانين أصيلي الجهة وكذلك مسار جويات جابس، كلهم لبوا الدعوة بصفة تطوعية كما فنان رياني يوسف، فنان خالد كعيب، كبيرنا وكبير ربي فنان مطرب أصيل الجهة صالح بكار، الأستاذ الموسيقى والفنانة أسماء سالم، شباب المؤسسة اللي هم خرجوا للاحتراف بطبيعة الفنان حازم الحزامي وعلاء بالحسن، إلى جانب فقرات أخرى في المسرح وفقرات أخرى في التنشيط الجماهيري.
2: صح عليكم. الأجواء المزيانة هذه في دورتها الثانية، دونك السهرة غدوة الليل إن شاء الله.
3: غدوة إن شاء الله 8 متاع الليل إن شاء الله. مرحبا لما لا إذاعة صفاقس جيت نورنا
2: يعيشك يا سيدي
3: مباشرة.
2: أنا في المواكبة احنا ديجا
3: مرحبا بكم في جابس صفاقس، رانا معناتها
2: بحضة بعضنا
3: رانا أصدقاء معناتها تجمعنا المصاهرة وتجمعنا معناتها العلاقات الإنسانية
2: وبحضة بعضنا بالباهي بالحق، معناها بحضة بعضنا ياسر قراب من بعضنا. في لحظة تلقى روحك في جيبس معطى الطريق الحقيقة سورتو على الأوتوروت، احنا في المواكبة ان شاء الله اذا عتصفق سنتوما نشكركم على المجهودات تقوموا بها وان شاء الله اكيد تكون لنا متابعة
3: مجهوداتكم
2: العفو
3: في الاذاعة.
2: العفو سيدي ان شاء الله تكون لنا متابعة لبقية انشطتكم ان شاء الله طوال السنة الجديدة السنة القادمة يعني. تحياتي ليك سي ماجد ضيف الله مدير دار شباب شط السلام بجيبس.
3: ميرسي شكرا.
2: شكرا شكرا ليك واللي يسمعوا فينا الكل الكويفسية اللي يسمعوا فينا في جيبس ولا في صفاقس ولا من اي بلاصة اخرى، ناديوا لهم الصوت الجميل هذا التونسي ابن جهة جابس الفنان شادي الحاجي وباش يغني جابس.

0: السبعة وسبعة وثلاثين دقيقة وثمانية وثلاثين دقيقة هذه شرطة توقيت. مرحبا بكم الناس كل اللي اخترتوا الاستماع لمواجهة إذاعة صفاقس. مرحبا بكم في عدد جديد من العشوية. العشوية الحقيقة خذيتنا بنسق سريع جدا معاكم. وصلنا للفقرة الأخيرة اللي كما العادة نقول لكم بدون تأشيرة. في بدون تأشيرة كل عادة نزوروا جزيرة من الجزر. كل مرة نمشوا الجزيرة. زرنا برشا جزر طيلة الشبكة الصيفية. خذيناكم الجزر اللي تحبهم ألفة وجزر ما حبتهمش ما حبتش الأماكن اللي فيهم. هذه دي ما نقولها لخاطر ما تحبش الجزر اللي فيها لقاتك.
1: فضحتينا
0: يا حنين. هذه
1: تقولي تمشي
0: انت تقول في المباشر
1: ده يحطوا لك معناها وانت
0: ما نمشيش.
1: انا نبدا كيفاش انا جوبوم ريلاكسي معناتها كيفاش انا نسترخي فوالا كيفاش انا نسترخي وهكا ونبدا مرتاحه وانا اتوم ما يهبط قرد ساعه. هما معروفين بالسرقه والنشله والنتره نتاعهم دونك فاسيل مويز لك ساكك ولا دبشك ولا ليكرون سولير ولا ولا يعمل حاجه معروفه
0: ساعة. وهذا معروف عند برشا السويح صار لهم هكا معناتها
1: دونك انا هذه الاولى. الثانية قلت التماسيح
0: أكيد هذوم لا
1: هذوم
0: ما يساعدونيش والبقية
1: لا. البقية الكل أنا نحبه مش مشكلة. هزنا مالديف
0: جزنا هواي
1: وهواي هزيتنا زيدا الجمعة الفايتة هي اليمن.
0: أي اليمن
1: هزيتنا كيف كيف جزيرة جميلة جدا
0: جميلة جدا من أكبر الجزر زيدا في العالم
1: من أكبر الجزر محليها مع حكيت لنا عليها حلوة برشا حتى الأكلة متاحة يسر مزيانة شوف خاطر كي نسافروا راه أنا الحقيقة ماني شريئة برشا كي نسافر معناتها نحبش ناكل الماكلات الكل أما نحب ناكل الاطباق المعروفه على القليله معناها فرصه انك انت كيف
0: التقليديه في المنطقه هذيك
1: تمشي معناها شو انا مع وضد اللي يهز معاه الماكلهش معناها نهز اما ما نهزش الكل معناها ما عرفش مش نعمل 10 ايام نهز تاع 3 ليالي نهز تاع 3 ليالي
0: والبقيه تحب تاكل غاديك وتذوق الاكله
1: خاطر فما بلايص ما يعجبونيش فيها البهارات نتاعهم وانك المره الثانيه ما قاش نجم نزيد اما فرصه انك انت كي تمشي راه مش تكتشف البلاد اكاهو معناها وبلايص سياحيه وانما حتى الاكلات التقليديه نتاعها محلاها وخاصه تعجبني انا مش في المطاعم الفخمه معناها تعجبني من معناها ستريت فود نتاعهم
0: مطاعم الشعبيه
1: وتقليديه وغيرها. أكيد فهموا حلوة برشا جمعة
0: اطمين اليوم اطمين على خاطرك مش تبقى في تونس
1: اليوم مش بطيخة صيفي وبرا اليوم مش ناكل ماكلة تونسية نجمو قولوا البحر ماكلة البحر البنينة على خاطر قالت لي العصفورة خليني مش تزنى
0: وين مش تزنى. احنا كل مرة نحكيو على جزيرة من الجزر في العالم لكن الحصة الختامية قلنا مش تكون على تونس وجزر تونس. احنا ديما نقولوا على قد ما تشوف يا عين بلادي خير هذه هي
1: طبيعة بلادك
0: ديما على قد ما نشوفه ومشينا جزر أخرى بلادنا خير. أي تعرفش اللي بلادنا التونسية تضم 60 جزيرة وأرخبيل تتوزع على طول شريطها الشمالي والشرقي وأبرزها نقاو جزيرة جربة جزيرة الأحلام هي أكبر جزيرة في شمال أفريقيا ألفا وتقع في خليج جيبس جنوب البلاد وتشتهر بسياحتها وموقعها المتميز شواطئها البيضة الساحرة والمزينة بأشجار النخيل وضم قرية رياض اللي تشتهر بلوحات جدارية فنية ممتازة جدا. هذا إلى جانب الأسواق التقليدية العتيقة. هذا بالنسبة الجربة
1: كما حومة السوق
0: وجولي فيها وما أدراك ما حومة السوق وقليلة وغيرها من الأماكن الجميلة اللي تمشي برشا. جزيرة الأحلام بها تم معنى الكلمة. أنا نقول جزيرة جربة لازمك تكتشفها في الليل وهذيك تبارك الله ما شاء الله
1: ما يزمكش مشي لنهارين وثلاثة جربة راهو أبارتير من أربع أيام باش تقول مشيت جربة وتمتعت
0: صح.
1: قلت أبارتير جوستومون خاطر وأكثر باش أنت تتمتع بجربة وتتبننها وراه مش تعجبك بلايص تحب تعاود ترجع لها في وقت
0: صح
1: يسر محله
0: صح صح وانا نشاطرك الراي به. هذه بالنسبه للجربه فما ارخبيل جلطه واللي هي مجموعه من الجزر تقع في اقصى شمال التونسي قبيله سواحل بنزرت فما زيدا ارخبيل زمبره واللي يقع في خليج تونس قبيله ولايه نابل زيدا ويضم زوز جزر اللي هي زمبره وزمبريتا وهي محميه طبيعيه غنيه بالحياه البريه والبحريه. فما جزر قوريا اللي تقع قبيلة سواحل المونستي وتعتبر زيدا محمية طبيعية ووجهة رائعة لمحبي الطبيعة والمياه النقية قبيلة مدينة طبولبة. فما أرخبيل الكنيس وما أدراك ما أرخبيل الكنيس اللي يقع قبيلة سواحل صفاقس ويضم أربع جزر صغيرة والحقيقة جزر الكنيس جميلة ورائعة جدا
1: لها
0: زرتها
1: حتى نزرت عامين التالي واكتشفت هاي. يعني حاجة أخرى حلوة حلوة يخسرها مش واخذة حظة مليح مليح في صفاقس
0: هي حتى للتنوع البيولوجي اللي فيها ما عليهاش برشا سفرات معناتها زيارات لكن راهي

0: شد الرحال. هي يسميها الجنة الضايعة لأنها بالفعل جميلة. وفي هذه موجودة رأي في الكتب التاريخية القديمة اللي هي كانت تسمى بالجنة الضايعة، وجهة فريدة للهدوء للاستجمام لسحر الطبيعة، الأشجار النخيل الممتدة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، نودك ولا نشهيك
1: والأسماك
0: جميلة
1: سمك
0: إيه هذيك تحصيل حاصل تحصيل حاصل هذيك
1: غادي من غادي.
0: احنا قبل ما نعملوا تجويل فيها نمشي ونسمع هالنغم هذية اللي يبدأ يحضر لنا
1: تفهموا الحكاية الكل
0: اللي تحضر لنا
1: سمعنا
0: وين ماشيين وين ماشيين بالضبط وبعدتو نحكي لكم عليها.
1: هذه هي قتلك شدينا
0: سمعني
1: قتلك شدينا الرحال
0: شدينا الرحال القرقنة الجميلة.

0: يا عيني يا عيني يا عيني. هاي خذيتنا لصفوة الله يرحمها لمناطق معينة في قرقنا، وتبارك الله ما شاء الله وسميت لنا الشرقي وما أدرك ما الشرقي وغيرها من الأماكن.
1: وليد قاسم
0: وليد قاسم وليد يينا
1: وليتا وجو هيك الكل سميتهمنا.
0: أي هذا الكل موجودين.
1: أي كملنا سيمة. لا
0: شو كملنا مسيل عندك ما تسمع
1: وزيل
0: عندك ما تسمع والله العظيم تو مش تبدأ الحكاية
1: تو مش تبدأ الحكاية تو مش يشدوا الرحال
0: تو لأنه جزيرة قرقنا هي تسمى بالجنة الضائعة وإلا درة المتوسط. هي عبارة عن أرخبيل ساحر يقع في خليج قابس على بعد نحو 32 كيلومتر من سواحل مدينة صفاقس. يتكون هالأرخبيل من زوز جزر رئيسية مأهولة بالسكان، هما الشرقي والغربي. الشرقي معروفة والغربي هي مليتة، معروفة بمليتة، إلى جانب 12 جزيرة صغيرة.

0: كثيرة غير مأهولة. كيما فما تبارك الله ما شاء الله جريمدي، سفنو، رقادية، لزديتش، رومندية وغيرها من الأسماء الأخرى.
1: جريمدي مثلا يقتدوها، معناها يمشولها برشا،
0: يمشولها ليعملوا فيها في مهرجان، ظهر لي هكا على ما أظن القراطن، في مهرجان القراطن يعملوا خرجة ليها،
1: خرجة ولا وتصير الخرجات معنية منظمة يخرجوا لها.
0: هذيك هي هذيك هي. فتتميز قرقنا بطبيعتها البكر، هدوءها الاستثنائي البعيد عن الصخب، صخب المدن، وفي نفس الوقت هي تجمع بين عبق التاريخ العريق وخصوصية البيئة الفريدة. تاريخ جزر قرقنا يمتد لقرون عديدة، لأنها تعرفت قديما باسم كيركينا أو سرسينا، هذية إلى أكثر من 15 قارة يا ألفة. كانت محطة هامة للفينيقيين وللرومان وملجأ تاريخي فر ليه القائد القرطاجي حنبع. كي نقولوا قرقنا نقولوا موقع برج الحصار وأطلال سرسينيا القديمة، هذية موقع أثري هو قلب التاريخ الروماني والفينيقي في الجزيرة، يضم أطلال المدينة القديمة سرسينا بالإضافة للحصن التاريخي برج الحصار اللي شيد على أنقاضها لحماية سواحل الأرخبي. زاد نلقاو متحف العباسية، متحف التراث العباسية، متحف خاص يقع في قرية العباسية، يختزلها المتحف هذه نمط الحياة التقليدي لهي للجزيرة، ويعرض أدوات الصيد القديمة، الملابس التقليدية، وتاريخ الأرخبيل عبر العصور. فما الجسر الروماني القديم ممر تاريخي يصل طوله نحو 600 متر، يعود تاريخه للعهد الروماني ويربط بين زوز جزر اللي هي الغربي والشرقي. فما زاد جامع العطايا الكبير، هذه من أحد المعالم الدينية والتاريخية البارزة في قرية العطايا الساحلية بأقصى شرق الأرخبي. هذه ينحكيه على بعض المعالم التاريخية، أما خلينا نمشيه للمقومات الطبيعية والمعالم الطبيعية. عندك ما تشوف يا ألفة، تتميز قرقنا بطبيعة جغرافية منبسطة ومياه ضحلة تحيط بها من كل جانب اللي يخليها كنز للتنوع البيولوجي. نقاو مثلا شاطئ سيدي فنخال، هذايا يصنف كأحد أجمل الشواطئ البكر والنقية في تونس، هو وجهة مثالية لعشاق الهدوء التام والمياه الفيروزية الصافية والرمال النعمة يا ألفة.
1: ووجه للسياحة الإيكولوجية،
0: إيكولوجية هذا عاد احنا قلنا بكر مديم وشاطئ بكر،
1: معناها هيك هو البرنامج نتاعها من المفروض.
0: فما زيدة السباخ وملاحات العباسية، هذه مساحات طبيعية شاسعة من الملاحات والمناطق الرطبة المصنفة ضمن اتفاقية رمسار الدولية، وتعتبر مكان رائع للتنزه ومشاهدة الطيور المهاجرة. فما زيدة الغابات الساحلية وجر النخيل، وهذه لأنه الجزيرة يغطيها الشريط ممتد من أشجار النخيل والكروم اللي تلمس مياه البحر مباشرة وتخليها كتشكل لوحة طبيعية فريدة أثناء غروب الشمس. شوف محليها النخلة كي تبدأها كميلة ومعها البحر ومعها الشمس وغروب الشمس، نود كل نشاهيك يا ألفة بالحق تنسى الدنيا وما فيها.
1: فما كذلك تخيل فيها، وعندي صور انا تو كان حل تليفوني تلقى باش ما نقولوش مئات قولوا عشرات الصور الجميله من قرقنا في الكادر اللي انت تحكي عليه بالضبط.
0: وكل مره وجميله
1: صحيح، وما تقلقش
0: وما تقلقش وتعود تشوفها وتمشي وتعود تشوف وما تقلقش. وهذه هي راه سر المحبه، هذه هي. يقول لك خاطر برشا ناس يقول لك قرقنا اش فيها، انت ما هو بحر واحد وكذا، ليه قرقنا راي فيها روح أخرى جميلة معناتها. فما زاد التنوع البيولوجي البحري كما قلت أنت، لكن زاد فما مروج البوسودونيا، هذه اللي تسخر بها مياه الأرخبيل بعشاب البوسودونيا البحرية، واللي تمثل كذلك حاضنة هامة طبيعية للأسماك والقشريات ومحطة استراحة للسلاحف البحرية والطيور المائية. كي نقولوا زاد قرقنا شو نقولوا آخر يا ألف؟ نقولوا الشرفية اللي هو تراث
1: بن كعبة حوت ياكلها شرفي بن كعبة حوت
0: مش شرفية. ما نجموش نحكيه على قرقنا بدون ما نذكر الشرفية اللي هي طريقة صيد تقليدية فريدة من نوعها، تم إدراجها ضمن التراث العالمي اللامادي لمنظمة اليونسكو. تعتمد على بناء جدرة وسدود داخل البحر باستخدام اسعاف النخيل المترابط لتوجيه الأسماك نحو مصائد مغلقة اللي هي الدرينة بفعل حركة البت والجهاز الصحيح معناتها يتشدوا غاديك. أما هنا أهو الجميل أنه قرقنة تتميز بخصوصية قانونية نادرة اللي هي أنه الصيادين في قرقنة يمتلكوا قطاع من البحر. إيه نعم بوثائق ملكية رسمية تتورثها الأجيال لإقامة مصايد الشرفية عليها. إذاك علاش نقوله للناس اللي تحب تشق اثنية لي وتشق البحر وتمشي القرقنة لازمك تخوض التجربة وتمشي تعمل جولة بقارب صيد تقليدي باش تطلع على التقنيات هذية يا عيني وتتناول الغذاء.
1: لا والثقة اللي فما الكبيرة أنا نستغرب خاطر نخرج للشرفية نخرج معناها نحب أنا المتعة متاعي كان ناخذ الحوت متاعي ونروح بيه الصفاقس من الشرفية ولا ناخده في نهار وناكله غادي عنده طعم آخر حلو برشا جو مزيان بنة كبيرة كعبة الشوابي في يدك محليها
0: مذيق خاص
1: مذيق خاص كله كله بنته كله كله بجو كل مرة وين نمشي نعاود نعيش نفس الأجواء الحلوة هذيك. اللي حبيت نقوله أنه كل صياد غادي يهز الشرفيه نتاعو ويخرج. قلك لا مستحيل باش نقرب الشرفيات اللي بجنبي ولا باش ولا وحتى اذا كان وصارت لنا تاخذ الشرفيه نتاعو ومتاع ولد عمه كل واحده حسابها وحده.
0: الامانه
1: نرجعوا للثقه للامانه المعروفين بها في المجال
0: هو الحياه راهي اذا وفيت منها الثقه وفيت
1: اكيد لا ما فما ميزه
0: معناتها ديما نقولوا احنا الحياه بين المراه والرجل القدر والاحترام والحياة بصفة عامة بين مختلف أفراد المجتمع إذا ضاعت الثقة راهي ضاعت الحياة. معناتها ما قاش تحكي لي على حياة بدون ثقة معناتها
1: وهذه أخرى حقيقة حلوة
0: وناس طيبين وناس طيبين
1: أما أي
0: والله
1: وشبعانين ما شاء الله
0: أي ناس طيبين ناس طيبين رزقهم على الله كما يقولوا هما. هذا هي البحر هيك البحر يا عيني يا عيني على الموسيقى البنينة

0: بلاد النخيل
1: عزيزة هيدي عزيزة بيار تحية العزيزة بيار
2: أصيلة الجزيرة
1: أصيلة الجزيرة
2: بنت الجزيرة

0: نهزوك اللطف عليك
1: نهزوك
0: نهزوك اللطف عليك يا عزيزة
1: يا عزيزة رك عزيزة وغالية نهزوك القرقنة ولا يهمك. هنا هذه حين انت قلت طيبة نساء والثقة اللي بيناتهم, لأنه أصل سكان جزيرة قرقنة هو مزيج متنوع من حضارات قديمة تعاقبت على الأرخبيل, وتبرز الجذوع غاديك الأمازيغية والفينيقية كأقدم من عمر حتى الجزيرة, لأنه نقاو السكان الأمازيغ اللي يشير بعض المؤرخين كما عثمان الكعاك إلى أنه تاريخ تعمير الجزيرة يعود لآلاف السنين, وقت هبطت إليها قبيلة مليتا الأمازيغية.
0: أي وهو أحد استغربتين
1: مليتية مليتا الأمازيغية هذية باش نكون واضحين. فما زاد الفينيقيين والقرطاجيين اللي هما استوطنوا الجزر منذ القرن الثاني عشر قبل الميلاد, وغرسوا فيها الزيتون والكروم, وامتزجت عناصرهم بالسكان المحليين.
0: والخير نلقاوه للتو موجود. أي ما شاء الله.
1: أي موجود الحمد لله, وقولوا فيها تقاليد يا ألفة على فكرة. وفما زاد بعدين فما الرومان فما البيزنطيين فما زاد العصر الإسلامي والفتوحات الإسلامية والعرب اللي دخلوا للجزيرة, ووقتها اسم كركينة ولا أصبح قرقنة كما نحكي وتوا قرقنة. احنا هكا حبيت نزيد نحكي لكم على قرقنة, راه مازال فما برشا ما يتقال على قرقنة لان فيها برشا مميزات كما صيد القرنيت وجو هذيك والفولكلور الشعبي اللي فيها واللود وجو اللود والتفاصيل اللي فيها. اما نعرفكم تحبوا قرقنة بعد شوية نرجع لكم بغنية مزيانة, اما تو وقيت رفع الاذان واخر الاخبار تمام الثامنة وانا راجعين.
2: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمدا رسول الله, أشهد أن محمدا رسول الله,

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. مرحبا بكم. أكد رئيس مصلحة التوقعات الجوية بالمعهد الوطني للرصد الجوي حمزة سعد مساء اليوم تهطل كمية هامة من الأمطار على عدد من جهات البلاد، وأوضح في تصريح للإذاعة الوطنية أن كمية الأمطار بلغت 40 ملم بمنطقة المروج و35 ملم بمكثر و30 ملم بالكريب من ولاية سليانة. أضاف أن الوضع الجوي خلال هذه الليلة ويوم الغد يتواصل ملائما لنزول أمطار تكون أحيانا غزيرة بالمناطق الشرقية للشمال والوسط. أطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم حملة وطنية مشاركة لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية، وذلك بالتزامن مع الاستعداد للعودة المدرسية في إطار تكثيف الجهود الرقابية خلال فترة العودة بهدف حماية صحة وسلامة التلاميذ. أبدت اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية موافقتها اليوم على 19 ملفا تتعلق بالتفويت في عقارات دولية لفائدة بعض الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، كما تعلقت باقتناء الدولة لعقارات من الغير في إطار إنجاز المشاريع العمومية لفائدة وزارات الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أو بتسوية بعض الوضعيات العقارية لفائدة الخواص. في آخر المستجدات عربيا وعالميا، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم عن وصول شهيد 31 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل. أكدت قوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني تدمير زورق أمريكي مسير عند مدخل مضيق هرمز، مشيرة إلى أن القارب كان ينفذ مهمة في المضيق عندما تم استهدافه. أثارت خريطة العالم الجديدة التي اعتمدتها الأمم المتحدة مؤخرا جدلا جديدا بسبب اعتراض طوكيو على إظهار جزر متنازع عليها مع موسكو على أنها جزء من روسيا. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام التاسعة ليلا، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: عشرة ديمة عشرة ديمة.
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا مساج يجي من عبنا يعرفوش، يرد باله يعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.
1: العشوية.
4: العشوية.
5: العشوية.
1: العشوية.
5: خليك معنا.
1: خليك معنا.
6: واصنع جوك.
1: واصنع جوك.
5: واصنع جوك.

0: هذي الأمر وأمر
1: جرحونا جرحونا برمشي عينهم
0: أي هذي الجورج مصوفي
1: الأغنية
0: ما بقيز مزيانة برشا
1: غنية زادة جورج راسي ياسر حلوة ما حتى الصوت اللي سمعناه توا
0: حنين صوت حنين مش كيما صوت جورج راسي ولا وصوف والحقيقة محبوبة منه يعني أمير مزيانة زادة زادة برشا حنية
1: فيها حلية هي الغنية محلاها هي الغنية حلوة لكن أعطاها من صوته من روحه والأهم من ذلك قبل خطر الكوكتيل فيه وردة زادة حتى كي غنى وردة غنى بصوته وهذا الجميل
0: انه الفنان يغني بروحه انك تعطي انت من روحك للغناء مش تعودها كما هي هذيك هو تحس فيها هذيا الروح نتاع فلان والا نتاع مولاها
1: فنان
0: هذيك هي
1: هذا هو جميل برشا. في الريفيزيتي اي بالحق
0: حلو نبدلوا به شويه
1: انه يخلي البصمه انه يخلي بصمته
0: لا فما شكون ساعات يقولنا يقولك معناتها ماذا بين الغناء بصوت مولاها هي تحس بقيمتها بصوت مولاها وقت تسمعها في اعادات اخرى سواء ان تحبهم وترجع ديما للاصل وتقول الغنية هذه انا راني نحب بصوت مولاها اما راني نحب نسمعها بصوت فلان وفلان اخرين والا تقول لا من الريبريز ما يشنيش فما اغاني يحبوها على الريبريز ويحبوها على اصوات اخرى ساعات اكثر من مولاها بالتجربه هذه يقولوا هنا
1: صح هذم ليهم عشيق وهذم ليهم عشيق
0: ونحترموا الكل ونحترموا الاذواق الكل نحاولوا نلبيوها
1: نلبيوها للطلبات
0: كيما لبيناها تيله صائفه كامله انا وياك حنان
1: وصلنا الختام اللقاء هذي
0: شي ما يدو قديش لايم تجري كان وجه ربي بطبيعة
1: صح
0: عشرين عشرين هاكا قدامك هاكا القلوب صافية
1: الحمد لله يا ربي الحمد لله
0: أنا سعدت جدا أن أكون معك في مع أنت رافقك في الصيفة هذي
1: الحمد لله وأنا نفس الشيء
0: يعيشك إن شاء الله كنا أفدنا المستمع سلطنيه فرهدنيه زيدة عدينا مع شوية بكل الظروف اللي كانت الحمد لله يا ربي حبيش نذكر أنا بقصة نذوش علينا فينا نزبي زبيوة حصيلوا خلينا نكون اوبتيميست على الاخر نكون ياسر هكا خلينا نقولوا ايجابيين
1: لبس لبس لبس
0: ولبس ان شاء الله ان شاء الله بنجاح احنا باش نتلاقاو اكيد اعطيني حنان انا غدوه الحين ان شاء الله نخدموا انت صبحي
1: غدوه زاده نخدم
0: وانا قيلولتي مع برنامج ما يفوتك شيء في عوض برد القايله دونك في نفس التوقيت من الساعه 2:30 ل 4:30 حنان نلقاو من 9 ل 10
1: كيف
0: العاده في الخدمة سينو في البرمجه الجديده ان شاء
1: الله صحه العيون غدوه غدوه باش نحكيوا على كل ما القلق اللي صار في الصيفيه هذي
0: حضرونا
1: على العينين على العينين وان شاء الله باللطف على الناس الكل ان شاء الله باذن الله في شبكه جديده مش نكون مع مستمعينا نهار الثلاث من الساعتين ونص للاربع في المجله الصحيه نهار جمعه في الليل سهريتي نغم في حياتي كنت نهارتني في الليل مش تولي نهار اثنين في الليل مش تولي نهار جمعة في الليل ونهار لحد حديقة البيت مش نكون معاه مش نرجع من جديد إن شاء الله
0: الأجواء حديقة البيت الأجواء مع صعب الكريم مع الأجواء
1: صعب الكريم ودكتورة أمين وفما جديد اسنا
0: إن شاء الله ديما عندكم جديد
1: إن شاء الله بإذن الله
0: طيب سهلني أنا وشي
1: أيوة
0: سهل حالين سهلتني سيبو أين غدوة الحي باش تلقاوني
1: طول مباشرة
0: تلقاوني غدوة إن شاء الله في القيلولة معاكم في برنامج ما يفوتك شيء سينو إن شاء الله في انطلاقة برمجة جديدة باش تلقاوني كل نهار ثلاثة عشية
1: ما نسلمش فيها راهو
0: نتلقاوكم في جرة بعضنا نتلقاو إن شاء الله في مساء الخير تونس كل نهار ثلاث سينو إن شاء الله أنا وزميتي سرور الهدار نهار الخميس في السهرة المنوعة ترجع مع ألفا زميت المنوعة كل نهار خميس في الليل من 9 حتى نصف الليل وانتظروا منا برشة جديد برشة جديد ببصمة حلوة مزيانة على الأخر كل نهار خميس سينو نهار السبت كيف العادة في الموزيكا
1: في الموزيكا
0: إن شاء الله يا ربي بكل حب ديما نقول أنا نتلقى مع مستمعينا كل نهار سبت في موزيكا من 9 حتى للعشرة
1: يا هيني عليك يا ألفا
0: هكا نختموا لقانا
1: هكا نختموا لقانا حبيت نشكر كل الناس اللي تفعلوا معنا ربح بتي سيم فكرية كل المستمعين ريم سي مرشد خريفش قال لنا مساكم خير وامطار في ميجل بالعباس في القصرين في تونس في بيبا عليوة في بنزر
0: ربي يرحمنا
1: قال العاقبة لصفيق سليمين يا رب العالمين نشكركم الكل بدون ذكر اسماء باش ما تقلقوش رانا نحبكم الكل وشكرا لكم على الكلمات الجميلة وعلى العبارات الرائقة هكا نكون وصلنا لختام لقنا جمال تحية كمل الفريق اللي كان معاكم فيصل المرزوقي قبل
0: يواصل معنا الرحلة
1: السهرية
0: واصل السهرة مع عبير في أجور الفنون
1: قبل هو كان معنا أنور يعطيها ألف صحة وألف تحية سيمون عم جمال كان معنا في الإذاعة المرئية فريد عبد الجواد وأسامة عبيبسية كانوا معنا في ربط الصلة بيناتنا وبين ضيوفنا عن طريق المكالمات الهاتفية كيف كل نهار خميس ألفة وحنين يتمنوا لكم ديما لوقات طيبة ورائقة على مواجهة
0: شكرا لكم
1: إلى اللقاء.

0: العشوية.
1: العشوية.
2: العشوية.
0: العشوية.
2: خليك معنا.
3: خليك معنا.
4: واسمع جوك.
0: واسمع جوك.
2: واسمع جوك.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

0: أغنية عاشق الروح من أجمل أغاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وأشهرها، وهي من كلمات الشاعر المصري حسين السيد، غناها محمد عبد الوهاب ضمن فيلم غزل البنات. ومن عوامل نجاح الفيلم الذي عرض سنة 1949، الفيلم من إنتاج الفنان أنور وجدي وبطولة نخبة من كبار نجوم الفن مثل ليلى مراد ويوسف وهبي. وجاء ظهور عبد الوهاب في الفيلم بعد فترة غياب وسنوات من فيلم لست ملاكا الذي عرض سنة 1946. محمد الحلو يغني عاشق الروح في مهرجان الغناء العربي الأول في الإمارات سنة 1996، فلنستمع لها.
1: إليكم المطرب محمد الحلو وأغنية عاشق الروح.

أن بطلة هذه الأغنية الحقيقية كانت سيدة جميلة متعلمة في عمر 30. مات زوجها فعاشت حالة من الحزن الشديد، ولذلك نصحها المقربون أن تبحث عن عمل حتى تشغل نفسها. وأشار حسين السيد إلى أن الأرملة الجميلة عملت كسكرتيرة لمدير شركة، وشعر المدير بأهمية وجودها، وشيئا فشيئا أحبها، ولكنه تردد في الزواج منها بسبب الفارق الاجتماعي بينهما. أما هي فبقدر ما أحبت مديرها كتمت هذا الحب بين ضلوعها، وعندما عرض عليها الزواج رفضت حتى لا تسبب له ضررا، كما رفضت كل من تقدموا للزواج منها. وقال الشاعر الكبير حسين السيد إنه كان شاهدا على قصة الحب، حتى أنه سأل بطلتها: لماذا لا تتوج هذا الحب الموافقة على الزواج؟ فأجابت بأنها لا تريد أن تتسبب له في أي حزن أو ألم، فتعجب من وفائها وتضحيتها. عاشق الروح بصوت صفوان بهلوان غناها في دار الأوبرا المصرية.

0: أغنية.
1: وأضاف الشاعر حسين السيد بخصوص أغنية عاشق الروح: في هذه الليلة كان حسين السيد على موعد مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، حيث كان يعد العدة للمشاركة في فيلم غزل البنات بأغنية، وكان عبد الوهاب يريد أن يظهر بأغنية قوية بعد سنوات الغياب، لأنه سيظهر في الفيلم في مشهد واحد، وقال إنه يرغب أن تكون الأغنية بالعربية الفصحى. وظن حسين السيد أن موسيقار الأجيال سيكلفه هو بتأليف الأغنية، ولكن عبد الوهاب أخبره أنه أرسل إلى شاعر لبناني تفاصيل المشهد وطلب منه أن يكتب له قصيدة تتماشى معه، وكتم حسين السيد مشاعره وغيظه ولاذ بالصمت. وأشار حسين السيد إلى أن أنور وجدي جاء إلى عبد الوهاب أثناء وجوده وشرح له أحداث الفيلم والموقف الذي ستعبر عنه الأغنية، حيث كان أستاذ حمام الذي يقوم بدوره الفنان الكبير نجيب الريحاني يحب تلميذته ليلى التي تقوم بدورها القيثارة ليلى مراد، حب الروح للروح بلا أمل في الزواج، وهو نفس الموقف والمشاعر التي رآها الشاعر الكبير وهو يتابع قصة حب السكرتيرة ومديرها. الكورال يبدع في مقدمة أغنية عاشق الروح للفنان محمد عبد الوهاب في موسم الرياض سنة 2024.

عاد الشاعر الكبير حسين السيد إلى بيته وقد اكتملت فكرة الأغنية في رأسه وكتب كلمات عاشق الروح. وبعد أيام قابل محمد عبد الوهاب ولم يطلعه على كلمات الأغنية حتى يرى ويسمع الأغنية التي كتبها الشاعر اللبناني. وبالفعل وجد موسيقار الأجيال قد بدأ في تلحين هذه القصيدة، وقال حسين السيد إنها بالفعل كانت قصيدة عصماء، ولكنها كانت خالية من الأحاسيس التي عبر عنها هو في كلمات أغنية عاشق الروح، فأخرج أغنيته وأسمعها إلى عبد الوهاب وأنور وجدي، فاحتضن موسيقار الأجيال عوده وبدأ في تلحينها. وهنا قفز أنور وجدي من فوق مقعده وقال هو ده المطلوب، واختطف الأغنية من يد الشاعر الكبير وقال لعبد الوهاب طبعا ما عندكش مانع، وربنا يعوض عليك في ثمن القصيدة العصماء ومجهود تلحينها. هذا عبد الوهاب يغني عاشق الروح.

0: من ذاكرة أغنية مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.
3: عشرة دايما
4: التاسعة ليلا.
1: إذاعة صفاقس، الأخبار.
5: تحية متجددة من قسم الأخبار. يتواصل ظهور الخلايا الرعدية مصحوبة أحيانا بأمطار غزيرة وتساقط البرد بأماكن محدودة بالشمال ومحليا بالوسط، ثم سحب جزئية بأغلب الجهات، فيما تتراوح الحرارة ليلا بين 22 و 27 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية، وبين 28 و 32 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربية. وتبعا للتقلبات الجوية ونزول كميات هامة من الأمطار في مختلف جهات البلاد وخاصة بتونس العاصمة، حيث تجاوزت الكمية المسجلة 60 مليمتر في ظرف وجيز، أفاد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية خالد المشري بأنه تم التدخل على مستوى منطقة باب عليوة بتونس العاصمة لإزاحة عدد من السيارات العالقة ومساعدة مجموعة من المواطنين على العبور بعد أن حاصرتهم مياه الأمطار، مؤكدا أن الوضع عموما يسير نحو الانفراج. في أخبار العالم، أعلنت الجزائر مساء اليوم غلق مجالها الجوي ابتداء من الغد أمام جميع الطائرات الإماراتية العسكرية والمدنية، وذلك بعد قطع علاقتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة. استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون مساء اليوم بقصف إسرائيلي شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. قالت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش العدو سيفجر الليل الأنفاق والبنى التحتية في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات جديدة على كيانات تدعم حلفاء إيران في الشرق الأوسط تشمل رجال أعمال عراقيين. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تماما العاشرة بإذن الله، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
6: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة،
7: عشرة ديمة.
8: اتخلى القصف، قلع الصباحة، أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم، هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد، كافح الفساد وخليها تنظف،
9: كافح الفساد خليها تنظف.

يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج فنون من 9:04 دقائق حتى نص الليل. فنون معكم عبد الشقرون فيصل المرزوقي، 3 ساعات من زمان ان شاء الله نعديهم مع الفنون. باش نحكي وبعد شويه على تظاهره هامه جدا من الادمان الى الابداع مع الدكتور عبد الباسط التويتي. بعد 10 ان شاء الله باش يكونوا بحذينا اصحاب الكنزه، مسرحيه جديده، مسرحيه جميله جدا تحصلت على برشة تتويجات في آخر المهرجان بتبيعة اللي يعنى بالمهرجان بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية للمخرج أمير بلاسوز. إن شاء الله باش يكون بحذنا بعد 10 هو وفريق من ممثلين والممثلات في هذا العمل المسرحي المتوج. 9:05 دقائق، هذه الموسيقى وراجعين.

يا مساء الفل وياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. 9:14 دقيقة، مرحبا بالناس الكل اللي تابع فينا على FM على الانترنت. تلقاونا ديما على www.radiosfax.tv، كيف كيف على الفيسبوك راديو سفاكس. اليوم من المنتظر حفل الفنانة اللبنانية يارا، لكنه تأجل اليوم الاثنين القادم 14 سبتمبر 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج. كيف كيف زاد تتويج تونسي جديد، المخرج التونسي عيسى طاهر عيسى بالعربي يفوز بجائزة أفضل مخرج في الدورة 33 للمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي اللي تم اختتامه مؤخرا. بتبيع العرض اللي فاز هو عرض لاموذا، اللي كيف كيف زاد العمل هذا يتحصل على جائزة أفضل ممثل. أمير دريدي هو اللي فاز بجائزة أفضل ممثل، مناسبة مع أليكسي تيتكوف على عرض ليزا المسكينة من روسيا. العرض التونسي لاموذا بتبيع من اسمه ظاهر يحكي على الجمال والأنيقة والموذة، لكنه يخفي في الكواليس متاعه منظومة معقدة من العلاقات بتبيع ومتعقيدات اللي تستعمل الموذة كأداة من أدوات الهيمنة وإعادة تشكيل الوعي والرغبات وتأثير في وعي الإنسان. تحصل كيف كيف عرض زينيا تانيا يساوي حب روسيا البيضاء على جائزة أفضل عرض. كيف كيف زاد قريبا، مش قريبا هو الحقيقة بدي، أما مازال مهرجان الشباب اللي ينتظم في جيب في سيدي بوزيد، إن شاء الله غدوة نعطيكم أكثر تفاصيل حول هذه المهرجانات. كيف كيف المهرجان الجهوي النوادي المسرح بولاية سوسة حضر دور الثقافة وغاب دور الشبيب والمؤسسة الجامعية. بعد العشر زادا باش نمشي للمهرجان الجهوي النوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشبيب والمؤسسة الجامعية بصفاقس، باش نحكي بزادة على العمل المتوج الكنز للمخرج متاعه أمير بالأسود، اللي مش باش يجي وحده بتبيع، باش يجي هو ومجموعة من الممثلين والممثلات من فريق مسرحية الكنز. 9:16 احنا بعد شوية ان شاء الله باش يكون حاضرة معنا الدكتور عبد الباسط التويتي، باش نحكيه على تذاورة هامة جدا اسمها من الإدمان إلى الإبداع. نخليكم مع الموسيقى وراجعين.

0: take my shoes. Take them off.
1: Go see that.

0: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. ان شاء الله تكونوا عم يجاو على الموسيقى بتبيع. معاكم عبد الشقلون فيصل المرزوقي على الكونسول، موسيين معاكم المشوار حتى للنص الليل. مرحبا بكم الناس الكل، 9:25 وسعيده جدا باستقبال الدكتور عبد الباسط التويتي. باش نحكيو على تظاهره هامه جدا تحت عنوان من الادمان الى الابداع، ونقولوا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور.
1: مساء الخير، شكرا على الدعوه، ومرحبا بك بكافه مستمعي الاعتصاق في القاره.
0: ماذا بينا في البدايه تقدم لنا او تعطينا فكره بتبيع على هذه التظاهره، الدوافع نتاعكم، النتائج نتاعكم زاده اللي تحبوا توصلوا لها من خلال التظاهره هذه؟
1: شكرا. هي التظاهره هذه هو اهم حاجه فيها هو معرفة تشكيلي، هو نتيجة عسارة تجارب متعددة للمرضى اللي نبشر فيهم، وهم مرضى الإدمان سواء في الفترة العلاجية ولا حتى ما بعد العلاج، وهذا مهم جدا. هما يلتحقوا بالورشة بعد الفترة العلاجية الطبية الأولى، لأن كما تعرف الإدمان هو مرض، ومرض مزمن يعني يتطلب وقت طويل. العلاج بالفن هو علاج تكميلي، يعني إلى جانب العلاج الطبي الكلينيكي في مرحلة ثانية وقت المريض تتحسن حالة متاعه ونتعداه للجانب الفني. الورشة هي فيها تقنيات متعددة، منها ورشة أقلام التلوين والكولاج، الأكريليك، ورشة الطين والنحت والفسيفساء. هنا نشوف المتعافي ولا المريض في المرحلة الثانية كما ذكرت يختار أي نشاط هذيك، وهنا نشوف الجانب الأول. يعني الفترة الأولى هو في أي مجال يحب يكون، وغالبا نبدأ بأقلام التلوين بأشياء بسيطة أو في ورشة الطين. هذه مهمة جدا للعمل هذا، لأن فيه إفرازات الشيء المهم أنه المكبوت عنده، ولو احنا ديما نقولوها الارتيرابي سي لو نون دي، يعني ما يتقالش. تعرف انت المدمن غالبا، وهذا تعرف حتى العائلات، يقول لك راهو ديما يعيش منزوي، ديما يحب يمكن عنده الاصحاب اللي يتفاهم معاهم في المجال هذاك، لكن غالبا هاك الجانب الانطوائي، هاك الجانب الوحدوي اللي يعيشه في الورشه اللي هنا. ثم الجزء الاول احيانا يعني يكون هو في العمل نتاعو وحده، يعني علاقته بالالوان، علاقته بالكولاج، علاقته بالطين، وهذا مهم جدا. هي فيها جانب تنفيسي، جانب تعبيري، والتعبير بالاعمال هذه اللي يقوم بها هي اولا كما ذكرت، يعني التعبير يخرجك المشاعر نتاع ويخرج الشيء هو بيدو ما احنا نفهموها في يعني بعدين كي باش نحكم على المريض بعد القيام بالرسم ولا بالمنحوته ولا غيرها. هذه مهم جدا، ولهنا ما نسميوها احنا الاناليز دو ليماج، الاناليز دو ديسان. هذا يولي يخرج القلقات اللي عنده ولا الاضطرابات وغيرها. ثانيا ثم الورشة جانبهم آخر، من ورشة هي الثيرابي دو جروب، أنه يكونوا أطراف متعددة، يعني نجمعهم لهنا يكونوا مع بعضهم، يكونوا بعمل جماعي في أي ورشة كانت، وهذا مهم جدا. ثم جانب تفاعلي، ثم حوار بيناتهم، أنه وأحيانا يكون متدخل متاع الطبيب اللي هنا باش نولوا جرسة حوارية، كل واحد باش يحكي العمل بتاعه ولا العمل المشترك معهم. هذوما الأعمال هذه منذ سنوات، يعني أكثر من 6 أو 7 سنوات قاعد نقوم بها التجربة، والحمد لله يعني جيت نشوف نلقى عندي كمية كبيرة من الأعمال هذه متاعهم، يعني بالمئات الأعمال موثقة بالتاريخ وبالأسماء، لكن في المعرض بطبيعة مش باش نخرجوا الأسماء متاعهم. اللي هنا اخترنا الأعمال اللي فيها خاصية، سواء هي كتجربة بحد ذاتها، يعني في المسار سواء المسار العلاجي ولا وثم أيضا المسار الإبداعي، وهذا المهم أيضا. يعني زوز مهمين في المسار العلاجي، يعني المراحل كيفاش هو الأعمال الأولى اللي قام بها، الرسومات اللي قام بها، وكيفاش تحول بالتجربة. وهنا باش تكون عندنا ضيفة وهي مريضة يعني نتبع فيها منذ سنة 2019، كيفاش بدأت من التخطيط، من الرسم بالتلوين، لين وصلت أنتروادي تعمل في وبشتعرض ان شاء الله انتروادي يعني منحوتات. هذا مهم جدا يعني في المسار متاعها. ثم مسار اخر وهو انه المسار العلاجي، انه كيفاش تحول التقنية هذيك البسيطة اللي ما كانش يرسم لكن ولا يعبر. وهنا باش ندخلوا مرحلة ثانية الى جانب المعرض الرسم، ايضا ثم كتاب باش يقع تقديم كتاب هو لمريض متعافي. المريض هذا كانت عنده تجربة باهي، ما عندوش تجربة كبيرة في الرسم وفي النحت، لكن تجربة الكتابة، وهذه تجربة ما نسموها تولى ببليوثيرابي، وهي جديدة في المجتمع،
0: العلاج بالكتابة.
1: العلاج بالكتابة وتجربة مهمة جدا، أنه الشخص هذا هو توا الحمد لله متعافي وتوا وخرج مؤخرا في رمضان الفارق في إطار نشاط المراقبة الثقافي التابع للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمونستير، حضر وقدم جزء من هالكتاب هذا. أخيرا الحمد لله وقع نشر هالكتاب، وإن شاء الله نهار الافتتاح اللي باش يكون يوم السبت إلى جانب افتتاح المعرض ثم توقيع كتاب. مهم جدا هذا الكتاب، لأن التجربة هذه هي في الفترة العلاجية اللي كان في يعني هو يتعالج. المهم في التجربة متاعه أنه في الفترة الأولى كان ما يتصورش أنه في الجانب الكتابة هذيك باش تكون عندها قيمة كما احنا خذيناها. يعني أنا يعني في طبيعة العمل متاعي من نهار الأول الملاك يجي يعني المريض ونقوله يجيب معك كراس ولا أوراق ولا حاجة باش نكتبه. الكتابة هذه تكون موثقة باليوم وحتى بالساعة. تحكي تكتب قول إيش تحب وراه هذيك خاصة بيك. وتوريها لي كان أنا يعني خرج فيها أفرز اكتب إيش تحب باللغة اللي تحبها. المهم إحنا تم حوار واللي هنا قلنا في البيبليوثيرابي تدخل فيها بعد. ثم جانب اللي هنا لأن الكتابة هي تساعد على إخراج ما هو مكبوت في الداخل، تتحول هنا من كتابة تعبيرية باش يعبر على كل بشاعر متاعه، لكن الكتابة التعبيرية أحيانا تتحول إلى كتابة إبداعية. الحالة متاع محمد بشير البكري يعني هو توا باش إن شاء الله يكون حاضر معنا وأفصح على اسمه، واخترنا واختار هو الكتاب اسمه مذكرات مدمن متعافي.
0: هم جدا اللي حكيته. أنا الحقيقة في سنة الفيت حكيت مع برشا معناتها مدمنيت ومدمنين، ربما شيء معناتها اللي يجمعهم يقول لك إنه نحن في محيطنا ولا عائلتنا ما فما حد يسمعنا، فما يحسوا بأنهم غرباء، إنه حد ما يفهمهم. ربما الحاجة الوحيدة اللي يطلبوها هي لا ريكونيسونس، إنه الناس تعترف بهم، تعترف بمشكلتهم. وهم جدا إنك أنت حكيت بكري على انه الادمان مرض وما هوش جريمة، على خاطر ديما نلقاو مشكلة من المحيط ومن العائلات، وانت كما حكيت من الادمان الى الابداع. دونك المريض المتعافي والا في طريقه انه يصبح متعافي، كيفاش ينجم يحاول طاقة الالم والمعاناة الناجع عن الادمان وناجع زد عن نظرة المجتمع لطاقة انتاج وعمل فني ملموس، كيفاش نجم نقنع زد العائلات بأهمية العلاج بالفن، وأنه فعلا تنجم تكون علاج تكميلي ومساند للعلاج الطبي باش المدمنين والمدمنات هذوما يرجعوا يبنيوا الأنام تاعهم، يبنيوا صورتهم، يبنيوا زادة ربما ذواتهم المحتمة والمهاشمة.
1: ممتاز، ويعطيك الصحة في الملاحظة هذه. شوف أنا أول في أول ما يجوني الولي ولا الولي الأب والأم ولا العائلة بصفة عامة أقول لهم شوف مقتنعين اللي ولدكم ولا بنتكم مريض ولا لا؟ لأن يعني حسب منظمة الصحة العالمية تقول لك أنه الإدمان مرض مزمن. يعني راهو ولدك راهو ولا بنتك ولا أخوك ولا غيره راهو مريض. هذه الباز، هذه الانيسياتيف اللي باش نبداو بها، يعني مقتنع اللي الشخص المدمن هو مريض ولا لا. لان مع الاسف كما قلت انه يعطيك صحه في الملاحظه في المجتمع نتاعنا احنا ديما نقولوا حتى كي ندرسوا ولا حاجه نقولوا لاديكسيون اي تان بروبليم ميديكو سيكو سوسيال، راهو يعني النفسي واجتماعي وجسدي.
0: لكن المجتمع يشوفه كانحراف.
1: انحراف، لأن مع الأسف احنا إلى جانب هذا في المجتمع بتاعنا ثم جانب آخر ما زلنا ننظر، سواء احنا ما زلنا ننظر لكن حتى من ناحية التشريعات إلى الأسف، مع الأسف في المجتمع التونسي ما زال المدمن هو بين ظفرين مجرم. لأن أنت حتى كي تشوف بسيط جدا يعني في الخارج نشوف المدمنين عندهم لابريزة ونشارج نوجد تم الإحاطة لهنا المريض يبقى، سواء هو في حد ذاته المعاناة وكما لاحظت الأنام تاعه هي مجروحة أحيانا توصل حتى تكون محطمة، لكن اللي يزيد عليه هو الانتوراج العائلة. والهنا أنا ديما أقول راهو الإنسان الإدمان راهو أخطر حتى من الأمراض الخبيثة ولا غيرها. لماذا؟ لأن مثلا نعطيك إكزامبل، أنا في السرطان ولا غيره توجد المريض ولكن العائلة السوتيان، توجد العائلة تقف معه، هو مريض لكن لي بارون العائلة تعاون فيه. اللي هنا من ناحية الإدمان هو مريض والعائلة مريضة، يعني تشوف انت حتى الأولياء يعانيوا. وهنا أكل فيدباك نيجاتيف اللي يصير انه يزيدوا عليها، وهذاك كما قلت انت لحكي، وهذا ما يقول لك احنا ما، وهذا يوميا انا نشوف فيها مع المرضى متاع يقول لك ايه حتى العائلة تزيد علي، يلي بيك يلي عليك. وهذاك علاش دور الأولياء مهم جدا. يعني انطلقت انا من المانة في الملاحظة هذه، قلت لك انقلوا انت مقتنع ولدك مريض ولا لا. احنا ما على اسف ما زلنا نشوف اندي لانكم، ما زلنا نشوف اللي بيف وعليه بين الفريق، ما زال تنمر عليه، وهذاك اللي يخليه يزيد ينقب ولا ينقب على نفسه. هذا تشوف احنا ساعات يقول لك بين ظفرين شلط روح وضرب روح وعمل لك الحاجة، ولكن رد فعل خارجي يقول لك راه ولا عنيف، عنيف على مستوى عائلي على مستوى مجتمعي، لان احنا ما قبلناش المرض نتاعه، احنا صديناه، احنا
0: وصمناه كذلك. الوسم هما يهربوا برشا من الوسم.
1: الوسم، واحنا ديما نعطي هنا المثل نتاعك التلميذ اللي ما ينجحش في الامتحان ويروح للدار، وكان تتذكر وكل الرسم اللي خذا شخصية كبير منذ سنوات، انه فشل البيض اللي روح وما نجحش، العائلة كاملة تشوفه بك النظرة الاحتقارية، النظرة هذيك، هذاك باش يزيد عليه، مش يزيد أكله فيدباك نيجاتيف. لأن أنا حتى كي نحكي معهم اللي بسون قلوا شوف تجربة وهذيك نحبوا ننسوها، راهو هذيك كيما لو فاكسان صار لك طلق لكن ما نقفوش غادي،
0: سي ان اكسيدون، هي معناتها اكسيدون كيما نقولوها،
1: لأنك التروماتيزم هذاك راهو يقلقهم برشا. وحتى في الفترة العلاجية ولا ما بعد العلاج أكل إحساس بالذنب راهو صعيب برشا، ومنعانوا منه هذا إحنا حتى في المجال الطبي مع المرضى، لأن
0: الإحساس بالذنب والعار دكتور أصعب برشا.
1: يعني يقول لك راني حسيت راني ضريت روحي ضريت عائلتي، ويبدي يبكي ويلاحظوه العائلات، يقول لك راهو أحيانا يبدأ عنيف لكن آخر الليل يروح تلقاه بين ظفرين يبكي ونادم ومتقلق، خاطر هذيك اللوموا تروماتيزي، لوموا متقلق. وهذاك اللي هنا نرجع دور العلاج بالفن، لأنه هو لقى راحته في الفن. أنا خليني نعطيك ملاحظة، شنو كتب مثلا البشير البكاري، يقول كانت الكتابة خير رفيق لي في تلك الأيام، تشجعني على المضي قدما وتفتح لي نافذة أتنفس منها، وجدت في الكتابة عالما آخر أستطيع الخوض فيه بكل حرية.
0: هم جدا
1: يعني شوف هم جدا يعني وجدت فيه النافذة أتنفس منها. شوف لا سوفرانس اللي مش فيها أكل قلق اللي مش فيه، أنه الكتابة هذيك اللي هنا دور، سواء العلاج بالكتابة ولا دور العلاج بالفن، لأن فيه متنفس، لأنه مش نبقى ونحكي فيه أنت بين ظفرين بيك وعليك وأدمنت وضريت مستقبل إيه وبعد، يقول لك راني انا مخنوق فادت ما تزيدش عليا، نعرف اللي انا ضريت روحي، ونقول لهم انا راهو بيدو يعرف هذا. ولكن ليس ساعات يدخل، وغالبا مجتمعات يدخل في علاقه مع الاسف عدائيه مع الاقارب نتاعو، خاصه انا مع العائله الضيقه نتاعو، لان يقول لك هما مصدر القلق نتاعي، راهم ما فهمونيش يا دكتور، راهم زادوا عليا، راهم هما النهار كله يحسسوني فيه بالذنب ويقارنوا فيه باخوتي باقراني، انا مع الاسف انا ساعات نسمح حسهم أنو ينقموا على العائلة متاعهم. ولهنا دور الأولياء، دور الولي، وهنا أهمية العلاج بالفن، لأنه العلاج بالفن كما ديما قولها راهو فيه جانب وقائي وجانب علاجي. خلينا احنا توا مدامه هو مضمن نخدم الجانب العلاجي بعد الفترة العلاجية الأولى، راهو مهم جدا. يعني نشوف فيهم انا المرضى يبداو يستناو وقتاش باش يمشيو للورشه هو بيدو يستغرب في العمل نتاعو يقول له والله اول سيونس يجي يقول لي لا دكتوره ما نعرفش نرسم. ساعات يضحك ساعات يقول لا دكتور خاصه كبده كبير في العمر ونقول له لا انا ما حشتش باش ترسم انا حشت باش تخطط اعمل شنو يظهر لك.
0: خلينا نرجع شويه بتويلي بلي سي معناتها دكتور عبد الباسط. المرضى هذوما اللي عندهم برشا مشاكل كما قلت انت نفسيه جسديه صورتهم لذويتهم صورتهم قدام عائلتهم قدام المجتمع فما برشا مدمنين كنت نعرفهم قبل يقول لك انا ما نعرف نعمل حتى شيء معناتها حتى صورتهم مهتزه يحسوا ما عندهمش ثقه في انفسهم. معناتها انت كيفاش كدكتور بتبيع ومعالج توصل انك ذوب الحاجز هذية والا العقدة هذية متاع انهم ما يعرفوا يعملوا حتى شيء وانهم فاشلين وتكتشف فيهم ربما نكتشفوا حتى من خلال مبادرات كي من هكا مش فقط مشاكلهم اما نجم نكتشفوا مواهب مسرحية سينما اي وانا عندي حتى بعض الاسماء معناتها مش باش نقول عليها اما كانت مدمنة في يوم ما في حياتها.
1: ممتاز ويعطيك الصحة في الملاحظة. شوف اللي هنا أنا في الورشة انبسطوها الأمور أرو حتى الفن وأنا ديما أقوله حتى بالنسبة للأطفال الصغار يعني أنا أقوله مش بالضرورة تكون أنت تخدم التقنيات متطورة ولا باللي عندك بالبسيط بماذا هتخل. أنا نعطيك ميشين مثلا في الورشة يجي يقولك لا دكتور رام أنا عارفش نرسم أبدأ بتقنية لوكولاج. لوكولاج وما أدراك ما الكولاج أني حتى بعد كي نحكي لهم قولوا راهو نوري ماتيس وما أدراك لأني نحكي لهم أيضا أنا أقولوا برا شوف أقرأ لها شكون نوري ماتيس يعني كيفاش نوري ماتيس في آخر حياته وقت الأصيب بالشلل ولا يعني في الفرش ما نشوفش يتحرك عمل لك تقنية لوكولاج وكانت تشوفوا تذكروها كصورة كيفاش خذاك اليد متاع المصلحة ولا الاسيستانت متاعه يقولها لصق لصقك الصور هذيك يعني هذه بسيطة جدا. أنا حتى كيجي في الورش قلت ما نعطي به نجيبوا احنا أوراق المجلات هذوك مريتهم وباش نلصقوا ما هيش أسهل من هكا وقوله وقولي حاضر بس أحكينا بعد نلوجوا على الموضوع معين الحصة الأولى مثلا نجم نقوله لصق وكفاء طبعا يقول لي لصق بس شنو نحب نلوجوا نبحثوا على رابط ما بين العمل اللي قمت به مرحلة أخرى يكون بين ظفرين متطور العمل خلينا ناخذ أنتيم معين سجي معين نخدمه اللي عندك المجلات اختار أنت موضوع تحب أنا العمل اللي أنت اللي كملت وهدايا اللي عندي في العمل بتاعهم يجي مثلا تلقى عائلتي من اللوحات اللي عندي اللي باش تتعرض إن شاء الله العائلة نعمة تصور العائلة متاعه شخص آخر يصور اهتماماته وخاصة هالشباب المطوات والسيارات ولا غيره هو أنا المهم هو فين يلقى روحه يعطيك الصحة في العمل هذاك هانا رسمنا اش قولك في حصة أخرى بعوض احنا باش نعملوا له كولاج نرسمه نحاولوا مش بالضرورة الرسم يكون انه احنا خاطر هذه ديما نقولها انا تلي دار ثيرابي سينطا انا تلي دار بلاستيك في الار بلاستيك في يعني ورشة الفن ولا في البوزار ولا غيرها احنا حاجة نبحث على النتيجة على العمل في شكله النهائي في الار ثيرابي انه هي الانشائية متاع العمل انه هو في المراحل اللي يخدم بها انا حاجتي بيه كيفاش يتطور بين ظفرين كيفاش التجربة هذيك من اللي كانت بسيطة ولا هو اكتشف فيها ذاته والأهم من هذا كله انه الجانب التعبيري بعدين يعني بعد ما رجع ديما كطبيب ومختص في علاج بالفن ونعمل الاناليز دو دسان اي دو ليماج هاي نحكيو عليها توا نحب نسمعك انا ومن هذيك تنطلقك الحوار هذاك بالطريقة هذيك هو باش يلقى روحه لهنا ما عادش انا نعرف نصور ولا ما نعرفش ما عادش نعرف نخطط ولا ما نعرفش الطين كيف ما تمش واحد فينا ما ينجمش يعمل حاجة بالطين احنا كنا نسألوه علاش اخترت الشكل هذا احنا انا عندي اشكال واحد نصور العائلة متاعه

0: كما في الكتابة كما في الرسم كما قلت أنت في الموسيقى في غير في أي مجال كان وخاصة في التياتر في البسيكودرام عملوا سيونس دي بسيكودرام إيجا نحكيه أحكي لي وهذا ينصح به برشا الأولياء أنه ونقول لهم خلي ولدك يشوفك في الصورة وهذه اللي خدم عليها مؤسس البسيكودراما جاك لوفي مورينو يقول لك يعمل في التياتر وهو هذا اللي صار كما قالوا يعني هو أنه بسط العلم النفس يعني يقول خليني نكون أنا براتيسيان أني أن يكون عملي لماذا؟ لأنه يمشي للشارع ولهنا يجي للعائلة يخلي الأب ولا الأم كيفاش هو في صورة يعني الطفل كيفاش يرسم به يقولوا هيا أنا نسهلها نجي للعائلة ونقول له نخلي ولدك كيفاش يشوفك هاي نعمل تمثيلية في الليل وذي ديما ننصح بها وحوال ومن منبر هذا زاد نقول للأولياء خلي ولدك قوله هيا أمك كيفاش تتصرف عامل لنا أبوك صور لنا أبوك صور لنا أمك احنا مش رسم يعني مثل لنا أبوك لو تشوف لو ميروار كيفاش نكشفوا أرواحنا كيفاش نشوفوا احنا صورتنا ربما تكون صورة شو انه كيفاش يشوفك عنيف كيفاش يشوفك علاش نقاط السوء تفاهم بيناتنا
1: هم جدا هم جدا
0: اللمير وهار احنا نعملوها كيفاش هو يشوف في الصورة اللي يشوف وايضا حتى مع الاطفال الصغار وقديش اولياء يقول لي بالحق يا دكتور رام كانت مهمة جدا التجربة هذه نخلينا من التلفزيون وخلينا من كل شيء نعمله بياس دي تياتر لكن تكون هالبياس هذه الابطال فيها اولادنا نكتشفوا ذواتنا نكتشفوا احنا صورتنا عند
1: الأولاد بتاعنا. بوم عشان عندي قناعة اللي راهو أي بنية وأي وليد راهو نتيجة أم وأب ونتيجة عائلة وربما العقد الكل اللي صارت له ولا المشاكل راهي نتجع الأم والأب مش معناتها راهو نتهموهم أما ربما هم زادا كينوا زادا معناتها نتيجة متاع عقد متاع أجيال فارت أنت بكري حكيت على الجانب العلاجي إذا ماذا بينا نحكي شوية على الجانب الوقائي برشا ناس حكيت معهم مدمنين سواء كحول ولا مخدرات أغلبهم مشاكلهم يقول لك تجي من العائلة يقول لك أنا وسيرتو احنا مازلنا للأسف في مجتمعنا راهم مازلنا ما نحبوش الحب المشروط مازلنا نحب وليد يسمع الكلام نحب بنية تسمع الكلام نحب وليد نجح ما نقبلوهش كما هو ربما هذايا يلزمنا هوني نحكيو على تيرابي نتاع مجتمع ومتاع عائلات نتاع اسره مش نتاع مدمن قبل ما يولي عندنا بنيه مدمنه ولا وليد مدمن ونذكروا انه اي انسان راه مشروع ينجم يكون معناتها ابنه مدمن ولا هو يدمن في اي عمر من الاعمار حاجه عاديه جدا دونك كيفاش نوصلوا للسياسه هذايا منعش نتاع دوله ولا نتاع مجتمع باش ما نطيحوش في الادمان
0: ممتاز خليني زوج ملاحظات اقول لهم لك انا كما حكينا على الاطفال والعائله فريد يقول راه لونفون اي لو بير دو لادي هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه مهمه جدا انه نحبوا كما قلت لك الوليد العاقل واحد في علم النفس يقول لك ان انفون كي جو با اي ان انفون مالاد راه الوليد العاقل راه مش طبيعي نرجع لموضوعنا المهم اللي هنا وهو موضوع الادمان نحللوا علميا العمليه الادمانيه هي فيها تروت لي ثلاثة أسس هي تركز عليهم الإدمان شو ما أولا لا بيرسوناليتي فراجيل الشخصية الهشة ولك علاش نشوفوهم طوال لي زونفون تاعنا ولا لي جون ولا ميم لي زاديل أتي بيرسوناليتي فراجيل أنه هو شخصيته سهل جلبه سهل هو يعيش والهشاشة اللي أنا تدخل فيها عدة عوامل أرشى بتدر المرة أخرى في المجال مش نحكي عليها لكن خليني نختصرها أنه هك الوليد كما قلنا هك العاقل هك اللي ديما أنطوري بالعائلة أنه هك الضغط يعيشه وهذا يعني أهمية مرة أخرى نقول العلاج بالفن أنه كما توا أنا ديما مع الأسف نقولها تراوها اللي زي كل بلات ردوا بنا منه تراو أنه تلميذ النهار كامل يقرأ مصباح لليل وهذه ديما نقوله كل عام وشوفي عديد البرامج أنه وقت نشدوه كان لقراية فقط رأوا باش يصير له ضغط وهذه عندي عديدة تجارب أنه صغيرة تذوم يمشيهم للإدمان لأنه نهار كامل احنا بين ظفرين مارجينهم بالقراية أهلي ميحكوا معي كان

0: قراية ومش غير القراية فقط. يقول لك أنا كنروح بنوت يقول لي قد جبت، ونقول له 17 ولا 18 ولا غير إيه ولد فلان قد جاب.
1: المقارنة مرة أخرى.
0: المقارنة والمشاكل. دونك لا بيرسوناليتي فراجيل توجد هو كالضغط اللي يعيشه. المشاكل اللي يعيش فيها. الضغط هذاك مش يوجد منفذ في الإدمان. وأبين أم كرهنا راه المواد المخدرة راهي تعطي كما يقولوا لي هما راهي وهو علميا بالطبيعة خلينا نطلع لك الدوبامين باش تحس باللذة.
1: أيوه.
0: فوق ليزير باش يشيخ باش يفرهد. بالحق أنا من من من من من الذكريات اللي ما ننساهمش، أنا مرة عندي مريض حتى نعمل ميديتاسيون، يعني ميديتاسيون نمشيو للبحر ونقعدوا
1: نتأمل
0: ونحكيو. نحكي أنا وياه قلت له تشيخك برشا المادة اللي تم. قال لي دكتور ريت وقتها الدنيا مغيمة شوية. قال لي ريت السحاب. قلت له إيه؟ قال لي نحس أني فوق السحاب. مو حس بالشيخ. دونك مي مالوريزمون سي لو فو بليزير. هذه هي لا بيرسوناليتي فراجيل. دونك فما توا بيلي دوزيام بيلي سي لونتوراج وهذا مهم جدا.
1: دونك الهشاشه والثاني هو المحيط.
0: المحيط والمحيط كي نقولوا محيط ننطلقوا من المحيط العائلي. المحيط العائلي وتعرف انت العنف عند الاطفال. بالدراسات العلميه شو يقول لك؟ انه اكثر عنف يسلط على الاطفال هو العنف الاسري.
1: اي
0: مع الاسف. يعني احنا
1: الدائرة الأولى هي الأكثر عنفا على الأطفال.
0: الدائرة الأولى هي الأكثر عنفا. إنه العائلة سواء عنف لفظي ولا عنف جسدي ولا أي تصور. يعني هو كما قلت هالمقارنات هالضغط عليه باش يعيش العائلة أكل. وحاجة أخرى أكل اللي نسموها أكل مرتول، أكل أم، أكل تحب ديما تحتضن ورد بالك. أنا اليوم فقط يعني عندي مريض 19 سنة. يعني اليوم أم يقول لي حتى كي باش نمشي للقهوة يلزمني تعرف أنا قهوة مشيت ومع شكون ونخرج لبرا نلقاها تستنى فيا.
1: معسكر تحسوا.
0: هذيك هذا النطاق الضيق العائلة. بعد المدرسة. وهذا موضوع طويل وطويل وكل عام نحكي عليه. شوف المدارس متاعنا يعني منذ سنة وسنتين، منذ السنة الفارطة السنة الدراسية بدأت بجريمة قتل. أول نهار في الدراسة يعني إريد تلميذ يقتل تلميذ في الحرم المدرسي. حاجة أخرى أنت في المدرسة ولا يعيش ضغط في المدرسة، ما عادش يعيش مرتاح في المدرسة. كي نقارنوها بالتجارب العالمية رانا في تونس يعني المدرسة بالنسبة للتلميذ يحس ضغط.
1: السجن أين الناس البرشة صغار يحسوا رويحهم مش عادي مع تربتي في السجن، فهمت؟ يقول لك راني فيدد معناتها يمشي على خاطر أمه مش خاطر يحب المدرسة.
0: يعني الصحة أنا نعطيك مثال بسيط جدا ومثال علمي، وأنا ديما نقول يا ليت نهار تتعمل عليه دراسة سوسيولوجية نفسية غيرها. آخر يوم في الدراسة شوف تلامذة
1: تمشي
0: من المدارس البريدية ولا ما يقطعوا. لكن شوف حاجة مهمة في عملية التقطيع مهمة دون لسانس نيجاتيف، إنه فين يقطع هو؟ مش يقطع في نطاق ضيق، هو يقطع في الشارع البر. الشارع البر سيكواسا إنه راهو قالق خارج البر. هي تعبيرة في حد ذاته. وعملية التقطيع شوف حتى تشوف لو رأت مش مقطع بين فاسون أجريسيف. شوف بعد كيفاش يقطعهم وتحسه كأنه تفرهد، كأنه حمل كان يهز وقت الورقة ديك توجدها في الشارع. هي التعبيرات هي إفرازات.
1: هذا معناته قيمة المدرسة في عيون أغلب التلاميذ في تونس
0: مع الأسف. يقارنوها كيفش كانت آخر السنة ما استذكر في أجيال قديمة واحد منهم كيفش آخر يوم في المدرسة ثم كنش ولا كراس
1: الذكريات.
0: الذكريات وخلي لي سوفونير وثم ناس اللي سوت تحفظ بها
1: ونبكي وزيدة. ونبكي وبرشا على فراق معلمينا وسذتنا ورفيقنا ورفيقاتنا. لكن توا العكس لخاطر المدرسة وليت مكان فقط للتعلم مش للتربية مش للعيش مش لخلق إنسان.
0: لاختي عيشو أنا نعطيك إكزامبل. ما معنى سنة الأولى ابتدائي يقرأ 5 سوايع ألفية؟
1: حاجة مش معقولة.
0: أنا عندي أصدقائي تو في كندا ولا في فرنسا ولا في عديد الدول العربية، يعني كنشوف البرامج. يعني أنا مرة صديقي في الار تيرابلونت يعني نحكيه بالنسبة ليهم التلامذة ما نجمش يفوتوا ساعتين ألفية. امبوسيبل يقول. احنا 5 سوايع وهو مازال سنة الأولى ابتدائي. مش تحب يحب المدرسة هذا؟ مش تحب يحب هالمدرسة؟ الى جانب الضغط ويروح الدار موضوع كبير سواء الرسالة الإضافية فيها. مش نطول الموضوع.
1: خلينا كلمة الختام، ما زال عندك دقيقتين.
0: خليني في الحلقة الثالثة وهو المجتمع.
1: أيوة.
0: هذا مهم جدا. العنصر الثالث في العملية الإدمانية، قلنا العملية الإدمانية لا بيرسوناليتي فراجيل.
1: المحيط.
0: المحيط.
1: المجتمع.
0: لكن الخطير في التروزين بلي وهو توفر المادة مع الأسف المواد المخدرة والتي متواجدة في المجتمع بتاعنا. في الأخير خليني نرجع للمعرض، خليني نرجع للتجربة هذه. لهذا الحلم والحمد لله نقول إن شاء الله تحقق. أدعوكم جميعا إلى زيارة المعرض، هو في دار الثقافة ابن رشيد في تونس العاصمة إن شاء الله. بعد
1: مازال متواصل
0: العديد الأماكن على مدة أسبوعين في توقيع كتاب. قبل ما نختم ونشكركم نقول نشجع صغارنا على الفن، راهو الفن والثقافة وقاية لصغارنا، راهو سيسون دي فاكسان الصغير راهو يبدأ الطفل عنده جانب ثقافي جانب إبداعي راهو يكون فاكسيني يكون مرتاح. ولهنا مدام أنا في إذاعة الصقس هالليمات سمعت ما أكاديمية المالوف للأطفال في الصقس حيهم، أنا ما نعرفهمش أما سمعت بها مؤخرا قديش فرحت، وقالوا لي رغم كل ولدت صغار شو محلاها التجربة أنه صغار باش يهتموا بالمالوف، يهتموا بالموسيقى، يهتموا
1: بالمسرح، بكل شيء
0: وكل شيء صاروا فاكسيني، وأنا صاروا فاكسيني راه ما خافوش عليه بقدرة ربي. شكرا جزيلا ويعطيكم الصحة على الاستضافة.
1: يعطيك الصحة دكتور، وإن شاء الله المرة الجاية تكون أنت وبعض المواهب اللي اكتشفتها في رحلة العلاج من الإدمان إلى الإبداع تكونوا بحضنا هوني في البلاتو علاش لي. دونك نرحب بيك، إن شاء الله موافقين كلكم في التظاهر هذايا وفي المشروع هذا، إن شاء الله يتعمم زيادة على باقي الجهات. شكرا لك دكتور عبد الباسط التويتي، وإن شاء الله بالتوفيق لكم.
0: تحياتي وسهرة رائقة، شكرا جزيلا.
1: شكرا ليك. 9:57 دقيقة، نحن مازلنا مواصلين معكم المشوار مستمعاتنا مستمعينا حتى نص الليل في فنون الكنزة. بعد العشرة باش نحكي على عمل تم تتويجه في المهرجان مهم جدا اللي يعنى بالمسرح بطبيعة في دور الثقافة، دور الشباب والمؤسسات الجامعية بصفاقس الكنز للمخرج أمير بالأسود اللي مش يكون وحده، باش يكون بطبيعة في رفقة مجموعة من المبدعين والمبدعات في هذا العمل. نخليكم مع الموسيقى وراجعين بعد الأخبار.

0: فنون.
1: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
2: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
1: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقو.
3: تربينا بالكريم والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
1: في عمرنا هذا. وانا نفكر في السي ان اس اس
4: سنية. هيا حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين. وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظموا، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقه اللي نخدموا بها. ما دمنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش. وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعيه بلادنا.
5: العاشرة ليلاً.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. في عناوين النشرة: تبعا لنزول أمطار غزيرة بالشمال والوسط، الحماية المدنية تدعو المواطنين إلى تجنب التنقل إلا للضرورة وعدم المجازفة بعبور الأودية. سابة التفاح تقدر خلال الموسم الفلاحي الحالي بنحو 75 ألف طن، مسجلة زيادة في حدود 13 ألف طن. وزارة أملاك الدولة تصادق على التفويت واقتناء عقارات لفائدة مشاريع عمومية. في عناوين أخبار العالم: الجزائر تغلق مجالها الجوي ابتداء من الغد أمام جميع الطائرات الإماراتية العسكرية والمدنية. وجيش العدو الصهيوني يعلن تدمير البنى التحتية في مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. إلى تفاصيل الأخبار. وبعد نزول كمية هامة من الأمطار في عدد من جهات البلاد وخاصة المناطق الشمالية، يتواصل الوضع الجوي هذه الليلة وغدا ملائما لنزول الأمطار التي تكون أحيانا غزيرة بالمناطق الشرقية للشمال والوسط، فيما تتراوح الحرارة ليلا بين 22 و 27 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية، وبين 28 و 32 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي، وفق رئيس مصلحة التوقعات الجوية بالمعهد الوطني للرصد الجوي حمزة السعد. وتبعا للتقلبات الجوية ونزول كميات هامة من الأمطار في مختلف جهات البلاد وخاصة بتونس العاصمة، حيث تجاوزت الكميات المسجلة 60 مليمتر في ظرف وجيز، أفاد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية خليل المشري بأنه تم التدخل على مستوى منطقة باب عليوة لإزاحة عدد من السيارات العالقة ومساعدة مجموعة من المواطنين على العبور بعد أن حصرتهم مياه الأمطار، مؤكدا أن الوضع عموما يسير نحو الانفراج. المشري يدعى المواطنين إلى تجنب التنقل إلا للضرورة القصوى خاصة أثناء فترات هطول الأمطار الغزيرة، وشدد على أن درجة اليقظة والحذر تبقى ضرورية. كما دعا المواطنين وخاصة مستعملي الطريق إلى التخفيض من السرعة وتجنب الطرقات التي تكون مغمورة بمياه الأمطار وعدم المجازفة بعبور الأودية أو مجاري المياه. في صفاقس وفي إطار تنفيذ توصيات اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث والحد من مخاطرها، تابع والي صفاقس محمد الحجري اليوم عملية تنظيف أودية الشعبوني والعوابد وسيدي عبد الكافي، وذلك بالتنسيق مع بلديتي العين والعوابد الخزانات والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. ومن المنتظر أن يتم خلال هذه العملية التي تتواصل على امتداد 10 أيام رفع ونقل حوالي 10,000 متر مكعب من الفضلات والمخلفات المختلفة، بما يساهم في تحسين الوضع البيئي وتعزيز جاهزية الأودية والحد من مخاطر تجمع المياه خلال موسم الأمطار. في الشأن التربوي، قال وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارة أداها اليوم إلى المعهد الثانوي الجديد بيربو رقبة، قال إن كل الإدارات المركزية بالوزارة والمندوبيات الجهوية للتربية والسلطة الجهوية والمحلية تشتغل على مدار الساعة من أجل تذليل كل الصعوبات لإنجاح العودة المدرسية. وفيما يهم الكتاب المدرسي، أكد المتصرف المفوض للمركز الوطني البيداغوجي كريم داود أن النقص المسجل في بعض العناوين مرتبط بعملية الطباعة والقبول، وسيتم معالجة المسألة بحلول نهاية الأسبوع الجارية.
1: احنا بصدد معالجة هذا النقص، وهو مرتبط بعملية الطباعة وعملية القبول، علما وانه كل الكتب تمت عملية طباعتها 100%، واحنا قاعدين نقبل في الكتب طباعة. العناوين الناقصة الى حد الان بالنسبة للمركز الوطني البيداغوجي، السنة الثانية ابتدائي رياضيات تم تسليم الكتاب هذا اليوم، بالنسبة السنة الثالثة ابتدائي كذلك القراءة تم تسليمها يوم امس وهي بصدد التوزيع، السنة الثالثة تمارين وايقاد علمي سوف يتم تسليمها غدا. بالنسبة للمرحلة الإعدادية تم تسلم الكتب بنسبة 100% وتوزيعها كذلك بنسبة 100%، وفي بعض العناوين في المرحلة الثانوية تم عمليه الطباعة، لكن نحن في انتظار تسلمها وقبولها اللي تكون إن شاء الله جاهزة من هنا لنهاية الأسبوع. احنا ما نجموش نطبع كتب لسنوات قادمة وأن مع عمليه الطباعة يتم كل سنة دراسية على حدة، كل سنة نبرمج عدد معين من النسخ، علما أنه السنة هذه العدد فاق 15 مليون نسخة في كل المستويات.
0: وبمناسبة العودة المدرسية، أطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات حملة وطنية مشتركة لمراقبة مختلف مسالك توزيع المستلزمات المدرسية، وذلك لحماية صحة وسلامة التلاميذ والتثبت من جودة وسلامة المستلزمات المدرسية المعروضة في السوق، إلى جانب ضمان احترام المتعاملين الاقتصاديين للتراتيب الجاري بها العمل والتصدي لترويج المنتجات غير المطابقة أو عبر المسالك الموازية. كما ستتولى فرق المراقبة التثبت من عدم ترويج المستلزمات المدرسية الشبيهة بالمواد الغذائية والتي يمنع صنعها أو توريدها أو خزنها أو ترويجها بالنظر إلى المخاطر التي قد تمثلها على صحة الأطفال. في شأن فلاحية، تقدر وصابة التفاح بولاية القصرين خلال الموسم الفلاحي الحالي بنحو 75 ألف طن مقابل 62 ألف طن خلال الموسم الفارط، مسجلة زيادة في حدود 13 ألف طن وفق رئيس دائرة الإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين فاطمة حليمة. ولاية القصرين تحتل المرتبة الأولى وطنيا من حيث مساحة وإنتاج التفاح الذي يعد من أبرز القطاعات الفلاحية بالجهة، حيث تمتد المساحة المخصصة لهذه الغراسة على حوالي 10,400 هكتار وتضم نحو 4,800,000 أصل، وتتركز أهم مناطق الإنتاج بمعتمديتي سبيبة وفوسنة. أبدت اللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية موافقتها اليوم على 19 ملفا تتعلق بالتفويت في عقارات دولية لفائدة بعض الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. كما تعلقت هذه الملفات باقتناء الدولة لعقارات من الغير في إطار إنجاز المشاريع العمومية لفائدة وزارة الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أو بتسوية بعض الوضعيات العقارية لفائدة الخواص. نوالي تقديم الأخبار من إذاعة صفاقس. وفي أخبار العالم، أعلنت الجزائر مساء اليوم غلق مجالها الجوي ابتداء من الغد أمام جميع الطائرات الإماراتية العسكرية والمدنية، وذلك بعد قطع علاقتها الدبلوماسية صباح اليوم مع دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي أول تعليق لها، أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن أملها في أن يكون قرار الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خطوة مؤقتة، مؤكدة حرصها على صون الروابط الأخوية والمصالح المشتركة بين الشعبين. في الأراضي الفلسطينية المحتلة، استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون مساء اليوم بقصف إسرائيلي شمالي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وعلى الجبهة الشمالية، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الحرب إسرائيل كاتس أن جيش العدو دمر البنى التحتية التابعة لحزب الله تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر، مشيرين إلى استكمال المنطقة الأمنية جنوبي لبنان. قالت وزارة الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات جديدة على كيانة تدعم حلفاء إيران في الشرق الأوسط تشمل رجال أعمال عراقيين. وأخيرا، أفادت الحكومة الإقليمية بمقتل 26 طالبا على الأقل وإصابة العشرات في مدينة بوكافو شرقي الكونغو جراء حريق اندلع اليوم في مدرستين متجاورتين. نقطة نهاية النشرة، شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام منتصف الليل بإذن الله، إلى اللقاء.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8. أش
3: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
4: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوا بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
3: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
3: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
3: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
3: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
3: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
3: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.

0: فنون. فنون.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعاتنا مستمعينا في برنامج فنون 10 سبتمبر 2026 10:25 مواصلين معكم المشوار حتى نوصل للعبير شقرون فيصل المرزوقي على الكونسوليت باش نسمع برشا موسيقى كيف كيف. زاد عندنا حوارات سينمائية مسجلة سينمائية مسرحية وبعد شوية زاد إن شاء الله عندنا مسرحية الكنز اللي تحصلت عليه تتويج مهم جدا في المهرجان المسرح بدور الثقافة دور الشبيب والمؤسسات الجامعية. مسرحية الكنز بتبيع بحضور مجموعة من المبدعات والمبدعين المخرج أمير الأسود. باش خليكم توا مع حوار مع مخرج سينمائي جينا من الأردن بتبيع مخرج فيلم الكوكب اللي يحكي على سالة سينما تحولت ومهجورة بتبيع هو رصد ربما آخر مسار في السالة هيبي. السالة هيبي الحقيقة ذكرنا زيدة بسا برشا سالة سينما في صفيق كيف كيف اندثرت تعرضت للإهمال كيما سينما الكوكب كيما برشا زيدة قاعات سينما في صفيق. للأسف احنا توا بعد ما كانت عندنا أكثر من 16 قاعات سينما من قبل حتى الاستقلال وبعد الاستقلال توا صفر قاعات سينما. إن شاء الله في المستقبل صفيق اللي هي عاصمة الجنوب اللي هي مدينة مليونية فيها أكثر من مليون ساكن وإنسان يعيش فيها بتبيع سواء دراسة وإلا العمل إن شاء الله يولي عندنا قاعة سينما لخاطر عندنا الحق في قاعة سينما وكل مدينة الحقيقة وكل ولاية عندها الحق في قاعات سينما مختصة. هذه محمود المسيدة بتبيع مخرج فيلم كوكب وراجعين.
2: شكرا لك على اللقاء وسعيد أكون معكم في مهرجان قرطاج كونه هذا الفيلم هو العرض الأول العربي بعد ما كان في العرض العالمي في أمستردام والبرتغال. فكنت سعيد جدا أني أكون بين جمهور عربي بين جمهور يطرح قصة يعني هي مترابطة جدا في طفولتنا بالسينمات اللي كانت موجودة هون. العرض كان جميل جدا وكان فيه تفاعل مع الجمهور كون يعني هو الفيلم يعني يحكي عن تاريخ السينمات اللي هي ترعرعنا عليها كطفولتنا وكبرنا عليها وعرفنا السينما العالمية والمصرية. السينما كواكب اجى من نفس اسم السينما اللي هي تبقى منها اسم كواكب كانت سينما كواكب حتى يفضل بس اسم الكواكب. ف يعني هذا اسم الفيلم هو تابع لاسم السينما ولكن بالفيلم احنا بنشوف كيف الانحدار وكيف السينمات هذه اللي كان لها عز ومجد بيوم الايام عم تنحدر وعم تنخفي. وكنت اتمنى انه يعني هذه السينمات يحافظ عليها لتضل للتاريخ. فلما عرضنا الفيلم او كنت اشتغل عليه كل حد يقول لك انه قديش كان عنده علاقه او طفوله ذكريات او بالاعياد كانوا كيف هذه السينما هي المنفس الوحيد لهم انهم يتفرجوا على الافلام يحضروها. ولكن الان بتشوفوا كيف هذا التاريخ عم ينتهي وهناك تسونامي بالاعلام والثقافه وكيف السوشيال ميديا هي يعني استوحدت على الاجيال الجديده وحتى هي نفسها الافلام يعني هي كانت الافلام الامريكيه او المصريه يعني هي تحس هي نفس العناوين والافلام هذه اللي هي تربينا عليها اللي الجيل اللي كان يحضر هذه الافلام العظيمه اللي مبنيه على ادباء مهمين جدا اللي هذا الحكي الان غير متوفر وغير موجود للاسف. هو اشتغلت اكثر على الشخصيات هذه والقصص الشخصية لهذه الشخصيات بين بعضها وبين علاقتهم مع صاحب السينما وبين علاقتهم بتاريخ السينما والنبش هذا التاريخ كان موجود وحاضر بالسينما وهي أصبحت يعني سينما مهجورة ولكن ما زالت يعني متقوقعة بمكان مختفي جدا يعني بدك طريقة بحث أو دهاليز أو سراديب بهذا المكان أو بهذا العمارة. كان من فترة لفترة إنه نعرض بعض المشاهد من أفلام قديمة، نعرض بعض الأفيشات، الأسامي من الأفلام العظيمة لفريد شوقي، مرات مقاربة الأسماء مثل فيلم النصاب والمحتال بالشخصيات نفسها اللي عم تحكي عن تاريخها هي نفسها، ولكن مرتبطة بهذه الأفلام. الحمد لله يعني تم صناعة هذا الفيلم، العمل على هذا الفيلم من صديق مخرج برضه ومنتير، يعني هو اشتغل على هذا الفيلم سنة كاملة، وهناك يعني وبكل فخر هناك رمزيات قوية جدا من بداية الفيلم لنهايتها، حتى وانا اتفرج على الجمهور يعني لا استطيع ان اخفي الجهد الذي بذله المونتير لتجسيد هذه الرمزيات من بالفيلم، وهو يتطرق لتاريخ هذه السينما ولمعاناة مخرج يحاول أن صناعة فيلم وثائقي وبنفس الوقت الإعلام والميديا على مدى التاريخ. أنا بكل فخر هذا أول فيلم أعمله بدون إنتاج مشترك أوروبي، حاولت أعمل فيلم لينا بدون أي تدخلات خارجية. مشكلتنا بالسينما المستقلة يعني دائما نأخذ سنوات من العمل الشاق لتمويل هذا الفيلم، ودائما نحتاج لتمويل خارجي لرواية قصتنا. بصراحة على كلمة على البلاطة يعني ما في إشي ببلاش، يعني هناك لازم أو مبدئيا تشتغلي مع تأخذ تمويل من برا، هناك أول شيء ترتفع الميزانية. وبصراحة يعني بالآخر كان عندي من يعني خلال 20 سنة كان لي تعاون مشترك مع جهات أوروبية أو أمريكية، ولكن هي تفرض عليك شروط أخرى، مش شروط جوا القصة أو الحديث، ولكن شروط بتوزيع الفيلم. يعني أنا لما أشتغل على فيلم 3 سنوات، بعد 3 سنوات أعطيني موزع، أنا يعني أريد الإذن من عرض الفيلم حتى في بلدي، فهذه مشكلة كبيرة. يعني بصير بدي إذن لعرض الفيلم تبعي، يعني بكتب بالإيميل، وبنفس الوقت أنا لم يعني ما استفدت لا ماديا ولا استفدت يعني ما فيش بالمقابل. للأسف صناعة الفيلم الأفلام المستقلة هي تنعطى لموزعين أوروبيين فرنسيين أو أمريكان، هو يمتلك الفيلم وأنت تصبحي أنت بدون برودكت أو بدون مادة والمقابل لا شيء. يعني هناك عن جد مشكلة كبيرة في التمويل وفي توزيع الأفلام المستقلة. ولكن بهذا الفيلم أنا سعيد جدا أنه أنا صاحب الفيلم، هذا أعرضه وين ما بدي، أعرضه في المدارس، أعرضه لأي شخص بدون طلب الإذن. ممكن هذا ما يعطيني المردود المادي، لأنه أصلا أنا ما أخذت المردود المادي من الموزع الأوروبي. أنا بحس بكل فخر السينما التونسية قوية جدا، يعني ما شاء الله هلا بتطلع على البوسترات هذه تشوفي يافطة حائط كامل هذا من إنتاج التونسي، فإن دل هناك إلى تاريخ عريق جدا. في صناعة قوية إن كان على مستوى الدولة أو إن كان مستوى الأفراد، يعني دائما هناك في إنتاج تونسي ملحوظ ومتواجد في السينما العالمية أو العربية أو المهرجانات. يعني كل الاحترام، وأنا يعني أعشق يعني أفلام التونسية، وأعشق أكون بمهرجان مثل قرطاج لأنه هو مهرجان جمهور، وهذا حلم لكل مخرج إنه يكون فيلمه يشاهد مع الجمهور. السينما لإلي كانت يعني منذ الطفولة، حتى أنا كنت يعني أعشق السينما بحيث كنت أهرب من المدرسة بالفرصة بنص الدراسة وأروح أحضر أفلام، يعني أذهب إلى السينما، فدائما علاقتي كانت طويلة لأن ما كان عندنا الانترتينمنت شيء ثاني يعني غير السينما. ومن هنا بدأت، من عمر 13 بدأت أني أنا أحب أني أعمل أفلام، أو كان هناك المشهد أن أنت لما تجلس في الصالة وتشوفي 400 أو 500 شخص كلهم يطلعوا على هذه الشاشة، يعني هذا عمل أحسه عمل سحري، أنه شخص واحد يكتب فيلم أو يعمل فيلم ويخلي جمهور يأخذ الجمهور في رحلة ساعتين للعالم اللي هو اخترعه أو كتبه أو اشتغل عليه. فمن هنا بدأت الفكرة بصناعة الفيلم. أحيي الجمهور التونسي، وأنا سعيد جدا بكون بمهرجان قرطاج. هذه مش الأول مشاركة أيام قرطاج السينمائية، لأنه هذه مش أول مشاركة لي الحمد لله. العام كنت و2008 كنت برضو موجود، ف فدائما مثل ما حكيت انه دائما الايام الرطابه السينمائيه هي حلم كل مخرج، لانه هو مهرجان جمهور، وهذا الاهم للمخرج انه يكون يتلاقى مع الجمهور تبعه لسرد القصه او عرض افلام.

يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا، موجات اذاعه صفيقس في مازلنا في فنون. هذا اخر عدد من فنون ابارتيغ من الاسبوع القادم، مش يتبدل الموعد. اقول الفنون نهار الاثنين بالطبيعه، كل نهار الاثنين من 9 حتى نص الليل. نرحبوا بالناس الكل اللي

0: الكنوز هذية ولا اللي تفتش عليها وإلا اللي اكتشفتها بتبيع مش وحدك. أما تو بعد نشوفوا الكنز هذية شنو فيه معانا. زيدا كنز آخر الجميل ذي. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا ذي.
1: عايزك أرحم والديك.
0: مرحبا بك. مرحبا زيدا بأشرف بن سلم. أهلا وسهلا ومرحبا أشرف.
2: عايزك ميسي بكو. شكرا على الاستضافة.
0: ومرحبا زيدا بالفتاة الجميلة التلميذة الصغيرة إسراء.
3: مرحبا
0: بكم. البدايه باش تبدا بالكنز مع المخرج. دونك نحكي شويه على تتويجات بتبيع الف مبروك ونذكروا بتبيع على المسرحيه هذيا صنع نتاعها وبتبيع والمؤسسه زاد اللي وراها ومش عمل واحد. باش نحكيوا على زوز اعمال. اما باش نبداو بالكنز.
1: اذا الكنز هو عمل موجه للاطفال. شارك في مسابقة الأعمال الموجهة للأطفال مهرجان الجهوي لدور الثقافة ودور الشباب بصفاقس. العمل هذا هو من تأليف الفنانة الأستاذة آية اللومي
0: اللي باش تجيب
1: حدينا بعد شوية. صحيح. اقتباسا عن رواية الخيميائي لباولو كويلو. إذن العمل هذا دونك اقتبسته آية وشرعنا في نسجه معناه كيفاش ندبتوه للأطفال. على الركح مش نلقاو 17 ممثل. كلهم شباب كلهم مغرومين كلهم دوي كلهم يحبوا الشيء اللي يعملوا فيه. دونك تحية لهم الكل. تقريبا كل واحد ساهم من موقعه باش ينجح العمل هذا. مش سهل تعرف انت معناها الظرفيه اللي تعدينا بها. رانا في القويل في
0: السيف سخون باشا مغير ماء مغير ذو.
1: صحيح. دونك يوميا الساعتين متاع النهار واحنا هنا نصنع في الديكور هنا نبرفع النص نخدموا في المشاهد. دونك
0: تروتشو تحركوا في العرائس.
1: صحيح.
0: العرائس في عمل
1: آخر. العرائس في عمل آخر لكن هذا زاد فيه تسمى ديكور يشبه العرائس نبغى نحكيو فيه. دونك الحمد لله اللي التعب هذايا والمجهود هذايا توج في الأخر بالعرض هذايا اللي عملناه. والعرض في حد ذاته توج بالجائزة الأولى للعمل المتكامل وترشحنا يعني المهرجان الإقليمي اللي باش نمثلوا به ولاية صفاقس ان شاء الله في المهرجان الاقليمي اللي باش يكون في توزر في العطله هذيك النصف الثلاثي الاول ان شاء الله. هذا هو يعني لمحه على العمل. بعد تو ايه حبيت تحكي اكثر على
0: الكنز ونشوف الكنز وين بالضبط.
1: صحيح. تحكي زيدة. اكثر هي على النص.
0: دونك زيد بحذك بيه نتعرفوا عليه.
1: بيه هو النجم
0: المهرجان
1: الدين الحديد.
0: ايوه الدين الحديد. مرحبا بيه الدين الحديد.
4: عاشك مرسي بوكو.
0: نتعرفوا عليك.
4: ميسا اسمع.
0: مرحبا.
4: قدم نفسك. انا نقدم لك اسمي زياد الحداد ممثل مسرحي. شاركت انا في العروض. شاركت انا في مسرح الشارع. وشاركت زادة في مسرحية فيني. وشاركت في مسرحية توكسي اللي قلت روحي فيها بالقدا. بكرش انا باش نتصور انا اول واحد انا باش نتحصل لك الجائزة. ما اللي سمعت من السيد امير بالاسود. قال لي ذي هو قال ذي هو
0: احسن محرك على
4: رأس. احسن محرك على رأس. كي سمعت ملي قال احسن محرك العرائس انا دهشت. انا ملي قال
0: ما كنتش اتوقع.
4: اي ما كنت باش نتوقع انا اول واحد انا باش نقول روحي فيها بالباي الخدمه هذه. بعد ما كملت العرض بتاع توكسي تعديت العرض اللي بعده اللي باش نعمله
0: اللي هو
4: عرض بتاع الكنز. اديت في دور الحارس. في المشهد الاول انا ظهرت فيه. وفي المشهد الثاني زاد كيف وحتى المشهد الاخراني انا كنت متردد شويه في المشهد الاول بالرغم انا متحمس.
0: معليش ترددت خفت شويه جيك تغاك.
4: اي تنجم تقول جاني شويه خوف. مش
0: كيما احنا فنشتوا اول حصه جينا تغاكره نقعدوا بالعوام اما ديما اول حصه يجيك تغاك خاصه حصه جديده معناتها عادي جدا.
4: اي
0: قولي شنو

0: المسرح شنو لقيت فيه؟ علاش تحب المسرح انت كدين حديث؟
1: انا ملي مشيت انا المسرح اول مره انا لقيت راحتي فيه بالباهي.
0: وقتاش عمرك؟ قديش عمرك وقت؟
1: عمري 29 سنة. انا كي دخلت للكومبلكس وين بهذاك المحط الواجهات الكومبلكس مركب الشبابي دخلت انا وقتها في عام 2022 وقتها عمري 29 سنة. قعدت انا شهر غادي وبعد مشيت ترانيت غادي في بلاصة بعيدة وزدت انا عاودت رجعت للكومبلكس مرة اخرى وزدت عاودت مشيت الشحية وزدت عاودت نفس الشيء.
0: كل مرة تمشي النادي مختلف معناتها.
1: اي انا خممت انا كنت باش نترنى في دار الثقافة ولا في الجاموسي.
0: ايوا
1: كي عاودت رجعت للكومبلكس مرة اخرى مشيت انا حضرت مسرحية متاع مسرحية تاع لا اله الا الله مسرح الشارع. انا عرضت فيه اول مرة وقتها في الصندوق دراماتيك.
0: اي اليوم مختلف على المسرح في العلبة معناتها.
2: وي وتوج بجائزة أحسن ممثل.
0: معناتها أي عمل فيه ديما أحسن ممثل ولا أحسن عرائسي.
1: هي أول مسرحية اللي عملتها مسرحية بتاع باع وروح عملتها أنا في الصندة دراماتيك.
0: أيوة.
1: وبعد شهر مشيت أنا للجاموسي ما كتبش باش نكمل مشيت لدار الثقافة وزيت عاودت مشيت مرة أخرى. وثم عرض أنا كنت أنا باش نعمله هي مسرحية اسمها مسرحية الدهليس.
0: هاي إذا حكينا فيها قبل
2: سيرة ميشيل مجهولة. تحية
0: رامي.
1: تحية للأستاذ رامي الشارني. قعدت انا ترن عنده عامين في دار الثقافه. هو بعد من مشى رجعت للجاموسي. اما بالرغم انا ما زلت انا في دار الثقافه خاطر ما حبيتش نبر على اصحابي غادي عشرة وعباره على عائلتي.
0: الوفي معناتها تحبهم الكل معناتها.
2: وحاول
0: عائلته
2: حاول انه يجمع بين سوا ديزون زوز عائلات يعني في المركب الثقافي وفي دار الثقافه بابا.
0: زوز تجارب مسرحيه مختلفه. زوز ارواح معناتها كل فذاء والروح نتاعو.
1: وانا
0: لقيت روحك المهم في الزوز.
1: لقيت راحتي في الزوز. حبيت نرضي الأطراف أنا. ما حبيتش نقول هذا خير من الآخر ولا
0: تعلمت منهم الزوز تسرق منهم في الصنعة الزوز معنى.
1: مش مسألة نسرق منهم في الصنعة حاجة أنا ما قلت
0: تتعلم
1: أي نتعلم. أما أنا ما قلتش أنا جماعة دار الثقافة خير من جماعة الجاموسي ولا جماعة الجاموسي خير من جماعة دار الثقافة. هم هي برا أصحابي وأخواتي وعائلتي و يبارك إن إحنا كلنا الماء والملح.
0: أي محليك يا بي محليك فيش
1: عايشك حالي ايامك.
0: دونك كنز اخر هذا عندك كنز انت حتى قبل الكنز عندك كنز. كل عمل يشارك فيه معناتها ياخو تتويج.
2: ذي معناها انا
0: نعطي شويه على ذي من وجهه نظرك توا كمخرج مسرحي وكناشط في الثقافه والمسرح.
2: ذي هو مثال الممثل خليني نقول ما يتعبكش منضبط يجي قبل الوقت يقعد في الكوليس يستنى وقت اللي تقول له تو باش تخدم يقف يخدم. اليوم عملنا حاجه يحفظها غدوه يعاود يسالك عليها اسكو هذيك باش نكملوها ولا يتبع لي ديتاي نتاع لي ديتاي. يحب معناتها يحب روحه ديما يظهر في صوره باهيه وهذاك الشيء اللي خلاه زاد تميز
0: يعني ذكي ومنضبط.
2: اي نعم اي نعم. وهذا الشيء اللي خليه حتى في العمل العرائسي اللي شارك فيه وخذا فيه جائزة أحسن محرك عرائس واللي العمل في حد ذاته زاد توج بجائزة أفضل عمل متكامل في المسابقة متاع مسرح العرائس. الانضباط متاعه نأكد لك هو الشيء اللي خلى ضياء يعني يقدم ذاك
0: المردود
2: البيهيفور.
0: برافو. تعرفنا شوية على ضياء الدين الحديد وبعد زيزة نزيدو نحكي شوية على تحريك العرائس وعلى دور الحارس في مسرحية الكنز. نتعرفوا على التلميذة الجميلة إسراء أنسابي مرحبا بك إسراء، عرفنا بروحك وقتاش بديت المسرح، شنو لقيت في المسرح، شنو زادك المسرح في حياتك اللي هي مازلت صغيرة 17 سنة أما نتصورها كبيرة لو عام في المسرح بخمس سنين البراء؟
3: والله كانت هي صديقتي عايشها ويفضلها ريم بن فرحات، انا اول ما بديت نقرا معاها انا كنت نلوج على مسرح خاطرني مغرومه به من اللي انا في المدرسه، عملت في مسرح نتاع المدرسه، عملت في مسرح نتاع في الحي نتاعنا، اما حبيتك اللي نوصل لحاجه اكثر كي عرفت من صاحبتي اللي فما مسرح في الجاموسي نسيت معاها، وقتها اول نهار كان ليلي مع سي امير بالاسود زادني برشا حوايج في حياتي، تعلمت فيهم برشا حوايج اللي أنا نولي نخمم أكثر في البارتنير متاعي، نخمم أكثر بروح المجموعة، نكون أكثر صبر أكثر معرفة وبرسمي راهو حاجة على محلها، والعبيد اللي تحب أي حاجة في الدومين متاع الفن ننصحها أنها تمشي، خطر حياتي والله كانت تعاسة، كان نحس ندرك فيه نقصتها حاجة متى والله وليت إنسانة
0: الفن معناتها وقت نقوله فن نقوله ليه تعاسة، نقوله فرح نقوله بهجة، أنت ليه
3: صحيح نوجه شكر لصحابي اللي ما خلونيش وحدي، فرحانة خاطرهم دخلوني في الجو ونحبهم الناس الكل، وإن شاء الله نكملوا الحوايج أكثر، وأنا فرحانة بمسرحية الكنز اللي هي كانت أول عمل ليلي وخذ الجائزة الأولى وخذيت فيه المرتبة الثالثة كأفضل ممثلة صاعدة، فرحانة برشا معناه اللي أنا وصلت لحوايج هذوما.
0: قل لي شنو دورك في المسرحية هذي؟
3: قردة.
0: قردة علاش القردة ما حليه من شخصية معناتها تتميز بالنورمال مو في بعض الحضارات بالحكمة معناتها الخفة والحكمة،
3: وعندي فيها بارتنيري اللي هو زوجي ريان كراز نشكره خطر عاوني في الخدمة فهمني أكثر وكان خدمتنا مع بعضنا محليها وإن شاء الله نوصله.
0: دونك قديمي بطبيعة نجمو تشوفو في الكاميرا هذا تتويج في المهرجان الجهوي النوادي المسرح دور الثقافة دور الشباب والمؤسسات الجامعية، دونك تتويج أحسن ممثل وعد في مسابقة الأعمال الجامعية للأطفال محليت في محليه الجيزة تقعد هكي ذكرى من الذكريات بطبيعة إلى جانب تتويجات الأخرى
2: ومحليها التتويج محليها معناتها كيف تحس روحك تجازيت شوية على المجهود متاعك
0: نقرب شوية الميكرو
2: على التعب متاعك، دونك بالحق حاجة تفرح حاجة تحفزك انك تزيد تاخد اكثر مسؤولية على عاتقك باش في المستقبل تقدم خير. أسراء يعطيها الصحة، أثناء أول عام معايا
0: هذه في بالي أصغر واحدة معك في الجروب ولا عندك ما أصغر من؟
2: معش هي تتعارك هي ويوسف جبجوب تقريبا على شكون أصغر واحد دونك أسراء بالحق أول معناتها الرول في حد ذاتها ما كانتش موجودة في الكتابة الأولى متاع أي للنص دونك خدمة على امبروفيز هي خدمة على روحها صنعت ميم هي كالوذين وعملتها كدير ريشيرش على المكياج وكذا دونك اجتهدت ولا لقات روحها نوميني بارمي اللي تروى معناتها احسن ثلاثة ممثلات صحيح ما توجدش هي بالجائزة الاولى كاحسن ممثل صاعدة اما النوميناسيون في حد ذاته هذا كتتويج ديجا
0: اكيد
2: والعرض في حد ذاته نرجع نقول العرض في حد ذاته تتويج للناس الكل تتويج للمجهود للتعب اللي تعدينا به الناس الكل.
0: باهي نمشي لأشرف بن سالم، عرفنا بروحك يا أشرف، نحكي شوية زاد بعد شوية على الكنز.
4: أشرف بن سالم 22 عام، ننشط في الكلوب نتاع الجاموسي نادي مسرح الحدث دوبوي 2019.
0: أها. و 7 سنين هكيك تقريبا.
4: خدمت دور سانتياغو في مسرحية الكنز.
0: سانتياغو، شنو يعمل سانتياغو؟
4: هو الدور عليه الحكاية هو أخته كلارا حبوا يخوضوا مغامرة باش يلوجوا على الكنز هذا المفقود. دور الحكاية في انهم شنو من العوائق اللي باش يتعرضوا لهم معناتها في المغامرة بتاعهم هذيك، لين في الاخر يكتشفوا انه الكنز الكل في التعاون معناتها في كيفاش تعاونوا مع الشخصيات اللي موجودين عندنا في المسرحية اللي باش يتعرضوا لهم من بعد باش يتغلبوا على العقبات هذوك وعلى لي زوبستاكل هذوك.
0: يعني في الاخر الكنز هو قيمه من القيم،
4: هو السوليداريتي اكزاكتومون،
0: هو التعاون. خلينا نرجع مع امير بالاسود، بتبيع العمل راهي الموجه للاطفال على عكس ما يظنوا الناس راهي من اصعب الاعمال. الكتابة للأطفال سواء كتاب وإلا مسرح راهي من أصعب ما فهم.
2: صحيح مش سهل. احنا بدنا
0: فما دي كاتيجوري زاد حتى للعمار
2: اي فما العمار دونك مش كما تخدم على اليافعين نقولوا احنا
0: مش كما طفوله مبكره مش كما طفوله
2: ما احنا نحاولوا نكونوا جينيرال شويه معناتها نحاولوا نخدموا على العمار من تقريبا 4 تقريبا حتى لل 12 تقريبا نحاولوا انه العمل نتاعنا يتفهم سواء في العمر الطفوله المبكره ولا حتى اللي بعد. قلت انت مش سهل العمل موجه الاطفال اصعب من الادوت صحيح. احنا ديجا خدمنا قبل بامال دو فوا اعمال موجهه للكهول وشاركنا في المسابقه نتاع الاعمال الموجهه للكهول. اللي يختلف في الاعمال موجهه للاطفال في لي ديتاي الطفل الصغير ما لازموش يحس انك سوا ديزون تكذب عليه ولا تبلفط فيه معناتها وانا عملت لك حاجه زعما زعما لا لازم يصدقك. دونك كيفاش باش يصدقك؟ لازمك تقنعه سواء بالاداء سواء بالاكسسوار بالديكور بالاضاءه
0: ندخلوا ليك العالم السحري
2: صحيح ندخلوه لازم يعيش العالم هذاك. وكيف كيف الخرافه لازم تكون خرافه مقنعه وتجبده باش ينجم معناتها تعرف انت طفل صغير مش بالضروره راك تخليه ساعه غير ربع وهو مركز معاك. دونك كيفاش انت مش تتغلب على السواديزو قلة التركيز متاعه وتخليه يركز معك
0: كسر المونوتوني يجبك تخلق عناصر فرجة اللي تخليه مواكب معك
2: افكتيف معك. دونك هذاك علاش نقوله احنا مسرح طفل ديما راهو ما هوش سهل ديفي وخذناه الحقيقة وكنا واعيين الناس الكل بالمجموعة كاملة انه ديفي ما هوش سهل والحمد لله ربي توفقنا باش معناتها انا في العرض قعدت في وسط الببليك وفما أطفال جاءوا حضروا ونشوف في ردود الفعل متاعهم وفهموا مع تسيرتو هذاك اللي جو دكتور اللي خدمناه وكل وصل لك الصغيرات تفاعلوا معاه وهذاك مهم بالنسبة لي أنا نحس روحي أنا ومجموعتي نجحنا معناها في في أن نوصلوا الخدمة متاعنا. كاو دونك حتى الديكور معناها خذا برشا وقت منا احنا مشكوره زميلتي مروه العجمي معناها عذبتها معايا مسكينه تجي تبدا تخدم معايا انا نروح ونخليها تخدم نجي غدوه نلقاها تخدم. دونك ما شاء الله عليها
0: معناتها وصلتك للديكور اللي انت حلمت بيه في الكنز.
2: هي اصلا انا معناتها بديت معاها تصور ومن بعد جبت روحي خاطر هي بدت هي في الاخر فنانه تشكيليه دونك عندها فكرتها بنيتها على فكرتي والحقيقه سرحت وانا خليتها قلت لها معناها اعمل
0: عم بحرك عم ابداعك
2: وما شاء الله معناها
4: ابدعت فيه
2: صحيح.
0: والشباب عاونوك شويه ببعض الافكار
2: بيان سور الشباب
0: كيما اسراء لي اكسسوار وخلقت شخصيه القرد معناتها كيفاش مشيت عملت ريشيرش كي سالت شات جي بي تي شفت عمي للاطفال شو عملت بالضبط.
3: والله انا انسانه معناها من الصغرى مغرومه بالتلفزيون مغرومه معناها ديما نرى معناها القرد وكيف شخصيته كيفاش يكون ديكورته ما نكذبش ما انا عملت ريشيرش اما في الاخر الفكره توصلت لها واحدة علاش خطر كل مره نرى موديل مره يعجبني ومره لا مره يعجبني ومره لا نقص ونعاود نقص ونعاود ثلاثه مرات المره الثالثه هي اللي نشات فيها وكان سمح وعجبو وانا عجبني واحدة من الناس وهذا اللبسه.
0: برافو ذكرتني انا فما عمل مسرحي ممتاز ومن افضل الاعمال المسرحيه اللي جينا كنت اذكر امير في ايام قرطاج المسرحيه اللي هو جانجل بوك نتاع روبرت ويلسون. عندنا حوار صدر اذاعه صفاقس قمت به مع نجمو تلقاها على الانترنت شفنا القرد اما شفناه بطريقه سحريه وبسيطه راهو هي مسرحيه بسيطه جدا لكنها مسرحيه تقعد تتفرج ما تفدش
2: هذا هو انه زادت
0: كيما الكبار كيما الصغار
2: صحيح ما لازموش يفد لازموش يحس بالملل وهذا اللي نحاولوا نخدموا عليه نحاولوا نتوافقوا فيه ولو نسبيا اما ديما نحاولوا والانسان ديما زاد يصلح صحيح توجنا لكن فما زاد بعض النقاص نحاولوا نخدموا عليهم باش نحاولوا نحسنوا في العروض القادمه.
0: خلينا نرجع لسانتياغو نرجعوا كيفاش حذرت روحك اشرف بن سالم للدور هذا
4: والله
0: قبل كل شيء قريتها رواية أنت عندك قريت فكرة عليها؟
4: قريتها ما عندي برشة.
0: أي
4: عندي برشة مثل مثل بريمير النيفي بيل قريتها. بعد قريت التكست نتاع الخدمة متاعنا هي أدابتاسيون معناتها خذيت من
0: طب بعد نحكيو معناتها مع السيدة الكاتبة على الاقتباس.
4: هي خذيت من باولو كويلو نتاع رواية الالشيميست وبحرة وحدة معناتها مشيت في ثنية أخرى باش تجبد لونفون كما قال أمير الساعة معناتها تحكي على برشا حاجات الطفل تخليه يتبع على الأخر. أول ما خذيت البيرسوناج شفت شني اكثر صوت اكثر كومبوزيسيون اكثر حاجه تنجم تقبلها العين. جا عندي اختي صغيره عمرها 5 كون تستيت عليها معناتها قعدت نجرب خبر الباب بعد نخرج اسكم مشيت ما مشيت باه نعاود حاجه اخرى ما يصيرش نجرب هذه ماشي مريم خليها هكا
0: التجربه والمراقبه
4: شيئا فشيئا توصلت معناتها عملت حاجه بلوز وموا راضي عنها مع مزيد التصليح معناتها نجم نبدل حاجات نعدلهم مع سي امير ونشوف وين تنجم توصل معناتها. اما توفقنا بلوز وموا ان شاء الله معناتها نعملوا بخير.
0: جائزة احسن ممثل وعد دونك حصل عليها
2: أشرف بن سلمي
0: يتوقع يحكي لنا على تجربته دونك التجريب والمراقبة والتعديل وهذا يهم جدا بالنسبة للممثل يكون عنده الحس هذا
2: أكيد جدا. وأشرف راه مش جديد عليه التتويج بالجائزة هذه توج بها في السابق مسرحية الدكتور خذ الجائزة في المهرجان الجهوي وخذ الجائزة في المهرجان
0: أقرب الميكرو أمير
2: سامحني.
0: دونك عندك تلامذة وعندك ممثلين مثابرين كما ذي بكري حكيت لي مع تفهم الاستقامة والمثابرة وأنه الانتباه
2: وي هذا بالحق اذا كان ثم شخص نقولوا احنا طول في
0: مش موهبه كهو
2: ثم حاجه تغير اذا كان انسان طول في النشاط نتاعنا في داخل النادي فانسان راهو هذاك بالحق انسان مثابر انسان مجتهد انسان يحب الشيء اللي يعمل فيه فوق ذاك الموهبه حتى كان الموهبه مش موجوده راهو معناها تعلم على الاقل وطور من مهاراته وهذا في الاخر احنا الهدف من النادي متاعنا هو استقطاب الشباب ودمجهم في محيط معين اللي بعد يبرزوا فيه مختلف المواهب متاعهم والطاقات.
0: احنا شفنا توا معناتها عينين الممثلين معناتها بعين امير الاسود ماذا بيا نشوف هكا الشباب اهم الميزات في زملائك. اسراء خلينا نبداو اهم الميزات اللي تلقاهم في الممثل زميلك اشرف بن
3: والله انا بالنسبه لي قدوتي على خاطر وخلف انه اقدم مني عاوني برشا اعطاني المشيه اعطاني الصوت اعطاني التصرفات وانا نشكره برشا على خاطر وقف معايا وعاوني وقدش من مره كل بروفه وانا عاود يعطي الصحه وسع باله معايا وانا نعتبر قدوه خاطر برسمي ما شاء الله عليه حتى معناها كان باش نحطه في رول اخر يتقمصوا فيه سوا يعطي الصحه
0: ذي
3: زادة برغم اللي انا عرفته معناها في وقت قصير ما انسان على محلاه انسان خدام انسان محترم وبرسمي معناها الصفات الاخلاقيه وكل تلقاه فيه على انسان مثابر انسان يعاون ويحاول يشجعك كل ما عنده ونحترمه برشا ونقدره برشا.
0: السيد المخرج والمكون أمير الأسود
3: هذاك نعتبره بويا نعتبره خويا بالرسمة خاطر عرفت أول ما دخلت كنت حاشمه كذلك اللي هو قال لي لا ميسالش ورانا كنا عائلة في بعضنا هو زاد شجعني زاد عاوني وسع باله أنا نشكره برشا على وسع البال مسيا والله نحبك برشا ويعيش.
0: وكيفاش وليت في المدرسة في الكلاس المسرح شنو زيدك معليش؟
3: والله زيدني رزانة في مخي حاولت اني نبدل عقليتي ما عادش اكون نغزر للامور بسلبيه برشا ما عادش نحس بك اللي انا سي فشلت ما نعاودش على خاطر اي انسان في الدنيا ذي يفشل
0: والمسرح يعتمد على
3: الفشل
0: والإعادة
3: بدل برشا فيا حتى في علاقتي مع دارنا يشجعوا فيا يعني نشكرهم برشا وخليني اكو عندي شويه حكمه عرفتك
0: كيما القرد
3: صحيح
0: كيما القرد. خلينا نشوف اشرف بن سالم الميزه اللي في اسراء
4: به الميزه اللي في اسراء
0: انا شفتها متحمسه هيك كلها بهجه
4: احنا في النادي مسرح حدث معناتها جروب واكثر من جروب نحن اون فامي معناتها
0: وكلكم شبيبة من أعمار مختلفة شوية.
4: هذاك اللي خدمنا نحن أنا من أعمار مختلفة. مثلا إسراء وبرشا كيفة في الجروب متاعنا يحبوا يحسنوا يحبوا ياخذوا الرأي والرأي المخالف ويحبوا يسمعوا من أطراف الكل معناتها في الكلوب متاعنا يسمعوا من المجرب ومن القديم ومن الجديد ومن جوست باش هو يوصل لك الإيماج اللي هو يحب يوصل لها معناتها فهمت يوصل للبرفكسيون نقولوا نحن كيفاش نعمل شنو هي المشية شنو هو الصوت اسكو هذا يمشي ما يمشيش نعاود زعما نحسن زعما نجرب زعما. وهذاك أكثر حاجة تقربنا نحن كجروب لبعضنا. أنا مثلا إسراء نسمع منها ونحاول ننصحها وتحاول هي تمشي معايا معناتها تتحسن. هذا كان يعز بي على الاخر معناتها كي نلقى اسراء تجيني تقول لي اشرف بالله كيفاش نعمل هكا يصير ما يصيرش ما تتصورش قداش معناتها تقربها لي اصلا ك ك كبارتنير كسوا في المسرحيه. وهذاك كله يبان بعد شهر سنين لكن اللحمه هذيك وكل العائله اللي نحن شكلناها سنين وسنين سيامير تعب معانا وكذا ويحاول لماكس انه نكونوا لحمه هذاك كله يبان من بعد ما اذا كان ثم نجاح راهو جراس سيامير وجراس الشيء اللي شكلناه نحن بالطريقه
0: هذه اسراء والفريق توا باش الميزيت اللي تعرفهم في الدين الحديد
4: ذي صديقي ذي مثابر ذي خدام ذي يسمع الكلام ذي ضامر يبدع عنده نكت معناتها شيء غريب من وراء الخيال ذي خدام عرفت يحب يركز ياسر ذا يركز معناتها ديما فايق كي تبدا في الخدمه ما تحكيش معاه ذي خاطر
0: ديجا اقوى ميزه عنده هي التركيز
4: اقوى ميزه عنده ما تحكيش معاه ذي خاطر ديجا مركز معناتها ملم بكل شيء ما تقولوش ذي يعمل هذيك ولا عمل هذيك خاطر تهنى عليه
0: اها ذكرى عنده ذكرى جميله وانت شنو اهم ميزه في بي
2: ذي كما قلت لك
0: وعنده برشا ميزات اما الاقوى اللي تفوق فيها معناتها على على روح
2: كيفاش نقولها لك معناتها حريص ولا
0: حريص
2: معناتها راه ساعات حاجه حتى بسيطه برشا ما يأجلش حتى الغدوه باش نتقابلوا باش يسالني عليه لا يروح للدار ساعات يطلبني بالتليفون ولا يبعث لي ميساج صحيت يسالني عليه يقول لي الديتاي هذاك ولا الحكايك ولا اللي المعلومه اللي قلتها لي ولا فهمتني وهذا يعجبني فيه وهذا الشيء اللي خليه ينجح في الشيء اللي يعمله.
0: احنا بعد شويه باش نمشيو نغم اما خلينا نختموا بمعنيتها بالنقطه هذيا معنيتها توا في الدين الحديد باش يعطينا اهم ميزات اللي يلقاهم في اشرف بن سالم. هو بي أما هكا أفضل الميزيت كممثل
1: ما نعرفش كيفاش باش نفسر لك حسيت أنه عنده إصرار عنده هدف معين إنسان مثابر صاحبي ود جروبي وما عنديش برشا ما اللي تعرفت عليه حسيت أنه عنده عزيمة كيف وكيف أقرانه وأنا نشهد له هذا في الخدمة بتاع سانتياغو رجل روحه فيها بالباي كي هو حب يمثل في دور القرد

0: زاده حسيت انه هو عنده في امكانيات. مثلا اي واحد عنده ثقه في روحه في الخدمه ولا في العمل الجماعي ولا في العمل المسرحي على الاقل انا هذا زاد ينجم هذا يساعدني زاد هذا ينجم يطور لي من
1: القدرات
0: القدرات نتاعي وفي الخدمه في التركيز. انا حتى كذا ساعات نمشي انا نفرج انا في العروض نتعلم انا حاجه ناخو حاجه على الاقل هذه باش تنجم تفيدني. خاطر في المسرحيه الممثل كي باش يبدا حاجه ولا في العرض الممثل لازم يكون عنده ثقه في روحه ما لازموش يتردد. اذا هو باش يبدا حاجه على الاقل باش ينجم يرضي الجمهور. شنو اخر زاده باش انا ما نحبش نزيد نطول
2: وبالنسبه لاسراء
0: اسراء انا ما عنديش برشا من اللي تعرفت عليها
2: شنو المميز في اسراء كممثله
0: انا من الاول انا ما زدت ما نعرفش عليها برشا حاجات اما انا حسيت عندها ثقه في روحها في الخدمه صديقتي وزميلتي ونقدرها ونحترمها ويبرى على أختي في الخدمة رجلت روحها بالكدا في المشهد في دور القرد
2: أي.
0: شنو آخر زادة والله بصراحة سامحني عشان أنا راني ما نجمش نلقى أي إجابة باش نجم أنا
2: ميسالش
0: نعبر بها وأما أنا حبيت
2: نعرف اللي عندك برشا حاجات تكون هيلهم أما ما تنجمش تعبر عليها ميسالش ربما الفرصة أنك تزيد تكتشفهم بعد وإسراء زيد تكتشفوها في التدريبات متاعكم بتبيع في بقي العروض المسرحية احنا ما زلنا مواصلين بعد شوية باش نرجع مع ذي زيد باش نشوفوا التجربة متاع تحريك العرائس وهذا العالم السحري إن شاء الله قريبا زيدا باش يكون معانا في أجور الفنون أحد أهم نجم نقولوا العرائسيين والعرائسيات في تونس في العالم العربي وفي العالم اللي هو الأستاذ الكبير محي الدين بن عبد الله بتبيع لو فامو محي الدين بن عبد الله اللي يكون علاقات كبيرة برشا لصفاقس بتبيع وبدايته كانت في صفاقس وكان في فرقة إذاعة صفاقس وزيدا في عدد من المجموعات المسرحية قبل حتى من مراكز الفنون الدرامية وروك حياة بس في قصب الجمهورية. احنا نمشي والنغم بتبيع بش نرجعوا بعد شوية مع الفريق بش نرجعوا زيدا مع السيدة الكاتبة الأستاذة إيا اللومي اللي كتبت نص مسرحية الكنز. هذي النغم وراجعين.

فنون.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من الناس الكل على موجتنا موجة إذاعة صفاق سيفي. مواصلين معكم المشوار لحديش وخمسة وعشرين دقيقة، ما زلنا في فنون 10 سبتمبر 2026. تحية كبيرة برشا للناس اللي تبع فينا بتبيع على فيهم على الانترنت www.radiosfax.in. من جديد نرجع الفريق مسرحية الكنز للمخرج أمير بالأسود، وسعيد جدا أن نستقبل من جديد مرة أخرى المخرج أمير بالأسود دين الحديد أشرف بن سيد وتلتحق بينا كاتبة نص المسرحية الكنز اللي هو اقتباس بتبيع عليه رواية شهيرة ربما من أشهر الروايات في العالم اللي هي الخيميائية. أهلا وسهلا ومرحبا. أنت أستاذة أدب عربية.
1: عربية
0: دونك مغرومة أكيد بالأدب العربي والأدب التونسي والعالمي
1: أكيد.
0: شو لقيت في النص متاع الخيميائي؟
1: الحق أنا معناتها بصفة عامة يعني مغرومة أني نقرأ روايات وكل شيء، صرتوا يعني في الفاكولتي معناتها مطالبين أنه نقرأ روايات بما أنه معناتها التحقنا بشعبة العربية. فيعني حسيتها رواية فيها نوع من العمق، فيها نوع من الفلسفة. نحب يعني الروايات اللي يكون فيها كنوع من الرموز، أن تكون ترمز الحاجات هكا تمس القلب، هكاك تخليك تفكر، تخليك هكا تحاول تفهم المعاني معناتها الموجوده في وسط الروايه. يعني هي روايه من الاصل تحكي على راعي هو حب يفهم العالم معناتها على شنو يحكي، حب يتبع احلامه وطموحاته، ففي وسط باش يخوض رحله يعني باش يسلم في اللوم الحاجات اللي تتربى عليهم معناتها باش يحاول انه هو يكسر ذاك الجمود والتقليد ويحاول يخرج للعالم يشوف يتعلم معناتها حاجات ويوصل الحلمة اللي يحب عليها، والمغزى متاعها اللي هو في الأخير هو روح الكون معناها.
0: حلو هذا روح الكون.
1: أنا يعني ما تستلهمت منها، حبيت حاجة نبسطها تكون يعني موجهة للأطفال أكثر. يعني نجم ساعات الحاجة اللي نكون نلوجوا عليها راهي مش بعيد علينا برشا، راهي بحذينا احنا نغزروا بهكا بحذينا نلقاوها، مش لازم نبعدوا لبعيد. ويعني حبيتك نبسط الفكرة على قد ما نجم معناتها انه باش الصغير يتقبلها ويفهمها وتكونك حاجة سامبل ومفهومة معناتها بالنسبة للصغير.
0: محلية حتى عبارة روح الكون، واحنا ديما في بحث معناتها على الروح هذه، وساعات اكثر الاشياء اللي تظهر لنا صعيبة وبعيدة هي بحذينا وإلا في انفسنا ساعات.
1: صحيح يعني الإنسان ساعات يلوج على حاجة بعيدة هي راي معناتها بحذية في يلوج عليها في روحه، كسوة كانت الشجاعة إنه يخرج يشوف ناس جديدة، إنه الإرادة معناتها المفاهيم هذيك راي موجودة فينا مدفونة، أما إحنا بحكم
0: الدنيا يلزم بصيرة يلزم العين هكا تتفاتى.
1: صحيح يعني الإنسان ساعات ما تغفل عليها من الحياة تخليه ما يشوفهاش، وإلا إنه ساعات باختيار منه معناتها يحاول إنه يتجاهلها معناها. فحلو إنه نخد مع المفاهيم هذية، يعني هو المسرحية تحسها يعني بخلاف أنا الصغار زده حتى الكبار ينجموا يعني يفهموا منهم برشا معاني، معني تحلوا معاني على برشا حاجات.
0: دونك هذه الرواية الوحيدة اللي حبيتها الكويلو، ولا عندك زده روايات أخرى؟ خاطر هو ما عنده حتى رواية أخي من أختها، معني كل واحدة وعالمها.
1: والله الحق أنا أكثر واحدة هي معناتها لفتت انتباهي رواية الخيميائي، يعني جيت في فترة الباك متاعي يعني خليت المحاور وشديت باولو، قلت يعني عجبتني الرواية وقريتها برشا مرات. الحق استلهمت منها برشا حاجات وحلت لي عيني على برشا حاجات، يعني حسيتها بالحق راهي رسالة إشارة هذيك معناها في الوقت
0: هذيك. هي ديجا اللي من برشا مسرحيين وسينمائيين في العالم
1: صحيح، وترجمت لأكثر من لغة معناتها. صحيح.
0: دونك كيفاش تقبلت معناتها انت اقترحت عليها الاقتباس هذا ولا معناتها ايه اللي اعطاتك الاقتراح هذا؟
2: به هو والله انا نسيت بالضبط الملابسات نتاع
1: احنا حابين نخدم يعني حاجه للاطفال
2: صحيح
1: من الاول، يعني ديما ديما نحبوا نخدموا حاجه هكاك يعني بموافقه الجميع يعني في الجروب وانتم اللي اصروا كاو يعني نسا قعدنا كالعاده عملنا طاوله وكريسي وقعدنا يعني نتناقشوا. فانا جيتني الفكره يعني تفكرت الروايه هذيك فاقترحت يعني الفكره خلاص يا مريان يعطيني لوكي، قال لي يلا انت اكتب واحنا من بعدي كنشوفه معناتها ونجتزك الكتيبة ونصلحه معناتها مع بعضنا وننظره معناتها نسيت
0: كل خاطر فما فرق بين الكتابة المسرحية وبين الكتابة الأدبية.
1: صحيح بيان سيو،
0: وانتو ما خارجي من الأدب دونك معاش يلزم رجيستر آخر،
1: وخاصة انه يكون معناتها موجه للطفل، انت لازمك تكون منتبه على اي كلمة باش تكتبها، على اي رسالة باش توصلها، ومسؤولية هي بالحق يعني في الأخير، يعني اي كلمة اي رسالة تكون على عاتقك انت، معناتها لازم ديما تكون ايجابي، الرسائل لازم تكون في بلاصتها، الحوارات تكون في بلاصتها، الرموز تكون في بلاصتها،
0: حتى المصطلحات زيادة
1: صحيح، وحتى تبسيط الكلام يعني انك انت مثلا باش تكون في شون لكسيكال يعني ادبي، باش يكون كلام يعني صعيب و
0: يكون ثقيل على الطفل حتى على الكبار ساعات.
1: صحيح، فاحنا حاولنا يعني نبسطوا الكلام تكون عربية دي سهلة والناس الكل ينجموا يفهموها، معناتها مش لازم يكون انسان محنك ولا حاجة يعني حتى كبير يعني، ولا ما انسان مقراش ولا حاجة يعني، سهل انه يسمع ويفهم معناها.
0: هذه اول مرة انت تحاول نص ادبي لنص مسرحي؟
1: هو الحق احنا معناتها في الشعب متاعنا يعني نحاولوا ديما معناتها مثلا نقولوا احنا نعملوا تلخيص، نفهموا مثلا نعطوا وجهة نظرنا معناتها مثلا من الرواية هذيك ولا ما حتى من فكر معناها، فهمت؟ فاول مرة صحيح اني نكتب حاجة يعني، وصرت اني نحولها لحاجة موجه للأطفال يعني كان تحدي بالنسبة لي.
0: ما نعرفش في الشعبة العربية مثلا احنا في الإنجليزية قبل إلى جانب الأدب والروايات نقرأوا مسرحيات زادة، ما نعرفش أنتم
1: لا الحق احنا معناتها الأكثرية يعني تقاهم مسائل حضارية يعني، فاللي نقرأوا عليهم معناتها كتب معناتها نقول احنا تخص حضارة لغة يعني
0: شعر. بيه خلنا نرجع الأمير بالأسود، نعرفه كما قلوها شانتي كبير، نص مسرحي مسرحية، وخاصة توزيع الأدوار مرة.
2: وي
0: ساعات الإنسان يبدأ هكا ما نحبش نقول قلبه مشوش، أما يبدأ حاير معليت فهمت باش كون نعطي الدور هذا الدور
1: يخافي حاير مثلا.
2: والله هو ديما نقولها، أنا نقول راني ما نحبش نعطي شكون الدور، سواء نظلم به او نظلم واحد من اصحابه،
0: ولا تظلم المسرحيه،
2: صحيح ولا نظلم المسرحيه، دونك نحاول ان كل شخص ياخذ دور اللي سوا ديزون يقد واللي نجم يبدع فيه، وهي ما بعض ساعات ممكن ما نتوفقش 100%، لكن الحمد لله معناتها في الاخر المجموعه اللي عندي ils sont capables معناها. نرجع لك لسنا للادوار، خاطر سنا اتحفونا دونك بقرار جديد في قانون الداخلي نتاع المسابقه نتاع المهرجان، انه المهرجان انه المؤسسات اللي باش يشاركوا في المهرجان ما عندهمش الحق يشاركوا باكثر من عمل واحد في كل مسابقه. به واحنا في المركب الثقافي محمد جاموسي، احنا ما هنش نادي برك متاع مسرح، احنا زوز نوادي، احنا عنا نادي مسرح الحدث اللي نشرف عليه انا، ونادي مسرح الخطوة الاولى يشرف عليه زميلي منير المثلث اللي كان ضيفك الاسبوع الفارط، نوجه له تحية هو المجموعة متاعه. فاحنا كنا معناتها كل واحد يخدم على روحه، وش معناها انا نحب نقدم عمناول مثلا، شاركت أنا في المسابقة نتاع الأدول، مسابقة نتاع الأطفال، وحتى في المسابقة نتاع المونودرا، وهو زادا شارك في زوز ولا ثلاثة مسابقات ولا نسيت بالضبط. السنة بالقانون الجديد هذا ولينا لازمتنا نقسمه بين بعضنا، إذا كان هو مش شارك في المسابقة أنا ما شاركش فيها. فأنا كنت عنا عمل موجه للكهول، وكان يحضر فيه معانا رامي فاضل اللي هو ابن النادي، كان هو باش يعمل العملية الخارجية، كانت معه مجموعة، والمجموعة الأخرى مش نخدم معهم أنا وآية العمل الموجه للأطفال هذا، ما رعنا إلا أنه العمل هذاك الموجه للكهول اتأجل إن شاء الله للعام الجاي، والأفراد اللي كانوا في العمل هذاك متاع الموجه للكهول جاءوا بحذانا للأطفال. كانوا عندنا تقريبا قديش كانوا 10-8 هكيك 9-8 ممثلين ولا 17 ممثل على الركعة. فمش حتى معناها شكون باش ياخذ الرول الفلاني، لا وليت نخلق في ديرول ما كتبتهمش ايه
1: لا الام بروفيزاسيون
2: معناتها وزدناهم الام بروفيز كيما اسراء اللي كانت بحثنا الساعه شويه الرول نتاعها ما كانش مكتوب اللي هو كان القرد وحده زدنا زوجة القرد باش خدموا ولد ثنائية و معناتها خدموا على رواحهم كو هذا الحال بالنسبة زاد للأفراد الكل اللي جاءوا معنا في العمل كو
0: هذا هو
2: هذا
0: خلنا نرجع لتحريك العرائس وعمل آخر معلش نبديه مع أمير ولا مع بيه
2: هو دي بريفيرونس يحكي على تجربته ما جست نحطه في
0: يقرب لنا هيك يقرب لنا شويه
2: هو عمل في المسابقه نتاع الاعمال العرائسيه شاركوا به اصدقائنا وزملائنا اصحابنا نادي المسرح بالدار الثقافه ببحر وتوجوا بالجائزه الاولى والنجم نتاع النجم نتاع قولوا التظاهره كامله مش كان البياس هذه هو ذي دي الحداد اللي يعني نو سولمون توش في زوز عمل اللي شارك فيهم يكون زاد عنده جائزه احسن محرك عرائس في المسرحيه العرائسيه وتو يزيد يحكي لكم
0: مش سهل تحريك العرائس
2: نو لا مش سهل انك حاجه جماد وتبث فيها الروح مش سهل مش سهلة حتى طرف
0: أنا نعرف محركي عرائس هم ممثلين زيدا يقول لك بالنسبة لنا تحريك العرائس أصعب برشا معناتها
2: وي وي سيفري
0: يلزم برشا دورات تكوينية يلزم تدريب تعليم
2: ما هوش سهل ماهوش سهل ثم ريشيرش وثم كما قلت أنت دورات تكوينية وتربصات وفرجة زيدا باش ممارسة باش الإنسان ينجم
0: يتحكم في العروسة
2: صحيح وثم بليزيور تيب متاع عرائس دونك كل واحده
0: والتكنيك فما الباتون فما كل
2: فما الاجان بالافيل نقولوا احنا بعروس الخيط
0: الخيط
2: وتيج دونك برشا انواع
0: دونك سيرتو لي شينوا ولي جابوني
2: صحيح دونك برشا انواع نتاع عرس مش سهل كما قلت لك بون فما عرس تلقى فيهم ديزارتيكيل تحرك اليد تحرك الوجه مثلا تحرك الفم وحده ينجموا يسهلوا عليك العملية نتاع انك تحيها بار كونتر اللي خدم عليها ديان خاطر تفرجت فيه العمل نتاعهم
0: اللي هي العروسة
2: اللي هي العروسة ابريق ومركبين له عينين دونك ما فيهوش حتى ارتيكيل كيفاش بث فيه الروح هذيك بالتحريك مع صوته باش خلق هذاك المشهد هذاك فهمتني ما هوش سهل خدمة هو معناتها ثاني عام يشارك في الأعمال الرئيسية عملوا زاد توجو في المهرجان الجهوي والإقليمي وصلوا للوطني وصلنا ثاني تجربة له هو في هذوما الأعمال الرئيسية وهو معناتها في الجهوي ما شاء الله خذ
0: بيدين حديد كيفاش خلقت الروح في هذا الإبريق كيفاش تخيلت هكا ولي شخصية تحكي الناس وقت تفرج فيها والمتفرجين يفهموا الرسالة اللي تحب يوصلها لبريق هذي ولا الشخصية هذي
3: أول مرة
0: أنت اخترت البريق ولا قالوا لك اقتراحك وإلا هو موجود
3: حسب ما نعرف هم اختار هم اقترحوا عليه باش انا نستعمل
0: الابريق
2: اللي هو خالد معطلة مجهول وتحيه
0: مجهول وتحيه الناس الكل بعد زيد قلت لي عندك ليست تحب تسميها الكل
2: ليست الاسم تسميها
3: نحن شاركنا خمسة من الناس في مسرحية نتاع العرائس انا كما قلت لك انا من الاول هم اختاروا انا باش نحرك هذا الابريق باش نجم انا نبث فيه الروح عبارة اللي انه هو يتكلم كيما يتكلم اي انسان سواء كان في الكلام وفي الاحساس وفي الشعور ولا في المشي هذا باش يخلق له روح في الداخل عبارة على انسان بالحق انه هو يتكلم كما يتكلم أي إنسان بصفة عامة باش يضحك الجمهور
0: أيوة
3: وهذا كان حبيت أنا نوصل لك المعلومة
0: هو صعيب هذا لخاطر ما فيهش مفاصل معناتها دونك الخدمة كاملة كانت على تحريك العينين
3: اي تحريك العينين وتحريك الانف ونقص تحريك الخشم والفم زاد
0: وجه الابريق
2: منه فيه راه معناتك الخشم نتاع الابريق ما منه فيه
0: معناتك
3: اي ومشكل الابريق برا زاد ثم مثلا كيما الفريتوكس نفس الشيء كيما عملنا في المسرحيه مسرحيه نتاع فيني انا ما حركتش انا بكل انا زرت انا في المشاهد
2: ظهر كممثلة
3: اي زرت كيما ممثل كيما قلت سي امير اصحابي هذوكم هما اللي كانوا هم اللي حركوا فيك تاع لي زوبجي وثم زاد مسرحيه زاد قبلها زاد اسمها مسرحيه بروستي انا ما خدمتش انا معهم انا خدمت انا معهم اول مره في فيني وبعد خدمت في مسرحيه نتاع توكسي انا جي عندي زوز عروض عملت انا في المشهد نتاع فيني والخدمه هذيك في المشهد نتاع توكسي حركت هذاك لي زوبجي باش يعني خالي باش ينجم يتكلم عبارة نقصد نتكلم أنا في بلاستو مثلا
0: وهو كذلك يعطيك الصحة بيدين حديد تجارب مهمة أي تجربة يخوض يخو عليها تتويج وهذا يفرحكم الكل بتبيع
2: بيان سور يفرحنا احنا ضياء بالذات نفرحوا له برشا وهو
3: عاشك مسامي
0: مثال هو معنا
2: بيان سور هو مثال هو حبيب الجميع بالحق معناتها الناس كلها تحبه هو بروحه كيف ما تشوفوا لي سامبل
0: طيب خلوق مثابر يحب الشباب
2: يحب الناس الكل وما شاء الله الناس
0: وعنده خصلة زيادة كيما قيمة المسرحية التعاون والوفاء زيادة
2: والوفاء هو تردد برشا انه يخدم معايا سنة على خاطر اصحابه اللي خدموا معه مع مناول في دار الثقافة ببحر لكن من بعد هم قالوا له اوكي شجعوه انا شجعته قلت له تحب تخدم
0: نوع اي تنوية
2: ولا اخدم معنا ومعاهم
0: ومازال باش يخدم مع ناس اخرين
2: وكان تشوف معناتها بالحق اون بول دينيرجي ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه ربي يوفقه ان شاء الله نتمنى له التوفيق هو والافراد الكل
3: عاشك انا حبيت انا نعطي سؤال اخير انا مش باش نزيد نطول شوف الممثل من انا حكيت لك انا من الاول اذا هو انه هو باش يبدا باش يرضي الجمهور يزمو شيخ بها الخدمه هذه نقصد العرض اللي يعمل فيه يزمو شيخ به
0: هو يزمو مستمتع بالعمليه كيما الفنيه وكل قبل ما يمتع الجمهور
3: اي نقصد يعمل على خاطره نقصد يرضي روحه هو ما مش
0: باش ترضي الجمهور قبل كل شيء تكون انت راضي على العمل هيك
3: نقصد يكون راضي بالخدمه اللي يخدم فيها هو قبل ما يرضي الجمهور انا هيك على حبيت نوصل لك المعلومه
0: ديما تعاود وتسال وتبتبت وحريص معناتها ديجا قلت حريص على ادق التفاصيل
3: وكما قال السي امير هو انا كنت متردد صحيح اما انا حبيت نخدم معاه باش ما كسرلوش خاطره هيك عليه
0: وانت لخاطرك زيد فرحان زيد بالتجربه
3: انا فرحان لان خدمت معاه الحق
2: وانا فرحان بك زيد
3: عايشك فرح قلبك يا مسي امير
2: عايشك
0: علاش كنت حاب تسلم انت قبل كل شيء
3: شكون مثلا
0: عائلتك صحابك النوادي اللي شاركت فيها
3: هكا انا سلام على العباد الكل والناس الكل تفرج علي وتسمع فيها تاو نسلم على أصحابي اللي في دار الثقافة واللي في الجاموسي ونسلم على خالد زادة وعلى رامي الشرني زادة أنا بالحق بتاع ربي أنا
0: وعلى عائلتك مشجعتك
3: ما نعرفش ممكن عائلتي يتفرجوا فيها ولا لا
0: تويش يشوفوك في الإعادة
2: أكيد يتفرجوا فيك
3: عاشك أنا كيف قلت لكم هذه تجربة هذه تعدت تجربة تعدت على خير
2: الحمد لله
0: الحمد لله
3: يا ربي
0: أمير على شكون مش نسلموا بعد ما زلنا احنا راه باش نحكيوا قبل ما ننسيو
2: شوف انا نحب نقدم تحية يعني للأفراد المجموعة بتاعي كل لكن نحب نذكرهم بالاسم دونك ايه اللومي
0: كتبة المسرحيه
2: الممثلين ضياء الدين الحداد أميمة العامري سيرين العبيدي ليلى عمدوني اسماء ضيفاوي يوسف جبجوب يسر بالقاسم محمد حسون العابد ريم بن فرحات، أيمن الضاوي، أشرف بن سالم اليوم معنا، فاطمة حسيني، ريان بكاكرة، إسراء عيساوي، هيفا رزيق، وائل السويدي، وأنس لهيبي، هذوما الممثلين. عنا فريق تقني، يوسف الجويني ومحمد الأزهر بن جديدية. يوسف هذا التقني للصوت، وهو اللي عمل المعلقة زادة متاع المسرحية. محمد الأزهر بن جديدية
4: تقني إضاءة،
2: وبالمناسبة هو تويك طالب ما سنة ثانية في المعهد العالي في المسرحي.
0: مغفو.
2: وشرف مش التحق بيسنا سنة أولى زادة كيف كيف. نحب زادة نقدم ديديكاس المروة العاجمي زميلتي اللي خدمت معنا الديكور وتعبناها برشا. ونحب نقدم تحية زادة بنت النادي اللي رجعت معنا سنة في النهارين الأخرانيين، عاونتنا في المكياج.

0: دورهم بالمسرح. انا بديت 2017 في المسرح المدرسي، بعد كي قلت لك 2019 تجربه حتى في المدرسه مع سي امير مع سي رفيق وردة زاد بالمناسبه تحيه ليه. ومن بعد تعود التجربه في الجاموسي من 2019 حتى كشلتو انا نشط في المسرح.
1: في الباك في الباك خممت في المسرح في الاول ولا
0: في الباك قصيت؟ لا قصيت على خاطر القرايه، مخي قاعد في المسرح ما تقطعش.
1: شنو الشعب اللي اخترتها؟ ولا اللي عائلتك شجعتك عليها؟
0: انا عملت ايكونومي وبعد شجعوني باش نعمل في الاش اس سيونس دو جيستيون. عملت سيونس دو جيستيون في الاش اس سي بريمير اني، بعد قصيت.
1: فمش شغف في المسرح؟
0: ما مخي كان غادي.
1: شفت
2: هو اللي يبعد راهو يدور يدور ويرجع، معناتها احنا نشوفوا من رواحنا. حتى مثلا انا مثلا كبرت زاده في جاموسي، معناتها المراهقه نتاعي غاديكه يعني رغم مثلا نقولوا احنا نقول احنا في المجتمع نتاعنا بصفه عامه، نقول احنا السنين التالي ما كانتش الفكره نتاع المسرح انك تمشي تعمل مسرح برشا يعني نقول احنا الفكره هذه وليت
1: اكثر حتى الموسيقى كانت هكيك ما تو ابرك شويه اما المسرح يعتبروها ديما هوايه معناتها
2: صحيت
1: فريده ماهيش خدمه
2: ماهيش حاجه اساس وما ينظروا لهاش كانها مثلا حاجه تنجم تعاونك مثلا انك تكون عندك شخصيه مثلا انك تعرف تتكلم قدام العبيد انك تكون عندك اصحاب انك مثلا حاجة ما تساعدك في شخصك ومعناتها واجتماعية زيادة فبشوية معناتها ريت حتى مثلا نبعد وطول بين المدة معناتها مثلا تخون الحياة ونقرأ ونتخرج ونخرج ونخدمه بعد ندور زيادة دقنا سي أمير وقف نحن البيب شتعملوا هنا يا سي أمير جينا نحبوا نرجعوا بالحق معناها زيادة ديما ديما نرجعوا ديما يقعد بيحل فينا
1: نرجع لك ديما
3: ديما الحديث هذا صار نهارين التالي مع ملكة علوي جتني بدونك نحكيه على العودة متاعها للنادي خطريا قطعت مدة قلت لها في بالي شبيك أنا باش ترجع
2: كلها هكا
3: مي مرحب بهم بيان سور خاطر دار دارهم هذيك البلاصة اللي كبروا فيها والحقيقة احنا مع علاقتي بهم ما تقفش حد النادي
1: المسرح حييت
3: دونك ما تقفش حد النادي البرة ديما مع بعضنا وقت اللي نستحقهم ولا يستحقوني لا لا معناتها لبعضنا
2: كنا كبرنا مع بعضنا وحتى شخصيتنا معناتها اللحظة لبعضنا تبدلت معناتها مانيش نفس الاشخاص معناتها كيفاش كنا كنا انطوائيين شويه مثلا
1: وانت في الجامعه قعدت في نوادي المسرح
2: اي الحق معناتها احنا في الجامعه مثلا ساعات ما يطلب منك الاستاذ مثلا انك مثلا نص هذيك يكون معناتها
1: مسرحه
2: يولي مسرح معناها فديما انا مسبقين معناتها نلقى روحي
1: فما نوادي مسرح في الجامعه نتاعك
2: الحق اي ثم معناتها انا مش ناشط يعني كيما لازم ينشط معناتها يمكن نعرفش انا ظروف يمكن ما معناتها ديما الاسباب ديما خارجه على ايديهم معناها صحيت اي اما معناتها بلي طول الوقت تلقى شخصيتك بالحق تبدلت يعني بالوقت مثلا نفكر روحي او نهار من صوتي ما نعرفوش معناها ما كنتش تعرف صوتي كيفاش دخلت انطوائيه في تركينا كيما ما نتكلمش من بعد بالوقت يعني انسان يكتشف في روحه برشا حاجات المخيله نتاعنا بالحق تتنمى بالوقت
1: الثقه في النفس
2: اكيد وتولي تعرف تنجم تحكي تنجم تعبر على روحك تنجم تحكي قدام برشا ناس حتى اكسبوزي نهار اخر مثلا قدام تلامذه ولا قدام استاذك ولا حاجه يعني تلقى روحك حاضر معناها
1: تبدا فراشه في القسم
2: صح ما تستحقش مثلا توا يعملون فورماسيونيت توا معناتها تدخل تعمل فورماسيون تاع كومينيكاسيون تلقى روحك حاضر معناتها انت ما تستحقش انت عامل مسرح ديجا معناها
1: وهو كذلك هذه هي محلية شفت الشغف والفرحة معليتها الناس تحكي من الجويجي متاحة أنا نعرف قديش المسرح مزيان أنا بيرسونيلمون عمري ما مثلت مثلت شوية أما صدقني وين نتفرج في المسرحية نحس بروحي ولا في فيلم نخرج معليتها نحس بروحي طائرة ما عادش نحس باللي بحذية معناتها كيشي في الفرجة هذيك العالم اللي بشي هزوني لي سوين فيلم ولا مسرحية
4: في عالم آخر
2: تعيش الشخصية وتعيش الشخصية وتعيش الأحداث الموجودة
4: أنا لا حبيت أنا نقول لكم أنا
1: قرب شوية روحك للميكرو
4: أنا حبيت أن نقول لكم أنا من أول مرة من دخلت المسرح كما حكيت لكم من الأول قبل ما نمشي للمسرح أنا قبل أنا راني كنت أنا وحدي ما كنتش نعرف العباد بالرسمي ما كنتش نعرف
1: علاش كنت وحدك لي
4: باه انا وقتها مني انا كنت مازلت نسكن في الشمال انا جيتوني لصفاقس من عام 2016 عندي 3 سنين انا ما كنت نعرف حتى حد
1: عائلتك ما يحبوكش دخلت الناس ولا انت كنت منطويج على روحك شوي
4: مش هكاك الموضوع ملي جيت لصفاقس اول مره خاطر انا راني مازلت ما كنتش نعرف حتى حد راه عندي 3 سنين ومشيت انا عملت انا فورماسيون انا قبل ما نجمش انا نكمل فورماسيون
1: تكوين فيش

0: كنت نقرا انفورماتيك جينيرا، كنت نقرا بالفلوس قبل. كنت باش نكمل العام هذا يا اخي، ما نجمش نكمل السبك الكورونا.
1: ايوا
0: كملت الشترك العام اللي ما كملتوش بكل جي عام ولا عامين. كملت العام، اخذت الدبلوم نتاعي، مشيت انا عملت استاج، قعدت جي 4 شهور ولا الله اعلم ما قدر. بعد ما كملت عملت استاجات نتاعي، سمعت انا ثم بلاصه في المراكب، ثم نشهد، ثم فورماتيك، ثم كوره، ثم مسرح، ثم موسيقى. يا اخي قلت خلينا نمشي نختار مسرح.
1: تحبوا انت من قبل المسرح؟ انا ما كنتش تعرفوا
0: ممكن نسمع بيه، اما ما كانش عندي غرام بيه للمسرح. اما ملي دخلت المسرح حسيت انا ورا عندي غرام بالمسرح بالرسمي، لقيت راحتي فيه، اكتشفت انا حاجات انا ما كنتش انا نعرفها وما كنتش مصورها بالرسمي حتى لين انا عرفت انا في الاخر.
1: اكثر حاجه حبيت انا تصور تو في الانشطه اللي عملتهم المسرح
0: الحق بتاع ربي، اكثر حاجه اللي عرفتها في المسرح هذا كنت نحكي لكم، انا كنت نتفرج ديما في العروض في الصوند دراماتيك ولا في المسرح البلدي في الصوم متر في باب بحر. من الاول انا كي دخلت المسرح عباره على واحد انسان مبتدئ، ما زلت ما نعرف حتى شيء على المسرح. قلت انا في روحي زعما انا نكمل في الدومين هذا ولا لا، ولا نشوف حاجه اخرى نعملها في حياتي. انا حبيت انا نمشي نعمل فورماسيون، نقصد نقرا مسرح. خممت فيها المسرح زعما تمشي معايا ولا لا
1: يا اخي،
0: مازلت انا نخمم فيه الموضوع هذا.
1: شال
2: احنا نشجعوك باش
1: برافو. الحقيقه الوقت تعدى معاكم بسرعه رهيبه. تو باش نعطيو كلمه الختام بتبيع دونك نبداو بايا اللومي، السيده ايا اللومي كتبت نص المسرحيه، كتبه مسرحيه زده.
3: ان شاء الله يا رب نجي نهار نولي معناتها كتبه مسرحيه
1: اكيد
3: ان شاء الله يا ربي. والله هي التجربه كانت محليها الحق، والمجموعه محليها، وظروف كانت محليها، ان تلمدنا الكل وخدمنا معناتها عرض تحفون. ان شاء الله القادم خير يا ربي، ان شاء الله ديما نتلمدوا ونقعدوا ديما عائله معناتها كما تعودنا نكونوا. فقط نحب نشكر الناس الكل يعني اللي عاونت في المعتف في المسرحيه، ولا حتى كانت عين من برا يعني ونصحت ووقفوا معانا معناتها، وحتى في انه يهز ديكور مثلا ويحطوا مرسي عليه. فقط يعني نشكر الناس الكل اللي كانت معناتها بالحق تساند، والناس اللي تشجع سيرتو. مرسي عليك.
1: الممثل اشرف بن سالم المتوج ست
4: عايشك. حبيت نشكر عائلتي، نشكر أصدقائي أبناء نادي مسرح حدث مركب الثقافي محمد الجاموسي وجروب كذلك سيمونير الخطوة الأولى. نشكر أصحابنا محمد أمين بن عويشة ورامي فاضل أبناء النادي كذلك، ووقفوا معناتها في الخدمة، معناتها وقفوا معايا برسمالمون وكهو معناتها. نحب نشكر العباد الكل اللي نحن حاولنا أن نحافظ على استمرارية النادي معناتها ونقفوا سي أمير ونكونوا محافظين على نشاطنا، محافظين على لحمتنا، محافظين على الحياة معناتها في النادي هذاك، وإن شاء الله
1: أكيد. وهذه النادي هذه خطوة زادة هامة جدا، بعد أنت بعد أيامات باش تمشي لتونس العاصمة
4: اللي
1: زاد بتبيع المعهد العالي للفن المسرحي ولا الكيف؟
4: لا في تونس،
1: في تونس دونك المعهد العالي للفن المسرحي. إن شاء الله موافق، إن شاء الله تجينا زادة بأعمال أخرى. دي الحديد كلمة الختام، على شكون تحب تسلم؟ على شكون؟
0: بشوف انا نسلم على العباد الكل، انا نسلم على اصحابي اللي في دار الثقافه، نسلم على استاذي رامي الشيرني وخالد معطلة زادة، ونسلم زادة على اصحابي في الجاموسي وعلى استاذي سي امير، ونسلم انا على الناس الكل. وانا نقول نحن يلزمنا نتعاونوا بعضنا، نحبوا بعضنا، نكونوا يد واحده باش نجموا نلقاو روحنا ما خير في المستقبل.
1: يعطيك الصحة. المخرج أمير بالأسود، فرحت برشا بالحق بالوجوه اليوم يمثلوا زملائهم وزميلتهم في العمل.
2: والله حبيت نقول حاجة بالحق.
1: مازلنا مش نحكي على مواضيع أخرى في المسرح وإن شاء الله استضافات أخرى. اليوم حكينا على الكنز، مازلنا مش نحكي برشا على مواضيع المسرح.
2: جست على الأبناء النادي اللي بالحق معناتها يغيب يغيب ومن بعد يرجع. أمين بن عويش أنا ممكن نسيت ولا رامي، لكن هم ديما
1: يجيو بحدينا إن شاء الله.
2: لا وديما يجيو.
1: مازلنا مش نحكي وراه زد على الدو أهمية النوادي المسرحية في الثقافة والشباب.
2: مهم جدا. دونك نحب نقدم لهم تحية اللي هما يجيو. أمين بن عويش قبل العرض بدقيقة قلت له مش تطلع، قلت له فاضي، قال لي قلت له تطلع تعاون أصحابك الجمهور سي بدأ باش يدخل، قلت له تعاون أصحابك في تدخيل ديكور، قلت له عندي هذه تحطها لهنا وكذا. قال لي وقتاش؟ قلت له في المومول الفلاني. قال لي أوكي أمريكا. ودخل شد في الكوليس معناها لا برف معنا الخدم معنا
1: بون
2: يجي يحضر يشوف كما قال أشرف ينصح هو ولا رامي. دونك نوجه لهم تحية رامي فاضل كيف كيف أستاذ تاريخ وجغرافيا إن شاء الله ربي يوفقه إن شاء الله، ومحمد أمين بن عويش.
1: دونك تحية كبيرة ليهم إن شاء الله. زادة
2: زادة بلي من غير ما ننسى مازن شطور اللي عاوننا في الكوستيوم والوالدة نتاعو، تحية ليهم.
1: دونك تحية كبيرة ليهم، تحية لإسراء عيساوي اللي إن شاء الله باش تجينا في حلقة أخرى هي وأمين. مازلنا باش نحكيو له على أهمية نوادي المسرح سواء في المؤسسات الثقافية ولا باقي المؤسسات الشبابية. مش نحكي بزاف مرة على المسرح المدرسي. تحية الأشرف بن سالم، تحية الدين حديد، تحية للأستاذة إيا اللومي
3: عايشك.
1: دونك وتحية لكل فريق مسرحية الكنز. شكرا لك أمير بالاسم، شكرا زاد لحضورك مع برفقة مع كنوزك الصغيرة الجميلة الكبيرة زاد في إبداعها. الحديث 58 دقيقة. غدوة نتقابل معكم إن شاء الله مستمعاتنا ومستمعينا أنا وزميلي أحمد الحاج طيب من وقتيش من 5 متاع العشية حتى 8:30 متاع الليل في منوعة العشوية. شكرا لك فيصل المرزوقي، تحياتنا، تصبح على خير الناس الكل في أمان الله.

0: فنون.
1: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. من المنتظر أن يتواصل اليوم الوضع الجوي ملائما لنزول أمطار محليا غزيرة بالمناطق الغربية للشمال والوسطى لتشمل تدريجيا بقية الجهات وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي بلال اليحيوية. يستأنف اليوم مركز الصحة الأساسية العوابد نشاطه بعد انتهاء أشغال تجديد الشبكة الكهربائية وتهيئة المركز بالترميم والطيلة. يخوض اليوم الشاب مالك شرف الدين تجربة جديدة تتمثل في قطع المسافة الرابطة بين صفاقس وتونس العاصمة عدوا، في ثاني تجربة له بعد أن قطع السنة الماضية المسافة نفسها في الاتجاه المعاكس من تونس العاصمة إلى صفاقس في 42 ساعة. في أخبار العالم، قالت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية أنه تم رصد زلزال بقوة 4.1 درجات في الجنوب اللبناني، وذلك بعد التفجيرات الإسرائيلية العنيفة لمرتفعات علي الطاهر، فيما أفادت القناة 12 العبرية بأن جيش العدو الصهيوني استخدم أكثر من 1100 طن من المواد المتفجرة لتفجير أنفاق مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان. أكدت مصادر حكومية يمنية سيطرة الحوثيين على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر. في الأثناء قال الناطق باسم الحوثيين يحيى سريعة إن حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب آمنة ولا خطر عليها من جهة اليمن، مشيرا إلى أن العمليات الجارية محددة الأهداف. أخيرا، قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها أصابت زورقا مسيرا أمريكيا من طراز سيلدرون عند مدخل مضيق هرمز، وأكدت أنها أفشلت مهمته العدوانية. شكرا على المتابعة وتصبحون على خير.
2: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
2: 10 ديمة.